0: الصحفية والمذيعة اللبنانية مريم. اخترنا لكم
1: كل سنة أهل اليمن بيتحفون بمشهدية جديدة بذكرى ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وإذا ما بتعرف شو القصة روق أنا بخبرك. كل العالم بينطر كل سنة كيف حيحتفل اليمن، لأنه تميز بإضفاء طابع خاص على المناسبة. بالحديدة حتى البحر يدخل على الخط مع عروض القوارب والمسيرات الضوئية على طول الساحل، من صنعاء قلب المشهد إلى تعز وإب وذمار وصعدة وسائر المحافظات اليمن يتميز. بس ليش اليمن بالذات؟ لأن العلاقة بين اليمن والنبي محمد مختلفة شوي. النبي قال عن أهل اليمن: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأهل اليمن كانوا من أوائل الشعوب يلي دخلت بالإسلام وارتبطوا برسول الله محمد ارتباطا عميقا، لحد ما أصبحت عبارات النبي بأهل اليمن جزءا من الذاكرة الدينية اليمنية. واليمنيون نفسهم بيستحضروا هيدي المكانة كل عام باحتفالات المولد، باعتبارهم أحفاد الأنصار يلي ارتبط تاريخهم بنصرة النبي. مشهد خيالي أنا شخصيا ما شفت مثله بحياتي، لأنك عم تشوف شعب كامل عم يجرب يقول بطريقته: نحن لا نريد أن تمر ذكرى ولادة رسول الأمة كأي يوم آخر. وهذا اللي عملوه.

0: الناشط عمر القاضي اخترنا لكم.
1: قاموا الشبه الحق السعودية بمارب واحد نشر تهنئة بمناسبة المولد النبوي صاحب سوبر مدريد حدثي مباشرة. قاموا له حملة وهاتي رضيع تحريض هذا حوثي هذا. طيب يحتفل بالمولد النبوي حوثي يقبحكم الله. الرسول هذا حقنا قول لنا يا جماعة عيب استحوا على أنفسكم. قالوا قليل قالوا تجسوا تشتغلوا على يعني هذه المناسبات يعني برسوله وهذا الرسول عندما يتم الإساءة له بالدين ماله ولا بدولة أوروبية ولا بدولة أمريكية ما لا عادي عندك عادي المصحف عادي فقط لا احتفلوا بصنعة ولا بمكان يزعلوا الحزمي خلاص الشعطة اليوم القول حقه يعني والله بينفجر لا يشوف الحجوب هذه بكل المحافظات ما زعلك ما هو انت حشدتم زمان جدتم ايام الساحة هل ما سئمتم هل مللتم لا والله قمعة الانطلاقة قمعة التحرر ولا وقع تحرر ولا انطلاقة ولا قمعة زاح ولا قمعة ولا سبرت حاجة تحرر بلحظة بالأخير قفزتم تجروا تتحرروا لحظة محمد بن سلمان تجيبوا 17 دولة ترطع بلدكم تافهين هل مللتم هل فعلتم هل لا قالوا كنا نقول لا والله والله العظيم الله على كوارث كانوا كوارث قسما بالله. هيا ليش انت الان تزعل بمناسبة احتفال بصنعاء بتعز بالشمال بكل المحافظات بالشمال بدمار بصاعدة يحتفلوا بالمولد النبوي بعد يحتفلوا مش تبع فرون وزعطا البسطاء بيحتفلوا بنبيهم رسولهم الرسول هذا للناس كامل مش لك ولا لفلان وزعطا للأمة كله رحمة للناس كامل كلهم تعصل من كل فئات المجتمع جاءوا يحتفلوا بالمولد النبوي انت لما منزعك لما تقرح بدعاء مدري ايش انت يا رجل حقعنا والخبر والمزايدة والكذب رخص والله رخص إننا نحتفل بثورات ما تحقق لها شيء ولا هدف ثورات ثورة بطيز ثورة والله ما تحقق له هدف ولا ثورة ليها ونحتفل رغم ذلك نحتفل اعملوا لنا عياد ومدري ايش من ايه جابوهم عيد الطلعة عيد النزلة عيد المفصع عيد الشقر عيد المكانس عيد عيد الكحول عيد الرقص عيد الهازيك عيد الأغنية عيد ونحتفل نعمل يوم أمسيات وفعاليات تيجي لعند الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله السلام تزعل تنزعج يا أخي ما أتفهكم والله ما أتفهكم ما تنزعج ولا حاجة وبعدين كنت أتذكر أشياء تذكركم هذا المنزعجين ويقول لك الآن بيدعم بالساحة كان هذيك الأيام تيار الصمور اللي هو حق أنصار الله وحق والصلاحيين والاشتراكيين ونصر كل الفئات المجتمع بالساحة أجاء مناسبة للمولد النبوي احتفلوا كلهم ما فيش عادي ما فيش بدعة ولا في شيء اصلا مش مزاجه مش تيجي دخل الحشد يقول هذا من حسد يمكن تشعر تحس كده يقول لك الان المولد النبوي بهذا الحشد بالسبعين وبالساعه حسد مدري ما هو هذا مدري ايش هذا نشوف حلو هذا عملوا يعني انت لك محلل والان بعدين في حاجه شوفوا لو هو تبعهم فعليه عادي افعل ليش تي يحتفل حتى بي والله العظيم عمل تهنئه دحين هذا اللي عملوا تحرم على بمارب تخيلوا انه كان عمل تهنئه لاردوغان ولا لارطغرل ولا لعثمان ولا لنتن ولا لترامب والله ما بينزعجوا هكذا مثل ما انزعجوا عندما عمل تهنئه لمولد الرسول وحذفه الإسرائيل اشتغلوا وانزعوا تحريك قال واحد الله على كوارث والله كوارث مصيبة التعبئة الطائفية والعنصرية وبالجانب الديني الشغل هذا مش هذا اليمني أكبر منه ولا يمكن ينقروا بعدكم وينبذوا اليمني ينبذوا ويكفي وقد شفتم عدة مرات بتعبئة المجتمع الطائفي المناطقين عنه.

0: اخترنا لكم نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي الشيخ محمد النوري.
1: إلى الأمة الإسلامية، إلى الأمة المحمدية، إلى العالم أجمع بمناسبة ولادة فخر الكائنات سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحدود المليونية التي نشاهدها في صنعاء اليمن، هذه الحدود حقيقة تذكرنا بمصداق حديث سيدنا رسول الله أن الحكمة يمانية، وأن الإيمان اليماني. لا يخرج المؤمن من بيته ليعبر عن مدى هذا الحب، عن حبه لرسول الله، عن إيمانه برسول الله، عن فرحه بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد الإيمان الذي وقر في قلبه. الله سبحانه وتعالى يعني علمنا في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

0: الزهراء. قامت قيامة اليمنيين احتفاء واحتفالا بميلاد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله، مشاهد تعبر عن الحجم البشري الهادر الذي حضر لإحياء الاحتفال في السبعين، وهي ساحة واحدة فقط من مئات ساحات الاحتفال في مختلف المحافظات. كما أن جمالية الاحتفالية لا تتوقف عند هذه المشاهد فقط، بل في تفاصيلها، بدءا من التوافد البشري إلى الساحة والازدحام في الطرقات المؤدية لها كالموج المتحرك، والسيارات الذاهبة إلى الساحة رافعة الصلوات بمكبرات الصوت. ثم في مقربة الساحة تشاهد مظاهر البهجة والسرور والمشاعر الفياضة، البعض يدخل إلى الساحة بزامل، تشاهد الأطفال وهم لابسين أفخر ما لديهم وكأنه عيد، رافعين راية الرسول بكل براءة وحب. تجد الكثير يتوشح العبارات والوشاحات على صدره الطاعن في السن، والكبير والصغير والطفل ببهجة وفرح منقطع النظير. تجمعات أخرى تدخل الساحة وهي ترفع الصلوات، الأمني يفتش بابتسامة وكأنهم ضيوف عنده، ويقابله المواطن، كتب الله أجركم، الله يعينكم، الله يحفظكم. وفي الساحة الكل يجلس ويتحدث مع صديقه وجماعته حتى قبل بدء الفعالية، ثم ترى الجميع ينصت عند بدء القرآن ثم كلمة السيد القائد. الإيثار بين الجميع، الكل يسعى أن يرتاح الذي بجواره ولا يزعجه بأخلاق وبابتسامة صادقة فقط. وما إن يظهر السيد، الكثير يرفع يده ترحيبا وابتهاجا بظهوره وتفاعلا معه، وبعد أن يختم ينهض الجميع ويرفع يديه، يلقي السلام على السيد وهو يرد عليهم بالسلام بيديه وبالابتسامة التي يقابلها الناس بالدعاء له والتعبير عن مشاعرهم الفياضة تجاهه. وأثناء الخروج كالأمواج الهادرة الجميع يهتفون بصوت واحد بالصلاة على رسول الله حتى نهاية الساحة، ثم تنطلق مواكب السيارة عائدة كالأسود الوثابة رافعة الأعلام، وقد ارتفعت معنويات الناس بعد أن اكتسبوا من نور الرسول الأعظم وروحانيته، وشحذوا الهمم بعد سماع جزء من سيرته العطرة، وعادوا وألسنتهم تلهج بالثناء والشكر لله على نجاح الفعالية وعظيم الحشد المهيب وتوفيق الله لهم، أنهم الوحيدون على مستوى العالم من يحيون ذكرى المولد بهذا الشكل والزخم والاحتشاد المليوني، مؤكدين عزمهم على الاقتداء برسول الله والمضي في طريقه بالجهاد في مواجهة أعدائه حتى النصر إن شاء الله. هذا جزء بسيط من تفاصيل جمالية الاحتفالية، وفيها الكثير من التفاصيل التي لا يستوعبها مقال ولا تعبر عنها كلمات. فسلام الله عليك يا شعب اليمن، يا شعب الإيمان والحكمة، وهنيئا لك هذا الفضل العظيم من الله. زيد الغرسي.
1: يحيي شعبنا المسلم العزيز في يمن.

عن عظيم المحبة وأكيد المودة والارتباط الوجداني والإيماني الراسخ بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ويوم الوفاء العالمي لرسول رب العالمين. وهكذا تبوأت مناسبة المولد النبوي الشريف صدارة المناسبات لدى الشعب اليمني. وبها والحمد لله وبكل اعتزاز تبوأ اليمن العزيز صدارة الشعوب الإسلامية احتفالا بمولد رسول رب العالمين. وأنعم وأكرم وأعظم بها من مناسبة صاحبها لا ملك ولا امبراطور ولا زعيم ولا سلطان، بل رسول أخرج الله به الناس من ظلمات الكفر والجور والبغي والجهل والطغيان إلى نور العدل والقسط والعلم والإيمان. إنه محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. محمد رسول الله على امتداد الأزمان وتوالي الدهور وتعاقب الأجيال. إنه محمد رسول الله باسمه الخلائق تجدو وبه الأكوان تزهو. والذين معه لا مستبدين ولا من القوم المترفين، بل أشداء على المستكبرين، شدة موقف وشدة مواجهة وشدة قتال، ورجال في زمن قل فيه الرجال، رحماء بينهم لا ساعين لسلطة ولا طالبين ملكا، بل يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر الشدة في وجه المستكبرين، مواقفهم وساحاتهم وجبهاتهم تشهد لهم قوما نهضوا لله وفي سبيل الله، واحتشادهم توقيرا لرسول الله، ولا احتشاد على ظهر البسيطة كاحتشادهم، شاهد على سمو ليس بعده من سمو، وعلى علو لا يعلو عليه إلا العلي القدير. قوم يبتغون كرامة وعزا في عصر عمت فيه الذلة وطغت المسكنة وقدمت للشعوب على أنها ضرورة للحياة. فجاء اليمن مقتديا برسول الله ليعيد صياغة مفاهيم الحياة على حقيقتها. فلا حياة في ذل ولا حياة في مسكنة، بل الحياة في الشدة على الأعداء والتصدي للمستكبرين. وتلك رسالة الإسلام من عصر الأنبياء إلى يوم الدين، وقد ضعفت عنها الأمة فأخذها اليمن بقوة، ومضى باقتدار وعنفوان يعلن تصديه للاستكبار بجميع ألوانه وأشكاله. فلا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا لمملكة النفط، وما هي إلا ذيل صغير وقد تحامقت بعدوانها وحصارها، فجاءها الرد حصارا بحصار، وسفنها مطاردة في البحار. ولن تنعم مملكة العدوان بعد اليوم بنفطها وثرواتها. وقد حرمت اليمن من ثرواته عقودا طويلة، والعين العين بالعين، والبادئ أظلم. وفي يوم الوفاء لرسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاليمن كان وسيبقى مع قضية الأمة الأولى مع فلسطين ومحور المقاومة والجهاد حتى النصر. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

قبل أن نغادركم، قبل أن نغادركم نضعكم في كل الأخبار، في كل التسريبات. في آخر الأخبار مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلية اعتقلت 3 شبان خلال اقتحام بلدة السيل الحادثية غرب جنين. قوات العدو الإسرائيلية اقتحمت مدينة سلبيت شمال القدس المحتلة وبلدة اليامون غرب جنين في الضفة الغربية. إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلية على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. من لبنان: مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة برعشيت جنوبي لبنان. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن إصابة طفل بعيار ناري في الرأس وإصابة شاب في الرأس خلال اقتحام جيش العدو بلدة يطا في الخليل. في آخر الأخبار: مغتصبون صهاينة من العصابات اليهودية اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة الغربية. ومن سوريا: قوات العدو الإسرائيلي توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. قوات العدو الإسرائيلي دهمت عددا من المنازل غالبيتها لأسرى محررين خلال اقتحام بلدة عنبتة شرق طول كرم. قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة حاريص جنوب لبنان. قبل أن نغادركم، رادار الأخبار. في رادار الأخبار: رسالة رئيس الإمارات إلى الملك السعودي المسن تعتبر بمثابة تلميح ساخر لولي العهد. ينظر الدبلوماسيون الأمريكيون العرب إلى تواصل رئيس الإمارات محمد بن زايد المباشر مع الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة السعودية على أنه محاولة لتجاوز ولي العهد القوي محمد بن سلمان. أفادت عدة وسائل إعلام سعودية وإماراتية أن زعيم الإمارات العربية المتحدة أرسل رسالة مكتوبة بخط اليد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 90 عاما. مدري عدو بيسمعوا حرام، مدري عدو بيبصر أو ماشي، مدري عدو يقدر يقوم ولا مع. ذكرت مواقع إخبارية سعودية أن الرسالة تناولت وضع العلاقات بين الجارتين الخليجيتين، بينما قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية وكالة وام إن الرسالة كانت دعوة شخصية إلى أبوظبي لحضور مؤتمر المياه الذي ترعاه الأمم المتحدة في ديسمبر. تري عادوا بشرب سلمان الرجيمة وحرام. مراقبون في منطقة الخليج قالوا إن الرسالة تعكس العلاقات الحساسة بين ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي. وقال مسؤول غربي مطلع على الأمر لموقع ميدل إيست آي: شعر الإماراتيون أنه ليس لديهم خيار آخر سوى التوجه مباشرة إلى أعلى المستويات. يا سعم فلتوا محمد بن سلمان وتواصلوا مع الملك سلمان. وو سلمان جاوب الرجال. وأضاف قائلا: لن يكون محمد بن سلمان سعيدا بهذا النهج، في إشارة إلى الأمير المعروف عادة بأحرف اسمه الأولى. الملك سلمان الذي اعتلى العرش عام 2015 بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله
نادرا ما يسافر إلى الخارج. كانت آخر رحلة رسمية لسلمان الرجيم معروفة له إلى تونس عام 2019. وما صار يفعل؟ قال لك لحضور قمة جامعة الدول العربية. عن قول لهم في غضون ذلك يعد ابنه المهفوف محمد بن سلمان، يعد هو الحاكم الفعلي للسعودية، يسيطر على مفاصل الحكم الرئيسية، كما يمثل المملكة على أعلى المستويات. اختتم مؤخرا زيارة استغرقت يومين إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو لمناقشة الاتفاقية الثنائية والوضع في الشرق الأوسط. رادار الأخبار، الرسالة التي سلمها ماطر سالم علي مران الظاهري سفير الإمارات لدى الرياض إلى وليد الخرجي نائب وزير خارجية السعودية ليست المرة الأولى التي تحاول فيها دولة ما تجاوز محمد بن سلمان، لكنها تأتي في الوقت الذي تستمر فيه العلاقات بين الجارتين الغنيتين بالموارد الهيدروكربونية، والتين كانتا حليفتين وثيقتين في السابق في التدهور. تصاعدت التوترات بشكل حاد في بداية العام عندما قصفت السعودية حلفاء الإمارات الانفصاليين في اليمن، كما تدعم الدولتان الخليجيتان أطرافا متنازعة في الحرب الأهلية السودانية. مصدر أمريكي قال إن الولايات المتحدة عرضت التوسط يستو بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وكان من المتوقع أن يزور مسؤول كبير من واشنطن الإمارات هذا الأسبوع، لكن تلك الزيارة لم تتحقق. كان من المتوقع أن يزور ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون السلام الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر، لكن رحلته ألغيت أيضا حسب ما جاء في موقع ميدل إيست آي. هل تتجاوز الإمارات جنات طحنون؟ منوض طحنون؟ إن هذا اسم لا عجينة. وفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لحظة وجيزة من التوافق بين السعودية والإمارات، حيث انضمت كلتا الدولتين الخليجيتين إلى الولايات المتحدة في ضرب إيران. سمعتوا؟ لكن السعودية تحولت بعد ذلك إلى دعم الوساطة عبر حليفتها القديمة باكستان، الأمر الذي حاولت الإمارات منعه. في وقت سابق من هذا الشهر كشفت السعودي وباكستان وتركيا عن اتفاقية دفاعية مشتركة جديدة ينظر إلى ميثاق مكة كإطار أمني بديل للشراكة المتنامية بين إسرائيل والإمارات. على الرغم من أن السعودية وشركائها أكدوا أن اتفاق مكة ليس منافسا لجيرانها وأنه مفتوح أمام أعضاء جدد، فقد انتقد العديد من المعلقين الإماراتيين الاتفاق. سمعتوا؟ عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي والمساعد السابق لمحمد بن زايد ما قال إن أحد شروط نجاح أي تحالف هو تحديد العدو المشترك، فمن هو العدو بالنسبة لدول هذا التحالف؟ هذا الإماراتي بيزغض التحالف السعودي التركي الباكستاني. وتعد رسالة زعيم الإمارات جديرة بالملاحظة لأنها تبدو أيضا رافضة لقناة وساطة منفصلة طرحها محمد بن سلمان. موقع ميدل إيست رادار الأخبار كشف في وقت سابق من هذا العام أن ولي العهد كتب إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد أخو محمد بن زايد موضحا مخاوف الرياض بشأن أنشطة الإمارات في كل من اليمن والسودان. وقد وفرت تلك الرسالة قناة رسمية للوساطة من خلال شقيق ولي العهد ومستشاره وزير الدفاع خالد بن سلمان. طحنون الملقب بالشيخ الجاسوس هو كبير خبراء حل المشاكل في الإمارات. يسموه المفروض حلالة العقاد. قاد جهود إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد الأزمة الخليجية 2017. في الآونة الأخيرة أفادت وكالة رويترز أن طحنون أخو محمد بن زايد
استضاف أعضاء من الحرس الثوري الإسلامي في محادثات تهدف إلى وقف الهجمات على الإمارات.

0: كشايب
1: قبل أن نغادركم كل الأخبار. رحيق هلاهي. روسيا تعلن أنها استهدفت سفينة شحن خزانات وقود للقوات الأوكرانية.
2: احسب حسابك وقلب عسوى وصله.
1: تسريبات. في التسريبات من أبين إلى حضرموت، جحيم الأزمات الخدمية يشعل المطالب بطرد الاحتلال السعودي. تتسع رقعة السخط الشعبي والإعلامي في المحافظات المحتلة. الواقعة تحت سيطرة التحالف والنفوذ السعودي جنوبي اليمن. تقول التسريبات وسط انهيار كامل في الخدمات الأساسية وأزمات معيشية طالت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. مديرية لودر بمحافظة أبين شهدت طوابير طويلة ومتراصة للمواطنين أمام نقاط توزيع الغاز المنزلي وسط شح شديد في المعروض ومعاناة شاقة يعيشها الأهالي للحصول على احتياجاتهم الأساسية. لم تقتصر الأزمة على أبين بل امتدت لتشمل وادي حضرموت ومدينة عدن المحتلة، حيث تشهد تلك المناطق انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، تأزم متصاعد في المشتقات النفطية من بترول وديزل وغاز للسيارات، والتردد الخدمي الشامل

0: تسريبات. في التسريبات صحيفة كورية. إنا بتخرجوا التسريبات من الصحف الكورية. كان ما بنبعل. شلل في الخطوط الملاحية نحو السعودية جراء الحظر البحري اليمني. صحيفة سول إيكونوميك ديلي الكورية الجنوبية كشفت عن تزايد وتيرة تجنب شركات الشحن العالمية للمسارات البحرية المؤدية من وإلى المملكة. من وإلى السعودية، يعني من وإليها وعليها.
1: سطح البحر معدود ممنوع، يعني نصرف من قبل ما تغرق، ممنوع يعني الطرق في البحر مشدودة.
0: وما هو السبب يا أخي؟ الصحيفة الكورية قالت إعادة تقييم المخاطر وارتفاع أقساط التأمين البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية.
1: قهوة الحظ يتعمق ومن
0: يسارع. الصحيفة الكورية نقلت عن مسؤولين في شركات شحن ومصادر تجارية تأكيدهم ارتفاع عدد البلاغات عن تعذر الوصول إلى المملكة وتراكم الأضرار اللوجستية عبر مسارات البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذا الشلل جاء بالتزامن مع فرض القوات المسلحة اليمنية، تقول الصحيفة الكورية، حصارا بحريا على السفن المرتبطة بالسعودية في مضيق باب المندب منذ 20 يوليو الماضي. وأكدت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية وقوع أضرار لوجستية فعلية طالت الخطوط الملاحية المتجهة للمملكة. يعني يسيروا للموانئ السعودية. فيما صرح رئيس شركة تصدير في مدينة إنشون الكورية أن العثور على سفينة شحن متجهة إلى السعودية أصبح شبه مستحيل. ما باسم الصحيفة الكورية إنشون يرحمك الله. إن هذا اسم صحيفة كورية والله عطسه يا أخي. ما قعدت

رئيس شركة تصدير في مدينة إنشو الكورية لفت إلى أن شركات عدة تنهي إنتاج بضائعها وتفشل في تصديرها بسبب التوقف شبه الكلي لخدمات الشحن المتجهة إلى الموانئ السعودية. عادوا يغوروا أعظم من الصهاينة سرتوا لو ما كانوا يغوروا في ميناء إيلات أم الرشراشة المحتلة. ده الحين قد بيغور الكوري بدلا عن السعودي.

0: شلل في خطوط الملاحة من وإلى السعودية، ولا عد به من يخبر.
1: ولا بعده وقتله طاحنه من هون جدا هايطير الصف، وخذ غمارها عاداتنا للحرب مشتدة.
0: تسريبات في التسريبات، شبح الثأر يخيم على شبوة، اشتباكات عنيفة في عتق، وتغذية السعودية للانقسامات. شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة مساء الأربعاء اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة في حي المستوطنة جراء تجدد صراع ثأر جبلي بين مسلحين من قبيلتي آل أبو بكر بن دحة والمرازي. وفقا لمصادر محلية تقول التسريبات أسفرت الاشتباكات المتصاعدة عن إثارة الرعب والهلع بين سكان الحي المحاصرين داخل منازلهم، فيما لا يزال الغموض يكتنف حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن كثافة تبادل النيران. تأتي هذه المواجهات وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والسلطات المحتلة التي لم تحرك ساكنا للتدخل أو كبح جماح الاقتتال. يرى مراقبون أن تفاقم النزاعات القبلية واشتعال حروب الثأر في المحافظات الجنوبية يأتي في إطار سعي تحالف العدوان السعودي لتغذية الصراعات البينية وتكريس سياسة الفوضى الخلاقة لضمان السيطرة على المنطقة. قبل أن نغادركم، إيران تجبر ناقلة نفط هندية على التراجع عن عبور مضيق هرمز بعد تحذيرها. جونجاني جنا جنا. حكام أمريكا وإنتاريو يهاجمون حرب ترامب الجمركية على كندا. صاك عصاك. جريمة مروعة في سوريا، استدراج إمام مسجد وذبحه لاحتفاله بالمولد النبوي. ألا لعنة الله على داعش.

0: كذب وغاف.
1: قدمت فصائل مسلحة موالية لسلطة أبو محمد الجولاني الداعشي الشرع في سوريا على ذبح الشيخ عبد الرحمن الجاعد إمام مسجد قرية تلالين بريف حلب الشمالي في حادثة مروعة أثارت موجة غضب واسعة في المنطقة عقب العثور على جثمانه مفصول الرأس على قارعة الطريق الواصل بين بلدة صوران وقريتي تلالين في حلب السورية. تم استدراج الشيخ وذبحه للمذبحت والرجاء قال لك احتفل بالمولد النبوي صلى على محمد وآل محمد. ألا لعنة الله على داعش والقاعد والفكر الوهابي التكفيري من هذا القبيلة. ألا لعنة الله على الظالمين. وزير الخارجية الإيراني عراقجي للأمم المتحدة العقوبات الأمريكية إرهاب وعقاب جماعي وانتهاك لسيادة الدول. مش بعدها ما بسرت ما ريته ما قالش ما بسرت ما ريته بس أنا تفاعلت مع الخبر وطلع من عندي

كل الأخبار. وزارة الداخلية الجزائرية تعلن عن مصرع 12 شخصا في حصيلة مؤقتة. لا تقولوا ليش بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي. انتبهوا هو قال لك بسبب الحرائق التي شهدتها ولايات عدة شرقية الجزائر. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: التسريبات. في التسريبات يقول لك العرادة والعقيلي وصغير عزيز هؤلاء لا لهم أي ظهور أبدا، واضح أنهم كانوا مع السعوديين يوم ضرب التحشيدات. ربما الخبر هناك الخبر عن الترتيب لإعلان وفاة أحد أعضاء المجلس الرئاسي هو وليس، لكن يبدو أنهم يخشوا الإعلان حتى لا تنهار معنويات بقية الملتزقة.
1: ما قد انهارتش
0: على أساس ما تنهار معنوياتهم لا أعلنوا مثلا يعني إني خصمتك يوم
2: مجرد تهويش. كل سعودي يترك المخواشة.

تصدق او لا تصدق اخي المستمع اختي المستمعة انهم احتفلوا يوم ذكرى مولد النور، مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بيحتفلوا في السعودية بالمغنيات والمغنيين والرياض حريقة للمحريقية يا خبير. قالوا إلسا أو هيفاء وهبي، عاد احنا بنتأكد من

رادار الأخبار. سول إيكنوماك ديلي تقول حصار باب المندب يشل الشحن إلى السعودية. لا تشلوني ولا تطرحوني. قالك دبن بيغنوا في أرامكو. لا تشلوني ولا تطرحوني. ما عندهم حجة. صحيفة سول إيكنوماك ديلي الكورية الجنوبية تكشف عن أزمة متصاعدة في قطاع الشحن المرتبط بالسعودية. إذ باتت شركات النقل العالمية تعيد تقييم المخاطر بعد إعلان اليمنيين حصارا بحريا في باب المندب. هنا باب المندب.

رادار الأخبار. رويترز: شركات نفطية تلتزم بالقائمة السوداء الإيرانية. في خطوة تكشف حجم التوتر في الملاحة النفطية، أفادت وكالة رويترز أن ثلاث شركات تكرير هندية كبرى وشركة طاقة عالمية تخطط لتجنب التعامل مع السفن المدرجة في القائمة السوداء التي أعلنتها إيران مؤخرا، والتي تضم 45 ناقلة اتهمتها طهران بانتهاك قواعد عبور مضيق هرمز. القرار يعكس مخاوف أمنية متزايدة، خصوصا مع تحذيرات إيران أن أي سفينة تتعاون مع المخالفين ستواجه الغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. عيش اللواء.

0: رادار الأخبار. بلومبرغ: الغاز يتجاوز النفط كأكبر تهديد للتضخم الأوروبي. في أوروبا تتصاعد أزمة الغاز لتتحول إلى المحرك الأكبر للتضخم وضغوط المعيشة، متجاوزة النفط في تأثيرها على الأسواق. يا حراجة يا رواجة،
1: الله كم سلاح الوعي والإيمان قوة. يصبح
0: مدافل، مجالس، حوم، طفايات، حق الشوزر، حق البيت.

تقارير بلومبرغ تشير إلى أن أسعار الغاز الأوروبي بلغت أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر، فيما ارتفعت عوائد السندات الألمانية والبريطانية إلى مستويات تاريخية، ما يضع البنوك المركزية أمام خيار رفع الفائدة بوتيرة أسرع، واحتمال أن يسجلوا أسماءهم عند العاقل في بريطانيا وألمانيا.

في بريطانيا حذرت صحيفة التلغراف البريطانية من أن الأسوأ مقبل، ونشهد أيجي لهم جراد. انتبهوا للربلات حق الطبيب الغاز. إذ رفعت هيئة تنظيم الطاقة سقف الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات لتواجه الأسر زيادة جديدة في فواتيرها مع اقتراب الشتاء. عادوا ارتفع أسعار الحطب ورجعوا قلوا قال المعنى. أوروبا وبريطانيا أمام شتاء صعب، حيث الغاز أصبح التهديد الأكبر للتضخم وللاستقرار المالي والاجتماعي على حد سواء. وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: وحاجة الناس لعناه لعنة الله عليها
1: الفقيرة ضحياه والرياضة على الخير وحاجة الناس لعناه.
2: تسريبات قبل أن نغادركم. تسريبات يقول لك حملة شعبية غاضبة تحت عنوان أخرجوا الأسلحة من أحياء مدينة مأرب. البروحة البروحة. مشاهد يومية تكشف حجم الاستهتار بأرواح المدنيين في مدينة مأرب. قاطرات، ديانات محملة بالأسلحة والآليات العسكرية تفرغ داخل أحواش تقع جوار المجرات الحكومية والتجمعات السكنية والمستشفيات لتتحول الأحياء إلى ثكنات عسكرية ودروع بشرية. التسريبات تقول أن ناشطين من مدينة مأرب طالبوا على منصات التواصل الاجتماعي بسرعة إخراج الثكنات العسكرية الإصلاحية من التجمعات السكنية وتخزينها في مواقع بعيدة عن التهديد والقصف. خطوة توزيع المعسكرات والمخازن والاحتماء بالمدن ومطارح فدغم. من فدغم؟ عدو خير. فدغم فدغمي فهو مفدغم.
3: محافظة الجمهورية لقناتي العربية والحدث وحمد العرب من مطار مأرب الدولي.
2: الزماج مطار مأرب. وفصلوا المبيعوي بالضحك في قناة العربية الأردنية. هازد قدرت شتي الخبر. مطار مأرب يا من هذا الفدغمي.

تسريبات. في التسريبات، حزب الإصلاح يحتمي بالمناطق القبلية بعد ضربات مأرب. في مشهد يكشف حالة ارتباك وهلع في صفوف حزب الإصلاح. يا أخي بصين الله بصات كاستقبل مع تشاغلش. أقدمت قوات الحزب حزب الإصلاح على إنشاء معسكر جديد بجوار المطرح الذي أقامه الشيخ حمد بن فدغم في منطقة الجوفة، مستخدمة الموقع كدرع بشري يحتمي من ضربات مرجام الغيب. هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة ضربات استهدفت معسكرات الإصلاح السعودي في صحن الجن وتداوين والرويد.

رادار الأخبار. الحرب على إيران تضرب قطاع الطيران العالمي. سلمى يا سلامة رحتي وجيتي بالسلامة. عباش لحن عباش طيران ما عاد بالله إلا صامر.

رادار الأخبار. وكالة روسية تتحدث عن أزمات معيشية خانقة في عدن وسط عجز حكومي. حكومي؟ ها كستم حكومة المرتزقة بقيادة العليمي لقطع غيار الخونة والعملاء كل

بين نار التكاليف ومخاطر البحر، أرامكو في مأزق الشحنات البديلة. شركة أرامكو تجد نفسها أمام واقع بحري مفروض يتطلب معالجة استثنائية لحماية شريان صادراتها. وعن أكسفا السعودي بإذن الله. في التسريبات رغم احتضانها بالحاف، طوابير وأزمة غاز في شبوة تفاقم معاناة السكان. تتواصل معاناة أهالي محافظة شبوة جنوب شرق اليمن جراء استمرار أزمة توفر مادة الغاز، رغم احتضان المحافظة منشأة بالحاف أكبر مشروع لتصدير الغاز في اليمن. الحبلي والمزمز الغيري.

0: أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في محافظة شبوة وسط أزمة حادة في توفر الغاز. ناشطون أشاروا إلى أن الطوابير تمتد لأكثر من كيلو مترين في بعض المناطق، بينما تنتظر السيارات لساعات دون الحصول على الغاز في وقت ارتفعت أسعاره في السوق السوداء إلى 3 أضعاف السعر الرسمي. كما أكدوا أن الانقطاعات المتواصلة للكهرباء في المحافظة تزيد من مفاقمة الأزمة وتعكر صفو المعيشة في أوساط الناس. تطرح هذه الأزمة تساؤلات حول استفادة سكان المحافظة من ثرواتها النفطية والغازية، إذ تبلغ إيرادات منشأة بالحاف للغاز الطبيعي نحو 4 مليارات دولار سنويا في وقت يحرم فيه أهالي المحافظة من أسطوانة غاز. ما أش قلت لكم؟
1: الله أكبر يا زمان، والمزمز الغيب.

تسريبات. في التسريبات يقول لك السعودي بدأت الربوع محاولات لاحتواء الخلافات المتصاعدة مع زعيم حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، يأتي ذلك عقب معاودة مسلحي تضويق منابع النفط شرقي اليمن مع إعلانه حكما ذاتيا للمحافظة الأهم. تقول تسريبات أن مصادر قبلية في حضرموت أفادت أن الاستخبارات السعودية التقت بن حبريش في وقت سابق وعرضت عليه السماح له ولأسرته بالعودة إلى حضرموت، لكنها اشترطت عليه الإقامة بالمكلا العاصمة الإدارية بدلا من معقله في هضبة النفط، إضافة إلى إعلان مشاركته بمجلس حكم محلي تديره السعودية ويعرف باللجنة التنسيقية. وكانت السعودية قد احتجزت بن حبريش قبل عدة أسابيع ولحقت أسرته بعده خلال محاولتها العودة إلى حضرموت. جاء العرض السعودي مع نجاح مسلحي القبائل في حضرموت في تطويق منابع النفط في الهضبة الشرقية بالتزامن مع إصدار حلف القبائل قائمة بأسماء أعضاء الحكم الذاتي في المحافظة في تحول غير مسبوق في مسار الصراع بالمحافظة النفطية.

الانتقالي يقر السير بإجراءات إسقاط حضرموت وعدن عسكريا رغم إطباق الحصار السعودي. أجر المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن الربوع السير بإجراءات إسقاط كبرى المدن عسكريا، يأتي ذلك رغم تشديد السعودي إجراءات ضد تحركات الانتقالي. الأمانة العامة للمجلس الانتقالي أعلنت استكمال كافة الترتيبات المتعلقة بإحياء ذكرى تأسيس الجيش الجنوبي 55، وحددت الأمانة العامة حضرموت وعدن مقرا للاستعراض المرتقب.

يا الله بالبشارات، قلوا يا الله. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. اللهم احفظ مجاهدينا، أيتهم بجنود من عندك، سدد رميهم، انصرهم على أعدائهم وأعدائك يا الله يا الله. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله.

تذكروا يا صامدين يا صامدات لما كنا نقصف تل أبيب يا فالمحتلة وقتل فجر ولأكثر من يوم، وهذا جعل المغتصبين الصهاينة يستيقظوا من النوم في نفس الوقت ينزلوا الملاجئ. الله يسمعنا خير. انتو بتشموا ولا ما بتشموش؟ انا بين شم. عندك حريق ابراهيم ولا ما؟ ساعة بيحرقوا هذا الساعة. يا علم الله ما قلها.

في الأخبار العاجلة. في الأخبار العاجلة، هيئة بحرية بريطانية تعلن أنها أخمدت حريق على متن ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد إصابتها بمجذوف مجهول. نا ما أدري وش حكمنا المجذوف هذا.

0: مين الانتقال ينتقد من الرياضة الصمت الإعلامي تجاه كوارث عدن؟ القوى الجنوبية تجدد رفضها الحرب شمالا وتلوح بطرد الحاكم السعودي مع وقفه الصرف والتموين. اشتعال النيران بمنازل في مأرب بعد تخزين أسلحة فيها. وانا بين اقول شكل الرصاح عندي حرقوا يا ول
1: ولا ترحم وانسف عجول النفط بين اليم وصلت لهم
0: تسريبات. يقول لك شهدت مدينة مأرب الأربعاء تطورات مفاجئة حيث شبت حرائق ضخمة في منازل بعد تحويلها لمخازن أسلحة. مصادر محلية في المدينة قالت إن فرقة الدفاع المدني فشلت في إخماد الحرائق في عدة منازل بالمدينة وذلك عقب دوي انفجارات بداخلها. وكانت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول التسريبات تداولت معلومات أن المنازل التي نشب فيها الحريق تم نقل شحنات أسلحة إليها. ويجري حزب الإصلاح منذ يومين عمليات نقل الأسلحة من داخل مخازن معسكراته وقواعده بالمدينة. تحويل المنازل لمخازن أسلحة تقول التسريبات ليس الأول في تاريخ المدينة، فقد سبق لحزب الإصلاح أن حول بعض أحياء مأرب لمخازن أسلحة تسبب سوء تخزينها بانفجارات خلال السنوات الماضية وإلحاق أضرار مادية وبشرية كبيرة. في أوسخ من كذا ما في.

تدريبات تقليص موازنة الدفاع المرتزقة دفاع عدن بعد اكتشاف معارك بالذكاء الاصطناعي ببرمو السعودية. يا عارة احنا سعودي بتقول لهم يا عارة. شهدت حكومة عدن حكومة المرتزقة الربوع أزمة جديدة مع تقليص موازنة الدفاع حق المرتزقة. مصادر مطلعة تقول التسريبات بوزارة الدفاع أن وزير المالية حق المرتزقة مروان فرج بن غانم أوقف مستحقات أبواب كثيرة للدفاع لوزارة الدفاع أبرزها التسليح والتموين، مشيرة إلى أن وزارة دفاع المرتزقة شكلت فريقا لمتابعة تلك المستحقات بحجة أنها في حرب. سمعتوا؟ وبحسب المصادر فقد قلل الوزير في حكومة المرتزقة ابن فرج بن غانم مروى قدو وزير للمالية في حكومة المرتزقة قلل الوزير من قيمة ما تسوقه فصائل التحالف إعلاميا، ووصف المقاطع المنشورة بأنها مسرحيات وذكاء اصطناعي. قالوا له بنعارب، احنا بنعارفه، وطولوا مقاطع فيديو قال له ما ذب الذكاء الاصطناعي على غيري. تكشف هذه التطورات جزء مما يدور خلف كواليس الصراع داخل حكومة المرتزقة ومحاولات أطراف سياسية موالية للتحالف العدوان تحويل الأزمة الحالية مع السعودية للتكسب. ما عبش حلافي شي.

حزب الإصلاح يخلي معسكرات في مأرب لأسباب أمنية. يا جنة معتقد راتح وزاد اقتداره إن من عاد يبقى في صحن الجن قالك مع عبد الله الصح مع عبد الجن

أخبار اللاربع. أخبار اللاربع. استدعاء الشيخ عبدالله العديني للتحقيق في البحث الجنائي في تعز في حكومة العليمي حق المرتزقة. يقول لك هل جرى تجاوز الحصانة البرلمانية؟ الله ما أقول لك لا أقول خير. أخبار اللاربع.

تطور جديد سي ان ان الامريكيه، تطور جديد في الاتفاق النووي بين السعودي والولايات المتحده الامريكيه. نقتلوا لهم نووي قالوا في قرابيس يتولوا لهم في مجمعه على حد بيحترم السعوديه. اخبار الاربع يقول لك نشاط زلزالي مفاجئ في شبوه، هو يلطف باهلنا في شبوه. اخبار الاربع صراع داخل عائله الرئيس البيض، اتهامات خطيره على ميراث رجل لا يزال حيا. اخبار الاربع وثمن يقول لك احمد علي عفاش، احمد علي باعطلي دعوات احمد علي المتكرره للعوده الى الداخل، يعود الى الداخل كيف لو ما يعود وفي الامارات. يقول لك احمد علي يدعو الى تحرك شعبي، ان في الامارات اينو محمد بن زايد يضبط

سلمان محمد علي يدعو إلى الداخل الإماراتي عجيب أينو طحنو أينو طحنونا الإماراتي لا عاد يقلب عليهم يا ولد ويشل دفة الأمور يحكم الإمارات من هناك يجي ما يضحكك يجي ما يضحكك أنت.

يقول لك الاندبندنت باللغة العربية البريطانية تكشف عن أسرار عمرها 15 عاما. الله يلطف. أيوة. قال لك يكشفوا كواليس رحلة الرئيس هادي إلى أمريكا. هذا السبع المدهش ولا الشرعية اللي دفنوها في السعودية؟ البريطاني كلب ابن كلب.

ما رفع على السعودي في الوديعة يا ول تري ما معهم هناك. يلا اللهم بيجمعوا كراتيش وإحنا نلصيها. اسمعوا مش بعدام بسرت ما ريته دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات للتنك للمنافقين بلغ على 100 أو 199 وما كله وما أقول لكم وما ما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. التحية منا جميعا محمد الوشلي محمد الشيعاني إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميضة والمجاهد مع الله سلام الله عليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون.

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

الغضب. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم

نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

والشهداء عند ربهم لهم أجر.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. صدق الله العلي العظيم. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في الجزء الخامس من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم، نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أول نقطة كانت حديث عن مجال من مجالات النعم، مجال الدفع عن المؤمنين وكف أيدي أعدائهم. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أليست هذه نعمة من هذا القبيل؟ نعمة الدفع عن المؤمنين. ويراد من خلال هذا أن الله سبحانه وتعالى من ضمن نعمه أنه يدافع عن المؤمنين. وعندما أتى الله ليذكرنا بهذه النعمة في القرآن الكريم، يريد أن تعرف أنك متى ما توليته توليت من هو على كل شيء قدير، من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عنك، توليت من سيرعاك ويدفع عنك. ثانيا، أكد أن الله تعالى يذكر في كتابه الكريم مع كل الأمم، يأمرهم بأن يتذكروا النعم التي أنعم الله بها عليهم. وهكذا أيضا أنبياؤه يذكرون أممهم أن يذكروا نعمة الله عليهم، يذكروهم بالنعم ويأمروهم بتذكر نعم الله عليهم. ثالثا، أكد أنه إذا كانت الأمة تقارن

حافظوا على تلك الأعمال، على تلك الروحية، على تلك الاستجابة التي نقلتهم من ذلك الوضع إلى الوضع الآخر الجيد. رابعا، أكد أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن أولياءه يدعونه أن يوفقهم لشكر نعمه، وضرب مثال رضوان الله عليه بسليمان عليه السلام، ذلك الذي ملك الطيرة وملك الجنة وملك الإنس وملك الرياح، وسخرت له أشياء كثيرة جدا، وكان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خامسا، أكد أنه لا يصح أن ننطلق لنحذر الناس من الدنيا أنها خداعة مكارة، لأن الدنيا نعمة عظيمة، ولهذا جاء القرآن بهدايته الواسعة متجها نحو النفوس، ولم يصب جام غضبه على الدنيا ويحذرنا من الدنيا أبدا، بل هو من يذكرنا بأن الدنيا وما فيها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، فأنت انطلق في الدنيا وابتغي فيها من فضل الله، ولكن لا تنخدع بها ولا تغتر بها، واهتدي وأنت تتحرك فيها بهدى الله، ولا تؤثرها على الآخرة. هذا أبرز ما جاء في درس أمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه من الصفحة 11: هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى أولياءه، أو يذكر أن أولياءه هم دائما يدعون الله أن يرزقهم تذكرا وشكر نعمه، وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت فلا تملكهم، لا تخدعهم، لا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة، لا تلهيهم عن ذكر الله. فهل تتذكر وأنت تملك شيئا من الدنيا؟ قد تكون ما تملك يساوي قدرا أو اثنين من قدور سليمان التي كان يعملها الشياطين له، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، أليس هكذا في الآية؟ وتريد أن تطغى، تريد أن تتكبر، تنسى أن تطلب من الله أن يدخلك في عباده الصالحين. تعال انظر إلى سليمان الذي ملك الدنيا، ملك الجبال، ملك الطيرة، ملك الجنة، ملك الإنس، ملك البر والبحر، ملك الرياح. تعال إلى كلماته الرقيقة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بعض الناس ينسى أن يدعو لوالديه فيما إذا تركوا له مالا، بل قد يقول الله لا يرحمه لأنها أعطاه فلانها الجربة الفلانية، قال كان عادها مهر وقال يريد يتخلص، ما زال يحز في نفسه أن والده خلص ذمته من مهر أخته أو مهر بنته. سليمان يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا الملك كله أنا أريد أن أسخره في الأعمال الصالحة، تلك الأعمال التي ترضيك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أليست هذه كلمات رقيقة؟ ما أبعد الناس، أولئك الذين لا يملكون مثل قدور سليمان، عن هذا المنطق. أصبح الناس كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا نقطة أولى تضمنت أو تلخصت أن أولياء الله دائما يدعون الله أن يرزقهم شكر نعمة أو شكر وتذكر نعمة، وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت وكيفما كانت هذه النعم لا تملكهم ولا تخدعهم ولا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة ولا تلهيهم عن ذكر الله، ويطلبوا من الله أن الله يلهمهم يذكروا نعمه ويشكروه على نعم. وإحنا كما جاء الواحد شوية مال أو سيارة أو هكذا طغى ونخط ونسي الله سبحانه وتعالى وغفل عنه. إذن فالمعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم، هو توجه إلى النفوس، القرآن الكريم توجه إلى النفوس.

0: لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله، والتي للإنسان دور مهم فيها في تحقيق عبادته لله سبحانه وتعالى وشهادته بكمال الله. نتجه إلى النفوس ونذكر الناس كيف يتعاملون مع الدنيا، كيف يملكون الدنيا ولا تملكهم، كيف يكون همهم أن يعملوا أعمالا صالحة من خلال ما يملكون وعلى الرغم مما يملكون، وأن ينشدوا ذلك المقام الرفيع وهو أن يكونوا ضمن عباد الله الصالحين في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذا نقطة ثانية مهمة، أن المعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم. القرآن الكريم توجه إلى النفوس، إذن لنتوجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله وللإنسان دور مهم فيها. أساسا مسؤوليتك ارتبطت بالدنيا، كيف تقول لا يبتعدوا الناس عن الدنيا ويزهدوا في الدنيا ولا يملك أحد أي ممتلكات ولا أي شيء؟ أيضا يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويصف أولياءه سبحانه وتعالى بأنهم يشكرون نعمته، فيقول عن نبي الله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وموسى عليه السلام يتمثل شكره لتلك النعمة في قطع عهد على نفسه، فيقول ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من منا يقول هذا؟ من منا يقول هذا عندما يرى أمواله التي تدر عليه مبالغ كبيرة؟ من منا يقول هذا عندما يرى نفسه أنه أصبح في موقف حق وفي عمل حق وأنه وفق لأن يكون ممن ينطقون بالحق ويعملون بالحق ممن يهدون بالحق وبه يعدلون؟ فيقطع على نفسه عهدا أمام الله، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هل تتصورون بأن موسى عليه السلام دخل من طرف مزرعته وفيها ما لا يقل قيمته عن نحو 2,000,000 دولار من ثمار وممتلكات وآليات داخلها، فقال ربي بما أنعمت علي؟ لا، بل رأى نفسه أنه أصبح إنسانا استطاع أن يقول الحق وأن يقف موقف الحق وأن يقف في وجه الظالمين، فكانت هذه هي النعمة الكبرى، هذه هي من أهم الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس. لأنه من هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر أو أن يؤثر فيك وأنت ترى ما أنت عليه نعمة عظيمة؟ الموقف الحق الذي أنت واقفه نعمة عظيمة، من هو الذي يستطيع أن يؤثر فيك؟ ستسخر منه أنت، لأنك ترى ما أنت فيه نعمة عظيمة، ولأنك تحس بأنك وفقت إلى نعمة عظيمة من خلال مقارنتك أنت للآخرين الذين يبذلون أموالهم وأيديهم وألسنتهم وأنفسهم في طريق الباطل وفي خدمة الباطل، وأنت تعرف أين سيكون مصيرهم. سترى أنت أنك في نعمة عظيمة، فتصبح ممن يكون من المستحيل أن يؤثر عليه الآخرون بدعاية أو تضليل أو خداع أو ترغيب أو ترهيب يصرفونه عما هو فيه، لأنه يرى ما هو فيه نعمة دفعته إلى أن يقول ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا نقطة ثالثة ومهمة، أن من الأشياء التي تخرج لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس، عندما ترى أن ما أنت عليه نعمة، أن موقف الحق الذي أنت فيه نعمة، أنك وقفت في وجه الظالمين، كما قال موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال هذا القول وهو بعد أن وقف موقف حق، واتخذ موقف حق، ووفق لأن يقف موقف حق. أبدا من طرف مزرعته وقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فعندما ترى أن الموقف الذي أنت فيه، أن العمل الذي أنت تنطلق فيه الذي هو عمل حق وموقف حق، أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، لا يمكن أن يؤثر فيك الآخرين. ويذكر الله عن نبيه نوح عليه السلام أيضا فيقول: إنه كان عبدا شكورا. هكذا تجد شكر النعم الإلهية في مجال نعمة الهداية والنعم المادية المتعددة، شكرها وتذكرها من أهم صفات أولياء الله، لما لها من أثر كبير في ربطهم بوليهم بالله سبحانه وتعالى. إذن شكر وتذكر نعم الله سبحانه وتعالى من أهم مواصفات أولياء الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين له على نعمائه والذاكرين له، ونسأله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على محمد الرسول الكريم وعلى من تاب معه واتبعه إلى يوم الدين وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 4 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية، والآية كما هو معروف واحدة من عدة آيات أخرى تبدأ بها السورة وتنتهي عند الآية 6 منها، وكلها تفصح عن عظمة ملك الله وقدرته وحكمته وعزته وعلمه وهيمنته في ملكه، وتزخر بعدد من أسمائه وصفاته الحسنى، وهي صفات وأسماء من تأملها بإمعان فلا بد أن يعيش في هذه الحياة دائم التعظيم والإجلال والتقديس والتقدير والتسبيح والتحميد والعبودية والتوحيد لله الملك الجليل العلي العظيم، ولا بد أن يعيش كذلك على أهبة الخوف والتقوى والطاعة والإذعان والإيمان والاستسلام لهذا الرب الكريم العزيز الحكيم. ولكي نزيد الأمر وضوحاً ونستزيد من تلك الأسماء والصفات نورا، تعالوا نتمتع بقراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. أسمعتم؟ إنها صفات وأسماء لا يملك من يسمعها إلا أن يقول سبحانك اللهم، وإلا أن يدعن بالعبودية له وحده، وأن يخلص له الدين، وأن يستقيم على عبادته واتباع هداه، وذلك هو النور الذي يفلح من اهتدى به، وهو الأمن والسلام في جوار الله الذي له ملك السماوات والأرض. ولهذا نجد الآيات يعقبها قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهل نستجيب؟ هل نستجيب بعدما سمعنا؟ وهل نفهم ما أنصتنا؟ على أي حال، فإن من يحاول أن يشرح كنها هذه الآيات فإنه لن يستطيع، ولن يستطيع أن يزيد عما أفصحت عنه وأبانت، غير أننا سنحاول أن نقف وقفة قصيرة لنقبس ما يسره الله بعونه وتوفيقه من الآية التي نحن بصددها، وهي قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فالله هو الخالق لكل شيء، وهو المالك المستولي على كل شيء استيلاء وملكا وملكا حقيقيا يحيط بكل شيء علما، ملك واستيلاء مقترن بعلم دقيق شامل محيط بكل شؤون هذا الملك وهذا الملك وبكل خفايا وأحوال وحركات الأجزاء وأجزاء الأجزاء إلى ما لا نهاية وبما لا يخطر على بال بشر. لإيضاح الموضوع أكثر نضرب مثلا، ولله المثل الأعلى، فنقول: الإنسان قد يملك وقد يصنع، قد يشتري عمارة ثم لا يدري ماذا يجري فيها من أحوال وتفاصيل، من يدخل فيها ومن يخرج، ما من يقترب منها أو يقف بجانبها، من استيقظ فيها أو نام، من فتح أو أغلق هذه الغرفة أو تلك النافذة، إلى آخر هذه التفاصيل الإنسان لا يعرف أبدا منها شيئا. قد يصنع أيضا سيارة أو معملا أو أي شيء، ولكنه يتركها ولا يدري ماذا جرى لها، من اشتراها، من استعملها، أين اتجهت، أين استقرت، هل صحت، هل فسدت، سلمت أو سقطت. نعم، هذا هو حال علم الإنسان مع مقتنياته ومصنوعاته وممتلكاته. إنه ملك صوري وعلم محدود، بينما الله يعلم عن هذه المقتنيات الإنسانية كل خفي وكل دقيق، كما أن علمه محيط بكل ما خلق، مرافق لكل شيء، موجود مع كل ما يملك، يعلم كل حركة وسكون وكل زيادة ونقص، بل إن كل ما يجري ويحدث في كل الأشياء والأجزاء وأجزاء الأجزاء من تغيرات وأحوال مهما خفيت ودقت، إنما يجري بإذنه تعالى وعلمه وتقديره وتدبيره، وحاشا أن يحدث في ملك الله ما لا يشاء، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. وعليه فإذا كان علم الله بهذا الشمول والدقة والإحاطة والدوام لكل شيء خلقه ولكل شيء يملكه، وهو يملك كل الأشياء، فأنت أيها الإنسان شيء من هذه الأشياء وجزء من هذا الملك. إذن فالله يعلم عنك كل أسرار وأحوال وخفايا جسمك، مذ كان نطفة في الرحم وحتى يصير جثة في التراب، وحين يخرج للحساب يعلم أدق التفاصيل وكل ما يمكن أن يخطر على بالك من أحوال جسمك المادية. وكما أن الله يعلم كل شيء مادي عن جسمك، فهو يعلم كل الخواطر والوساوس والأفكار وما لا يرى ولا يسمع. ولعل أفضل تعبير عن هذا هو قوله تعالى في كلمات معجزة موجزة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فهو كما خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيها وما خفي وما ظهر، فهو خلقك ويعلم عنك ومنك كل خفي وظاهر، علما مستوفا كاملا وفي كل حال وفي كل حين. وعليه فإن من المسلم به ومن البديهي أن نوقن بقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: وهو معكم أينما كنتم. إنها لكلمات تهز القلوب وتقشعر منها الجلود. الله بعظمته وقدرته المطلقة وعلمه المحيط وحكمته وعزته وملكه الواسع الكبير، الله معنا أينما كنا. إنها صحبة جليلة عظيمة ومعية يجب أن تجل وتحترم وتقدر حق قدرها. هل أنت أيها الإنسان تدرك عظمة وجلال هذا الذي معك؟ هل تعي ما معنى أن يكون الله معك وهو الذي له تلك الصفات والأسماء الحسنى؟ إن هذا يلزمك أن تسبحه كل حين وتحمده كل حين وتشكره كما يسبحه ويحمده ويشكره كل شيء. وكيف تخرج عن هذا الموكب وهذا المهرجان العظيم في رحاب الله؟ هل أنت أيها الإنسان تعي ما معنى أن يكون الله معك وأينما كنت؟ إنه الالتزام بذكره وبطاعته والإذعان له والخضوع والاستسلام والوفاء بالعهود وحفظ أمانته، وأن تحب ما يحب وتكره ما يكره، فإنه قد أعطاك ما تحب فكيف لا تعمل ما يحب؟ الله معك أيها الإنسان بلطفه ونعمته وعفوه ورحمته ونوره وهدايته وحوله وقوته وملكه وعزته بغناه وعطائه. فهل أنت على مستوى هذه المعية؟ هل عرفت نفسك لنفحاته وهباته؟ هل تطمع أن ينالك منها خير بما قدمت يداك من خير؟ الله معك أيها الإنسان ببطشه وعقابه وغضبه وجبروته وكبريائه، فهل تخشى، هل تخاف أن ينالك من هذه الصفات شيء بما قدمت يداك من شر؟ الله معك أيها الإنسان، حياتك منه وموتك بيده وبعثك في قدرته، وأنت تحيا وتموت وتبعث في ملكه وبأمره، فله ملك السماوات والأرض. فهل كرست حياتك له؟ هل عملت عملا صالحا ولم تشرك به شيئا؟ هل طمعت في رحمته؟ إن لم تفعل ذلك فقد خسرت الفضل العظيم في معية هذا الملك العظيم، ونسيت أن الله معك فأنساك نفسك وسقطت في حبائل الشيطان فهو لك قريب. يا حسرة على العباد يدعون إلى معية رب العالمين ويميلون إلى معية العبيد المملوكين، كيف ترجو سواه وكيف تركع للطغاة أيها الإنسان، وكيف تستعبد للظالمين والله معك الذي يملك كل شيء ويملكك ويملك رزقك، كيف تطمع في عطاء من عبيد مملوكين، وكيف يمتلكك عبد مثلك وأنت مملوك لله. أيها الإنسان ثق بالله وثق أنه معك فأنت بمعيته في مقام رفيع، ذلك له عز، خوفك منه أمن، فقرك إليه غنى، طمعك في فضله قنوع من كل شيء سواه، ضعفك أمامه قوة، وسؤالك له ورجواك إياه عفاف واكتفاء عما في أيدي الناس وعن كل حاجة من سواه، عبوديتك له حرية، فلا يستعبدك طاغية ولا يمتلكك هوى ولا شهوة ولا يذلك مال ولا حاجة، إنك بالله ومع الله حر عزيز قوي شديد غني من التعفف. اللهم اجعلنا ممن احترم معيتك وشكر وأطاع وأذعن. آمين. السلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

عاداني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن من لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: عمت صباحا يا صفوان.
5: عمت صباحا يا عمير. إلى أين؟
4: إلى حجر الكعبة.
5: تعال إذن نجلس ونتحدث في هذا الأمر.
4: أي أمر هذا يا صفوان؟
5: أنسيت بدرا وأصحاب القليب؟
4: لا والله لم أنسى ما فعله محمد وصحبه بقريش.
5: إذن ماذا نفعل يا عمير؟
4: والله يا صفوان، لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لا ركبت إلى محمد حتى أقتله.
5: أو تفعل يا عمير؟
4: أجل، كيف لا أفعل وابني أسير عنده؟
5: اسمع، علي دينك، أنا أقضيه عنك.
4: وعيالي يا صفوان؟
5: لا عليك، عيالك مع عيالي، أواسيهم ما بقوا وأطعمهم وأحافظ عليهم.
4: إذن أكتم عني وسأفعل.
6: أين أنت يا حسان؟
7: ها أنا ذا يا أوس، ماذا تريد؟
6: رسول الله يسأل عنك.
7: رسول الله يسأل عني؟
6: أجل، إنه يريد أن يسمع منك شعرا يسره.
7: فداك نفسي يا رسول الله، والله لا أسمع عنك ما يسرك وما تطيب له نفسك.
6: هات إذن أسمع رسول الله يا حسان.
7: الله أكرمنا بنصر نبيه، وبنا أقام دعائم الإسلام. في كل معترك تطير سيوفنا، فيه الجماجم عن فراخ الهام. ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام، يتلو علينا النور فيها محكما قسما، لعمرك ليس كالأقسام. نحن الخيار من البرية كلها، ونظامها وزمام كل زمام. إنا لنمنع من أردنا منعه، ونجود بالمعروف للمعتام. ما زال وقع سيوفنا ورماحنا في كل يوم تجالد وترامي، حتى تركنا الأرض سهلا حزنها، منظومة من خيلنا بنظام.
6: أحسنت يا أبا الوليد، هذا رسول الله يبتسم لك وعينه عليك.
7: الحمد لله، إنها عين الرضا إن شاء الله.
6: أترى يا حسان ذاك عمير بن وهب؟
7: ويحه، ما جاء به إلى يثرب؟
6: والله ما جاء إلا لأمر.
7: أجل، وإن في وجهه لشر.
6: انظر، ذاك عمر بن الخطاب قد أخذ بحمالة سيفه ولبسه بها.
7: لله درك يا ابن الخطاب، إنه يخشاه على رسول الله.
6: أترى يا حسان؟ أترى؟ ها قد أخذ به عمر إلى رسول الله.
7: تعال تعال يا أوس، تعال لنرى ما يريد هذا.
4: أنعموا صباحا. قال صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. أما والله يا محمد إني بها لحديث عهد. قال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اصدقني القول يا عمير، ما الذي جئت له؟ ما جئت إلا لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. قال صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة.
6: الحمد لله الحمد لله، لقد أسلم عمير يا حسان.
7: إنه من فضل الله، هداه الله إلى الحق وأرشده إلى الصواب.
6: أرأيت ما دبره ذلك المشرك صفوان بن أمية؟
7: ولكن الله رد كيده إلى نحره، ولن يفلح بعد ذلك أبدا.
6: أجل يا حسان أجل، لن يفلح أعداء الله إن شاء الله. قل الآن يا حسان، ألا هجوت ذاك الوغد اللئيم؟
7: بلى يا أوس، وسأسمع به رسول الله. من مبلغ صفوان أن عجوزه أمة لجارة معمر بن حبيبي، أمة يقال من البراجم أصلها، نسب من الأنساب غير قريب. سائل بحنبل إن أردت بيانها، ماذا أراد بخربها المثقوب؟ لولا السفار وبعد خرق مهمه لتركتها تحبو على العرقوب.

0: يا معشر قريش، يا معشر قريش.
1: ما بك يا صفوان؟ ما بك؟
0: أبشروا يا معشر قريش، أبشروا.
1: ويحك، تبشرنا بماذا؟
0: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر.
1: وما تلك؟ أفصح.
0: ها قد عاد عمير، ها قد عاد عمير.
1: ما لك ولعمير يا صفوان؟
0: لعله قتل محمدا.
2: خسئت يا صفوان، هو والله سالم معافى في أهله، وإني أشهد أنه رسول الله.
0: تبا لك، أهذا الذي ذهبت من أجله واتفقنا عليه في الحجر؟
2: لقد أبى الله إلا أن يهديني إلى دينه وأكفر بمن سواه.
1: لما جئت إذن من عند محمد ما دمت قد أصبحت على دينه؟
2: جئت أدعوكم إلى دين الله ففيه خيره، ووالله لن تفلحوا بغيره أبدا.
3: هذا رسول الله يقربك إليه يا حسان.
4: أجل، إنها سعادة غامرة أن أكون بقرب رسول الله.
3: هات الآن قل.
4: يا رسول الله، أتحب أن أفخر بقومي؟
5: قال صلى الله عليه وسلم: بلى يا حسان.
4: إذن اسمع مني يا رسول الله. قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار. أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار. فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم، دارا هي الدار. وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين، ومنهم فرقة غاروا.
5: قال صلى الله عليه وسلم: صدقت والله يا حسان.

0: محمد.
1: أتحفظ شيئا مما قاله؟
0: أجل، أحفظ أبياتا.
1: أسمعنيها يا حارث.
0: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل المدامع. قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا. نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا، وابن ربيعة عنده ومنبه ما نال مثل المهلكين وتبعوا. نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمعوا، ليزور يثرب بالجموع، وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع.
2: أعلمت ما فعل كعب بن الأشرف في مكة يا حسان؟
3: لعنه الله، راح يحرض قريشا على رسول الله.
2: سمعت أنه كان يحرضهم بشعره.
3: أجل، لقد قال ما قال، ولكن الله سيفشلهم ويذهب ريحهم.
2: ألا رددت عليه يا حسان؟
4: وغدا نلتقي
5: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، الشهادة في أسمى معانيها عنوان للصدق. وسام يعلو جبين من قدم نفسه دفاعا عن الحق والعدل وحماية الأبرياء والشهداء، يخلدهم التاريخ بما تركوه من مواقف عظيمة، وتبقى ذكرهم منارات تستلم منها الأجيال معاني الإخلاص والثبات والتضحية والجهاد، والجهاد في مفهومه الواسع وبذل الجهد في طاعة

الله وإقامة الخير ومقاومة الظلم بالوسائل المشروعة والدفاع عن النفس والوطن عند الاعتداء. فالأوطان لا تبنى بالأمان بل تشيد بالإخلاص والعمل والتضحية والفداء، وتزهر حين يحمل أبناؤه قيم المسؤولية والوفاء ويجعلون مصلحة مجتمعهم فوق المصالح الضيقة. وتبقى تضحية الرجال صفحات مشرقة في سجل التاريخ تروى للأجيال، أن الكرامة تصان بالحق، وأن العزة تبنى بالعدل، وأن المجد يصنعه أصحاب المبادئ الراسخة والإرادة الصلبة.

تتجلى عظمة الشهداء في سمو أخلاقهم قبل كل شيء، فقد حملوا في قلوبهم الصدق وجعلوا الوفاء منهاجا والإخلاص راية والصبر زادا والرحمة خلقا والعدل ميزانا. فالقيم العظيمة هي التي تمنح التضحية معناها وترفع الإنسان إلى مراتب الشرف والكرامة. وشهد حلقتنا كان صاحب هذا الخلق الكريم، فقد ترك إرثا من المبادئ لا يزول، ودرسا مفاده أن قوة الإنسان الحقيقية لا تقاس بما يملك، بل بما يحمل من أخلاق وما يقدمه من خير وما يثبته من وفاء للحق والعدل. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطيرة، شهد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد.

الشهداء أسماء تروى في صفحات التاريخ، وأثر يبقى في الوجدان، وذكرى توقظ النفوس، معاني الوفاء والصدق. فتمر الأعوام، تتعاقب الفصول، وتظل ذكراهم حية في القلوب كأنها نبض لا يخبو ونور لا ينطفئ. وحين نذكر الشهداء ترتقي الكلمات خجلة أمام عظمة التضحية، ويقف الحرف مهيبا أمام سمو المواقف. فهم يعلمون الأحياء أن القيم العظيمة لا تشترى، وأن المبادئ الراسخة تصان بالحب والثبات، وأن الإنسان يخلد بما يتركه من أثر طيب وسيرة كريمة.

التحق الشهيد البطل فؤاد الجنيد إلى جبهة العزة والشرف والكرامة، يحمل في قلبه معاني الصبر والوفاء، يزهر الأمل رغم قسوة الأيام. هذا لأنه حاضر هو وزملائه من المجاهدين العظام الذين كان لهم الفضل بعد الله في تنسم الحرية في أبهى صورها. كان شهيدنا في الجبهة كالريح العاصفة المدمرة على الأعداء، شامخا مقداما رافع الرأس، فسلام ربي عليه ما تعاقب الليل والنهار، سلام على تضحياتهم الجسام، وسلام على ما قدمه في سبيل الله ومن أجل الله والوطن.

الشهادة نهج ودرب لا يمضي فيه إلا من أحب لقاء الله وعاش في ضيافته. الشهداء أنجم السماء وضوء القلب وروح الحياة الكريمة. الشهادة مجد موسوم بدم الشهيد. الشهيد والشهداء سحر الحاضر وألق الماضي، وتلك الذاكرة المفعمة بالحب والامتنان لمن قدموا أرواحهم من أجل كرامتنا وعزتنا. الشهداء عالم من السحر عابق في ذاكرة المسك، ناشر عطره ومسكه علينا، فلولاهم ما تنفسنا عبق الحرية وما عشنا بهذه الكرامة. الشهادة مهر لمن أراد الحرية، حرية الطريق، وطريق لمن أراد النصر والتمكين في الأرض ونشر قيم الحق والعدالة في كل مكان.

سلام على من بقي ذكراهم عنوانا للعزة والكرامة، وسلام على الأرواح التي تركت في القلوب درسا خالدا في الإخلاص والوفاء، ستظل سيرتهم نبراسا يضيء الدروب، وتبقى مآثرهم شاهدا على أن القيم النبيلة لا تموت، وأن الذكر الحسن هو الخلود الذي يسكن القلوب عبر الزمان والمكان. فسلام ربي على شهيد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد.

في إطار هذا المسار التحرري الإيماني لشعبنا العزيز يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن الحكمة، يمن الإباء والعزة والكرامة والحرية، الذين قضوا نحبهم هم في إطار قيامهم بمهامهم المقدسة، المهام الإيمانية، المهام الجهادية، المهام العملية في خدمة القضية العادلة لشعبهم المسلم العزيز ولأمتهم الإسلامية.

0: السيرة العطرة. مستمعين الكرام، وتبدأ الحديث بنت الشهيد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اصطفى منا الشهداء، والحمد لله الذي اصطفى والدي شهيدا في سبيل الله. ولد الشهيد المجاهد فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد وكنيته أبو عبد الله عام 1978 ميلادي في قرية الصرالي بجبل صبر. نشأ وترعرع في أسرة عرفت بحبها لفكر آل البيت عليهم السلام، وتربي في كنف والده السيد عبد الله سرور أحمد الجنيد الذي كان من عقلاء المنطقة. فغرس في قلبه منذ صغره حب العلم والحق والعدل والارتباط بمنهج آل البيت عليهم السلام. درس مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدرسة الإنقاذ بالصراري، وتخرج منها عام 1995 ميلادي، ثم التحق بجامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون، وتخرج منها عام 2000، وعمل في وزارة العدل عام 2001. لم يكن الشهيد رجلا علم وشهادة فحسب، بل كان شخصية قيادية بارزة. كان يتمتع بقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية والسعي إلى إصلاح الناس وحل مشاكلهم والتقريب بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين. كان قلبه رحيما بالضعفاء والمحتاجين، قريبا من الناس، تمع إلى معاناتهم ويهتم بقضاياهم. وقد جسد في حياته قيم ومبادئ أهل البيت عليهم السلام واقعا عمليا بين الناس، فكان محبوبا ومحترما لدى الكثير ممن عرفوا وعاشوا معه. اهتم الشهيد بالفكر الهدوية والزيدي، وكان من الشخصيات التي حملتهم النهوض الفكري والثقافي، وسعت إلى ربط الوعي الديني بالقيم الأصيلة، كما كان من أبراز المؤيدين للمقاومة الإسلامية في لبنان ومحبي مواقفها البطولية في مواجهة العدو الصهيوني. وكان من أوائل المستقبلين والمرحبين بالمشروع القرآني في محافظة تعز عام 2012 ميلادي، حيث انطلق في مسيرة عملية لنشر الثقافة القرآنية، وساهم في فتح المقاومة الفعلية والأنشطة الثقافية. يقتصر دوره على ذلك، بل امتد إلى مسقط رأسه قرية الصراري، حيث ساهم في إنشاء مركز للتعليم والتثقيف والتدريب. وكان حريصا على الاهتمام بالمجاهدين وملازمتهم وتوجيههم، مؤمنا بأن بناء الإنسان الوعي هو أساس الصمود والانتصار. وقد كان الشهيد من أوائل من حملوا مسؤولية نشر المشروع القرآني في المنطقة، وساهم في فتح 4 مقارات لتدريس الثقافة القرآنية ونهج أهل البيت عليهم السلام. وفي حرب تموز عام 2006 ميلاد كان من أشد المحبين للمقاومة الإسلامية في لبنان، واقتفي بانتصار المقاومة مؤكدا أن مواجهة العدو الصهيوني مشاريع الاستكبار مسؤولية كل أحرار الأمة. إن المعركة لم تكن معركة أرض فحسب، بل معركة كرامة وموقف أمام الله والتاريخ. وفي يوم 20 سبتمبر 2015 ميلادي 1436 هجري. ارتقى الشهيد المجاهد فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد رضوان الله عليه في قرية الصراري، وقبل خروجه إلى الميادين المواجهة ودع أهله وقدم وصيته، ثم انطلق ثابتا إلى ساحة المعركة حيث خاض المواجهة الأخيرة مع رفقائه واستبسلوا في الدفاع عن قريتهم وكرامتهم، حتى ارتقى شهيدا
0: وفي الختام رسالة.

فقد أوصى بالتمسك بمنهج أهل البيت عليهم السلام ونصرة المظلوم والدفاع عن دين الله والثبات في مواجهة قوم الاستكبار. ومن كلمته ووصيته إلى بقية خالدة في ذكرى أسرته ومحبيه: سيجعل الله لكم مخرجا كما جعل مخرجا لأسرة الإمام الحسين في كربلاء، ونريد نلقي الله والإمام الحسين عليه السلام ونحن من المواجهين لقوى الاستكبار العالمي التي تزعمها أمريكا وإسرائيل، ونحشر مع الإمام الحسين لأني أراها

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
17: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
18: هنا صنعاء.
19: إذاعة صنعاء، الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

الكون أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

الثاني عشر من ربيع الأول، يوم أضاء فيه الكون وحلت البركة وتبسمت له السماء وعمت البهجة وتجلى نور الله في الأرض، كيف لا، وهو يوم أخرج الله فيه الناس من ظلمات الشرك والظلم والجهل إلى أنوار الهدى والرحمة والعدل.

يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 53 قبل الهجرة الموافق 751 للميلاد، كان ميلاد نبينا وحبيبنا خير من وطأ الثرى سيد الكونين ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وأشرف المرسلين، من كان مولده ميلاد أمة، ميلاد أمة رسول البشرية، من جاء رحمة للناس أجمعين، داعيا إلى عبادة المولى عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومتمما لمكارم الأخلاق، ومرسيا لمبادئ وقيم العدالة والمحبة والسلام بين أبناء الأمة الإسلامية بشكل خاص والبشرية بشكل عام.

يمثل هذا اليوم العظيم في نفوس الأمة الإسلامية شأنا كبيرا وذكرى جلية بقدومه يحتفي العالم الإسلامي في كل عام، وأن اختلفت الأساليب والكيفية فالهدف واحد: إحياء سيرة خاتم النبيين العطرة وتجسيدا لما جاء من تعاليم وأحكام في كتاب الله الكريم.

0: لكل من في هذا الكون أعياده التي يفرح ويبتهج بها، فللدول أعيادها، وللأحزاب أعيادها، ولأفراد الأسرة أعيادها أيضا. فكان شهر ميلاد صلى الله عليه وآله وسلم خير مناسبة للتعبير عن ذلك الحب الذي يختلج أفئدتهم بوسائلهم المتعددة في مظاهر متنوعة بتنوع الشعوب وثقافاتها. ففي ماليزيا تتوافد جموع المسلمين من أصقاع وبقاع شتى للاحتفال بذكرى مولد سيد البشر، ووجوههم باشة مبتسمة والقلوب مشتاقة فرحة.
1: ثقافة لم تتغير على الرغم من التغيرات الكبيرة في المجتمع الماليزي بسبب الانفتاح والطفرة الاقتصادية، وردا على إساءة من يسميهم الماليزيون أعداء الرسول بمزيد من الحب له.
2: مسلم must actually practice إسلام.
3: على كل مسلم أن يتبع هدى الإسلام وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من التعلم والحفاظ على السنة يدحض كل هذه الإساءات والانتقادات الموجهة إلى الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
0: وفي أندونيسيا يجتمع الأندونيسيون في المنتزهات العامة وبقلب العاصمة جاكرتا للاحتفال بهذه الذكرى العطرة. تعقد العديد من الندوات الدينية للتذكير بسيرة النبي الكريم وسط طقوس تكاد تتفوق على أي عيد ديني.

0: أما في روسيا الاتحادية يحرص المسلمون في كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة بقلوب مؤمنة وعامرة بحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث تقام العديد من الفعاليات والكرنفالات الاحتفالية الهادفة إلى التعريف بخاتم النبيين وسيد المرسلين.
1: نحن نحتفل بيوم المولد النبوي في مساجدنا ونقدم خطبنا ودعواتنا الطيبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلال شهر ربيع الأول نسعى إلى إيصال قيامه إلى المسلمين وأيضا إلى الشعوب الأخرى حتى يدركوا مكانته لدى المسلمين والبشرية جمعاء.
2: بكل تأكيد هذه مناسبة عظيمة، مناسبة لها الكثير من المعاني لاستعادة واستذكار المعاني السمحة الرسالة التي يعني يجب على العالم أن يتدارسها دائما. مولاي صلي
3: أنا كأي مسلم في العالم أحتفل بهذه الذكرى، فهي تجمعنا مع أصدقائنا وتقرب القلوب فيما بين الناس، فنبينا محمد يعتبر قدوة لنا.
4: هدفنا من خلال هذه التظاهرة الثقافية هو إظهار مدى حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي الآن ذاته عيدنا هذا هو رسالة تحمل ردا على أولئك الذين يتطاولون على رسولنا الكريم، كما نؤكد اليوم على أننا لن نسمح بإهانة الأحاسيس الدينية لأتباع مختلف الديانات والإثنيات.

0: وفي الدول العربية يتميز كل بلد بتقاليد خاصة بهذه المناسبة. ففي تونس يتوافد الزوار إلى مدينة القيروان من مدن وجهات تونسية أخرى لحضور عروض الأناشيد والمسابقات الوطنية والمدائح والأذكار التي تتنافس فيها فرق الإنشاد بذكر شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وقبيل ذكرى المولد بأيام تبدأ الأجواء الروحانية في جوامع المدينة ومقاماتها، فتتحول إلى قبلة للأئمة والمنشدين الصادحين بخصال رسول الأمة.
2: حل سيدي بدعيسة وجي الفرق متاع السلاميات ويقرأوا سيرة سيد النبي في الليل، والقراوة تعمل العصيدة البيضة، تعمل المقروط، تعمل الغريبة، وتهدي لجوامع.
1: شوارع القيروان هي الأخرى تحتفي بالمناسبة، فتنشط فيها حركة البيع والشراء، ويتكثف فيها الإقبال على المواد الغذائية اللازمة للاحتفال بالمناسبة. أما بيوتها فتستفيق يوم المولد على الزغاريد المرحبة بقدوم خير الأنام.
3: نفرحوا بشوية بخور، وتقوم أمي الصباح قبل، كانت أمي صحيح قبل تقوم الزغارة الصباح وطيبنا العصيدة بكري.
1: القيمة التاريخية لعاصمة الأغالبة وخصوصيتها الدينية واحتوائها ضريح الصحابي الجليل أبو زمع البلوي جعل منها وجهة الراغبين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
4: إبرة المولد تقع في المقام الصحابي في رق الصوفية، في رق المدائح والأذكار الدينية، جي من كامل الولايات الجمهورية تقع المسابقة، وجي لازم تحكيم من وزارة الثقافة، وتسند زوايز الأحسن في رق اللي عدا تعرض به.
1: في مثل هذه الأيام من كل سنة تتعدد الاحتفالات وتتنوع، فتخلق حيرة لدى المتقبل. أيها يتابع وأيها يترك، خاصة وأن منظميها يشيدون بجماليتها وعمقها.
0: وتعد مصر واحدة من الدول العربية والإسلامية التي تشهد احتفالات واسعة تصل إلى كل المدن والأرياف، حيث يقوم المواطنون بتزيين منازلهم فيما تتواصل الفعاليات الدينية والمحاضرات والأمسيات الإنشادية التي تبدأ قبل المولد بعدة أيام. ويميز احتفالات مصر انتشار نقاط بيع حلوى المولد في الأسواق.
5: في 12 من شهر ربيع الأول ولد رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى الآن ما زال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي دشنه الفاطميون في مصر مستمرا. وقبل موعد المولد بأيام تتهافت الأسر المصرية على شراء الحلوى والعرائس المصنوعة من السكر. إنه إذن كرنفال سنوي للتمتع بالهدايا على اختلاف أنواعها وأشكالها.
6: المولد النبي بالنسبة لنا كلنا بمثلنا فرحة وابتهاج وسرور، لأن المولد النبي عليه السلام يعني إحنا واخدين عن أجدادنا وأجداد أجدادنا، لأن الرسول ما كان في رحمة للعالمين، ما كان في تسامح، ما كان في صوم، لأن هو ده الرسول اللي اختصه رب العزة عز وجل هدى للرحمة، هدى لنا، هو ده اللي فرض مع الإسلام الفرائض الخمس والتسامح والرحمة والصلاة والزكاة.
7: مصر يعني مشهورة بالأعياد وبرمضان، وعلى طول بتاخد الصدارة وبتعرف تحتفل بالمولد وبتعرف تحتفل بالنسبة للعالم كله. يعني رسالة برضو ان احنا نقول للعالم كل سنة وهم طيبين، وبنتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وبناخده أسوة حسنة في كل أفعالنا، ونرجو العالم قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سيرته الذاتية عشان يتعلموا يعرفوا الحقيقة.

0: وفي ليبيا تنظم مسيرات احتفالية في قلب العاصمة طرابلس للاحتفال بالمولد النبوي، حيث يقوم بعمل تجمعات لقراءة القرآن والإنشاد وتوزيع الحلوى. ويتميز الاحتفال بخروج الأطفال والشباب حاملين للقناديل والمشاعل، وهم يرددون الأناشيد وبعض الأغنيات ذات العلاقة مع المولد، وهم يتجمعون حول مشعلة من النار وسط إحدى الساحات. هذا إضافة إلى استقبال هؤلاء الشباب من طرف ربات البيوت، وهن يزغردن ويقمن برش ماء الورد، وتستمر الحفلات طيلة 7 أيام احتفاء بقدوم المولد النبوي.
1: هذا قنديل وقنديل فاطمة جابت خليل، هذا قنديلك يا حوا من المغرب يشعل لا توا. هذه الأهزيج تنطلق من حناجر الفتيات والصبيان التي تنساب عبر أرجاء الحي، وكأنها أغاريد العصافير فيما تتخللها الزغاريد المنطلقة من حناجر أمهاتهن المليئة بالسعادة والسرور. هذا العيد له مكانة خاصة عند الأطفال، فإنهم ينتظرونه بفارغ الصبر قبل قدومه، وفي ليلة المولد يستقبلونه بمواكب احتفالية صغيرة ومتفرقة مقسومة إلى مجموعات حسب الشوارع التي يسكنها. خروج الأطفال والصبية بقناديلهم ومشاعلهم رامزين بذلك إلى مناسبة الميلود، ويتمثل في لبس الجديد من الثياب وتبادل الزيارات إظهارا للفرحة، بالإضافة إلى الاحتفالات الدينية وهي الحضرة وحلقة الذكر. فمن أهم مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى لدى البنغزة هي إيقاد الشموع ووجبة العصيدة والقناديل والمشاعل وشراء الملابس الجديدة والحنة والألعاب والحلويات.
2: رغم الآلام ورغم كل اللي نحن فيه لكن الظروف اللي عايشينها، لكن يوم العيد هذا يوم استثنائي، فرحة كيف حرام؟ ما تجيش بالعقل بالمنطق، ما تجيش بجميع المقاييس، ما تجيش حرام، هذا حلال 100%. هذا عيدنا كلنا، نحن في ليبيا هنا كلنا عيدنا عيد مولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عيدنا كلنا، هذا عيد الإنسانية كلها.
3: والله ما شاء الله، هو الأجواء رائعة، تشوف الناس زي ما أنت شايف، يعني الأمور ماشية رغم المشاكل اللي أنت عارفها لنا بتاعت السيولة وكذا، لكن يعني إحياء ذكرى المولد النبوي هذه مهمة جدا، لأن بشاعات الأطفال الصغار يعرفوا أن فيه نبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعني فرحانة كلنا.
0: في السودان يتجمع المواطنون في هذه المناسبات بأراض مخصصة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تنصب الخيام فيها وتتلألأ الأنوار وترفع الرايات ابتهاجا بمولد رسول الهدى.
4: ما أن يحل شهر ربيع الأول إلا وتزدان الميادين العامة في مختلف المدن السودانية بالثريات الملونة، وتنصب الخيام، وتعلو أصوات المنشدين احتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: أماكن الاحتفال في الساحات الكبيرة وفي المساجد وفي الدور في الزوايا وفي المنازل وحتى في الطرقات نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في شهر ربيع الأول إلى اليوم الأخير الذي ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
4: وتمثل احتفالات المولد النبوي في السودان تقاليدا درج عليها الناس على مدى سنوات وسنوات بشكل يربطونه بتحقيق السلام الاجتماعي والمحبة.
6: نحن أمة سودانية جميعا محبة ومعظمة إلا من أبى، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لنروي للناس سيرته.
4: في احتفال السودانيين بذكرى المولد النبوي يمتزج الذكر والمدح والصلوات بالإطعام والإنفاق في أوجه الخير.
0: في الجزائر تصدح مختلف المدن بأصوات المفرقعات ومشاهد الألعاب النارية، خاصة لدى الأطفال الذين يستهويهم هذا النوع من الاحتفالات، كما تبدي الأسر الجزائرية اهتماما كبيرا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وفي فلسطين يحتفل الفلسطينيون بذكرى المولد النبوي الشريف، وتنتشر الأعلام في المدن والزينة لهذه المناسبة، وتخرج فرق الإنشاد بزي خاص ومميز إلى الشوارع تردد أناشيد وابتهالات مدح المصطفى بمشاركة الأطفال. وخلال الاحتفال يوزع التجار الحلوى على المارة في الشارع.

وبلادنا اليمن تحتفل بهذه الذكرى العطرة التي أخرج فيها الناس من الظلمات إلى النور، حيث تقام فيها العديد من الفعاليات الثقافية والدينية والمسيرات التي تلهج ألسنة الناس فيها بذكر الله وبحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم.

يظل الاحتفال بمولد النبي ذكرى لها ميزة خاصة في قلوب المسلمين، يعبرون فيها عن فخرهم بالانتماء إلى دين الإسلام الحنيف الذي يحمل من القيم والمبادئ السامية ما تحقق الأمن والسلام للعالم، بعكس ما يروج عنه أنه

0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: من الإرشيف
2: هنا صنعاء، الصوت الحر والأثير الحي لكل اليمن.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
4: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
5: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بجدارة واقتدار وتمكن أضاف اليمنيون إلى إيمانهم وحكمتهم المشهودين والمشهود بهما قلادة أخرى لا تقل قيمة

0: ونفاسة هي الانتماء المحمدي الإسلامي الأصيل في أكثر صياغه مصداقية وإقناعا ومتانة، فباتوا شعب محمد وعلى نحو لا نظير له بين شعوب أمة الإسلام أحرزوا هذا التاج وهذا الإكليل، مشكلين أسمى وأعظم علاقة حب وعشق مع أعظم معشوق ومحبوب محمد صلى الله عليه وآله. وبذا استطاعوا دون بقية شعوب أمتهم تحقيق هذه المعادلة الودية الانتمائية الولائية الفريدة، وتقديم نموذجهم المرموق والمتميز في صدق المحبة والولاء. فعلوا ذلك لأنهم كانوا بإيمانهم وجهادهم وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم وقيمهم ومبدئهم ونهجهم أشبه الناس بمحبوبهم الأعظم والأكرم صلى الله عليه وآله. وما فرادتهم الكونية الزاهية في الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي الأكرم الشريف إلا فدرة حاكية مجسدة لذلك النهج المتكامل المتسامي في الحب والاقتداء والتأسي بالمحبوب والتماهي معه. هذا هو شعب اليمن، وهؤلاء هم أبناؤه بأصالة هذا المعدن الإنساني والمحتد النادر. هؤلاء هم اليمنيون منذ أقدم العصور وحتى اليوم، وإن كانت فترات الانحطاط والنكوص بسبب تسلط الأنظمة الفاسدة المرتهنة للأجنبي، الأنظمة التي باعت كل شيء وفاقمت معاناة هذا الشعب كما هو حال الأمة المحكومة بنفس الأنظمة والزمر الفاسدة التي لم يستفد منها أحد من أبناء أمتها وشعوبها إلا العدو الأجنبي، إلا الأمريكي والغربي الذي اعتصر هذه الأنظمة وحلبها على حساب كرامة أمتها وشعوب هذه الأمة. والمثال الأبرز لهذه الأنظمة السوء، هذه النكبة التي نكبت بها الأمة، النظام السعودي، هذا النظام المجرم الدموي الكهنوتي البوليسي، النظام الوظيفي الذي جعله الأعداء وسيلة للتنكيل بهذه الأمة بمختلف أشكال التنكيل، بالخيانة وبإعطاء الأعداء كل ما يطلبون على حساب هذه الأمة، وفي الوقت ذاته يتعاملون مع شعوبهم وجيرانهم من أبناء هذه الأمة بكل أشكال العنة والصلافة والوقاحة والاستكبار وكل أشكال العدوان. اليوم الشعب اليمني يتذكر ويذكر كل من نسي بمن هو هذا العدو السعودي، بموقف الشعب اليمني اليوم الذي يريد حسما لكل الملفات العالقة والمتعلقة بعدوان بني سعود، هذا العدوان الذي كان لحساب أعداء الأمة ولمصلحتهم بكل ما في الكلمة من معنى، وليس فيه أدنى مصلحة لهذه الأمة ولا للشعبين اليمني وشعب نجد والحجاز. هذا العدوان كان لحساب هؤلاء الأعداء ولمصلحتهم، وما زال العدو السعودي يراوح مكانه في استحقاقات وتبعات هذا العدوان، وها هو الشعب اليمني يقول له بكل وضوح وبكل صراحة: لم يعد هناك مزيد من الوقت، والصبر نفد، وما على هذا السعودي إلا أن يعيا وأن يعقل بأن اللحظة هي لحظة استحقاق، وإلا سيتكبد المزيد من تبعات ونتائج هذه المعادلة التي أرساها الشعب اليمني بقائده وقيادته الثورية والسياسية وبقواته المسلحة وبنفير شعبه الذي صبر وتحلى بالجلد وطول النفس كثيرا وعلى مدى 12 عاما، واليوم يقول لهذا العدو: كفى ولتتوقف عن عدوانك وحصارك الظالم القاسي. هذا المثال الذي يقدمه النظام السعودي هو مثال السوء الذي عانت وتعاني منه أمتنا. أنظمة مرتهنة لا خير فيها أبدا لشعوبها، والخير كل الخير إن كان هناك خير من هذه الأنظمة فهو للأعداء، فهو لمن يتربصون بهذه الأمة وعلى رأسهم الأمريكي والصهيوني والذين يديرون مشاريع التحطيم والتدمير لهذه الأمة والاستيلاء على مقدراتها ومقدساتها، ويحاولون أن يطيلوا وأن يزمنوا معاناتها تحت رحى هذه المشاريع العدوانية، وأولها مشروع السطو على فلسطين الذي ما زالت الأمة تنزف، وما زال أهلنا في فلسطين يدفعون الثمن الغالي لهذا المشروع الشيطاني الذي يسفك الدماء وينهب الأرض ويتجاوز كل الحرمات ويمس كل المقدسات دون أن تحرك هذه الأنظمة شيئا ودون أن تحرك ساكنا. ولكن ها هو المحور الحر في هذه الأمة يقدم نموذجه في هذا السياق ويقول لأمته: هذا هو طريق الحرية والكرامة، بالجهاد وبالصمود وبالثبات سنصل إلى كل حقوقنا كعرب وكمسلمين، وسنقطع اليد التي عبثت بحقوق ومقدرات ومقدسات هذه الأمة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في هذه الأثناء مستمعينا سنكون على موعد مع الإذاعة المدرسية من مدرسة 21 سبتمبر من مديرية أرحب محافظة صنعاء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: لتؤمنون بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين ومقودا للمستضعفين وهاديا إلى الحق المبين وعلى آله الأطهار السادة الأبرار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في إذاعتنا التي تحمل مناسبة المولد النبوي الشريف. تتقدم مدرستنا مدرسة 21 سبتمبر أن النموذجية للبنات في مديرية أرحب بحث الإذاعة والموضوع من مناسبة المولد النبوي الشريف وقدومه على شعبنا اليمني العظيم وعلى الأمة قاطبة وهي تمر برحلة خطيرة من الاستهلاك وتحاق على رؤوسها المؤامرات، حيث يشهد أكبر مزاعة على وجه في غزة وما تماثل من محطة عظيمة لتزوج روح الرسول صلى الله عليه وسلم ونهجه وفكره والاقتداء به والعمل والذوباء في منهجيته العظيمة والتي تمكن تجسيدا للعدالة الإلهية والرحمة الربانية بكل ما تعنيها الكلمة. ومن أكبر دلائل بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نصرة المستضعفين. نؤكد يا رسول الله محمد صلى الله عليه بأننا سوف نختتم بمولده ونعنى بمنهجه ونمشي بمسرعه ونخطو خطاه ولن نحيد على عن نصرة المستضعفين. فغزة اليوم هي موطن نصرها، وإننا الأنصار نفتت لك العار والوعى بالنصرة والتأييد كما كان أسلافنا الأوائل. صبرا من الحرب صدقا عند اللقاء. افتتح آيات إذاعتنا بآيات من ذكر الحكيم تجلوها طالبة.

0: صدق الله العلي العظيم، حقا انه لا حلاوه وان عليه لا تلاوه وانه يعلى ولا يعلى عليه. ان احياء ذكرى مولده له دلاله واضحه على شكر الخالق المنعم على النعمه المهدى محمد رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وان الاحتفال بذكرى له من اقامه وترسيخ المبادئ الاساسيه للاسلام الاصيل وتتبع عن صدق الايمان وحقوق ولاء الله ورسوله والاعلام الهدى، وتمثل ضربه قاسمه لمن يحاول طمس الهويه الدينيه لهذا الشعب، وتخرج كل موضع نتها يفوح بالكراهيه والحب والبغضاء للرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم. والان انتقل واياكم الى حديث من احاديث رسول الكريم صلوات الله عليه ومع طالبه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: بعثت بين جاهليتين اخرهما اشد من اولاهما. وقال صلى الله عليه واله وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشر صلوات ومحى عنه عشر سيئات واثبت له بعشر حسنات واستبق ملكهم وكلا به ايهما يبلغ روحيه السلام. فصلوا وسلموا عليه وعلى اله كما امر الله سبحانه وتعالى. صدقت يا رسولنا يا كريم، يا رحمة للعالمين نصيبنا من هذا الفطر الاتباع تحقق. هذا ربيع يا ربيع قلوبنا، بالحب كم اضماء القلوب وكم سخاء، جئنا تسليما وعشاقا صادقا رغم عن استكبار انظمة الشقاء. فلله يا للرسالة لحظتين يمنية وعدها لكم مرفقا. وما الان لننتقل واياكم الى عمود اذاعتنا ومع الكلمة الصباحية ومع اختتام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما أعظم بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورحب الحاضرين جميعا، وبارك لكم وللشعب اليمني وللأمة الإسلامية مناسبة مورد الرسول الأعظم الذي حل علينا وعلى أمتنا وشعبنا بردا وسلاما وقدوة وامتثالا ودروسا وعبا. في ظل العدوان الضالة حل علينا من قبل طغاة العصر مستكبرينها، إنها أمريكا وإسرائيل وعملائها المنافقية العرب السعودية والإمارات وغيرها. إنها جاهلية العصر الدائمة على القتل والدمار، وهي أشد من الجاهلية الأولى التي زاد فيها الجهل والظلم والوحشية وعبادة الأوثان وشرب الخمر وغائط البنات. ودي قد تكلم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر ربيع من عام 2000، وهنا يقول الشاعر: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزماء تبسما والثناء الروح والملأ الملائكة حوله للدين والدنيا به بشراء. فكان مولده أعظم هدية وأكمل نعمة أرسله الله رحمة للعالمين، وأيده بالقرآن الكريم أدبه فأحسن أدبه ورفع ذكره وأعلى شأنه بأعظم الشمائل والخصائل وجميع الأفعال والأقوال. وهو يقول الشاعر في مرة أخرى: وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك تدخل أنت كما تشاء. لقد تحتم على الأمة الإسلامية أن تحتفل بهذه المناسبة العظيمة ألا وهي مولد النبي بما لها من الدلالات والمكاسب منها. أولا نستلهم الدروس والعبر من حياة النبي الأعظم بأنها نور وهداية تصل بالإنسان والمجتمع المتمسك بها إلى التكامل والرقي. اثنين الابتهاج

0: وسلم. 4. مناسبة المولد النبوي هي مفصل تعظيم رسول الله والحديث عنه وعن رسالته الخالدة. 5. أن نجعل من هذه الفكرة العظيمة مطرقة لتغيير واقع المفسرين من خلال العودة السابقة للرسول ورسالته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك يا أختي صلى عليك الله يا من ذكره عشق تعمقنا بابا به وتعمقا صلى عليك الله يا من قدره حقا نفوس لأجله أن تسحقا صلى عليك الله يا من حبه تأبى القلوب بغيره أن تصدقا صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم صلى الله يا شجر البقاء.

كم من حقك شوف وزاد احتراقك يا الله يا رحمن تعلم باشتياقي للموت في هذا السبب فيه باشتياقه بنشوف الفلسطين ويزيد احتراقي والآن أتاب الله زاد احتراقك يا خبرتي يا عزتي يا رفاقي مولد رسول الله.

0: فالفعل الطلاق يا رئيس يا شيخ يا قائد وكل في طلاقه شافوه إني على عالم سباقي وكل منكم يا عبد شريع لسباقي وكل منكم يا عبد شريع لسباقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا الصمت والسكون والخنوع أمام أكبر مظلومية على وجه أرض غزة وفلسطين وهي الحباد ويموتون من الجوع والعطش بل عملوا على التعاون مع عروض التاريخ وفنازير العاصمة وبقايا دعاء الله في الأرض من اليهود والنصارى لفك الحصار اليمني عنها وما الآن ينتقل وإياكم إلى صفقة الأقوال والاقتصاد.
1: من أقوال القيادة الحكيمة أولاً مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مولداً منه ومولداً للعزة ومولداً للهداية والكرامة. ثانياً إحياء مناسبة المولد النبوي هو رسالة للأعداء لأننا أمة بكف نبيها. ثالثاً القرآن الكريم أهم مصدر معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته ومعرفة شخصيته ومعرفة عظمه. رابعاً رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأجل قائد عرفه التاريخ. خامساً لا يمكن أن نستقين ولائك برسول للرسول صلى الله عليه وسلم وتنفس الوقت تناصر وتواري عدد.
0: شكرا لك أختي أطعمة. آتيناك طوفانا من الحب فاتحا فحبك في أنصار ضهرا تسلم ودعا سلام على النور الذي جئتنا به بشيرا نذيرا شاهد الرحمة الهدى حملناك قرآنا ودينا وعترتا وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا لهذا ترى الأعراب قوما أذلتين أضاعوا رسول الله ضاعوا كب البلداء ومن الآن انتقل وإياكم إلى الحكمة ومع أختي الطعمة.
2: الحكمة الأولى يقول الإمام عليه السلام وصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أوجد الناس خفاء وأرشد الناس سرارا وأسبق الناس ليلة وأوفاهم ذمة وآل الذكر وأكرم العشرة من رأى بالدايع الحبة ومن خلقه معرفة الحبة لم أرى قبله ولا بعده مثلي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية تقول يقول الإمام عليه السلام اللهم داعي بالسواد وداعي بالسوفات وجاب القلوب على فطرتها اجعل عشائر صلواتك ونوابي براتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبب والفاعل لما انغلى والفعل الحق بالحق والدافع لجهد الاباطيل والدافع صلوات القضايا.
0: شكرا لك يا سلاتي رسول الله اوصل وخزرجا
3: لنستأنف الأسرى من حكم ابتدى لئن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره من بيته يوم تعهدا والمصراعات التي الآن تقتلى بها الروح الفتح أيمان المهدى لنتصل من دنس سوح أحمد ونحيي بيت الله ممن تيهودا وننفر نحن القدس طه آمين آمين تبارك شعب خلف طه تجندا وما الآن تقل إياكم إلى فترة سؤال وجواب مع الطلبة. متى تحتفل الأمة الإسلامية بمولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
4: يوم 12 ربيع الأول من كل عام.
3: ما أهم المصادر لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
4: القرآن الكريم.
3: اذكر اسم الله اذكر اسم رسول الله ونسبه.
4: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام.
3: ما هي الغزوات التي قادها الرسول بنفسه ضد الكفار والمشركين؟
4: غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وفتح خيبر وفتح مكة وغزوة حنين وغزوة تبوك.

بنو المشرقة سواء لك الله يا من سدوه لو حلفت نوطا عظيمة شفقا ومن أن تقول إياكم إلى فترة سوداء.

0: وسيسمع بعد شتات.
1: شكرا لكم أحبائي. أخيرا ما أحوجنا إلى أخذ الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم التي استوعبت كل مجالات الحياة وعالجت المشاكل الروحية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا السياسية والعسكرية. يجب أن نحيي هذه المناسبة على روح الحفاظ ونبذل أقصى الجهود فيها حبا وتعظيما ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك برد سهام الأعداء من اليهود والنصارى الذين سعوا إلى تشويه شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في أفلامهم ورسوماتهم. ومن الآن أنتقل إياكم إلى آخر فقراتنا ومع الختام ومع أستاذ الطلبة.

0: صفاء الأستاذ سعاد محمد الدردني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن شعارنا دائم الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجة الحرارة ليومنا هذا. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني أرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
2: أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين، وأحييكم بأطيب وأرقى التحايا بإذن الله.
1: حياكم الله، تفضلوا.
2: بكل سرور، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أختي العزيز فاضل، لازال الأجواء غير مستقرة خاصة على المرتفعات الجبلية، وكذا الإضافة الداخلية وأجزاء من الصحراء لا يتوقع في فترة ما بعد الظهر أن تشهد هذه المناطق مطار تراوح ما بين المتوسطة إلى غزيرة، أحيانا يرافقها الرعد وكذا الرياح الهابطة. بالتالي عبر هذا البرنامج المركز الوطني ينبه لكل المواطنين القاطنين في هذه المناطق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مجاري السيول، وكذا الاهتمام بالعواصف الرعدية أيضا سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من انخفاض مدار الأفقية بسبب الأمطار وكذا تشكل الضباب. صحارى إجمالا أجواء صحوة إلى غاية مجوزين، قد تحصل الأمطار متفرقة خلال ثلاثة ظهيرة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية. هذا ملخص الطقس الحالي أما واتجاه هذا الطقس. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى بمشيئة الله تعالى، صنع العظمى 31 والصغرى 17، عدن 38-28، تعز 30-20، في المقلة 34-28، حديدة 38-32، سيئون العظمى 42 والصغرى 28، في سقطرى 35-28، ذمار 27 العظمى والصغرى 13، إب 27-14، في الغيضة 30-24، زنجبار أبيان 40 العظمى والصغرى 28، في الضالع 31-20، الحوطة لحك 41-30، لبعوث لحق 31-18، عبس حق 40-27، في عتق 38-28، مارب 38-27، صعدة 34-18، في المحويت 27-16، عمران 30-16، في المقهى 38-30، في حزم القوف 40 العظمى الصغرى 25، حقة 30-20، البقعة 40-25، في البيضة 30-17، وفي الجبين ريما العظمى بإذن الله تعالى 25 والصغرى 16. هذا كان ملخص بصير فاضل الطقس الحالي واتجاه الطقس وكذا درجات الحرارة العظمى والصغرى. نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
1: إذن هي التحية لكم والأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
2: في أمان الله.
1: في أمان الله.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء، نقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

البداية بالعناوين. ناطق الحكومة يتعهد بتنفيذ ثوابت قائد الثورة. وزارة الخارجية تؤكد لنظام السعودية أن السلام أقل كلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان بغزة واقتحامات بالضفة والعمليات الشعبية تتصاعد ردا على خروقات الاحتلال. طهران تطالب الأمم المتحدة بوقف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وتثمن رفض الصين للعقوبات. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المجاهد أحمد مصلح علي أبو ست السالمي عن عمر ناهز 63 عاما. وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناقب الراحل وإسهاماته البطولية والجهادية ومواقفه الوطنية الثابتة، معبرا عن خالص التعازي لأبناء الفقيد وكافة أفراد الأسرة وقبائل آل سالم بمديرية الصفراء في محافظة صعدة. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أن الحكومة تضع نصب أعينها الثوابت المبدئية التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بذكرى المولد النبوي الشريف، معلنة مضاعفة الجهود لترسيخ الثوابت الأربع عبر برامجها وأنشطتها وتعزيز التنسيق الرسمي والشعبي. وشدد البخيتي على أن حق اليمنيين في إيقاف العدوان ورفع الحصار حتى تحقيق الاستقلال لا تراجع عنه، وأن نصرة الشعب الفلسطيني نهج ثابت، مؤكدا أن اليمن في صدارة الشعوب الحرة لمواجهة المشاريع الأمريكية الصهيونية، ومثمنا النجاح الباهر والخروج المليوني الحاشد لإحياء المناسبة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي هو المعتدي على اليمن دون أي مبرر، مبينة أنه يواصل إهدار أموال بلاد الحرمين في شراء المجلات وبناء المشاريع الترفيهية في باريس وغيرها من المدن. وجددت الخارجية في بيان لها التأكيد للنظام السعودي أن السلام أقل كلفة من بعثرة أموال شعبه لإنشاء تحالفات وشراء مواقف تساند أعماله الإجرامية بحق الشعب اليمني، مشددة على أن الأحرى به تسخير تلك الأموال لتحرير المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية وإنصاف الشعب اليمني. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,438 شهيد و 174,447 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023، حيث استقبلت مستشفيات القطاع 7 شهداء و10 إصابات مع استمرار العدو في خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم 322 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين في غزة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة نفذت قوات العدو اقتحامات واسعة شملت جنين وقباطية وقرية الشهداء والمنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، فضلا عن بلدات بيت عنان وبدو القبيبة، ما أسفر عن إصابة شابين برصاص العدو في بيت عنان، وذلك بالتزامن مع اعتقال وزير شؤون القدس أشرف الأعور من بيت عزاء ببلدة سلوان. وردا على الجرائم الصهيونية، أفاد مركز معلومات فلسطين معطى بتسجيل 14 عملا مقاوما شعبيا ونوعيا خلال 48 ساعة الأخيرة في القدس ورام الله ونابلس والخليلة، تنوعت بين التصدي للمستوطنين وإلحاق الأضرار بمركباتهم والاندلاع واندلاع مواجهات، فيما حذرت لجان المقاومة في فلسطين عن خطورة إقرار مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات لفرض الضم والتهجير،
داعية المجتمع الدولي لفرض عقوبات رادعة والشعب الفلسطيني لتكثيف المقاومة لإفشال مخططات العدو. واصل جيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مستهدفا عددا من القرى والبلدات بتفجيرات ضخمة وأعمال تجريف وقصف مدفعي. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو نفذت تفجيرات واسعة في بلدة المنصور وبيت السياد بقضاء صور بالتزامن مع إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عنقودية قنبلة صوتية في منطقة العامرية. كما طالت التفجيرات بلدات يحمر الشقيف بقضاء النبطية وبلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. في قضاء مرجعيون أيضا تعرض مجرى نهر الليطاني عند طريق الخردلي لقصف مدفعي عنيف رافقه تمشيط وتحليق مكثف لمروحيات الأباتشي المعادي في أجواء المنطقة. بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء طالب فيها بإدانة الإرهاب الاقتصادي والتدابير القسرية الأحادية التي تمارسها الإرادة الأمريكية ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أنها عقاب جماعي ينتهك الميثاق الدولي وأن لبلاده الحق الكامل في التعويض ومحاسبة المسؤولين. وفي السياق ذاته سخر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي من خروج حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن للاستجمام بعد فشلها في فرض النفوذ، واصفا إجراءات واشنطن الأخيرة بالعاجزة والمفرغة. كما رحب رئيس مجلس الشورى محمد باقر كاليباف بالبيان الصيني الرافض للعقوبات الأمريكية، مؤكدا أن الشراكة بين طهران وبكين استراتيجية لا تحتاج لموافقة أحد. وعلى الصعيد الميداني أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أن فتح مضيق هرمز مرتبط كليا بقبول واشنطن للشروط الإيرانية مع إبعاد السفن المعاقبة 400 كيلومتر، فيما شدد الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد قليباف خلال لقائه برئيس القضاء العراقي فائق زيدان على أن أمريكا والكيان الصهيوني سيهزمان في الحرب الاقتصادية كما هزم عسكريا وسياسيا. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. ناطق الحكومة يتعهد بتنفيذ ثوابت قائد الثورة. وزارة الخارجية تؤكد للنظام السعودي أن السلام أقل كلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان بغزة واقتحامات بالضفة والعمليات الشعبية تتصاعد ردا على خروقات الاحتلال. طهران تطالب الأمم المتحدة بوقف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وتثمن رفض الصين للعقوبات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

0: سمعنا الأكارم، ستظل القيادة المحمدية بارزة ومتأصلة في العنصر اليماني في هذا الشعب العظيم الذي وفى وكان عند المسؤولية الكبيرة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ذلك الشعور بالوفاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وهبنا الله سبحانه وتعالى قيادة، فعلا قيادة محمدية لا تمضي إلا على سيرة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله العلي العظيم أن يمن علينا بهذه القيادة وأن تستمر في هذا النهج القويم الذي لن يؤدي بنا إلا الخير والفلاح.
1: في قلب الجزيرة العربية حيث كانت القبائل تمزقها العصبيات وتسودها الحروب ويغيب عنها ميزان العدل، بزغ نور رسالة حملها رجل اصطفاه الله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: جاء هذا النور وهذا الهدى وأتى به من؟ أعظم إنسان منذ وجود البشرية إلى ختامها. شرف كبير، الله شرفنا بالرسالة وبالرسول لأن هذا الرسول الذي أتى بهذه الرسالة هو سيد المرسلين. هو خير وأكمل وأعظم وأشرف إنسان على وجه الأرض منذ بداية الوجود البشري إلى ختامه.
1: لم يكن قائدا عسكريا ولا مصلحا اجتماعيا ولا زعيما سياسيا فحسب، بل كان مشروعا إلهيا متكاملا. صاغ القرآن الكريم شخصيته وربى على يديه جيلا أصبح نموذجا خالدا في الإيمان والعدل والرحمة والثبات. ففي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه

0: هذه الآية القرآنية الكريمة ليست وصفا لجيل من المؤمنين فحسب، بل هي انعكاس مباشر لشخصية القائد الذي رباهم وصاغ وجدانهم حتى أصبحوا امتدادا لرسالته ومنهجه. فمن شخصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولد ذلك الجيل الذي كان شديدا في الدفاع عن الحق، رحيما بالناس، ثابتا على المبدأ، متواضعا في السلوك. وهي الصفات التي صنعت أمة غيرت مجرى التاريخ.
1: كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
0: أجمع المفكرون والمؤرخون على اختلاف مدارسهم وثقافاتهم على أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مثل إحدى أعظم الشخصيات القيادية في تاريخ البشرية، فقد وقفوا أمام تجربته مبهورين يحاولون تفسير السر الذي مكنه من تحويل مجتمع ممزق بالثارات والعصبيات إلى أمة موحدة حملت رسالة الحضارة إلى العالم في أقل من ربع قرن. لقد هيأه الله سبحانه وتعالى بمؤهلات عقلية وأخلاقية وروحية فريدة، فكان أرجح الناس عقلا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأوسعهم حلما وأقواهم عزيمة. ولم تكن هذه الصفات فضائل شخصية فحسب، بل كانت أدوات مشروع حضاري متكامل استطاع أن يصنع من مجتمع متفرق أمة موحدة، وأن يحول قبائل متناحرة إلى قوة أخلاقية وسياسية وعسكرية.

ولهذا وصف أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان قرآنا يتحرك، لأن القرآن لم يكن عنده كتابا يتلى فحسب، بل منهجا يترجم إلى واقع، وقيما تمشي بين الناس، وعدلا يمارس، ورحمة تعاش، وحكمة تدار بها شؤون الأمة.

0: لم تكن المواجهة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش سلسلة من الحروب التي فرضها طموح في التوسع أو رغبة في السيطرة، بل كانت مسيرة دفاع عن الرسالة وحماية للإنسان وكفاحا في وجه مشروع استهدف إطفاء نور الله منذ اللحظة الأولى لانطلاق الدعوة.
1: ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عمو، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري

0: أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دون.
1: لقد واجه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سنوات طويلة من الاضطهاد والحصار، حتى اضطر إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، وهناك لم تتوقف قريش عن عدوانها، بل شرعت في إعداد الجيوش وإثارة القبائل لتبدأ مرحلة الغزوات التي رسمت ملامح الصراع بين الإيمان والشرك. وجاءت غزوة بدر الكبرى لتكون أول اختبار حقيقي للمسلمين. خرجوا بعدد قليل وعدة متواضعة، بينما جاءت قريش بكل ما تملك من قوة وسلاح، واثقة بأن المعركة ستكون نهاية الإسلام. لكن بدر أثبتت أن الإيمان الصادق والقيادة الحكيمة قادرتان على تغيير موازين القوى، فتحولت المعركة إلى نقطة فاصلة في تاريخ الدعوة، وبدأت القبائل تنظر إلى المسلمين بوصفهم قوة صاعدة لا يمكن تجاهلها.
2: الأهمية الكبيرة جدا في غزوة بدر الكبرى في كيفية قيام الأمة الإسلامية وانتصارها ومواجهتها للتحديات والأخطار آنذاك، ونشوء وامتداد نور الإسلام، وكذلك في انتصار المسلمين وفي تغيير الواقع الجاهلي الظلامي في الجزيرة العربية، وما تبع ذلك أيضا في الأخير من امتداد لنور الإسلام إلى أرجاء واسعة في الأرض وإلى انتشاره عالميا.
1: لكن قريش لم تنسى الهزيمة، ففي العام التالي جاءت غزوة أحد تحمل معها رغبة الانتقام. بدأت المعركة لصالح المسلمين، غير أن مخالفة مجموعة من الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرت مسارها، فكانت أحد درسا خالدا في أن النصر لا يرتبط بالشجاعة وحدها، وإنما بالالتزام والطاعة والانضباط. لقد أراد الله عز وجل أن تبقى تلك الحادثة شاهدا على أن أي خلل في تنفيذ التوجيهات قد يغير نتائج أعظم الانتصارات.

ومع تزايد قوة المسلمين لجأت قريش إلى تشكيل أكبر تحالف عرفته الجزيرة العربية آنذاك، فاجتمعت القبائل في غزوة الأحزاب أو ما كان يعرف بغزوة الخندق بهدف القضاء النهائي على المدينة. لكن القيادة النبوية واجهت ذلك التحدي بأسلوب جديد، فكان حفر الخندق خطوة عسكرية غير مألوفة في الجزيرة، جسدت قيمة التخطيط والإبداع في إدارة المعركة. صمد المسلمون وتهاوت عزيمة الأحزاب حتى انتهى الحصار دون أن يحقق المعتدون هدفهم، ليبدأ بعد ذلك تراجع نفوذ قريش العسكري. ثم جاءت مرحلة صلح الحديبية التي أثبتت أن القيادة ليست دائما في ميدان القتال، بل قد تكون في حسن إدارة السياسة. فقد بدا الصلح لبعض المسلمين ثقيلا، لكنه فتح أبوابا واسعة أمام انتشار الإسلام، وأتاح للدعوة أن تصل إلى القبائل بعيدا عن أجواء الحرب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً.

0: وحين نقضت قريش العهد تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو مكة بجيش كبير، لكن الهدف لم يكن الانتقام وإنما إنهاء مرحلة الشرك والعدوان. دخل مكة فاتحا وأعلن العفو العام وحطم الأصنام التي طالما كانت رمزا للباطل لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الجزيرة العربية عنوانها التوحيد والوحدة.
1: فتح مكة والذي كان في السنة 8 للهجرة النبوية، ولغزوة بدر وفتح مكة الأهمية الكبيرة جدا في سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفي جهاده، وأيضا في تاريخ المسلمين باعتبار ما لكل منهما من فتح مكة وغزوة بدر من تأثير كبير في واقع المسلمين يمتد إلى قيام الساعة.
0: وبعد فتح مكة حاولت بعض القبائل استعادة زمام المبادرة، فوقعت غزوة حنين حيث واجه المسلمون اختبارا جديدا، ثم أعقبها حصار الطائف. وفي هاتين المحطتين استمرت التربية النبوية للمجتمع المسلم بأن النصر منحة من الله عز وجل، وأن الثبات والتوكل والإعداد هي الأساس في مواجهة التحديات.

تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في صباح هذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. لكم التحايا من طاقم الفترة إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. نظم معلومات محمد المتوكل. من إدارة الأخبار ميسون الروديني، يونس جغمان وطه سلامة. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم.

اللهم اكرمنا بصباح تصفو فيه النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق فيه الوجوه بنور التقوى. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا من خزائن فضلك ورحمتك بحولك وقوتك. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، سلم قلوبنا من أذى الدنيا وحزن الأيام ونوائب الدهر برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلى الله نمضي جميعا تائبين إليه، فاللهم إنا نسألك هما راحلا ويوما رائعا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا واصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجعلنا من المقبولين.

0: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى به الغمام وتذهب بذكره الأسقام، نور النور وبهجة السرور بنور وجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي رسول الرحمة، صلاتك القديمة الأزلية الدائمة الباقية الأبدية، صلاة عظيمة بعظمة خلقه، صلاة شوق يعتلج في قلب محب لسيدنا محمد الباطن بالذات الأحمدية، وشوقا لسيدنا محمد الظاهر بالذات المحمدية، شوقا للطلعة البهية، للرحمة الربانية، للمعرفة اللدنية، لأخلاقك العظيمة العلية، لكنه الحقيقة المصطفوية، لابتسامتك النورانية، للقراءة القرآنية، وللأحاديث العسجدية.

الكون أشرقا والخلائق شرفات وصنا من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة السجود.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما أجمل هذه الأيام التي عشناها مباركة محفوفة ببركات النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نور الله الذي أرسله إلينا، رحمة الله تعالى الذي تجسدت في شخصه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي رحل عنا لكنه ما زال إلى اليوم يحيا في قلوبنا، يحيينا ويبعث فينا العزة والكرامة والأنفة. وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى الممات.

الملك علاء خير من نطق بالضاد العربية، لفيوضاتك السرمدية، لأريجك الذي طيب الوجود بروائحك المسكية، لأنفاسك الظاهرية، لبسملة الوجود النورانية، لحقيقة الخلود الكونية، لكمال الفطرة البشرية، لمظهر العطاءات الكونية، لمدينة العلم الربانية، لسر العلوم الغيبية، لإمام الحضرة الكونية، للبحر الزاخر بالكمالات الخلقية والخلقية، لقبلة التجليات الربانية، لشجرة الأصل النورانية، للمعة القبضة الرحمانية، لأفضل الخليقة الإنسانية، لأشرف الصور الجسمانية. اللهم صلي صلاة عظيمة مباركة تليق بمقام محمد وآل محمد.

0: في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام، في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، تشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.
1: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أن الحكومة تضع نصب أعينها الثوابت المبدئية التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير، معلنة مضاعفة الجهود لترسيخ الثوابت عبر برامجها وأنشطتها وتعزيز التنسيق الرسمي والشعبي، وشدد على أن حق اليمنيين في إيقاف العدوان ورفع الحصار لا تراجع عنه. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي هو المعتدي على اليمن، مجددا التأكيد للنظام السعودي أن السلام أقل كلفة من بعثرة أموال شعبه لإنشاء تحالفات وشراء مواقف تساند أعماله الإجرامية بحق الشعب اليمني. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,438 شهيدة و 174,447 مصابة، حيث استقبلت مستشفيات القطاع 7 شهداء و 10 إصابات مع استمرار العدو في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بغزة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، نفذت قوات العدو اقتحامات واسعة شملت جنين وقباطية وقرية الشهداء ومنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، فضلا عن بلدات بيت عنان وبدو والقبيبة، ما أسفر عن إصابة شابين برصاص العدو في بيت عنان. وردا على الجرائم الصهيونية، أفاد مركز معلومات الفلسطيني معطى بتسجيل 14 عملا مقاوما شعبيا ونوعيا خلال 48 ساعة الأخيرة في القدس ورام الله ونابلس والخليل، تنوعت بين التصدي للمستوطنين وإلحاق الأضرار بمركباتهم واندلاع مواجهات. نفذ الطيران الحربي والمسير للعدو الإسرائيلي غارات وألقى جالونات متفجرة على بلدة المنصوري في لبنان. وفي سوريا، استهدفت مدفعية العدو ثلاثة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن ريف دمشق الغربي بثلاث قذائف مدفعية. النبوء الأخير. بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى أمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، طلب فيها بإدانة الإرهاب الاقتصادي والتدابير القسرية الأحادية التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أنها عقاب جماعي ينتهك الميثاق الدولي، وأن لبلاده الحق الكامل في التعويض ومحاسبة المسؤولين. فيما رحب رئيس مجلس الشورى محمد باقر قلبيافة بالبيان الصيني الرافض للعقوبات الأمريكية، مؤكدا أن الشراكة بين طهران وبكين استراتيجية ولا تحتاج لموافقة أحد. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: فينكتب رسالة حب واعتذار.
1: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
1: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
1: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
1: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعل لها.
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
10: وهذا ما يقع به؟
9: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص، جل من لا يسهو.
9: السلامة تشتي الحرص.
10: وما نفعل؟
9: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
11: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
12: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في هذه الفترة الصباحية المباشرة المفتوحة عبر أثير إذاعة صنعاء، نستحضر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في هذه المشاهدة التي تعبر عن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتناول هذه المناسبة بوصفها مدخلا للتأمل في مسيرة الهداية واكتمال الرسالة وترسخ معاني الإيمان في وجدان اليمنيين.

في جغرافيا اليمن الحبيب، وعلى هذه الأرض الصلبة كجبالها، ثمة شيء مختلف. ثمة عهد كتب قبل 14 قرنا بدم الأوس والخزرج، وما زال يوقع يوميا بدموع الحب والعشق المحمدي. ليس المشهد مجرد احتفالية سنوية ولا استعراضا بشريا عابرا، إنه تجديد العهد الأبدي وإعلان للعالم أجمع أن الأنصار لم يرحلوا بل غيروا الزمان ونصروا دين الإسلام. حين ضاقت مكة بأمر الداعي إلى الله، وحين أغلقت القبائل أبوابها في وجه الرسالة الإلهية المحمدية، جاء المدد من الجنوب، من اليمن الميمون، الذين قال عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. خرج أبناء الأوس والخزرج، القبائل الأبية التي حملت معها من أرض الإيمان والحكمة الجود والبأس، فكانت بيعتهم لرسول الله الأمين محمد صلوات الله عليه وآله وسلم قرارا بتغيير مجرى التاريخ الإنساني. بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم. ومنذ تلك الليلة أطلق عليهم الحبيب المصطفى اللقب الأعظم في تاريخ البشرية، الأنصار. تغيرت الجغرافيا واستقر الإسلام، لكن الجين الإيماني ظل يتدفق في شرايين اليمنيين.

نقل الآباء للأبناء أن النصرة عقيدة وشرف وهوية، ولأن الهوية تختبر في المحن، فإن اختبار العصر الحديث كان يحتاج إلى قيادة وميدان يصححان البوصلة.

قبل حلول الثاني عشر من ربيع الأول بأسابيع طويلة، يدخل اليمن في حالة استنفار إيماني لا مثيل له في العالم. فها هم اليمنيون بلهفة شائقة تتسابق فيها الأسر والقبائل من القرى النائية فوق قمم الجبال إلى الحارات الضيقة في المدن القديمة. تطلى الشوارع باللون الأخضر وتتحول البيوت إلى مراكز ضيافة، إنها مظاهر الاحتفاء بالرحمة المهداة في زمن حاول فيه البعض تغييب ارتباط الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: صلي يا ربي حبيب الله يا الله
1: ميدان السبعين الشاهد النبوي على تحولات اليمن العظمى.

في هذا الميدان ملايين البشر يتجمعون في مساحة محددة، وخلال ساعات معدودة آلاف الأحرار المتطوعين يعملون ليل نهار بلا كلل. هنا تذوب العصبيات القبائلية والمناطقية ليبقى العنوان واحدا: مرحبا يا ضيوف رسول الله.

وحين تشرق شمس الثاني عشر من ربيعين الأول يتوقف الزمن في صنعاء، يستحيل ميدان السبعين والميادين الموازية في مختلف المحافظات إلى بحر بشري أخضر لا ترى نهايته. ملايين الصدور تتنفس برتم واحد، وملايين الأيدي ترفع إلى السماء. إنها المشهدية الأكبر على وجه الأرض في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف.

0: في ذروة المشهد المحمدي النبوي، يطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه على الملايين الحاضرة المحبة لنبيها. لا يطل من موقع الاستعلاء، بل يقف شامخا على قدميه احتراما وتبجيلا لحضرة ذكر رسول الرحمة والهداية ولهذا الشعب المحمدي العظيم الذي تحدى كل الظروف ليكون حاضرا في عرسه الإيماني المحمدي الأصيل. وتأتي الكلمات التي تهز أركان الميدان كلمات تخرج من القلب لتقع في أفئدة الملايين. روحي لكم الفداء، شكرا لكم يا ضيوف رسول الله.
1: حياكم الله جميعا، أرحب بكم في كل ساحات الاحتفال رجالا ونساء، وأسأل الله أن يكتب أجركم وأن يتقبل منكم على هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة، هذا الإحياء الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض. هو من الشواهد الواضحة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الإحياء العظيم محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتوقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هو من الإيمان.
2: رعاكم الله، كتب الله أجركم وبارك فيكم.

إنما يمنح احتفال اليمنيين بالمولد النبوي قيمته الحقيقية هو ارتباطهم بالرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، كيف لا وهم كانوا المحرك الأساسي لمواقفهم العملية المناصرة لدين الإسلام، كما كانت يثرب بالأمس ملجأ وملاذا ونصرة للمستضعفين. يقف يمن الأنصار اليوم في الخطوط الأمامية للدفاع عن مظلومية الأمة.

وفي شهر ربيعين الأول تتوشح اليمن بشرقها وغربها ومدنها وقراها برداء من النور، تزين الشوارع والبيوت والأسواق والطرقات بزينة خضراء ساحرة تضيء ليل اليمن طوال الشهر بأكمله، لتتحول الليالي إلى لوحة إيمانية محمدية تشع بالابتهاج والسرور بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن تجرف فيه التغييرات المتسارعة كثيرا من المجتمعات، وتنسلخ فيه شعوب عن هويتها وقيمها وأصالتها ليلتحقوا بركب الغرب الكافر والصهيوني الحاقد الماجد،

يقف اليمنيون كالجبل الأشب. يجسد الشعب اليمني حبا نادرا وعميقا للنبي الأكرم، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حب يتجاوز مجرد شعار ليكون مسار حياة. لقد تمسكوا بالقيم الإسلامية والأخلاقية والمبادئ العظيمة، وجعلوا من هذه المناسبة محطة سنوية لتجديد العهد والميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستمدين من سيرته الصمود والنخوة والكرامة.

12 يوما متواصلة، كل يوم منها يحمل زخما متصاعدا من الفعاليات والأمسيات والأنشطة، حتى تصل ذروتها في اليوم 12 من ربيع الأول، اليوم الذي تحتشد فيه الجماهير في صورة لا مثيل لها عالميا، لتعلن للعالم أجمع أن النبي محمد هو القدوة والمنهج والرمز الأول في قلب كل يمني، وليشرحوا قول الله تعالى عن الفضل والرحمة التي منها على المسلمين جميعا في قوله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

هنا نصرة اليمنيين للإسلام حاضرة في زمن صار فيه الإسلام غريبا، وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا. تتغير الأزمان، تتبدل التضاريس، وتفنى أجيال وتولد أجيال، لكن الحقيقة الثابتة التي تسجلها جبال صنعاء وصحاري اليمن هي أن الأنصار هم نهج وهوية ودم محمدي يتدفق من الأوس والخزرج إلى أحفادهم اليوم. في ميدان السبعين سيبقى هذا الشعب هو الحصن المنيع والراية المرفوعة والروح الفادية للرسالة وللرسول، امتثالا لقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وسيبقى النبض اليمني يردد عبر القرون: لبيك يا رسول الله، لتكتمل بكل هذه المظاهر المحمدية النبوية اليمنية مشهدية كمال الدين.

0: سامعين الأكارم، رغم المحاولات الحثيثة لتغييبها، حضرت مناسبة المولد النبوي الشريف بأبهى حلة ويتزداد تألقا عاما بعد آخر في مشهدية نبوية للتاريخ. تلاشت أمامها كل محاولات تطبيط اليمنيين عن يوم ميلاد نبيهم الأعظم، حضروا إلى الساحات بالملايين، وقد سبقت أفعالهم أقوالهم، مقتدين بخاتم الأنبياء في شدته على الكفار وأئمة الكفر في عصرنا أمريكا وإسرائيل، ليجسد اليمن الشدة في حظر ملاحة العدو البحرية وضرب قواعده. هكذا كانت هي رسالة اليمنيين في ذلك اليوم في مشهدية عظيمة تاريخية عكست محبة اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للحديث عن هذه الحشود المليونية وعن الابتهاج والفرحة اليمانية التي تجلت في ميدان السبعين وفي كل ساحات الجهاد، ساحات استقبال هذا اليوم العظيم، لدينا على خط الهاتف الأستاذ إبراهيم البوسي الناشط الثقافي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: حياكم الله
0: أستاذ إبراهيم. لعلنا شاهدنا جميعا تلك الجموع وتلك الملايين الغفيرة وهي تتوجه إلى الساحات وتصرخ وتعلو بالهتافات لبيك يا رسول الله. ماذا عن هذه الحشود، انعكاس هذه الملايين على العالم بأسره وهو يشاهد اليمنيين وهم يحتفون بنبيهم، وكأن اليمنيين وكأن رسول الله فقط يخص اليمنيين وحدهم بهذا الوهج الكبير الذي رأيناه على شاشات التلفاز؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين الذي وفق هذا الشعب لإحياء هذا اليوم، الإحياء العظيم والإحياء الكبير الذي يليق بهذه المناسبة وصاحب هذه المناسبة وهو نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله. والحمد لله يعني كان الإحياء هذا العام فريد وعظيم، وكان المشهد للجموع العظيمة وهي بالملايين وقد حضرت إلى هذه الساحات ملبية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتكثر من الصلاة والسلام عليه وعلى آله، وتعلي من ذكره كما أعلى الله ذكره في كتابه، وأيضا تفرح بهذه المناسبة وبأعظم مولود أرسله الله رحمة للعالمين، وأيضا تشكر الله على هذه النعمة وهذه المنة التي تمنن الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الرسول ونعمة الدين ونعمة الإسلام ونعمة القرآن. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الحمد لله الذي اختصنا بهذا الفضل وهذه النعمة، وكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم أو بالأمس. نحن استذكرنا يعني ذلك الموقف العظيم الذي وقفه الأنصار، وقفه الأوس والخزرج حينما وقفوا مع النبي وناصروا النبي وبايعوا النبي على السمع والطاعة، وكانوا أوفياء لتلك البيعة، بايعوا في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية في الوقت الذي كان العرب يعني يحاربونه ويكذبونه، بل وصل الأمر بكفار قريش إلى أن يتآمروا على قتله وعلى سجنه أو إخراجه من مكة. وكان الأنصار هم المتفردون بموقفهم، موقف النصرة، الذين آووا ونصروا كما قال الله، واستقبلوه في مدينتهم ذلك الاستقبال الحافل. واليوم التاريخ يعيد نفسه كما نقول، ويقف أهل اليمن هذا الموقف العظيم الذي شاهده العالم أجمع ونقلته وسائل الإعلام ونقلته الكاميرات، تلك الجموع الغفيرة الملايين من أبناء اليمن الذين خرجوا إلى الساحات وهتفوا للنبي وناصر النبي في الزمن الذي يتخلى فيه الكثير عن رسول الله، يتخلى عن نصرته، يتخلى عن الوقوف مع المبادئ والقيم والأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك هو موقف عظيم، هو موقف له دلالات كبيرة وعظيمة لا يمكن أن تحصر في جانب واحد، وإنما له أبعاد كبيرة جدا ودلالات عظيمة جدا لها يعني ما بعدها إن شاء الله. اليوم أهل اليمن يحملون الراية كما حملها أجدادهم من قبل، ويعلمون أن حمل هذه الراية له تبعات، ولكن لا يبالون أبدا بأي ثمن يدفعونه. واليوم هم يؤكدون على تلك الصفات التي ذكرها الله عنهم في كتابه حينما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اليوم أهل اليمن يحضرون في الميادين في ساعة فزع، فزع نعم، ويتصدق عليهم تلك المقولة: إنكم ما علمتم تكفرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. فالتاريخ كما قلنا يعيد نفسه، وهذا شرف عظيم وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على أهل اليمن.
0: نعم سيدي الكريم، أيضا تحدثنا عن الفرحة الغامرة والانطباعات العظيمة والتي تجلت وبرزت في نفوس اليمنيين في تلك الحدود الكبيرة، حتى الذين كانوا في البيوت من الذين لا يستطيعون الحضور إلى تلك الساحات كانوا ينظرون إلى الساحة كأنها مغنم كبير وكأنه فاتهم شيء عظيم جدا. الفرحة التي ظهرت على نفوس اليمنيين حدثونا عنها، وانطباع الآخرين من يشاهدون اليمنيين وهم يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة.
1: نعم، كما قلنا لا يمكن أن يدرك هذا المعنى العظيم والفرحة العظيمة التي غمرت القلوب إلا من يعيشها ويدرك عظمة المناسبة وصاحب المناسبة ودلالة المناسبة. فعلا يعني لا يمكن أن يعني نصف الموقف ونعطيه حقه من الوصف، لأنه كما قلنا موقف عظيم، موقف يعني يعبر عن أعماق النفوس، يعبر عن ما تحمل هذه النفوس الكريمة من مشاعر الحب والولاء والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. تجدد البيعة لرسول الله، تفرح بهذه البيعة، تعرف من هو النبي وما هي منزلة النبي ومن هو هذا النبي. ولذلك كما قلنا كان الفرح عظيم، يغمر القلب حالا من الطمأنينة والسكينة، خاصة كما قلنا أن يختص الله بهذا الشرف وهذا الفضل هؤلاء القوم، هذه الأمة، هذا البلد يمن الإيمان والحكمة. كان الفرح عظيم وله دلالة عظيمة، بدءا بالأيام التي سبقت المناسبة وتلك الحلة التي ظهرت بها صنعاء يعني كعاصمة للنبي وغيرها من المدن، وذلك الاندفاع الكبير والحضور في المهرجانات والفعاليات والأنشطة التي سبقت المناسبة، كان الاندفاع كبير جدا، ويعني كان التفاعل منقطع النظير. ثم أيضا يوم المناسبة وذلك الاحتشاد وتلك السكينة والوقار التي ظهر عليها الناس، وذلك تلك الجموع التي لم تستطع الكاميرات أن تحيط بها وأن تنقلها لكثرتها الهائلة. ولذلك كانت الصورة يعني عظيمة جدا والشرف عظيم، ولاقى التفاعل كبير حتى ممن هو خارج اليمن. كلنا رصدنا ردود الأفعال في كل البلدان العربية والإسلامية وحتى في بعض البلدان الغير إسلامية، ذلك الإعجاب العظيم والحديث الذي رصدناه عن دور أهل اليمن وكيف أنهم يجسدون الامتداد الأصيل لأولئك القوم الذين وقفوا مع النبي، ناصروا النبي، هتفوا للنبي بذلك النشيد: الخالد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ووقفوا الموقف الذي وقفه الآباء والأجداد، وقفوه بالقول ويقفوه أيضا بالفعل من خلال مقارعة الاستكبار ومقارعة الطغيان، مقارعة أئمة الكفر في هذا الزمن أمريكا وإسرائيل. ولذلك هي يعني كما قلنا لحظات جميلة ولحظات عظيمة، تشعر الإنسان بقيمة وجوده في هذه الدنيا، وتجعلنا نشعر أن وجودنا في هذه الحياة هو وجود له هدف وغاية، وأنه وجود ذو قيمة، وأننا حينما نرتبط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله نرتبط بالفوز، بالنجاة، بالفلاح، بالطريق الذي سيوصلنا إلى الجنة، إلى رضوان الله، إلى التمكين، إلى العزة، إلى الكرامة في هذه الدنيا.
0: نعم، أستاذ إبراهيم، ما الذي يجعل سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى أهله وسلم حاضرة بقوة في الذاكرة الشعبية اليمنية وعبر الأجيال منذ أن دخل اليمنيون الإسلام وحتى هذه اللحظة وهم بنفس الشغف وبنفس المحبة وبنفس القوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم ولسيرته العطرة ولآل بيته الكرام؟
1: نعم، حينما نعود إلى القرآن الكريم سنجد أن الله سبحانه وتعالى ثم نبيه أيضا قد ذكروا أن هناك مجموعة من الصفات التي تفرد بها أهل اليمن والتي جعلتهم يعني يتفردون بها ويختلفون عن غيرهم من بقية الأقوام بقية الشعوب، وجعلتهم فعلا يصلون إلى هذه المرتبة وينالون هذا الشرف الذي خسره الكثير وللأسف الشديد من أبناء الأمة. هذه الصفات وجدت في أبائنا وأجدادنا الأوس والخزرج واستمرت يتناقلها أهل اليمن ويورثونها لأبنائهم للأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. من هذه الصفات أنهم قوم يعني يميلون إلى القيم إلى الأخلاق، ينجذبون إلى الحق، سريع الاستجابة للحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان يعرض الإسلام على رموز الكفر من في قريش رفضوه جميعا ولم يسلم معه إلا فئة قليلة من المستضعفين الذين لا يتجاوزون بعدد أصابع اليد، وكان يعرض الدين على الجميع في الأسواق عند الكعبة، يعرض عليهم في كل مكان. وحينما يعني لم يستجب أولئك المشركون من كفار قريش وحرموا من هذا الشرف، خرج ليعرض على من يأتي للحج في موسم الحج من الوفود التي كانت تأتي من خارج مكة من الجزيرة العربية، فكانوا أيضا يخافون على أنفسهم ويرفضون الإيمان بالنبي. وفقط حينما أتى أولئك النفر من الأوس والخزرج ولقيهم النبي في بيعة العقبة، ومجرد ما سمعوا القرآن ومجرد ما سمعوا كلام النبي أسلموا من تلك اللحظة. وتكرر المشهد في بيعة العقبة الثانية حينما سمعوا النبي بعد أن أرسل معهم مصعب بن عمير يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم الدين، فأسلم في المدينة سعد بن معاذ زعيم الأوس وأسلمت معه المدينة قاطبة، وعادوا في العام الذي يليه بأعداد كبيرة. هنا إذا أتينا لنحلل ونقول ما الذي يعني يميز أهل اليمن عن غيرهم حتى يكونوا بهذا النجاء بهذا الصفاء بهذا الاندفاع الكبير بهذا الشغف بهذا الحب لرسول الله وللدعوة الإسلامية، سنجد أنها شيئين رئيسيين. أولا أنهم ليسوا كأهل مكة، لم يرتبطوا برموز ضالين مضلين يؤثرون عليهم هؤلاء الرموز، رموز للشر رموز للباطل، يسيطرون على الناس ويتحكمون بعقول وقلوب الناس، كانوا أحرارا. ولذلك حينما سمعوا بالنبي وسمعوا القرآن أسلموا من اللحظة، لأنهم كانوا على فطرتهم السليمة والسوية كما قال النبي يعني عنهم أركوا قلوبا وألينوا أفئدة، لم يكونوا يعني أصحاب قلوب قاسية كما كان كفار قريش. كفار قريش كانوا فقط يقدسون المادة والتوجه المادي، وتسيطر عليهم حالة من الأنانية، ولذلك كانوا يسألون النبي ما الذي ستعطيه لنا، هل لديك أموال، هل لديك ذهب وفضة ومزارع، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولذلك كانوا يتصفون بهذه الصفات المنافية للفطرة التي تحجب الإنسان عن الاستجابة للدين والاستجابة للنبي صلوات الله على وعلى آله، ولديهم فقط توجه مادي وأنانية وجشع، وغلب عليهم العناد والمكابرة والجدال والرفض لهذه الدعوة التي ينبغي أن يستجيب لها ويتحرك معها كل إنسان صاحب فطرة سوية. أهل اليمن كانوا عكس ذلك، كانوا سريعي الاستجابة، كانوا على فطرتهم، ولذلك ما إن سمعوا النبي أسلموا من اللحظة، لم يكونوا يفكرون فيما يأخذون بل فكروا فيما يعطوه فيما يقدموه لنصرة الرسول ونصرة الإسلام. ولذلك أثنى الله عليهم حينما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأكد الرسول على هذه القضية حينما قال إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، لم يسيطر عليهم الطمع ولا حالة الطمع ولا التقديس للمادة. وهذا حتى ما يستطيع الإنسان أن يلحظ حتى في هذا الزمن. اليوم أهل اليمن يقفون مع النبي يناصرون النبي، ليس فقط بالقول ولا بالمهرجانات ولا فقط بالفعاليات والتجمعات، هي نصرة تظهر آثارها في الواقع. يعني حينما يربطون أنفسهم بالنبي تجد العالم كلها اليوم يحاربهم، يحاصرهم، يقف ضدهم. اليوم هذه الحرب وهذا العدوان الذي يتعرض له أبناء الشعب اليمني هي بسبب هذا الموقف، بسبب هذا الارتباط الأصيل بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. ولو أنهم تخلوا عن هذا الارتباط وعن هذا الطريق الذي سار فيه الآباء والأجداد وما تعرضوا لما يتعرضون له اليوم من حصار ومن عدوان من قبل قرن الشيطان السعودي ومعه أسياده الأمريكان. لكن لأنهم يسيرون في هذا الطريق، لأنهم يقولون لبيك يا رسول الله قولا وفعلا، لأنهم يرفضون هيمنة هذا الأمريكي المجرم، لأنهم ناصروا أهل غزة ووقفوا ذلك الموقف المشرف الذي يجسد النبي وأخلاق النبي التي وصفها الله في كتابه حينما قال أشداء على الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، رمتهم العرب كما يقال عن قوس واحدة وتعرضوا لما تعرضوا له طيلة 12 عاما من القف والغارات والحرب والحصار والعدوان، ولكنهم لا يبالون، لا يبالون ويمضون في هذا الطريق ويعلنوها للعالم أجمع بأفواه الملايين، رددتها الملايين، هتفت بها الملايين، هتفت بها تلك الجموع لتؤكد أن هذا الموقف ليس موقف السيد القائد لوحده حفظه الله، إنما هو موقف شعب وقرار أمة قررت أن تمضي في هذا الطريق في هذا الدرب مناصرة لرسول الله، على درب رسول الله، على درب الآباء والأجداد، ومهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات لن نحيد ولن نميل، سنصل الحاضر بالماضي وسنكون امتداد لذلك الموقف العظيم الذي وقفه الأوس والخزرج، وقفه الأنصار، ونحن على ثقة كبيرة بنصر الله وتأييده كما نصر النبي ونصر أولئك القوم الذين معه. إن شاء الله سيأتي النصر والتمكين والفرج فقط إذا تمسكنا بتلك القيم، تلك الصفات التي ذكرها الله في القرآن، وتلك الصفات التي أثنى النبي على أهل اليمن لأنهم يتصفون بها إن شاء الله
0: بإذنه وحوله وقوته. إذن سيد الكريم، ما الذي يجب أن يتبقى لنا من هذه الاحتفالات بعد أن تطفأ الأضواء من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف لنا أن نقتدي به ونكون كما كان قرآنا يمشي على الأرض، أخلاق محمدية في كل مكان؟
1: نعم، الأمور واضحة الحمد لله رب العالمين. خلال فترة المولد وما قبل المولد كانت هناك الكثير من الفعاليات الثقافية، وكانت هذه الفعاليات كلها تضيء لنا الطريق، تربطنا بشخصية رسول الله، تربطنا بأخلاق رسول الله، تبين لنا كيف نكون كما كان رسول الله أعزاء كرماء. ومن القرآن عنوان المناسبة كان محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآيات الكريمة حتى لنا ثلاث ركائز رئيسية أو معالم رئيسية ينبغي أن نتمسك بها في هذه الأيام حتى نكون مع رسول الله، ومنها أشداء على الكفار. ونحن والحمد لله نجسد هذا المعنى في هذه الأيام من خلال المواجهة لهذه الحشود التي يحشدها السعودي لاستهداف البلد، والتي ترعاها أمريكا ويرعاها الطغيان المستكبر من أجل إذلال هذا البلد وتركيع هذا البلد. نحن حينما نؤمن بالجهاد كفريضة أساسية من فرائض هذا الدين، نؤمن بأنه لا إيمان بدون جهاد ولا جهاد بدون إيمان، ولن ندخل الجنة، وشرط أساسي من شروط دخول الجنة هو الجهاد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نحن كما قلنا نتمسك بهذه الصفات العظيمة التي إن شاء الله تنير لنا الطريق والدرب وتقربنا من رسول الله وتجعلنا فعلا نجسد النصرة الحقيقية، ثم أيضا نتراحم فيما بيننا البين، نعطف على الصغار ونرحم الفقراء والمساكين، يرحم بعضنا بعض. ولم يجسد أحد صفة الرحمة كما جسدها أهل اليمن في موقفهم من نصرة غزة، لأن غزة كانت هي الاختبار والمحك الحقيقي لإيمان كل مؤمن يدعي الإيمان، ولذلك ظهرت الرحمة وظهرت النصرة للمستضعفين وستظهر بشكل أكبر في قادم الأيام. أيضا الجوانب العبادية ينبغي أن نهتم بها، لأن الله يؤكد عليها تراهم ركعا سجدا، العودة إلى المساجد وإقامة الصلوات والذكر لله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وكل الجوانب العبادية من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة، كل الجوانب العبادية الحمد لله الشعب اليمني متميز بهذه الأشياء أكثر من غيره في الزمن الذي يهتم فيه الكثيرون من أبناء الأمة بالله واللعب والفجور وشرب الخمور وهذه الحفلات الماجنة التي ينظمها النظام السعودي في أقدس الأماكن في بلاد الحرمين. أهل اليمن يتميزون بتمسكهم بالدين وارتباطهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك هم موعودون إن شاء الله في كتاب الله بالنصر والتمكين، لأن الله وعد بهذا التمكين وهذا النصر حينما قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولذلك نحن نقول لكل أبناء الشعب اليمني يجب أن تكون ثقتكم بالله عظيمة وثقتكم أيضا بأنفسكم ودوركم الذي إن شاء الله ستتحملونه في هذه المرحلة، يجب أن يكون الثقة عظيمة بالله، وأن نتحرك جميعا كما قلنا ندافع عن الأمة ندافع عن الدين، وسنرى الآيات الباهرة والمعجزات الإلهية التي لا تخطر على بال والتي لا يصدقها أحد، وقد بدأنا نرى هذه الآيات وهذا التأييد العظيم من خلال هذا الانكسار الذي يعيشه النظام المجرم اللعين النظام السعودي الذي يتلقى الضربات اليوم ولا يستطيع أن يظهر للمواجهة ويختبئ خلف هؤلاء المرتزقة. ونرى أمريكا وقد هربت تجر أذيال الخيبة في البحر الأحمر في تلك المواجهات التي شاهدها العالم أجمع، هذه كلها تجليات لهذا النصر وهذا التمكين، وأيضا لدور أهل اليمن الذي سيكون عظيم في قادم الأيام. يجب أن نثق بالله ونثق بوعوده ونثق بأنفسنا ونفهم أن علينا مسؤولية وأن لنا دور قد رسمه الله في كتابه ورسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله في الأحاديث التي ذكرت ورواها الجميع، إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. اليوم الأمة تعيش في وضع يعني مخزي ومؤلم جدا، وأهل غزة أيضا لا زالوا محاصرون ولا زالوا يعانون أشد المعاناة، ولذلك ليس لهذا الوضع إلا الله يعني بعونه ونصره وتمكينه، ثم تحرك إن شاء الله أهل اليمن في هذه المرحلة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذنه وحوله وقوته. ضيفنا الكريم، نود في نهاية هذا اللقاء أن إذا كان لديك إضافة حول هذا الموضوع فتفضلوا.
1: نعم، في نهاية المطاف كما قلنا ينبغي أن نعود إلى مضامين الخطاب الذي سمعناه من قبل السيد القائد حفظه الله، ونتحرك في ضوء هذه المضامين وهذه الموجهات والتي فيها دعوة إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، وأن لا نقلق من شيء وأن لا نخاف من شيء، حتى وإن جيشوا الجيوش، حتى وإن حشدوا من المرتزقة، النصر والغلبة هي للمؤمنين، هذا وعد الله، هذا ما يجب أن نثق به. هذه الثقة هي التي رافقت أهل اليمن منذ القدم، منذ أن كانوا مع النبي وواجهوا جموع المشركين في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين وفي تبوك. هذه الثقة العظيمة بالله ينبغي ألا ننساها وألا تفارق قلوبنا وعقولنا التي ثمرتها التحرك الواعي، التحرك والتصديق بوعود الله سبحانه وتعالى. نحن إن شاء الله من سيغير هذا الوضع المؤلم والمحزن، نحن إن شاء الله بأيدينا وأيدي المؤمنين الذين سيجندون أنفسهم لله وفي سبيل الله سنغير هذا الوضع وسنعيد رسم الخرائط كما يقال بفضل الله وبعون الله. الله الذي اختارنا لهذه المهمة واصطفانا لهذا الدور العظيم، وما نحن إلا سبب من الأسباب التي يهيئها الله سبحانه وتعالى لإنقاذ عباده لإنقاذ المستضعفين. لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه اليوم، يوم ابن سلمان هذا المجرم الخائن اللعين يجسد دور أبو جهل، يجسد دور عمرو بن هشام، وأولئك المجرمين الذين حاربوا الدين في بداياته الأولى بما يفعل من جرائم بحق الشعوب بحق هذا البلد بحق أبناء الحرمين بناء بلاد الحرمين أنفسهم أيضا، حينما يعني يعيث في الأرض فسادا ويجلب الفجور والخمور إلى أشرف بقعة في بلاد الحرمين، حينما يهدي أعداء الأمة ويهدي الأمريكي هذه التريليونات من مال هذه الأمة ليصنعون بها القنابل ويأتون يدمرون في هذه الأمة وفي بلدان هذه الأمة، هو يفعل المنكر وهو يرتكب الجرائم التي توعد الله عليها بالعذاب في كتابه، ولذلك لن يطول بهم الأمر، مستقبلهم لن يطول بهم الأمر وليس لديهم الكثير من الوقت، ما أيامهم إلا عدد وما جمعهم إلا بدد، ولذلك علينا أن نعد العدة وأن نهتم ببناء أنفسنا وبناء قدراتنا، وأهم ما يجب أن نركز عليه إلى جانب إعداد السلاح وإعداد أنفسنا وتدريب أنفسنا والدخول في دورات، الشباب يدخلون في دورات التعبير العامة، أن نعيد علاقتنا مع الله، نصحح علاقتنا مع الله، نكون أولئك المؤمنين الذين يثني الله عليهم بالقرآن الكريم وهم يتصفون بكل خلق عظيم بكل صفة عظيمة، من أجل أن ينزل النصر علينا، لأن الله لن ينصر إلا المؤمنين، لأنه هو القائل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والشرط الأساسي هو إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا كنا مؤمنين بصدق إيمان كما في القرآن كما ذكر الله في كتابه، فلا خوف أبدا ولا قلق، بل النصر والتمكين والعزة والكرامة واسترداد الحبوب واسترداد ثروات هذا البلد وتحرير البلد من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، بل تحرير نجد والحجاز وتحرير الجزيرة العربية من رجس اليهود ورجس آل سعود إن شاء الله هو الذي سيحصل، والشرط فقط إن كنتم مؤمنين، إذا التزمنا بتعاليم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله
0: بإذنه وحوله وقوته. إذن شكرا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم البوصي الناشط الثقافي، شكرا جزيلا لك،
1: شكرا.
0: في أمان الله.

0: العاشرة في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي وضع الحكومة ثوابت قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين حوثي في مقدمة أولوياتها ومضاعفة جهودها لترسيخها، مكررا التمسك بحق اليمنيين في إيقاف العدوان ورفع الحصار. وعلى صعيد تداعيات الحصار البحري، كشفت صحيفة كورية جنوبية عن اتساع التداعيات اللوجستية للحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في باب المندب والبحر الأحمر على السفن المرتبطة بالعدو السعودي، مؤكدة تزايد تجنب شركات الشحن الموانئ السعودية وارتفاع أقساط التأمين وشح السفن المتجهة للمملكة، ما تسبب بأضرار فعلية لحركة التجارة الدولية. وفي قطاع غزة، استمر العدو الإسرائيلي في خرق قرار وقف إطلاق النار عبر قسم مدفعي وبحري طال بيت لاهية وحي الشجاعية والتفاح وبحر خان يونس، مما أسفر عن إصابة طفل برصاص العدو شرق مدينة حمد. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات العدو بلدة الكرمل بمدينة يطأ جنوب الخليل وأطلقت الرصاص الحي على مركبة نسائية، مما أدى إلى إصابة طفلة ومرأتين بجروح خطيرة بتزامن مع تنفيذ مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين. في الأراضي اللبنانية، نفذ الطيران الحربي والمسير للعدو الإسرائيلي غارات وألقى غالونات متفجرة على بلدة المنصوري إلى جانب استهداف بلدتي صربين وبيت ليف وقصف مدفع إلى منطقة وادي زبقين. في سوريا، استهدفت مدفعية العدو تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جنب ريف دمشق الغربي بثلاث قذائف مدفعية. النبأ الأخير. بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، طالب فيها بإدانة الإرهاب الاقتصادي وتدابير القسرية الأحادية التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أنها عقاب جماعي ينتهك الميثاق الدولي وأن لبلاده الحق الكامل في التعويض ومحاسبة المسؤولين. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، فإنكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة، مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
1: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
2: أخي العامل في القطاع الخاص، حرصا من الدولة على حمايتك والحفاظ على حقوقك بشكل يضمن مساواتك بموظف القطاع العام، أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمنحك حق الحصول على المعاش التقاعدي. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.

محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في إطار الحدث الأعظم وهو المولد النبوي الشريف، في ذكرى مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء من خطاب على لسان حفيده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الكثير من التفاصيل في هذا الخطاب التي يعيشها الشعب اليمني واقعا عمليا، ليس فقط مجرد خطابات كما كان يفعل القادة السابقون. يعني يقتصر الموضوع على خطابات وهتافات واحتفالات واحتفاءات لا يكون لها واقع وأثر عملي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن وهب لنا هذا القائد الذي حول القرآن إلى كتاب عملي نتحرك به، يكون لنا منهج حياة. أينما نسير يسير القرآن معنا، أو أينما هو القرآن نسير نحن معه على الأصح. دائما ما نلاحظ الصدق في خطابات هذا القائد، حينما يقرأ القرآن يطبقه كلمة كلمة وحرفا حرفا. أشداء على الكفار، تمثلت هذه الشدة بفضل الله سبحانه وتعالى في واقع عسكري ميداني كان ثمرته الانتصار بفضل من الله سبحانه وتعالى، كان ثمرته الكثير من الصواريخ البالستية التي وصلت إلى كيان العدو الإسرائيلي، ووصلت ودكت عروش المستكبرين والعدو الأمريكي في البحر الأحمر، وأيضا الآن ما يعيشه خلال هذه الفترة شعبنا اليمني، وهو معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة مؤخرا على النظام السعودي نتيجة لعدوانه وحصاره على هذا الشعب اليمني. في تفاصيل مهمة يجب أن نخوض فيها في خطاب السيد القائد، لذلك نستضيف عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذ، وبالمستمعين الكرام، ونهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف.
0: نعم أستاذ عبد الله، بداية ما جاء في خطاب السيد القائد في ذكرى المولد النبوي الشريف يوم أمس الأول، حين تحدث عن الآية الكريمة أشداء على الكفار، الكفار الذين هم أعداء الرسالة الإلهية، نريد أن نعرف كيف يمكن أن تتمثل هذه الشدة في واقع الميدان، وكيف نحول هذه الآيات إلى واقع عملي نعيشه. لكن بداية نذهب إلى هذا الفصل ثم نستشف الإجابة منك أستاذ عبد الله.
2: أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس.
0: إذن أعود لضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الحنبسي المحلل السياسي. أستاذ عبد الله، أشداء على الكفار، كيف نفهم الشدة هنا؟ ما المقصود بها؟ يعني هل المقصود يقتصر فقط على الجانب العسكري أم أنه موقف متكامل في مواجهة المشروع الذي يستهدف الأمة ورسالتها؟
1: بالتأكيد سيدة العزة، المسألة واضحة في هذا الاتجاه. يمكن أن نلاحظ ما أسفرت عنه عدم الشدة خلال السنوات الماضية،

0: مرحلة جديدة، وفي العام 1981 ستكون مصر انتقلت إلى مرحلة الانتعاش وغيره. لنجد بأن من عام إلى آخر والوضع يسوء في الجمهورية المصرية، ويعني لم يحدث أي الاتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني أي فارق. يعني طيلة العقود نحن نتحدث عن أكثر من ما يتجاوز في حدود 76 عام من الصراع العربي الصهيوني، إلى اليوم لم تسفر المفاوضات ولم تسفر التطبيع ولم يسفر التعايش بحد قولهم أو بحد تعبيرهم مع الكيان الصهيوني، إلا أن الكيان الصهيوني يتمدد أو يتجاوز أو نستطيع أن نقول يرتكب المزيد من الجرائم من عام إلى آخر، كل ذلك على حساب هذه المسائل، مسألة التطبيع أو مسألة نستطيع أن نقول ما يتعلق بعدم الشدة مع الكفار وخاصة مع بني صهيون. لكن عندما أتى طوفان الأقصى ودخلت اليمن ودخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفصائل المقاومة بتلك القوة، نجد بأن هناك انهزام كبير بالنسبة للعدو الصهيوني، ليس فقط على مرحلة طوفان الأقصى وإنما حتى ما قبل مرحلة طوفان الأقصى من خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية والثالثة التي كانت تجرى. بالفعل كان هناك تغيير كبير في سياسة الكيان الصهيوني، وكان هناك بالفعل نستطيع أن نقول إحباط للمشاريع الصهيونية. لذلك يتأتى معنى هذه الآية القرآنية ومعنى فحوها بأنه بالفعل أثبتت التجارب وأثبتت الأيام والسنوات بأن التعامل بشدة مع الأعداء الله هو الحل الوحيد فعلا كما نص عليه أو كما ذكره القرآن الكريم، بينما مسائل اللين أو مسائل عدم التعامل بشدة مع هؤلاء الكفار نجد بأن ذلك يتيح ويفتح المجال للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في التوسع وفي الاستيطان من جديد، وفي أشياء كثيرة خضناها وعشناها كتجارب واضحة خلال هذه الفترة.
1: نعم أستاذ عبد الله، اليوم كيف يمكن للأمة أن تحافظ على هذه البوصلة، بوصلة العداء، بحيث تتجه الشدة إلى من يعتدي عليها ويستهدفها ولا تتحول الصراعات كما كانت من قبل، يعني كما كان يوظفها العدو الإسرائيلي والأمريكي ومن هم أتباعه إلى صراع مجتمعي داخلي؟ يعني الكثير من الصراعات شهدتها المجتمعات الإسلامية للأسف خلال الفترات الماضية، وكانت تتوجه بوصلة العداء إلى الشعوب العربية فيما بينها البين، لكن عند من يتخذون المنهج القرآني منهجا لهم على العكس من ذلك، تتوجه بوصلة العداء إلى الأعداء الحقيقيين وتتوجه هذه الأسلحة إلى من يستحقها.
0: صحيح، لكن قبلها أنا هناك مشكلة في الصوت فيما يتعلق بالصدى تردد الصوت، هذا إذا قدرت تحله سأكون شاكر. ما يتعلق بسؤالك بسيدة العزيزة، المسألة واضحة. يعني أنا أذكر لك على سبيل المثال آخر ما جاء في حتى في خطاب السيدة القائد، يعني عندما نشاهد سقف المطالب للسيدة القائد وما يتعلق بالكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية، يكرر ويجدد التأكيد على مسألة مهمة وهي إنهاء الاحتلال بل والقضاء على الكيان الصهيوني بشكل كبير. في الجانب الآخر نجد مثلا السعودية، النظام الإماراتي، من يمشون في سير الأعداء، نجد بأن سقف مطالبهم مع الكيان الصهيوني أو مع القضية الفلسطينية في ماذا يتمثل؟ يتمثل في الاعتراف بالصهيوني أو بالاعتراف بالكيان الصهيوني في إطار أو تحت عنوان ما يسمى بحل الدولتين، يعني دولة فلسطينية ودولة صهيونية يتم الاعتراف بها من قبل الدول العربية. بينما ظهر بعد يعني من خلال يعني مسيرة اليمن أو ظهور محور الجهاد والمقاومة، نجد بأن المسألة اختلفت. بالفعل اليوم نحن أمام مقاييس حقيقية، مقاييس ما يتعلق بمن يتجه نحو موالاة أو الإعلان الولاء لليهود والنصارى، وإعلان الولاء أو التمسك بكتاب الله وهو ما يمثله أو يتمثل اليوم في محور الجهاد والمقاومة وبما فيها حزب الله، بما فيها اليمن، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما فيها فصائل المقاومة الفلسطينية.

0: التي وإن كانت تصنف حتى لو ذهبنا إلى مصنفاتهم المذهبية بحسب السني والشيعي، نجد بأن هناك اليوم اندراج كبير أو انخراط كبير من قبل الشعوب الحرة والفصائل الحرة إلى صف الجهاد، بعد أن وجدوا بأن خلال السنوات الماضية وخلال العقود الماضية بأن هناك تماهي وهناك تطبيع وهناك انجرار كبير نحو موالاة اليهود والنصارى وتنفيذ مشاريعهم من هذه المشاريع التي جاءت ويؤكدها قائد الثورة بين الحين والآخر فيما يتعلق بمسمى إسرائيل الكبرى أو بمسمى الشرق الأوسط بناء على الرؤية الأمريكية. لذلك المقياس الحقيقي كما ذكرت لك يا سيدتي العزيزة يتمثل اليوم في أننا بالفعل نسير أمام اتجاهين، الاتجاه الأول ما يتعلق بمن يريد الاعتراف بالكيان الصهيوني، والاتجاه الآخر الذي يمثله محور الجهاد والمقاومة الذي لا يعترف بل ويسعى إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني. لذلك الحرب اليوم الحرب الكونية على هذا المحور واضحة بشكل كبير، وتماهي الدول الخليج بما فيها السعودية والإمارات وبما فيها الأردن وغيرها من هذه الدول التي تتماهى مع هذه المشاريع، نجد بأنها بالفعل تتجه إلى الاتجاه الآخر، وهي أثبتت وأكدت نفسها اليوم بأنها ليست سوى أنظمة وظيفية تسعى لخدمة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، والأمور واضحة. المقياس الذي ذكرتي يا سيدتي واضح جدا، وكما نؤكد ونشير إليه دائما بأن الأمور اليوم أصبحت مكشوفة ليس فقط بالنسبة لنا كمسلمين أو بالنسبة لنا كشعوب عربية، وإنما حتى أصبحت مكشوفة بالنسبة للعالم أكمله.
1: نعم أستاذ عبد الله، اليوم يعني ما هي المعايير التي يمكن أن تجعل من هذه الشدة في مواجهة الأعداء موقفا مشروعا وضروريا وليست مجرد رد فعل انفعالي، يعني لمجرد أن العدو استهدفنا نستهدفه، قصفنا نقصفه، يعني بالعكس كيف يمكن أن تكون مشروع متكامل ومنهج نستطيع أن نسير عليه؟ لأنه يعني كما ذكر السيد القائد في خطابات سابقة بأن حالة العسكرية والحالة الهجومية حالة يمكن أن تنتهي بانتهاء المعركة، لكن حالة العداء يجب أن تظل مستمرة.
0: صحيح، هذه من أهم الأطر أو من أهم النجاحات التي حققتها اليمن في هذا الاتجاه، بأنها ليس فقط تسعى أو تنتظر الفعل حتى تقوم بردة الفعل، بل هناك استعداد كامل، لأن يعني هذا يأتي من منطلقات أساسية، من هذه المنطلقات أن أعداء الله وبأن هؤلاء اليهود والنصارى لا يريدون الخير للأمة العربية والشعوب الإسلامية بشكل كبير، لذلك هم يسعون بين الحين والآخر إلى وضع مخططات كبيرة. هذه المخططات يعني اعتدنا خلال العقود الماضية بأننا ننتظر كما ذكرنا الفعل ليأتي ردة الفعل، لكن الأمور اختلفت مع ظهور أو مع وجود قيادة ربانية كالقائد السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، نجد بأن هناك يعني ليس فقط انتظار لردة الفعل وإنما هناك استعداد لها وتوجيه ضربة أكبر مما أو يعني نستطيع أن نقول أحيانا قد تظهر توجيه ضربات استباقية كما هو حاصل اليوم. ولو عدنا بهذا المقياس يا سيدتي خلال الأحداث الأخيرة التي حدثت، يعني نجد بأن هناك ثلاث مراحل انتقلنا فيها. المرحلة الأولى فيما يتعلق بأننا مسألة الصبر الاستراتيجي ومسألة الاعتداء مثلا على ما حصل في حصل على اليمن خلال 8 سنوات من الحرب المباشرة، كان هناك مرحلة 40 يوم أمضت فيها السعودية واعتدت فيها على بلادنا، والسعودية عندما نتحدث اليوم عنها نحن نتحدث عن نظام عالمي، نتحدث عن نظام صهيوني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأن دخول اليمن في إطار العدوان هي يأتي تمهيد لمشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط بكل تأكيد. وأنا أضرب في هذا النموذج أضرب كمثل قصير، دخلنا فيما بعد مرحلة الصبر دخلنا إلى مرحلة أن تكون السن بالسن أو معادلة السن بالسن في هذا الاتجاه، سواء مع العدو السعودي أو حتى مع العدو الصهيوني والعدو الأمريكي وما ظهر في من استهداف للعمق الصهيوني وكذلك للبوارج الحربية وللحاملات الطائرات في البحر الأحمر. تأتي من هذا الإطار أننا كنا ننتهج مبدأ المعادلة أو معادلة السن بالسن. ثم انتقلنا إلى مرحلة الحصار بالحصار كما هو حاصل اليوم، وهذا يندرج أيضا ضمن مرحلة السن بالسن وهذه المعادلة. لكن المعادلة الأكبر والتي لم تظهر فيها اليمن بهذه إلى اليوم، أو لم تظهر أو لم نظهر هذه المرحلة، هي ما يتعلق بحجم الاستعداد الذي نعده انطلاقا من قوله تعالى وأعدوا لهم واستضعتم من قوة. اليوم يا سيدتي القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما تستطيع، إذا كانت هناك يعني نستطيع أن نقول بأنها تدخل في معركة تتجاوز 10 أيام أو 20 يوم أو شهر أو شهرين كما حصل في معركة نيم وما حصل في معركة البيضاء والجوف وغيرها، استمرنا عدة أشهر. أنا في اعتقادي أن اليوم قدرات القوات المسلحة اليمنية على الدخول في معركة ستكون قصيرة جدا، تمتلك اليوم أسلحة فعالة. كل هذا تأتي في إطار الاستعداد ومن طريق كما ذكرت لك قوله تعالى وأعدوا لهم واستطعتم من قوة، وهذه معادلة جديدة استطاعت المسيرة القرآنية أن تفرضها خلال هذه الفترة.
1: نعم. أستاذ عبد الله نذهب إلى فاصل ثم نعود، ابقى على الخط.
2: رحماء بينهم وهم رحماء، لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة.
1: أعود إليك أستاذ عبد الله. أستاذ، اليوم بين الشدة على العدو والرحمة بين أبناء الأمة، ما الذي تعنيها الرحمة عمليا في واقع تعاني منه المجتمعات الإسلامية بشكل عام من الانقسامات والصراعات، وفي اليمن معروفة الظروف التي مرت بها، سواء ما حاول الأعداء صنعه من تمزيق للنسيج الاجتماعي أو ما يعانيه أبناء المجتمع نتيجة هذا الحصار والعدوان؟
0: نعم، يتضح ذلك واضح يعني بمنتهى الصراحة. عندما يعني أنا أذكر على آخر ما يمكن الحديث عنه حول هذا الجانب، هو ما يحصل اليوم على مثل على سبيل المثال من ما كان يحصل من تحضيرات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتكاتف بين أبناء الشعب اليمني وقيام حتى الجهات المعنية ب يعني نستطيع أن نقول تقديم المساعدات أو بالتخفيف من وطأة الحصار على المفروض على اليمن. نجد مثلا هيئة الزكاة التي قدمت أكثر من 300,000 سلة غذائية خلال هذه الفترة الماضية، يعني هناك في صنعاء وما تمثله هذه المحافظات الحرة، وحتى دعوة السيد القائد بين الحين والآخر إلى التراحم فيما بين الناس، إلى محاولة التخفيف من وطأة الحصار المفروض على الجمهورية على اليمن بشكل كبير وبشكل واضح. نجد أمامه خلال، أنا تابعت خلال هذه الفترة ما يحصل في المحافظات المحتلة، على سبيل المثال ما يحصل في عدن، والله أن هناك مأساة حقيقية جدا تعكس ليس فقط نفسية المسؤولين أو نفسية التحالف أو نفسية من يحكمون في هذه المناطق المحتلة، وإنما عندما نجد يعني الفارق كبير، هناك الموانئ مفتوحة، المطارات مفتوحة، لا يوجد حصار على هذه المحافظات المحتلة، بل على العكس اليوم من يتولى مسائل المحافظات المحتلة هي السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني هذه الدول التي تعتبر من أغلى الدول وأقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع هي تريد أن تكون الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المحتلة بهذه الصورة. لكن في المقابل نجد في صنعاء هناك دعوة للتراحم، هناك يعني فعلا رغم ما نعانيه من حصار، رغم إغلاق المطارات، رغم ضرب الموانئ وإغلاق الموانئ وتعطيل السفن القادمة إلى محافظة الحديدة لمدة 3 أشهر، وأحيانا تتجاوز حتى في بعض الأحيان إلى 5 أشهر، إضافة إلى منع الكثير من المواد المهمة والمواد الأساسية التي بعضها تتعلق منها العلاجات على سبيل المثال الخاصة بالأمراض المزمنة. لكن مع ذلك نجد أن الوضع يعني أفضل بكثير من ما تعيشه المحافظات المحتلة. هذا يا سيدتي يؤكد بالفعل أن هناك تمسك فيما يعني إذا وجدت القيادة الحكيمة وإذا وجدت بالفعل معنى التراحم فيما بين الناس، هذا من شأنه أن يخفف من حجم الأعباء أو من حجم الأهداف التي يسعى إليها أو يخطط لها العدو بشكل واضح. رغم أن اليوم عندما نتحدث عن الحصار المفروض على اليمن، يعني نتحدث عن انقطاع الرواتب، نتحدث اليوم هناك يعني العدو واضح في هذا الاتجاه بأنه سعى إلى ضرب البنية التحتية وإلى أن يكون هناك مأساة حقيقية داخل اليمن، ومع ذلك صنعاء وغيرها يعني أفضل حال من ما تعيشه اليوم المحافظة عدن ومحافظة تعز وغيرها من هذه المحافظات المحتلة. نعم
1: أستاذ عبد الله، بفضل الله سبحانه وتعالى تجسدت الكثير من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ناحية التكافل الاجتماعي خاصة في المحافظات الحرة بفضل منه. كيف يمكن أن تتحول الرحمة من قيمة أخلاقية وشعار ديني إلى سلوك ومسؤولية وتكافل فعلا يحمي المجتمعات الإسلامية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات ومواجهة الأعداء؟
0: المسألة واضحة في هذا الاتجاه يا سيدتي العزيزة. من ينظر إلى اليمن وتاريخ اليمن يعني هو يرفض الظلم، يرفض الضيم، يرفض العدوان عليه، ليس فقط على المستوى الأعداء وإنما حتى على مستوى الظالمين أو من يقومون على يعني من يقومون عليه، يرفض هذه الأساليب وهذه الوسائل وينتفض بين الحين والآخر. لكن اليوم العدو حاول من خلال هذه المسألة أن يصنع أو أن من خلال تأزيم المعاناة داخل العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة أن يخلق ثورة، أو أن لكن الشعب اليمني واعي، يدرك تماما من هو العدو الحقيقي، يدرك تماما من هو المتسبب الرئيسي في الأزمة. لذلك عندما تم الإعلان عن أول بيان أنه سيتم فرض معادلة الحصار بالحصار وتوجيه ضربات للسعودية، وجدنا مدى فرحة اليمنيين في هذا الاتجاه، الخروج الكبير المليوني الذي شهدته ساحة 70 بشكل كبير في يوم النفير والتحذير والتفافهم وتفويضهم لقائد الثورة، بمعنى بأن الشعب اليمني يدرك حقيقة من يقف وراء مأساته، يدرك حقيقة من يقف وراء تعميق الأزمة الإنسانية داخل اليمن، بل ويزداد يعني نستطيع أن نقول تزداد الحاضنة الشعبية بالنسبة للقيادة الثورية وبالنسبة للقوات المسلحة بشكل كبير وبشكل واضح رغم الأزمة الإنسانية التي يعيشها، لأنه كما ذكرت لك يا سيدتي، اليوم الشعب اليمني هو ضرب صورة حقيقية للعالم، ضرب صورة في التكاتف في التكافل، وصورة أخرى في رفض الجبهات بشكل كبير وبشكل واضح. لذلك اليوم العدو هو في حيرة، العدو هو منهار نفسيا، منهار عسكريا، منهار من كل ما تعنيها الكلمة، لأنه فشل عسكري وفشل سياسي، وفشل حتى في إثارة الفتنة داخل المناطق الحرة، بل وعلى العكس اليوم أنا في اعتقادي بأن الاتجاه يسير إلى عكس ما يخطط له الأعداء، وسيكون وابل عليهم خلال الفترة القادمة. وما بعد المولد، وهذا مسألة مهمة، ما بعد المولد لن يكون كما قبله يا سيدتي.
1: نعم، ومن أعظم صور الرحمة التي يمكن أن تتجلى هي مواجهة الأعداء والدفع عن المظلومين، خاصة ما يجري اليوم في قطاع غزة. أستاذ عبدالله، نذهب إلى فاصل ثم نعود.
2: إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران والاعتداءات المستمرة على لبنان والاستباحة المستمرة لسوريا والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
1: إذن أعود إليك أستاذ عبدالله الحنبصي المحلل السياسي. أستاذ عبدالله، لماذا لا يكفي أن تتعاطف الأمة مع قضاياها؟ يعني كان من قبل شاهدنا فترة من الفترات كان هناك تعاطف كبير مع القضية الفلسطينية، فقط مجرد إنفاق جمع أموال، لكن لم يكن هناك تحرك عملي. لماذا تحتاج الأمة اليوم إلى مواقف عملية تتحمل من خلالها مسؤوليتها تجاه ما يجري؟
0: يعني حاجتنا لهذا الأشياء يؤكد أولاً على مدى محاولة الأعداء خلال عبود من الزمن مسألة التدجين، هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة تدجين الشعوب، مسألة جعلها خاضعة، مسألة جعلت خانعة، جعلتنا خلال العقود الماضية نشعر بأننا الحالة الأضعف، وبأن الكيان الصهيوني وبأن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القوة والنفوذ، مع أنه من السهل هزيمتها، واليمن استطاعت رغم إمكانيتها البسيطة ورغم ما هو مفروض عليها من حصار وما هو مفروض عليها يعني من عقوبات وغيرها، استطاعت أن تتجاوز هذه المسألة وأن تكون أن تمثل تجربة حقيقية جدا ورائدة في هذا الاتجاه. هناك تجربة أخرى نشاهدها على سبيل المثال ما يحصل في محافظة عدن، يعني مسألة يعني محافظة عدن يعني تعيش مأساة حقيقية، والله أننا بالأمس ويعني خلال الأيام الماضية أشاهد مأساة ما يتعلق بمأساة اختفاء الغاز وانعدام الغاز وما تسببه من كارثة، يعني المفروض أن تكون هناك يعني ثورة حقيقية ضد هذا الظلم وضد هذا يعني ضد المأساة أو الحالة المعيشية التي يعيشها، خاصة مع عندما نشاهد بين الحين والآخر بأن هناك تسريبات تتم، مثلا كشوفات الإعانة، بأن هناك مليارات الدولارات التي تنفق على المرتزقة في الخارج بينما أبناء المحافظات المحتلة يعيشون في مأساة حقيقية. أنا أستغرب في هذا الاتجاه عندما تظهر مثل هذه الوثائق ولا تظهر معها ثورة حقيقية بالنسبة لأبناء الشعوب. هذا يا سيدتي وصلنا إلى نتيجة حقيقية بأن من عمل خلال السنوات الماضية وخلال العقود الماضية على أن تكون هذه الشعوب مدجنة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى أكثر ما يمكن الخروج به مسيرة أو الخروج بمظاهرة للتنديد أو قطع شارع ومن ثم العودة يتم تغيير الحكومة أو يتم تغيير وزير فلاني أو شيء وكأن المسألة تنتهي مع أنه ما يعني عدة شهور أو عدة أو سنة أو أكثر على وجه التحديد عود المأساة من جديدة. هذه المسألة تأتي في نفسية اليهود بينما يعني تأتي النفسية في مسألة التسجين في هذا الاتجاه بينما الاتجاه في اليمن اتجاه آخر. صنعاء ضربت مثل حقيقي في أنها أصبحت اليوم رائدة القول والفعل وأصبحت سيد القائد السيد عبد الملك حفظه الله هو سيد القول والفعل لدى العالم لأنه إذا قال صدق واليمن إذا فعلت شيء أو اتخذت موقف كان لها صراحة. يعني هنا نحتاج إلى الخطوة الحقيقية التي نتجاوز فيها مرحلة البيانات مرحلة التنديدات مرحلة نستطيع أن نقول القول إلى مرحلة الفعل الحقيقي. واليوم هذه المسألة اليوم كما ضربت لك في هذه المثلا ما بين صنعاء وما بين عدن والفارق الكبير بينهما أظهرت بأن صنعاء اليوم يا سيدتي بالفعل اليوم أصبحت يخشى لها. يعني معركة طوفان الأقصى معركة حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الولايات المتحدة الأمريكية عندما خرج البيان من قبل القوات المسلحة وأعلن بأن باب المندب لن يكون بعيد عن ما يحصل تغيرت المعادلة وأنهى العدوان الأمريكي أو نستطيع أن نقول بأنه تراجع كثيرا في هذا الاتجاه لأنه اليوم العالم بأجمعه يقف على قدم وساك عندما يظهر يحيى سريع والله أنه يقف على قدم ويسك لأنه اليوم لا يعرف وهذا قد يعود بنا إلى حتى نقطة البداية سيدتي بأن اليمن يعني الأعداء لا يعرفون إلا لغة القوة وهذا ما يجب أن ينعكس على بقية الشعوب ليس فقط في محافظة عدن وإنما بقية شعوب العالم يجب أن تدرك بأن مسألة اللين ومسألة التماهي ومسألة يعني بأن هذا شيء لا يعنينا هذا كله سيكون على حسابه وسيكون على حساب الأمة بشكل كبير وبشكل واضح. لذلك اليوم اليمن وصنعاء على وجه التحديد هي تعتبر اليوم بمثابة تجربة حقيقية في هذا الاتجاه واليوم بدأ العالم يستفيق مما يحصل في صنعاء وبدأت بالفعل تأخذ بعض الشعوب أو بعض الأنظمة بما فيها الفصائل الفلسطينية تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية في مسألة أن يكون هناك بدل القول فقط أن يكون هناك فعل حقيقي تجاه الأعداء.
1: نعم أستاذ عبد الله اليوم معظم أو بعض المجتمعات تتخذ موقف مثلا معادي ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد العدو الإسرائيلي لكن ما تلبث هذه المجتمعات أو الدول إلى أن يعني حتى يفرض عليها مثلا عقوبات أو ضغوط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أيا كانت حتى تتنازل عن هذه المواقف. نريد أن نتحدث عن أهمية الثبات على الموقف في مواجهة العدو خصوصا عندما تتعرض هذه الدول لضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية للتراجع عن موقفها. يعني كما كان اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى خلال هذه السنوات الأخيرة في مواجهته للعدوان وأيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ضربت أروع الأمثال في الثبات على مواقفها.
0: أنا أشكرك على هذا الربط سيدتي العزيزة وأستاذتنا الغالية بالفعل لأن هناك نقطة مهمة في مسألة الثبات أذكر وأقول فيها أو أؤكد فيها إلى ما ذهب إليه ترامب عندما أعلن الحرب على اليمن. ماذا قال؟ قال بأنه سيجعل جهنم على أنصار الله وسيجعل جهنم على وسيحولها إلى جهنم بالفعل. ماذا كان الرد اليمني وما كان رد قائد الثورة وماذا كان رد القوات المسلحة بأن زادت عملياتها العسكرية لتجعل من العدو الأمريكي يندم فقط على مجرد هذا التهديد ليس فقط على مسألة الحرب على اليمن وإنما حتى على مسألة التهديد والوعيد بالنسبة لليمنيين جاء رد قوي جدا. ماذا في النهاية قاله ترامب؟ قال بالحرف الواحد، قال بأن اليمن قوة اليوم قوة معترف بها وقوة لم نستطع أن نجبرها على الركوع. هذا يؤكد أو يذهب بنا إلى الإجابة على سؤالك في هذا الاتجاه يا أستاذة العزيزة، بأنه بالفعل مسألة الثبات ومسألة عدم الاكتراث لأي تهديدات أو يعني حتى مسألة الترهيب والترغيب بالنسبة للعدو باتت مكشوفة، وباتت بالفعل بأن يمكن إنهاء هذه التهديدات والوعيد بشكل واضح والعقوبات إنهاءها بالعمل على يعني بالثبات وبالعمل على إنهائها بكل الأشكال. اليمن تجاوزت الكثير من الأزمة الاقتصادية لأننا تحولنا إلى مسألة الإنتاج المحلي، استطعنا أن نكسر حتى شوكة الحصار المفروض على اليمن. أننا في فترة من الفترات كنا نعتمد 90% من احتياجاتنا كانت تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، لكن كان هناك توجه خاصة حتى من قبل الرئيس الشهيد صالح الصماط رضوان الله عليه، عندما قال يد تبني ويد تحمي، اتجهنا إلى هذا المنهج. لماذا؟ لأنه يعزز من مسألة الثبات بشكل كبير، ويجعل الأعداء بالفعل يعني نغلق الأبواب على الأعداء في أنهم يخضعوا أو يركعوا الشعب اليمني. وهذا اليوم ما يجب أن يدرس لبقية الشعوب العالم، التي يعني عندما تتخذ موقف يجب أن تصر عليه وأن تثبت عليه، لأنه في النهاية هذا سيسبب هزيمة للأعداء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وضربت لك المثل الحقيقي في هذا الاتجاه فيما ذهب إليه ترامب في بداية عدوانه وما ذهب إليه مع انتهاء عدوانه على اليمن.
1: نعم، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هناك مواقف مشرفة كما تحدثنا من قبل، لكن كيف يمكن أن يتحول؟ يعني البعض قد يقول أن لهذه المواقف تبعات وكلفات، كيف استطاع اليمن أن يثبت رغم كلفة المواجهة ورغم تبعاتها، سواء في الخسائر البشرية؟ يعني استشهد علينا معظم القادة يعني حقيقة، وهم قادة ترفع بهم الرؤوس، وأيضا على المستوى الاقتصادي والمستوى المواجهة. يعني اليوم كانت هناك كلفة كبيرة، يعني البعض قد يرى أن كلفة الاستسلام ربما تكون أقل من كلفة المواجهة.
0: عندما نقارن هذا الاتجاه يا أستاذة العزيزة، عندما نقارنه يعني أنا أذكر لك مثل اليوم عندما نتحدث عن اليمن الحديث أو نتحدث عن اليمن الذي اليوم أتى وجاء أو تمسك بكتاب الله وبقيادته الثورية بشكل كبير وبشكل واضح، يعني نجد بأننا خلال فترة وجيزة جدا، يعني اليوم نتحدث عن 12 عام من العدوان ومن ثورة 21 من سبتمبر التي استطاعت اليمن أن تتغير فيها أو أن تغير الكثير من المفاهيم وأن تغير الكثير من المعادلات السياسية. وعندما نتحدث بالوجه الآخر أو في المقابل نتحدث عن المخططات الأمريكية والصهيونية لهذه المرحلة لمسألة ما يسمى بإسرائيل الكبرى أو ما يسمى بالشرق الأوسط، هناك عقود من الزمن، أنا أتحدث عن أكثر 100 عام، وهو يجري التحضير لما نحن عليها اليوم من قبل الأعداء وتكبدهم الخسائر وعملهم على تدجين الشعوب. يعني أشياء كثيرة كان الأعداء عملوا عليها منذ عقود من الزمن. لذلك عندما نتحدث اليوم عن حجم الخسائر التي قدمناها ورغم أنها كلفتها باهظة، وصلنا إلى حكومة بأكملها أو معظمها يتم استهدافها، هذا في الأول والأخير أنا أعتقد بأنه يعني لا يصنف فقط بأنه في إطار الخسائر، وإن كان هو خسائر حقيقية، لكنه يأتي أيضا في إطار يا سيدتي بأننا يعني قدمنا أثمان كبيرة في مقابل التمسك بمبادئنا، التمسك بديننا، التمسك بأخلاقنا، التمسك بسيادتنا بشكل كبير. ماذا تعني اليمن عندما كان السفير الأمريكي والسفير الصهيوني هو من يتولى مسألة تعيينات أو مسألة سيادة اليمن أو حتى مسألة يعني قرارات سيادية كان تأتينا من الخارج بإملاءات خارجية، لكن اليوم الأمور تغيرت، وإن كان الثمن غالي لكننا استطعنا أن بالفعل أن نصل إلى أن يكون قرارنا بأيدينا، أن يكون سيادتنا بأيدينا، أن تكون حتى منتجاتنا وتصنيعنا العسكري بأيدينا، لا نعتمد على الخارج بشكل كبير وبشكل كامل. وهذه بداية يا سيدتي. نحن نتحدث كما ذكرت لك عن مخطط دام لأكثر من عقد من الزمن، وهو يجري المخطط أو يجري التحضير له، ونتحدث عن دولة أنشئت من أو أعلنت منذ ثورة 21 ديسمبر، ولكننا في البداية واستطعنا أن نصل إلى مرحلة أن نكون قوة إقليمية باعترافات العالم. ما بالنا إذا مع مرور الوقت سيكون هناك أشياء كثيرة ستتغير، وهناك أشياء كثيرة ستتطور، وهناك يعني بالفعل، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه قائد الثورة في فترة من الفترات عندما قال بأنه حتى لليمن، وهو يوجه رسالة بأن اصبروا، والله أننا على وشك أو أننا اليمن على ستنتقل نقلة نوعية، ليس فقط على المستوى العسكري وإنما على مستوى حتى الاقتصادي، وذلك عندما ننهي الحصار وعندما ننهي العدوان سيكون هناك نقلة نوعية في جميع الاتجاهات،
1: نعم،
0: في مجال التعليم، في مسألة الاقتصاد وغيرها. نعم
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنجني ثمرات التمسك بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالقرآن الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأله أن يرينا هذه الثمرات على أرض الواقع. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي، كل التحايا لك.
0: كل التحايا لكم ولجميع العاملين في إذاعة صنع. في أمان.
1: شكراً.

نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. صحيفة كورية تكشف تداعيات الحصار البحري اليمني على تجارة العدو السعودي. تصاعد المداهمات والهدم بالضفة واستمرار هدم المنازل، والأمم المتحدة تحذر من هشاشة اتفاق غزة. بزكشيان يؤكد أن الوحدة والدفاع عن فلسطين واجبان أصيلان. وانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 40 لوحدة الإسلامية بطهران. التفاصيل. أكد ناطق حكومة الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أن الحكومة تضع نصب أعينها الثبات المبدئي التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير، معلنة مضاعفة الجهود لترسيخ الثوابت عبر برنامجها وأنشطتها وتعزيز التنسيق الرسمي والشعبي، وشدد على أن حق اليمنيين في إيقاف العدوان ورفع الحصار لا تراجع عنه. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي هو المعتدي على الشعب اليمني، مبينة أنه يواصل إهدار أموال بلاد الحرمين في شراء المجالات وبناء المشاريع الترفيهية في باريس وغيرها من المدن. وجددت الخارجية في بيان لها التأكيد للنظام السعودي أن السلام أقل كلفة من بعثرة أموال شعبه لإنهاء تحالفات وشراء مواقف، بل لإنشاء تحالفات وشراء مواقف تساند أعماله الإجرامية بحق الشعب اليمني. كشفت صحيفة سول ديلي الكورية الجنوبية عن تصاعد التداعيات الاقتصادية اللوجستية للحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بالعدو السعودي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الصحيفة تزايد تجنب شركات الشحن للمسارات المتجهة من وإلى المملكة وارتفاع أقساط التأمين بشكل كبير مع تعذر وصول الشحنات وصعوبة العثور على سفن متجهة إليها. كما أكدت وزارة الشركات الكورية وقوع أضرار لوجستية فعلية طالت حركة التجارة الدولية عقب سريان قرار الحصار البحري. استمر العدو الإسرائيلي في خرق قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وبحري طال بيت لاهية وحي الشجاعية والتفاح وبحر خان يونس، ما أسفر عن إصابة طفل برصاص العدو شرق مدينة حمد. كما واصلت قوات العدو الإسرائيلي اقتحاماتها الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اقتحمت مدينتي جنين ونابلس وبلدات بيت عنان وبدو القبيلة بل القبيبة، ما أسفر عن إصابة شابين برصاص العدو في بيت عنان. وتزامن ذلك مع شروع جرافات العدو في هدم منزل فلسطيني بقرية كرمة جنوب الخليل في إطار تصعيد سياسة الهدم التي طالت عشرات المنشآت إلى جانب استقدام المستوطنين لرفع أعلام الكيان بمنطقة عش الغراب في بيت ساحور. وردا على الاعتداءات والمخططات الاستيطانية، أفاد مركز معلومات فلسطين معطى بتسجيل 14 عملا مقاوما شعبيا ونوعيا خلال 48 الساعة الأخيرة في القدس ورام الله ونابلس والخليل، تنوعت بين التصدي للمستوطنين وإضرار مركباتهم واندلاع مواجهات. وعلى الصعيد الدولي أدرجت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن المناهضة للجرائم الصهيونية ومقرها بريطانيا على قائمة الإرهاب العالمي، وفرضت عليها عقوبات بذريعة حماية الأمن الداخلي، في حين حذر نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام رامز الأكبروف من هشاشة وقف إطلاق النار في غزة وتدهور الأوضاع بالضفة، مطالب بالإسراع في رفع الحصار وتوفير المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية للقطاع. واصل الجيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مستهدفا أطراف محيط عدد من القرى والبلدات بالقصف المدفعي والغارات الجوية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدتي مفدون وزوطر الشرقية بالتزامن مع شن الطيران الحربي غارات على دفعتين. استهدفت حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقاء بصواريخ ارتجاجية، فضلا عن غارة جوية سابقة طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. وفي سوريا استهدفت مدفعية العدو تلة باط الورد في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي بثلاث قذائف مدفعية. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية تحت شعار الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد، بمشاركة نحو 600 ضيف من 40 دولة لمناقشة التحديات المعاصرة ودور العلماء وقضايا فلسطين ولبنان والاقتصاد المقاوم. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان في كلمة افتتاحية للمؤتمر أن الوحدة بين الدول الإسلامية تعد أكثر وجوبا من الصلاة والصيام، مشددا على أن الدفاع عن فلسطين واجب أصيل على الأمة وليس مجرد تفضل. وحذر بازكشيان من أن ضعف التبادلات التجارية بين الدول الإسلامية والتي لا تتجاوز 19% يستدعي تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدا أن احترام سيادة الدول وحفظ أمن المنطقة هما السبيل لتحقيق الاستقلال والعزة. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري أن الصراع الراهن يمثل مواجهة بين الحضارة الإسلامية والهيمنة الغربية، فيما حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب من التداعيات الوجودية التي تواجه الأمة، داعيا إلى حوار إسلامي يعزز التعاون الشامل ويحمي مقدرات الشعوب. النبأ الأخير. بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، طالب فيها بإدانة الإرهاب الاقتصادي والتدابير القسرية الأحادية التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أنها عقاب جماعي ينهك الميثاق الدولي وأن لبلاده الحق الكامل في التعويض ومحاسبة المسؤولين. كان ذلك هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. صحيفة كورية تكشف تداعيات الحصار البحري اليمني على تجارة العدو السعودي. تصاعد المداهمات والهدم بالضفة واستمرار هدم المنازل، والأمم المتحدة تحذر من هشاشة اتفاق غزة. بازكشيان يؤكد أن الوحدة والدفاع عن فلسطين واجبان أصيلان، وانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية بطهران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. فترة تحيا اليمن مستمرة معكم من إذاعة صنعاء وحتى 12:00.
1: وقفة إعلانية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
5: كما أمركم الله بذلك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

0: سامعنا الكرام الكثير والكثير من الفعاليات التي تقام هنا وهناك في محافظتنا المحررة. بين أيدينا هذه الفعاليات دور اللجنة الإعلامية في تغطية المولد النبوي الشريف ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي من محافظة ذمار.
1: اللجنة الإعلامية أدت مهامها بكل اقتدار في خدمة رسول الله من استقبال الضيوف وكذلك التغطية الشاملة لفعالية المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. معي وبجواري زميلي رئيس المنظومة الإعلامية الأستاذ شرف الدين الرحبي والذي تحدث عن الدور الإعلامي حيث قال:
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة العطرة نقدم أسماءات التهاني وتبريكات لسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ولكل الأمة العربية والإسلامية. طبعا الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى يتفرد في هذه الذكرى العطرة والغالية على الشعب اليمني، أبناء الشعب اليمني وأبناء محافظة ذمار كغير من الأحرار هنا في هذا الشعب، الشعب الإيماني والجهاد الذي يتفرد بمناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا نحن في المنظومة الإعلامية في محافظة ذمار فضل سبحانه وتعالى تم تغطية مختلف الساحات هنا في هذه المدينة، ساحتين، ساحة للرجال وساحة للنساء وأيضا ساحة ثالثة لقبائل الوصابين. تم تجهيز الفرق الإعلامية أكثر من 90 إعلامي تم توزيعهم في الثلاث الساحات، والبث المباشر يقوم ببث التغطية الإعلامية لمختلف الثلاث الساحات. أيضا تم تجهيز الطيران المسير لتغطية هذه الفعاليات المركزية لأبناء محافظة ذمار. الفرق الإعلامية منتشرة ومتوزعة في مربعات الساحات، أيضا في المداخل، في الوفود المشاركة من مختلف مديريات المحافظة. هناك إعلاميين يواكبون الدخول والتوافد الكبير من مختلف المديريات، وأيضا في المواقف السيارات وكذلك لجان الاستقبال، وإعلاميين انتشروا لتغطية اللجان الطبية وكذلك اللجان الأمنية والتنظيمية. بفضل سبحانه وتعالى الأمور تمشي على أمور طيبة بفضل سبحانه وتعالى، والكل يتحرك على قدم وساق لإظهار هذه الصورة الجمالية التي من خلالها يعبر الشعب اليمني أنه ما زال متمسك بهذا الرسول الأعظم في الوقت الذي فيه ابتعد الأعراب عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وابتعدوا عن قيم العزة والكرامة والإباء والشموخ والنصرة للمستضعفين. هناك من الأعراب ينبطح ويقدم أن هذا الإسلام دين دليل وخائن ومنبطح وعميل ومطبع مع اليهود والنصارى. ابتعدوا عن رسول الله وعن تعاليم رسول الله الذي جاهد الكفار والمنافقين. لو كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حاضرا في أوساطنا لما قبل بهذه الذلة والمهانة للأمة العربية والإسلامية، لكان في مقدمة الصفوف يتحرك رافضا للتطبيع مع الصهاينة، رافضا للإساءة للمقدسات الإسلامية، رافضا للإساءة للقرآن الكريم، رافضا للعمالة والتبعية والارتهان، رافضا لما يقوم به أحفاد القريش من آل سلول الذين عادوا إلى الجاهلية من جديد، فتحوا البارات والمراقص، فتحوا الملاهي، عادوا إلى تلك الجاهلية بصورة الإسلام وهم أدعياء الإسلام يدعون أنهم خدام للحرمين، لكن للأسف اتضح أنهم خدام للصهاينة. باعوا المقدسات الإسلامية، باعوا أطفال ونساء غزة، باعوهم بثمن بخس لأنهم ارتهنوا في أحضان الصهاينة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني يؤكد أنه ما زال على العهد، يتبرك برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بدعوته عندما دعا لهذا الشعب بأنهم شعب النصرة. ما زال متمسك بهذا الرسول الأعظم على ذات الخطى، يتحرك بالقرآن الكريم، يتحرك بسيرة رسول الله. نشاهد في هذا الشعب اليمني أنه يتحرك بهذه السيرة العاطرة، يجسد رسالة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لم يغب من هذا الشعب اليمني عن رسول الله إلا شخصه، لكن التعاليم هي نفسها، لكن القرآن هو نفسه، لكن المعارك التي يخوضها الشعب اليمني هي معارك رسول الله التي خاضها ضد الكفر والطغيان والمنكر، كما خاض رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله معركة بدر وأحد والحنين والأحزاب عندما تحزب عليه كل المشركين والكفار، عندما جاهد ضد الروم وضد الفرس تلك الإمبراطوريات الكبرى في ذلك العصر. ها هو شعب الحكمة الإيمان يواجه أكبر طغاة هذا العصر وهم أمريكا وإسرائيل. دمر مدمراتهم الأمريكية في عرض البحر، ضرب العمق الصهيوني بصواريخ الفرد الصوتي بفضل الله سبحانه وتعالى عندما تحرك هذا الشعب بآيات الله سبحانه وتعالى عندما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

0: كرئيس المنظومة الإعلامية هنا في محافظة ذمار وباسم السلطة المحلية وأيضا باسم التعبية العامة نشكر كل الإعلاميين الذين تحركوا بكل جهد وبكل تفاني في إنجاح هذه التغطية الإعلامية. بفضل الله سبحانه وتعالى نحن لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى الذي أيدنا، ونحن نشاهد بركات رسول الله في هذه الساحة. كانت الساحة مكتظة بالجماهير وكانت شديدة الحرارة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله نزلت أمطار خفيفة ورذاذ خفيف وقطرات من السماء بردت على هذه الحشود المحتفلة برسول الله صلوات الله عليه وآله، ونحن نشاهد تلك البركات تنزل على هذه الحشود وتلطفت الأجواء، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة رسول الله. كيف لا ينتصر هذا الشعب اليمني ونحن نشاهد تلك البركات في هذه الساحة؟ سيأتي الانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى عقب هذا المولد العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. نحن ننصر رسول الله، ننصر رسالة الله، ننصر كتاب الله، فكيف لا ينصر الله سبحانه وتعالى ونحن بالله أقوى وأشد وأعظم.
1: شكرا زميل شرف الدين الرحبي رئيس المنظومة الإعلامية زميلا معنا. نشكر كذلك زملائنا الإعلاميين الذين واكبوا الحدث أول بأول وخطوة بخطوة وفعالية ونقلها أولا بأول إلى جميع وسائل الإعلام سواء الإعلام العام أو الإعلام الخاص. شكرا للناشطين الاجتماعيين المتواجدين، شكرا لكل من عمل في خدمة رسول الله ونجاح هذا المولد العظيم في ساحة محافظة ذمار وكذلك جميع ساحات محافظة الجمهورية. هذه تحياتي محمد صالح الكليبي محافظة ذمار.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء في هذه الفترة عبر أثير إذاعة صنعاء ننتقل من محافظة ذمار إلى محافظة إب.
1: مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تزامنا ومواكبة للاحتفالات الشعب اليمني بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذا أيضا وفي إطار زيارته لمحافظة إب لتفقد العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية، حيث قد قام الأخ الأستاذ حسن عبد الله الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي ومحافظ المحافظة اللواء عبد الواحد محمد صلاح ومعه عدد من المسؤولين بزيارة هذا المرفق، بل هذا الصرح الأكاديمي العلمي، ألا وهي جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية وكذا أيضا مستشفى جبلة الجامعي. وقد تفقد الوزير والمحافظ مختلف المرافق والقاعات، وأيضا تفقد سير الأعمال في البنية التحتية للمنشآت التابعة للجامعة وكذا أيضا المستشفى جبلة الجامعي. عقب هذه الزيارة التي تواكب هذه المناسبة الدينية تحدث لإذاعة صنعاء البرنامج العام الأستاذ والدكتور البروفيسور عبد الله محمد أمين المطري رئيس جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية مدير عام مستشفى جبلة الجامعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الاثنين الموافق 24/8/2026 قام معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ حسن عبد الله الصعدي بمعية محافظة المحافظة اللواء عبد الواحد محمد صلاح وكذلك القاضي عبد الفتاح غلاب مسؤول التعبئة العامة وكيل المحافظة والأخ محمد العميد محمد المريسي وكيل المحافظة بزيارة إلى الجامعة وإلى المستشفى الجامعي، تفقدوا خلالها المنشآت الجاري تنفيذها خلال المرحلة القائمة بالإضافة إلى ما

0: ما تنفيذه سابقا، وقد أعجب معالي الوزير بما تم تنفيذه وما يتم تنفيذه خلال الفترة الحالية، كما أيضا قام بزيارة إلى مختلف أقسام المستشفى الجامعي، وأيضا التقى بعدد من الطلبة والهيئة التدريسية بالجامعة، ووجه بضرورة تسهيل كافة الصعاب التي تواجه الجامعة والمستشفى الجامعي في محافظة إبت.
1: نعم دكتور عبد الله، أهمية مثل هذه الزيارات وخاصة لجامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية التي قفزت قفزة نوعية في مختلف المجالات، سواء في الجانب العلمي، في الجانب الخدمي، في الإنشاءات، وكذا أيضا استمرار تواصل النجاحات المستمرة لمستشفى جبلة الجامعي الذي أيضا نشاهد يوم بعد يوم افتتاح مرافق صحية أخرى، أيضا توفير أجهزة طبية خدمة للمرضى الذين يأتون من مختلف محافظة الجمهورية، بما في ذلك التطبيق لأبنائنا الطلاب في من خريجي بل من منتسبي جامعة جبلة.
0: طبعا الزيارة الميدانية لا شك أنها يعني تأتي بثمار إيجابية كثيرة، لأنه عند أن يكون المسؤولين المعنيين على اطلاع مباشر بما يتم عمله وكيف تسير الأمور، أفضل بكثير مما يسمع عن طريق التقارير أو عن طريق الأشياء الآخرين. فهذا ما قاله معالي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي يوم أمس حين قال: ليس من رأى كمن سمع، علما أنه كان قد تحدث قبل يوم واحد يعني عن جامعة جبلة بشكل إيجابي كبير جدا. لكن أيضا التقييم عند الزيارة المباشرة للمرفق كانت يعني إيجابية بشكل كبير جدا، وأيضا نزف بشرى سارة إلى أبنائنا الطلبة بمحافظة إب والمحافظة المجاورة بأن الوزير قد وجه باستكمال افتتاح 4 برامج في مجال الماجستير، في مجال أمراض الدم وبنك الدم، وفي مجال الكيمياء السريرية، وفي مجال أيضا التمريض الجراحي الحرج، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية. وهذا مكسب جديد مضاف إلى محافظة طيب وإلى جامعة قبلة العلوم الطبية والصحية.
1: نعم، كلمة تحب قولها عبر إذاعة صنعاء التي تواكب بصورة مستمرة كل ما هو جديد في جامعة قبلة للعلوم الطبية والصحية، وكذا أيضا في مستشفى قبلة الجامعي، هذا المستشفى الذي يعمل منذ الستينات وحتى الآن.
0: طبعا من خلال إذاعتكم الغراء إذاعة صنعاء نوجه أيضا الدعوة لإبنائنا الطلبة ونقول لهم كل عام وأنتم طيبون، ونحيطهم علما كما أعلن في مقر الجامعة ووفقا في موقع الجامعة ووفقا للتقويم الجامعي بأن العام الجامعي 2026-2027 سيكون أيضا ابتداء من 5 سبتمبر 2026، فنهيد بكافة أبنائنا الطلبة للاستعداد لهذا العام الجامعي، بالإضافة إلى أننا نوجه لكل أبنائنا الطلبة الذين يرغبون بمواصلة الدراسة العليا في مجال أمراض الدم وبنك الدم، وفي مجال الكيمياء السريرية، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، وفي مجال التمريض الجراحي الباطني الحرج، بأن يغتنموا هذه الفرصة، وإن شاء الله خلال أيام سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل بهذه المجالات
1: إن شاء الله تعالى. مستمعين الكرام، باسمكم مع نشكر الأستاذ الدكتور البروفيسور عبد الله محمد أمين المطري، رئيس جامعة قبلة للعلوم الطبية والصحية، مدير عام مستشفى قبلة الجامعي، الذي تحدث حول أهمية زيارة معالي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الأستاذ حسن الصعدي ومحافظ المحافظة اللواء عبد الواحد محمد صلاح، والذي رافقهما أيضا ومعهما أيضا وكيل مسؤول التعبئة العامة وكيل المحافظة القاضي عبد الفتاح غلاب، وكذا محمد المريسي وكيل المحافظة، وعدد من المسؤولين وأيضا الأكاديميين في هذا الصرح التعليمي الذين كانوا في استقبال الضيوف والمسؤولين في الجامعة، هذه الجامعة التي أيضا قد شهدت أنشطة وفعاليات متعددة بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فضلا إلى مشاركة المنتسبي الجامعة ومستشفى قبلة الجامعي بالفعالية المركزية الكبرى التي كانت تزامنا مع اختتام الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف. ختاما هذه أرق التحية مني علي عبد علي عباد إذاعة صنعاء البرنامج العام. دمتم ودام الوطن.

0: تحية لمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا الأعزاء في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي إطار بركات المولد النبوي، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ما أجمل تلك الأجواء التي عشناها يوم الثلاثاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى، تلك الأهازيج، تلك الأجواء الروحانية التي عاشها اليمنيون بذكر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين اجتمع الآلاف بل الملايين منهم في ساحات موحدة يصلون على النبي. ما أعظم هذا الموقف وما أعظم هذا المشهد. لم يكن اليمنيون أغنياء بأموالهم، كانوا أغنياء بموالهم، واقفهم بحبهم للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاهدنا الكثير من المشاهد التي انتشرت.
1: نعم.
0: كان الكثير يخرج يعني حتى لو كان مشلول فوق كرسي، الطفل صغير كبير أعرج أعمى، يعني مشاهد حقيقية تعبر عن إيمان صادق حقيقي وموالاة وحب للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعني من كان سيذهب مثلا إلى إذا كان هذا الخروج يعني مظاهرة عادية لا تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو بهذا الشكل وهو متعب وهو منهك، إلا أن شوقهم للرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكبر من أي ألم وأكبر من أي وجع، بل كان هو المداوي لأوجاعهم.
1: بالفعل كنت ألاحظ القادمين إلى ساحات في السبعين وكل ساحة الاحتشاد وهم يرتدون الملابس الجديدة وكأنه عيد. في ألق في نظر، في نظرة جميلة، في فرح وفي تأمل. احنا على مستوى الاستوديو يوم الثلاثاء كنا في قمة السعادة، كان في بركات وصلت إلينا يعني، وفي سعادة متبادلة ما بين المرء والمسموع والشعب وكل الحاضرين الذي كانوا هناك في ساحات الاحتشاد في السبعين أو في محافظاتنا الحرة. كانت القلوب ترفرف وتهتف لبيك يا رسول الله، نصلي على رسول الله ودموعنا من الفرحة تنزل، ونحن نتذكر نبي الرحمة العظم صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم.

0: أيضا حزتي أماني، من الأشياء الجميلة التي لاحظناها في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول، هذا الموعد الجميل التي يعني منذ أن فتحنا عيوننا من الصباح الباكر ونحن نشعر أننا في يوم من أيام الله، في عيد الأعياد، في أقدس الأيام، يوم مولد الحبيب محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. اليمنيون في أصقاع الأرض، في كل مكان، في أوروبا، في أمريكا، في دول الخليج، في دول الجوار، في كل مكان، الذين ينظرون إلينا هنا في اليمن، هنا في صنعاء وفي محافظاتنا المحررة، لا يفعلن نفس الفعل، يعني يرتدون نفس الملابس، نعم، يلبسون اللون الأخضر الجميل الذي يدل على الخضار والجمال وعلى النبوة وعلى الانتصار. هكذا يفعل اليمنيون في كل مكان، ويعجب العالم بأسره ويشاهد تلك اللوحات الجميلة سواء كانت بينهم هناك في المهجر أو هنا في صنعاء وفي اليمن. اليمن واليمنيين نور يتوزع على الكرة الأرضية بأسرها، هذا ما لم يكون إلا لمحبتنا لمحمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم.
1: من أجمل الصور التي شاهدتها يوم الثلاثاء تلك الغيوم التي غطت الساحات، يعني جميل. كانت وكأنها رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا المشهد بما يليق بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا بعد عودة تلك الحشود المليونية إلى المنازل هطلت الأمطار الخفيفة التي كأنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا تأملنا فعلا كل التفاصيل في ذلك اليوم لم تكن تفاصيل عادية، صحيح. كانت تفاصيل اجتمعت عليها كل المحافظات اليمنية، يعني إذا أتينا إلى هذا المشهد من محافظة صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، وريمة، والحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية التي احتفت بصوت واحد، بفرحة واحدة، بنبي واحد، بدين واحد، بإسلام واحد، ما أوسع هذا الاجتماع الذي سيكون نوره بإذن الله سبحانه وتعالى على العالم أجمع بفضل الله وببركات النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنحقق هذه الوحدة الإسلامية التي يريدها لنا الله سبحانه وتعالى، وهي أساس الدين الإسلامي. هذه الوحدة التي الفرحة التي وحدت المحافظات اليمنية ستنتقل بإذن الله سبحانه وتعالى لتوحد العالم الإسلامي
0: صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم.

ولد الهدى فالكائنات ضياء. أعرف أن النبوة الأخيرة لم تكن تليق إلا بك، وأن إخوتك الأنبياء إذ سبقوك مجيئا فقد سبقتهم أنت مقاما. جئت أخيرا لتكون أولا، فالرسالة لا بد لها من مسك ختام. وحين يراد بالمسك أن يكون بشرا فما عساه يكون غيرك. فالسلام عليك أجمل الناس وأطيب الناس وأرق الناس وأحن الناس وسيد الناس.

0: ماريتا بنت وهب. صبيحة 12 من ربيع الأول تهدي هذا الكوكب الغارق في الظلمة مصباحه الذي سينيره، لا من بصرة إلى الشام كما رأت في منامها، وإنما من المشرق إلى المغرب كما نرى نحن يقظة.
1: السلام على عبد المطلب الذي انبرى ليربي اليتيم الذي سيربى لاحقا أباء هذا الكوكب وأمهاته.
0: السلام على حليمة السعدية أخذتك كي لا ترجع خالية الوفاض، أي مال تصيبه مرضعة من يتيم، فاكتشفت لاحقا أنها كانت الأكثر ثراء بك. حلت البركة في ديار بني سعد يوم حللت، هكذا أنت يتبعك الخير كما يتبع النمل حبات السكر. يا سكر هذا

0: السلام على أبي طالب، على فقره يحوطك ويرعاك ويكفلك، وعلى صغر سنك لا تقبل أن تكون عالة فتعمل بالرعي لتعينه مذ كنت طفلا وأنت سيد الرجال.
1: السلام على خديجة، كهفك وقبيلتك وجيشك المدجج بالحب يوم عز الجنود، تأخذك إلى صدرها من هول الوحي، تمسح على رأسك بيدها وتقول لك بقلبها على هيئة كلمات: لن يخزيك الله. كانت تعرف أي الرجال أنت، وكنت تعرف أي النساء هي، لهذا لم يكن عجباً أن تذبح شاة بعد وفاتها بعشرين سنة ثم تقول: أعطوا منها سواحبات خديجة. أي الأوفياء أنت؟ أي الأوفياء؟
0: السلام على ورقة بن نوفل، حبر يحلق في غير سربه، إنجيل من غير مس، وتوراة من غير تحريف، قلب على ملة أبيك إبراهيم، وعقل كان يعرف أن مبعثك قد حان، ولما وقع عليك قص عليك نبوءة لن يشهدها، سيخرجك قومك فتسأله بدهشة: أمخرجيهم؟ فيزيل عنك دهشتك: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وأخرجوك فعلا، ولكن من مشقة الدعوة إلى عز الدولة، فالسلام على كل من قام معك وعلى صحابتك الكرام.

السلام على آل بيتك المخلوقين من طهر، وعلى أزواجك المطهرات من كذا، وأصحابك المختارين عن اصطفاء. السلام على الأوس والخزرج سيفك وعكازك. السلام على بدر وأحد والخندق وحنين وخيبر ومواقع أخر أخبرتنا فيها أن هذا الدين لم ينتشر بالسيف، ولكنه دون سيف يتطاول عليه الناس.

السلام على الحديبية، الصلح الذي أنجب مصر وفتحة. اليوم تذل العزة وتكسر هبل ويرقى بلال سطح الكعبة، يخبر الكون كله أن الله أكبر. السلام عليك يوم خيرت بين الخلد في الدنيا ولقيا ربك، فاخترت قائلا بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. السلام عليك حيا فينا لا تموت أبدا، نحبك ونحب من يحبك، والموعد الحوض كما أخبرتنا وإنا لنصدقك.

سامعين الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار يونس جغمان وطه سلامة وميسون الرديني، من نظم محمد المتوكل، وهندسة صوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج عبد الله المشاري. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي وضع الحكومة ثوابت قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مقدمة أولياتها ومضاعفة جهودها لترسيخها، مكررا التمسك بحق اليمنيين في إيقاف العدوان ورفع الحصار. وعلى صعيد تداعيات الحصار البحري، كشفت صحيفة كورية جنوبية عن اتساع التداعيات اللوجستية للحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في باب المندب والبحر الأحمر على السفن المرتبطة بالعدو السعودي، مؤكدة تزايد تجنب شركات الشحن للموانئ السعودية وارتفاع أقساط التأمين وشح السفن المتجهة للمملكة، ما تسبب بأضرار فعلية لحركة التجارة الدولية. وفي قطاع غزة، استمر العدو الإسرائيلي في خرق قرار وقف إطلاق النار عبر قصف مدفعي وبحري طال بيت لاهية وحيي الشجاعية والتفاح وبحر خان يونس، ما أسفر عن إصابة طفل برصاص العدو شرق مدينة حمد. كما وصلت قوات العدو الإسرائيلي اقتحاماتها الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اقتحمت مدينتي جنين ونابلس وبلدات بيت عنان وبدو والقبيبية، ما أسفر عن إصابة شابين برصاص العدو في بيت عنان، وتزامن ذلك مع شروع جرافات العدو في هدم منزل فلسطيني بقرية كرما جنوب الخليل في إطار تصعيد سياسة الهدم التي طالت عشرات المنشآت، إلى جانب استخدام المستوطنين لرفع أعلام الكيان بمنطقة عش غراب في بيت ساحور. وفي جنوب لبنان، واصل جيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا أطرافا وبلدة مفيدون وزوتر الشرقية بالقصف المدفعي. شن طيران الحربي غارات بصواريخ ارتجاجية على حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لنبطي الفوقة. وفي إطار الخروقات الصهيونية بالمنطقة، توغلت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية، وقامت بتفتيش أحد المنازل بالتزامن مع توغل قوة عسكرية أخرى تضم أكثر من 10 آليات في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وفي العاصمة الإيرانية طهران، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية تحت شعار الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد بمشاركة نحو 600 ضيف من 40 دولة، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن الوحدة بين الدول الإسلامية أكثر وجوبا من الصلاة والصيام، وأن الدفاع عن فلسطين واجب أصيل، فيما شدد أمين المجمع العالمي للتقريب الشيخ حميد شهرياري ونائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى بلبنان الشيخ علي الخطيب على ضرورة الحوار والتعاون لمواجهة التحديات والهيمنة الغربية. ودوليا، ارتفع عدد المفقودين جراء الانهيار الأرضي والطيني قرب معبر كيرونونغ الحدودي بين الصين ونيبال بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب الصين إلى 558 مفقودا بينهم 260 أجنبيا، فيما أكدت وفاة 3 أشخاص حتى الآن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: صراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: لا، وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
3: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من كلام الإمام علي عليه السلام، الذي وصفه بأعظم المواصفات وبأعظم وأبلغ الكلمات وبأجزل العبارات. وقد جمعنا من كلام الإمام علي عليه السلام ربما معظم ما تحدث به عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مما هو معروف ومكتوب ومسطر. الإمام علي عليه السلام تحدث عن رسول الله من جوانب مختلفة، ومن يأتي إلى شروح تلك الكلمات يجد أن هناك الشيء العظيم جدا جدا جدا عن رسول الله في كلام الإمام علي، ونحن إنما نأتي بها لنتحدث عن نصها ونقرأ نصها فقط، وإلا فإن الشروح كثيرة ومنها الشيء العظيم لتفسير كلام الإمام علي عليه السلام. يقول عليه السلام عن رسول الله: أحمده، وبداية بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، أحمده شكرا لإنعامه، وأستعينه على وظائف حقوقه، عزيز الجند عظيم المجد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا إلى طاعته وقاهر أعداءه جهادا عن دينه، لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه والتماس لإطفاء نوره. من الإمام علي عليه السلام يتحدث عن الجانب الجهادي لرسول الله، كيف أن رسول الله كان يقهر الأعداء بالجهاد في سبيل الله، ولم يكن يبالي بالتحشيدات، لم يكن يبالي بالمؤامرات بالتحالفات، لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه والتماس لإطفاء نوره. لا يتراجع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومن يقتدي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يصح أن يتراجع أو أن يخاف أو أن يرتعب من مؤامرات الأعداء أبدا. يجب أن يكون كرسول الله، لا يثنيه شيء عن مواجهة الطغاة وعن نصرة دين الله. في خطبة أخرى يقول الإمام علي عليه السلام: بعثه حين لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله جاء على فترة من الرسل، معناها أن هناك فترة زمنية لم يأتي من الله سبحانه وتعالى رسول، فكان الرسول هو الخاتم وهو النور المضيء لجنبات هذا الكون، والذي حمل كل ما حمله الرسل والأنبياء من رسالة الله ومن هدى الله، وورث كل ذلك الهدى ليأتي به للناس في القرآن وفي سيرته العطرة في مواقفه العظيمة التي سطرها ليكون تجسيدا لكلام الله وهديه. يقول الإمام علي عليه السلام أيضا عن رسول الله: أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتك وساور به المغالب، وذلل به الصعوبة وسهل به الحزونة، حتى سرح الضلال عن يمين وشمال. كلام الإمام علي عليه السلام في قمة البلاغة والجزالة، لذلك بعض الكلمات قد ربما لا يفهمها السامع، ما يقول فرتق به المفاتك، وكأن هناك فتك أو أن هناك تمزقات، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جاء فرتقها. وذلل الله سبحانه وتعالى به كل الصعوبات وكل مثل ما يقول الحزونة، الأرض الخشنة والأشياء الصعبة ذللها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأعانه الله على كل صعب وعلى كل حزن وعلى كل ظلم وعلى كل من حاول أن يغالبه وحاول أن يقهر ذلك الرسول العظيم ويمنع هذا الهدى ويمنع هذا الدين من أن ينتشر بين عباده. يقول الإمام علي عليه السلام أيضا في كلام آخر: وأشهد أنه عدل عدل وحكم فصل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد عباده، كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. بمعنى أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله خرج من الأطهار، من الأرحام الطاهرة والأصلاب الطاهرة، مثلما هو قال عن نفسه: أنا خيار من خيار من خيار. ويقول الإمام علي عليه السلام في مقام آخر: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ابتعثه والناس يضربون في غمرة ويموجون في حيرة، قد قادتهم أزمة الحين واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين. بمعنى أن الواقع كان سيء للغاية قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله، خاصة في أمة العرب، الأمة التي لم تكن تمثل رقما بين الأمم، كان واقعها صفر. يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله أيضا في مقام آخر: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وأمينه الرضي صلى الله عليه وآله، أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج، فبلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء، وجعل أمراس الإسلام متينة وعرى الإيمان وثيقة. وفي مقام آخر يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها وإياس من تمرها وغرار من مائها، قد درست منار الهدى وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف، فاعتبروا عباد الله واذكروا تلك التي آباؤكم وإخوانكم بها مرتهنون وعليها محاسبون، ولعمري ما تقدمت بكم ولا بهم العهود، ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاب والقرون، وما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم ببعيد. ثم يتحدث الإمام علي عليه السلام كيف أنه يستطيع أن يقدم لهم الهدى كما قدمه لهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نواصل الحديث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم. هذه الحلقة سنتحدث عن آية عظيمة ترتبط بعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كلام قوي وشديد يجب أن نستشعره لأنه مر عليه مرور الكرام، الله الله الله الذي يقول، وليس كلام حكيم أو حتى كلام رئيس. الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله بيقسم بذاته رابطا بذلك الذات برسول الله، ربك، فلا وربك. الله بيقسم برب محمد الذي هو الله، ركزوا، فبدأ بفاء ولا فلا، فلا وربك لا يؤمنون، أي أنهم غير مؤمنين. من يخرج عن نطاق هذه الآية؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى لو قبلت الحكم ورضيت وانتهى الأمر، بس عاد داخل قلبك شيء ولا ونه كما يقال، ولا عادي بتحز في القلب، أنت خارج عن نطاق الإيمان. ولا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم انتهى الموضوع. مكانة رسول الله عظيمة عند الله، لذلك وضعت هذه الآيات، وضعت هذه التوجيهات والتنبيهات. يقول لك رسول الله اكفز من الدور العاشر، اكفز ولو ما بأدوار كبيرة في عهده، بدون ما تتساءل، حتى لا تتساءل. عندما قال إبراهيم لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أن يذبحك، هل تساءل إسماعيل؟ أولا عندما جاءت الرؤيا إلى إبراهيم بأنه يذبح ابنه من الله، هل تساءل إبراهيم وقال لي ليش يا الله، ما هي الحكمة، ما هو؟ طيب حاضر، بذبح ابني وسوف أذبح ابني ولا يهمك، بس ما هي الحكمة؟ لا، ما تساءلوا. لماذا؟ لأنهم يثقون بأن الله الحكيم الرحيم لن يطلب منهم هذا الأمر إلا لحكمة ورحمة وعدالة. هذا معناها الثقة، هذا معنى التسليم. ثم بعد ذلك هل تساءل إسماعيل لأبيه، طيب يا أبتي حاضر افعل ما تؤمر، بس أشتي أفهم ليش؟ لا، ما فيها هذه الأمور أبدا، ولا تتواجد أبدا هذه في مقاييس من يثق بالله وبرسوله وبأنبيائه وبأوليائه أيضا، لأنها نثق بأنه لا يأتي منهم إلا خير. ولا يأتي منهم إلا صلاح، لذلك جاءت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن الآية التي قبلها ماذا قالت؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أنت عندما تطيع الله تطيع رسول الله، عندما تطيع رسول الله تطيع الله، لأنه مرسل من عند الله، لأنه هو الوصل بيننا وبين الله. ما هو الوصل بيننا وبين الله؟ الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأيضا هو مصدر، هو العلاقة ما بيننا وبين الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني توسلوا برسول الله الذي يقول لا يجوز التوسل وما إلى ذلك. وهذه الآية ترد عليهم: واستغفر لهم الرسول للرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن يجب أن نفهم لذلك إيش بعدها ويسلموا تسليما. الآية التي بعدها قال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. يعني بعد التسليم هذا لو قلنا لكم اقتلوا أنفسكم، لو قال لكم الرسول اقتلوا أنفسكم كما تكلمت أنا في بداية هذا، وقلت لو طلب مني الرسول أكفز من الدور العاشر سأكفز. هذه نعمة عظيمة في إطارة التسليم وفي إطار الربط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا

0: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما، كأنه رسول الله بيحدثني الآن وأنا أقول سمعا وطاعة يا رسول الله، سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. والمقطع الثاني هو من ولينا، من حفيد رسول الله، من مولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هو الولي في هذا العصر في هذا الزمان، هو الذي يتحرك بالقرآن، لأنه خلال فترة تحركه، خلال فترة قيادته، خلال فترة عمله، لم يتحرك إلا بالقرآن الكريم، وحرك العالم أجمع بالقرآن الكريم، ونصر المظلومين بالقرآن الكريم، وثار على الطغاة بالقرآن الكريم، وأغلق البحار أمام أمريكا بالقرآن الكريم. ما عاد بعد ذلك من أدلة. ما هو الموضوع فقط إنه مجرد ملك ولا حاكم بيعملوا لابن سلمان ذلك السفيه التائه التافه الذي هو لا شيء، السكير العربيد الماجن الراقص موسم الرياض الراقصات، بيخلوه ولي أمر قدوه والخروج، بل أن الحديث عن سلبياته يدخلك النار، هكذا يتحدث عنه، وهو بذلك الإجرام والكفر والطغياء. وعندما نقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بكل ما رأيناه خلال ما يقارب 18 عام يزيد أو ينقص من عظمة من قرآن كريم، وكأن رسول الله بيننا، لو رسول الله بيننا اليوم هل كان سيسكت عما يحصل في غزة؟ كان سيتحرك كما تحرك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أو تحرك السيد كما يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الأمور وبقية جوانب الحياة. إذن فلا وربك لا يؤمنون، يجب أن نؤمن، يجب أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى عندما وضعنا في هذا الحد المقياس للإيمان الحقيقي بأنه لمصلحتنا، لأن الله لا يرسل إلى نبيه ولا يضع في قرآنه إلا كل خير لنا، لأنه الحكيم صاحب الحكمة المطلقة والرحيم، هي هنا الرحمة في الدنيا، أما في الآخرة هو جزاء وحساب، هي جزاء وحساب. الرحمة في الدنيا لا يظن واحد أن الله بيرحمه في الآخرة وهو ما حكم رسول الله ووجد في نفسه حرج ورفع صوته فوق صوت النبي وخالف وعمل أشياء كثيرة، ويظن أن الرحمة ستشمله كما يقول 99% في الآخرة و1% في الدنيا، بيقسموا حسابك كان معاهم، ما لي عمك فلما عملوا مقياس للواحد في المئة وعرفوا أني الباقي 99%، كيف لما وزنوا رحمة الله، هذا استنقاص في رحمة الله الذي لا يعد ولا يقاس، ليس معدودا ولا مقيوسا، قال لك 1% 99%، لا لا، رحمة الله في الدنيا بكتبه بأنبيائه برسله بأوليائه بالأحداث بالتوجيهات، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ومن دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أما في الآخرة مع باك لا النتيجة، يا جني يا نار. إيه نعم، مكانة وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها الله هذا مقياسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت مهما كان القرار، ويسلم تسليما، يروح الواحد الإنسان بيته ونفسه مسلمه، زي ما حصل كما نعرف في الغنائم حق حنين والأنصار وما حصل بينهم، ثم وضح لهم النبي فقالوا رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. ما عدا أعظم من هذا التسليم العظيم لأجدادنا أيها اليمانيون. هذا هو الإيمان وهذه مقاييس الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يسلموا تسليما ولا يجدون في صدورهم حرجا مما يقضي الله ورسوله والسيد عبد الملك ولينا، ونسلم تسليما في كل أمور حياتنا وفي كل قرارات حياتنا. علينا أن نفهم سلم، هذا معناه التسليم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على محمد الرسول الكريم وعلى من تاب معه واتبعه إلى يوم الدين وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآية الرابعة من سورة الحديد، وهي سورة مدنية، والآية كما هو معروف واحدة من عدة آيات أخرى تبدأ بها السورة وتنتهي عند الآية السادسة منها، وكلها تفصح عن عظمة ملك الله وقدرته وحكمته وعزته وعلمه وهيمنته في ملكه، وتزخر بعدد من أسمائه وصفاته الحسنى، وهي صفات وأسماء من تأملها بإمعان فلا بد أن يعيش في هذه الحياة دائم التعظيم والإجلال والتقديس والتقدير والتسبيح والتحميد والعبودية والتوحيد لله الملك الجليل العلي العظيم، ولا بد أن يعيش كذلك على أهبة الخوف والتقوى والطاعة والإذعان والإيمان والاستسلام لهذا الرب الكريم العزيز الحكيم. ولكي نزيد الأمر وضوحاً ونستزيد من تلك الأسماء والصفات نورا، تعالوا نتمتع بقراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. أسمعتم؟ إنها صفات وأسماء لا يملك من يسمعها إلا أن يقول سبحانك اللهم، وإلا أن يدعن بالعبودية له وحده، وأن يخلص له الدين، وأن يستقيم على عبادته واتباع هداه، وذلك هو النور الذي يفلح من اهتدى به، وهو الأمن والسلام في جوار الله الذي له ملك السماوات والأرض. ولهذا نجد الآيات يعقبها قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهل نستجيب؟ هل نستجيب بعدما سمعنا؟ وهل نفهم ما أنصتنا؟ على أي حال، فإن من يحاول أن يشرح كنها هذه الآيات فإنه لن يستطيع، ولن يستطيع أن يزيد عما أفصحت عنه وأبانت، غير أننا سنحاول أن نقف وقفة قصيرة لنقبس ما يسره الله بعونه وتوفيقه من الآية التي نحن بصددها، وهي قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فالله هو الخالق لكل شيء، وهو المالك المستولي على كل شيء استيلاء وملكا وملكا حقيقيا يحيط بكل شيء علما، ملك واستيلاء مقترن بعلم دقيق شامل محيط بكل شؤون هذا الملك وهذا الملك، وبكل خفايا وأحوال وحركات الأجزاء وأجزاء الأجزاء إلى ما لا نهاية، وبما لا يخطر على بال بشر. لإيضاح الموضوع أكثر نضرب مثلا، ولله المثل الأعلى، فنقول: الإنسان قد يملك وقد يصنع، قد يشتري عمارة ثم لا يدري ماذا يجري فيها من أحوال وتفاصيل، من يدخل فيها ومن يخرج، من يقترب منها أو يقف بجانبها، من استيقظ فيها أو نام، من فتح أو أغلق هذه الغرفة أو تلك النافذة، إلى آخر هذه التفاصيل الإنسان لا يعرف أبدا منها شيئا. قد يصنع أيضا سيارة أو معملا أو أي شيء، ولكنه يتركها ولا يدري ماذا جرى لها، من اشتراها، من استعملها، أين اتجهت، أين استقرت، هل صحت، هل فسدت، سلمت أو سقطت. نعم، هذا هو حال علم الإنسان مع مقتنياته ومصنوعاته وممتلكاته. إنه ملك صوري وعلم محدود، بينما الله يعلم عن هذه المقتنيات الإنسانية كل خفي وكل دقيق، كما أن علمه محيط بكل ما خلق، مرافق لكل شيء، موجود مع كل ما يملك، يعلم كل حركة وسكون وكل زيادة ونقص. بل إن كل ما يجري ويحدث في كل الأشياء والأجزاء وأجزاء الأجزاء من تغيرات وأحوال مهما خفيت ودقت، إنما يجري بإذنه تعالى وعلمه وتقديره وتدبيره، وحاشا أن يحدث في ملك الله ما لا يشاء، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. وعليه فإذا كان علم الله بهذا الشمول والدقة والإحاطة والدوام لكل شيء خلقه ولكل شيء يملكه، وهو يملك كل الأشياء، فأنت أيها الإنسان شيء من هذه الأشياء وجزء من هذا الملك. إذن فالله يعلم عنك كل أسرار وأحوال وخفايا جسمك، مذ كان نطفة في الرحم وحتى يصير جثة في التراب، وحين يخرج للحساب يعلم أدق التفاصيل وكل ما يمكن أن يخطر على بالك من أحوال جسمك المادية. وكما أن الله يعلم كل شيء مادي عن جسمك، فهو يعلم كل الخواطر والوساوس والأفكار وما لا يرى ولا يسمع. ولعل أفضل تعبير عن هذا هو قوله تعالى في كلمات معجزة موجزة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فهو كما خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيها وما خفي وما ظهر، فهو خلقك ويعلم عنك ومنك كل خفي وظاهر، علما مستوفا كاملا وفي كل حال وفي كل حين. وعليه فإن من المسلم به ومن البديهي أن نوقن بقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: وهو معكم أينما كنتم. إنها لكلمات تهز القلوب وتقشعر منها الجلود. الله بعظمته وقدرته المطلقة وعلمه المحيط وحكمته وعزته وملكه الواسع الكبير، الله معنا أينما كنا. إنها صحبة جليلة عظيمة ومعية يجب أن تجل وتحترم وتقدر حق قدرها. هل أنت أيها الإنسان تدرك عظمة وجلال هذا الذي معك؟ هل تعي ما معنى أن يكون الله معك وهو الذي له تلك الصفات والأسماء الحسنى؟ إن هذا يلزمك أن تسبحه كل حين وتحمده كل حين وتشكره كما يسبحه ويحمده ويشكره كل شيء. وكيف تخرج عن هذا الموكب وهذا المهرجان العظيم في رحاب الله؟ هل أنت أيها الإنسان تعي ما معنى أن يكون الله معك وأينما كنت؟ إنه الالتزام بذكره وبطاعته والإذعان له والخضوع والاستسلام والوفاء بالعهود وحفظ أمانته، وأن تحب ما يحب وتكره ما يكره، فإنه قد أعطاك ما تحب فكيف لا تعمل ما يحب؟ الله معك أيها الإنسان بلطفه ونعمته وعفوه ورحمته ونوره وهدايته وحوله وقوته وملكه وعزته بغناه وعطائه. فهل أنت على مستوى هذه المعية؟ هل عرضت نفسك لنفحاته وهباته؟ هل تطمع أن ينالك منها خير بما قدمت يداك من خير؟ الله معك أيها الإنسان ببطشه وعقابه وغضبه وجبروته وكبريائه، فهل تخشى، هل تخاف أن ينالك من هذه الصفات شيء بما قدمت يداك من شر؟ الله معك أيها الإنسان، حياتك منه وموتك بيده وبعثك في قدرته، وأنت تحيا وتموت وتبعث في ملكه وبأمره، فله ملك السماوات والأرض. فهل كرست حياتك له؟ هل عملت عملا صالحا ولم تشرك به شيئا؟ هل طمعت في رحمته؟ إن لم تفعل ذلك فقد خسرت الفضل العظيم في معية هذا الملك العظيم. ونسيت أن الله معك فأنساك نفسك وسقطت في حبائل الشيطان فهو لك قريب. يا حسرة على العباد يدعون إلى معية رب العالمين ويميلون إلى معية العبيد المملوكين، كيف ترجو سواه وكيف تركع للطغاة أيها الإنسان وكيف تستعبد للظالمين والله معك الذي يملك كل شيء ويملكك ويملك رزقك؟ كيف تطمع في عطاء من عبيد مملوكين وكيف يمتلكك عبد مثلك وأنت مملوك لله؟ أيها الإنسان ثق بالله وثق أنه معك فأنت بمعيته في مقام رفيع، ذلك له عز، خوفك منه أمن، فقرك إليه غنى، طمعك في فضله قنوع من كل شيء سواه، ضعفك أمامه قوة، وسؤالك له ورجواك إياه عفاة واكتفاء عما في أيدي الناس وعن كل حاجة من سواه. عبوديتك له حرية، فلا يستعبدك طاغية ولا يمتلكك هوى ولا شهوة ولا يذلك مال ولا حاجة، إنك بالله ومع الله حر عزيز قوي شديد غني من التعفف. اللهم اجعلنا ممن احترم معيتك وشكر وأطاع وأذعن. آمين. السلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: عمت صباحا يا صفوان.
4: عمت صباحا يا عمير. إلى أين؟
3: إلى حجر الكعبة.
4: تعال إذن نجلس ونتحدث في هذا الأمر.
3: أي أمر هذا يا صفوان؟
4: أنسيت بدرا وأصحاب القليب؟
3: لا والله لم أنسى ما فعله محمد وصحبه بقريش.
4: إذن ماذا نفعل يا عمير؟
3: والله يا صفوان، لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لا ركبت إلى محمد حتى أقتله.
4: أو تفعل يا عمير؟
3: أجل، كيف لا أفعل وابني أسير عنده؟
4: اسمع، علي دينك، أنا أقضيه عنك.
3: وعيالي يا صفوان؟
4: لا عليك، عيالك مع عيالي، أواسيهم ما بقوا وأطعمهم وأحافظ عليهم.
3: إذن أكتم عني وسأفعل.
5: أين أنت يا حسان؟
6: ها أنا ذا يا أوس، ماذا تريد؟
5: رسول الله يسأل عنك.
6: رسول الله يسأل عني؟
5: أجل، إنه يريد أن يسمع منك شعرا يسره.
6: فداك نفسي يا رسول الله، والله لا أسمع عنك ما يسرك وما تطيب له نفسك.
5: هات إذن أسمع رسول الله يا حسان.
6: الله أكرمنا بنصر نبيه، وبنا أقام دعائم الإسلام. في كل معترك تطير سيوفنا، فيه الجماجم عن فراخ الهام. ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام، يتلو علينا النور فيها محكما قسما لعمرك ليس كالأقسام. نحن الخيار من البرية كلها، ونظامها وزمام كل زمام. إنا لنمنع من أردنا منعه، ونجود بالمعروف للمعتام. ما زال وقع سيوفنا ورماحنا في كل يوم تجالد وترامي، حتى تركنا الأرض سهلا حزنها منظومة من خيلنا بنظام.
5: أحسنت يا أبا الوليد، هذا رسول الله يبتسم لك وعينه عليك.
6: الحمد لله، إنها عين الرضا إن شاء الله.
5: أترى يا حسان ذاك عمير بن وهب؟
6: ويحه، ما جاء به إلى يثرب؟
5: والله ما جاء إلا لأمر.
6: أجل، وإن في وجهه لشر.
5: انظر، ذاك عمر بن الخطاب قد أخذ بحمالة سيفه ولبسه بها.
6: لله درك يا ابن الخطاب، إنه يخشاه على رسول الله.
5: أترى يا حسان، أترى ها قد أخذ به عمر إلى رسول الله.
6: تعال يا أوس، تعال لنرى ما يريد هذا.
3: أنعموا صباحا.
7: قال صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة.
3: أما والله يا محمد إني بها لحديث عهد.
7: قال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟
3: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه.
7: قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟
3: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟
7: قال صلى الله عليه وسلم: اصدقني القول يا عمير، ما الذي جئت له؟
3: ما جئت إلا لذلك.
7: قال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك.
3: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق.
7: قال صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة.
5: الحمد لله، الحمد لله، لقد أسلم عمير يا حسان.
6: إنه من فضل الله، هداه الله إلى الحق وأرشده إلى الصواب.
5: أرأيت ما دبره ذلك المشرك صفوان بن أمية؟
6: ولكن الله رد كيده إلى نحره، ولن يفلح بعد ذلك أبدا.
5: أجل يا حسان، أجل، لن يفلح أعداء الله إن شاء الله. قل الآن يا حسان، ألا هجوت ذاك الوغد اللئيم؟
6: بلى يا أوس، وسأسمع به رسول الله. من مبلغ صفوان أن عجوزه أمة لجارة معمر بن حبيبي، أمة يقال من البراجم أصلها، نسب من الأنساب غير قريب. سائل بحنبل إن أردت بيانها، ماذا أراد بخربها المثقوب؟ لولا السفار وبعد خرق مهمه لتركتها تحبو على العرقوب.

0: يا معشر قريش، يا معشر قريش.
1: ما بك يا صفوان؟ ما بك؟
0: أبشروا يا معشر قريش، أبشروا.
1: ويحك، تبشرنا بماذا؟
0: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر.
1: وما تلك؟ أفصح.
0: ها قد عاد عمير، ها قد عاد عمير.
1: ما لك ولعمير يا صفوان؟
0: لعله قتل محمدا.
2: خسئت يا صفوان، هو والله سالم معافى في أهله، وإني أشهد أنه رسول الله.
0: تبا لك، أهذا الذي ذهبت من أجله واتفقنا عليه في الحجر؟
2: لقد أبى الله إلا أن يهديني إلى دينه وأكفر بمن سواه.
1: لما جئت إذن من عند محمد ما دمت قد أصبحت على دينه؟
2: جئت أدعوكم إلى دين الله ففيه خيره، ووالله لن تفلحوا بغيره أبدا.
3: هذا رسول الله يقربك إليه يا حسان.
4: أجل، إنها سعادة غامرة أن أكون بقرب رسول الله.
3: هات الآن قل.
4: يا رسول الله، أتحب أن أفخر بقومي؟
5: قال صلى الله عليه وسلم: بلى يا حسان.
4: إذن اسمع مني يا رسول الله. قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار. أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار. فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم، دارا هي الدار. وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين، ومنهم فرقة غاروا.
5: قال صلى الله عليه وسلم: صدقت والله يا حسان.

0: من أين قدمت يا حارث؟
1: من عند اليهودي كعب بن الأشرف.
0: أهو هنا في مكة؟
1: أجل، نزل على المطلب بن أبي وداعة.
0: ويحه، ماذا يريد؟
1: جاء ينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب ويحرض على حرب محمد.
0: أتحفظ شيئا مما قاله؟
1: أجل، أحفظ أبياتا.
0: أسمعنيها يا حارث.
1: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل المدامع. قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا. نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا، وابن ربيعة عنده ومنبه ما نال مثل المهلكين وتبعوا. نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمعوا، ليزور يثرب بالجموع، وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع.
2: علمت ما فعل كعب بن الأشرف في مكة يا حسان؟
3: لعنه الله، راح يحرض قريشا على رسول الله.
2: سمعت أنه كان يحرضهم بشعره.
3: أجل، لقد قال ما قال، ولكن الله سيفشلهم ويذهب ريحهم.
2: أنا رددت عليه يا حسان.
4: وغدا نلتقي
5: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي وضع الحكومة ثوابت قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مقدمة أولياتها ومضاعفة جهودها لترسيخها، مكررا التمسك بحق اليمنيين في إيقاف العدوان ورفع الحصار. وعلى صعيد تداعيات الحصار البحري، كشفت صحيفة كورية جنوبية عن اتساع التداعيات اللوجستية للحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في باب المندب والبحر الأحمر على السفن المرتبطة بالعدو السعودي، مؤكدة تزايد تجنب الشركات الشحن للموانئ السعودية وارتفاع أقساط التأمين وشح السفن المتجهة للمملكة، ما تسبب بأضرار فعلية لحركة التجارة الدولية. وفي قطاع غزة، استمر العدو الإسرائيلي في خرق قرار وقف إطلاق النار عبر قصف مدفعي وبحري طال بيت لاهية وحيي الشجاعية والتفاح وبحر خان يونس، ما أسفر عن إصابة طفل برصاص العدو شرق مدينة حمد. كما واصلت قوات العدو الإسرائيلي اقتحاماتها الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اقتحمت مدينتي جنين ونابلس وبلدات بيت عنان وبدو والقبيبية، ما أسفر عن إصابة شابين برصاص العدو في بيت عنان، وتزامن ذلك مع شروع جرافات العدو في هدم منزل فلسطيني بقرية كرما جنوب الخليل، في إطار تصعيد سياسة الهدم التي طالت عشرات المنشآت، إلى جانب استخدام المستوطنين لرفع أعلام الكيان بمنطقة عش غراب في بيت ساحور. وفي جنوب لبنان، واصل جيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا أطراف وبلدة مفيدون وزوتر الشرقية بالقصف المدفعي. شن طيران الحربي غارات بصواريخ ارتجاجية على حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لنبطي الفوقة. وفي إطار الخروقات الصهيونية بالمنطقة، توغلت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية، وقامت بتفتيش أحد المنازل بالتزامن مع توغل قوة عسكرية أخرى تضم أكثر من 10 آليات في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وفي العاصمة الإيرانية طهران، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية تحت شعار الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد بمشاركة نحو 600 ضيف من 40 دولة، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الوحدة بين الدول الإسلامية أكثر وجوبا من الصلاة والصيام، وأن الدفاع عن فلسطين واجب أصيل، فيما شدد أمين المجمع العالمي للتقريب الشيخ حميد شهرياري ونائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى بلبنان الشيخ علي الخطيب على ضرورة الحوار والتعاون لمواجهة التحديات والهيمنة الغربية. ودوليا، ارتفع عدد المفقودين جراء الانهيار الأرضي والطيني قرب معبر كيرونونغ الحدودي بين الصين ونيبال بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب الصين إلى 558 مفقودا بينهم 260 أجنبيا، فيما أكدت وفاة 3 أشخاص حتى الآن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
7: أخي المواطن،
8: متابعة النشرات الجوية وتحذيرات الجهات ذات العلاقات بخصوص العواصف الرعدية واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وصولها.
9: وقفة أعلانية.
10: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائماً أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
12: كلام في محله.
13: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
14: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
13: للمها كذا؟
14: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
13: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
14: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
13: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
14: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
13: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
14: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
13: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
14: كلام في محله.
13: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
15: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
16: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
15: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
16: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، الشهادة في أسمى معانيها عنوان للصدق. وسام يعلو جبين من قدم نفسه دفاعا عن الحق والعدل وحماية الأبرياء والشهداء، يخلدهم التاريخ بما تركوه من مواقف عظيمة، وتبقى ذكرهم منارات تستلم منها الأجيال معاني الإخلاص والثبات والتضحية والجهاد. والجهاد في مفهومه الواسع وبذل الجهد في طاعة الله وإقامة الخير ومقاومة الظلم بالوسائل المشروعة، والدفاع عن النفس والوطن عند الاعتداء. فالأوطان لا تبنى بالأمان، بل تشيد بالإخلاص والعمل والتضحية والفداء، وتزهر حين يحمل أبناؤه قيم المسؤولية والوفاء، ويجعلون مصلحة مجتمعهم فوق المصالح الضيقة. وتبقى تضحية الرجال صفحات مشرقة في سجل التاريخ تروى للأجيال، أن الكرامة تصان بالحق، وأن العزة تبنى بالعدل، وأن المجد يصنعه أصحاب المبادئ الراسخة والإرادة الصلبة.

تتجلى عظمة الشهداء في سمو أخلاقهم قبل كل شيء، فقد حملوا في قلوبهم الصدق وجعلوا الوفاء منهاجا والإخلاص راية والصبر زادا والرحمة خلقا والعدل ميزانا. فالقيم العظيمة هي التي تمنح التضحية معناها وترفع الإنسان إلى مراتب الشرف والكرامة. وشهد حلقتنا كان صاحب هذا الخلق الكريم، فقد ترك إرثا من المبادئ لا يزول، ودرسا مفاده أن قوة الإنسان الحقيقية لا تقاس بما يملك، بل بما يحمل من أخلاق وما يقدمه من خير وما يثبته من وفاء للحق والعدل. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطيرة، شهد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد.

الشهداء أسماء تروى في صفحات التاريخ، وأثر يبقى في الوجدان، وذكرى توقد النفوس، معاني الوفاء والصدق. فتمر الأعوام، تتعاقب الفصول، وتظل ذكرهم حية في القلوب، كأنها نبض لا يخبو ونور لا ينطفئ. وحين نذكر الشهداء ترتقي الكلمات خجلة أمام عظمة التضحية، ويقف الحرف مهيبا أمام سمو المواقف. فهم يعلمون الأحياء أن القيم العظيمة لا تشترى، وأن المبادئ الراسخة تصان بالحب والثبات، وأن الإنسان يخلد بما يتركه من أثر طيب وسيرة كريمة.

التحق الشهيد البطل فؤاد الجنيد إلى جبهة العزة والشرف والكرامة، يحمل في قلبه معاني الصبر والوفاء، يزهر الأمل رغم قسوة الأيام. هذا لأنه حاضر هو وزملائه من المجاهدين العظام الذين كان لهم الفضل بعد الله في تنسم الحرية في أبهى صورها. كان شهيدنا في الجبهة كالريح العاصفة المدمرة على الأعداء، شامخا مقداما رافع الرأس، فسلام ربي عليه ما تعاقب الليل والنهار، سلام على تضحياتهم الجسام، وسلام على ما قدموه في سبيل الله ومن أجل الله والوطن.

الشهادة نهج ودرب لا يمضي فيه إلا من أحب لقاء الله وعاش في ضيافته. الشهداء أنجم السماء وضوء القلب وروح الحياة الكريمة. الشهادة مجد موسوم بدم الشهيد. الشهيد والشهداء سحر الحاضر وألق الماضي وتلك الذاكرة المفعمة بالحب والامتنان لمن قدموا أرواحهم من أجل كرامتنا وعزتنا. الشهداء عالم من السحر عابق في ذاكرة المسك ناشر عطره ومسكه علينا، فلولاهم ما تنفسنا عبق الحرية وما عشنا بهذه الكرامة. الشهادة مهر لمن أراد الحرية، حرية الطريق، وطريق لمن أراد النصر والتمكين في الأرض ونشر قيم الحق والعدالة في كل مكان.

سلام على من بقي ذكراهم عنوانا للعزة والكرامة، وسلام على الأرواح التي تركت في القلوب درسا خالدا في الإخلاص والوفاء، ستظل سيرتهم نبراسا يضيء الدروب، وتبقى مآثرهم شاهدا على أن القيم النبيلة لا تموت، وأن الذكر الحسن هو الخلود الذي يسكن القلوب عبر الزمان والمكان. فسلام ربي على شهيد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد.

في إطار هذا المسار التحرري الإيماني لشعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن الحكمة، يمن الإباء والعزة والكرامة والحرية، الذين قضوا نحبهم وهم في إطار قيامهم بمهامهم المقدسة، المهام الإيمانية، المهام الجهادية، المهام العملية في خدمة القضية العادلة لشعبهم المسلم العزيز ولأمتهم الإسلامية.

0: السيرة العطرة مستمعينا الكرام، وتبدأ الحديث بنت الشهيد البطل فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اصطفى منا الشهداء، والحمد لله الذي اصطفى والدي شهيدا في سبيل الله. ولد الشهيد المجاهد فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد وكنيته أبو عبد الله عام 1978 ميلادي في قرية الصرالي بجبل صبر. نشأ وترعرع في أسرة عرفت بحبها لفكر آل البيت عليهم السلام، وتربي في كنف والده السيد عبد الله سرور أحمد الجنيد الذي كان من عقلاء المنطقة، فغرس في قلبه منذ صغره حب العلم والحق والعدل والارتباط بمنهج آل البيت عليهم السلام. درس مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدرسة الإنقاذ بالصراري، وتخرج منها عام 1995 ميلادي، ثم التحق بجامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون، وتخرج منها عام 2000، وعمل في وزارة العدل عام 2001. لم يكن الشهيد رجلا علم وشهادة فحسب، بل كان شخصية قيادية بارزة، كان يتمتع بقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية والسعي إلى إصلاح الناس وحل مشاكلهم والتقريب بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين. كان قلبه رحيما بالضعفاء والمحتاجين، قريبا من الناس، تمع إلى معاناتهم ويهتم بقضاياهم. وقد جسد في حياته قيم ومبادئ أهل البيت عليهم السلام واقعا عمليا بين الناس، فكان محبوبا ومحترما لدى الكثير ممن عرفوا وعاشوا معه. اهتم الشهيد بالفكر الهدوية والزيدي، وكان من الشخصيات التي حملتهم النهوض الفكري والثقافي، وسعت إلى ربط الوعي الديني بالقيم الأصيلة، كما كان من أبراز المؤيدين للمقاومة الإسلامية في لبنان ومحبي مواقفها البطولية في مواجهة العدو الصهيوني. وكان من أوائل المستقبلين والمرحبين بالمشروع القرآني في محافظة تعز عام 2012 ميلادي، حيث انطلق في مسيرة عملية لنشر الثقافة القرآنية وساهم في فتح المقاومة الفعلية والأنشطة الثقافية. يقتصر دوره على ذلك، بل امتد إلى مسقط رأسه قرية الصراري، حيث ساهم في إنشاء مركز للتعليم والتثقيف والتدريب، وكان حريصا على الاهتمام بالمجاهدين وملازمتهم وتوجيههم، مؤمنا بأن بناء الإنسان الوعي هو أساس الصمود والانتصار. وقد كان الشهيد من أوائل من حملوا مسؤولية نشر المشروع القرآني في المنطقة، وساهم في فتح 4 مقارات لتدريس الثقافة القرآنية ونهج أهل البيت عليهم السلام. وفي حرب تموز عام 2006 ميلاد كان من أشد المحبين للمقاومة الإسلامية في لبنان، واقتفي بانتصار المقاومة مؤكدا أن مواجهة العدو الصهيوني

0: تكون مشاريع الاستكبار مسؤولية كل أحرار الأمة. إن المعركة لم تكن معركة أرض فحسب، بل معركة كرامة وموقف أمام الله والتاريخ. وفي يوم 20 سبتمبر 2015 ميلادي 1436 هجري، ارتقى الشهيد المجاهد فؤاد عبد الله سرور أحمد الجنيد رضوان الله عليه في قرية الصراري، وقبل خروجه إلى الميادين المواجهة ودع أهله وقدم وصيته، ثم انطلق ثابتا إلى ساحة المعركة حيث خاض المواجهة الأخيرة مع رفقائه واستبسلوا في الدفاع عن قريتهم وكرامتهم، حتى ارتقى شهيدا
1: وفي الختام رسالة.

فقد أوصى بالتمسك بمنهج أهل البيت عليهم السلام ونصرة المظلوم والدفاع عن دين الله والثبات في مواجهة قوم الاستكبار. ومن كلمته ووصيته إلى بقية خالدة في ذكرى أسرته ومحبيه: سيجعل الله لكم مخرجا كما جعل مخرجا لأسرة الإمام الحسين في كربلاء، ونريد نلقي الله والإمام الحسين عليه السلام ونحن من المواجهين لقوى الاستكبار العالمي التي تزعمها أمريكا وإسرائيل، ونحشر مع الإمام الحسين لأني أراها كربلاء.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: هلا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي، ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

الكون أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

الثاني عشر من ربيع الأول، يوم أضاء فيه الكون وحلت البركة وتبسمت له السماء وعمت البهجة وتجلى نور الله في الأرض، كيف لا، وهو يوم أخرج الله فيه الناس من ظلمات الشرك والظلم والجهل إلى أنوار الهدى والرحمة والعدل.

يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 53 قبل الهجرة الموافق 751 للميلاد، كان ميلاد نبينا وحبيبنا خير من وطأ الثرى سيد الكونين ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وأشرف المرسلين، من كان مولده ميلاد أمة، ميلاد أمة رسول البشرية، من جاء رحمة للناس أجمعين، داعيا إلى عبادة المولى عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومتمما لمكارم الأخلاق، ومرسيا لمبادئ وقيم العدالة والمحبة والسلام بين أبناء الأمة الإسلامية بشكل خاص والبشرية بشكل عام.

يمثل هذا اليوم العظيم في نفوس الأمة الإسلامية شأنا كبيرا وذكرى جلية بقدومه يحتفي العالم الإسلامي في كل عام. وأن اختلفت الأساليب والكيفية فالهدف واحد: إحياء سيرة خاتم النبيين العطرة وتجسيدا لما جاء من تعاليم وأحكام في كتاب الله الكريم.

0: لكل من في هذا الكون أعياده التي يفرح ويبتهج بها، فللدول أعيادها، وللأحزاب أعيادها، ولأفراد الأسرة أعيادها أيضا. فكان شهر ميلاد صلى الله عليه وآله وسلم خير مناسبة للتعبير عن ذلك الحب الذي يختلج أفئدتهم بوسائلهم المتعددة في مظاهر متنوعة بتنوع الشعوب وثقافاتها. ففي ماليزيا تتوافد جموع المسلمين من أصقاع وبقاع شتى للاحتفال بذكرى مولد سيد البشر، ووجوههم باشة مبتسمة والقلوب مشتاقة فرحة.
1: ثقافة لم تتغير على الرغم من التغيرات الكبيرة في المجتمع الماليزي بسبب الانفتاح والطفرة الاقتصادية، وردا على إساءة من يسميهم الماليزيون أعداء الرسول بمزيد من الحب له.
2: مسلم must actually practice Islam.
3: على كل مسلم أن يتبع هدى الإسلام وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من التعلم والحفاظ على السنة يدحض كل هذه الإساءات والانتقادات الموجهة إلى الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
0: وفي أندونيسيا يجتمع الأندونيسيون في المنتزهات العامة وبقلب العاصمة جاكرتا للاحتفال بهذه الذكرى العطرة. تعقد العديد من الندوات الدينية للتذكير بسيرة النبي الكريم وسط طقوس تكاد تتفوق على أي عيد ديني

0: أما في روسيا الاتحادية يحرص المسلمون في كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة بقلوب مؤمنة وعامرة بحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث تقام العديد من الفعاليات والكرنفالات الاحتفالية الهادفة إلى التعريف بخاتم النبيين وسيد المرسلين.
1: نحن نحتفل بيوم المولد النبوي في مساجدنا ونقدم خطبنا ودعواتنا الطيبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلال شهر ربيع الأول نسعى إلى إيصال قيامه إلى المسلمين وأيضا إلى الشعوب الأخرى حتى يدركوا مكانته لدى المسلمين والبشرية جمعاء.
2: بكل تأكيد هذه مناسبة عظيمة، مناسبة لها الكثير من المعاني لاستعادة واستذكار المعاني السمحة الرسالة التي يعني يجب على العالم أن يتدارسها دائما. مولاي صلي
3: أنا كأي مسلم في العالم أحتفل بهذه الذكرى، فهي تجمعنا مع أصدقائنا وتقرب القلوب فيما بين الناس، فنبينا محمد يعتبر قدوة لنا.
4: هدفنا من خلال هذه التظاهرة الثقافية هو إظهار مدى حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي الآن ذاته عيدنا هذا هو رسالة تحمل ردا على أولئك الذين يتطاولون على رسولنا الكريم، كما نؤكد اليوم على أننا لن نسمح بإهانة الأحاسيس الدينية لأتباع مختلف الديانات والإثنيات.

0: وفي الدول العربية يتميز كل بلد بتقاليد خاصة بهذه المناسبة. ففي تونس يتوافد الزوار إلى مدينة القيروان من مدن وجهات تونسية أخرى لحضور عروض الأناشيد والمسابقات الوطنية والمدائح والأذكار التي تتنافس فيها فرق الإنشاد بذكر شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وقبيل ذكرى المولد بأيام تبدأ الأجواء الروحانية في جوامع المدينة ومقاماتها، فتتحول إلى قبلة للأئمة والمنشدين الصادحين بخصال رسول الأمة.
2: حل سيدي بنت عيسى وتجي الفرق نتاع السلاميات ويقراوا سيرة سيدي النبي في الليل، والناس والقراوة تعمل العصيدة البيضة، تعمل المقروط، تعمل الغريبة، وتهدي لجوامع.
1: شوارع القيروان هي الأخرى تحتفي بالمناسبة، فتنشط فيها حركة البيع والشراء، ويتكاثف فيها الإقبال على المواد الغذائية اللازمة للاحتفال بالمناسبة. أما بيوتها فتستفيق يوم المولد على الزغاريد المرحبة بقدوم خير الأنام.
3: نفرح بشوية بخور، وتقوم أمي الصباح قبل، كانت أمي صحيح قبل تقوم الزغر الصباح وطيبنا العصيدة بكري.
1: القيمة التاريخية لعاصمة الأغالبة وخصوصيتها الدينية واحتوائها ضريح الصحابي الجليل أبو زمع البلوي جعل منها وجهة الراغبين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
4: إبرة المولد تقع في المقام الصحابي، في رق الصوفية، في رق المدائح والأذكار الدينية، جي من كامل الولايات الجمهورية، تقع المسابقة وجي لجنة تحكيم من وزارة الثقافة وتسند زوايز الأحسن في رق الأعداد تعرض به.
1: في مثل هذه الأيام من كل سنة تتعدد الاحتفالات وتتنوع، فتخلق حيرة لدى المتقبل، أيها يتابع وأيها يترك، خاصة وأن منظميها يشيدون بجماليتها وعمقها.
0: وتعد مصر واحدة من الدول العربية والإسلامية التي تشهد احتفالات واسعة تصل إلى كل المدن والأرياف، حيث يقوم المواطنون بتزيين منازلهم بما تتواصل الفعاليات الدينية والمحاضرات والأمسيات الإنشادية التي تبدأ قبل المولد بعدة أيام. ويميز احتفالات مصر انتشار نقاط بيع حلوى المولد في الأسواق.
5: في 12 من شهر ربيع الأول ولد رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى الآن ما زال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي دشنه الفاطميون في مصر مستمرا. وقبل موعد المولد بأيام تتهافت الأسر المصرية على شراء الحلوى والعرائس المصنوعة من السكر، إنه إذن كرنفال سنوي للتمتع بالهدايا على اختلاف أنواعها وأشكالها.
6: المولد النبي بالنسبة لنا كلنا بمثلنا فرحة وابتهاج وسرور، لأن المولد النبي عليه السلام يعني إحنا واخدين عن أجدادنا وأجداد أجدادنا، لأن الرسول ما كان فيه رحمة للعالمين، ما كان فيه تسامح، ما كان فيه صوم، لأن هو ده الرسول اللي اختصه رب العزة عز وجل هدى للرحمة، هدى لنا، هو ده اللي فرض على الإسلام الفرائض الخمس والتسامح والرحمة والصلاة والزكاة.
7: مصر يعني مشهورة بالأعياد وبرمضان، وعلى طول بتاخد الصدارة وبتعرف تحتفل بالمولد وبتعرف تحتفل بالنسبة للعالم كله. يعني رسالة برضو ان احنا نقول للعالم كل سنة هما طيبين، وبنتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وبناخده أسوة حسنة في كل أفعالنا، ونرجو العالم قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سيرته الذاتية عشان يتعلموا يعرفوا الحقيقة.

0: وفي ليبيا تنظم مسيرات احتفالية في قلب العاصمة طرابلس للاحتفال بالمولد النبوي، حيث يقوم بعمل تجمعات لقراءة القرآن والإنشاد وتوزيع الحلوى. ويتميز الاحتفال بخروج الأطفال والشباب حاملين للقناديل والمشاعل، وهم يرددون الأناشيد وبعض الأغنيات ذات العلاقة مع المولد، وهم يتجمعون حول مشعلة من النار وسط إحدى الساحات. هذا إضافة إلى استقبال هؤلاء الشباب من طرف ربات البيوت، وهن يزغردن ويقمن برش ماء الورد، وتستمر الحفلات طيلة 7 أيام احتفاء بقدوم المولد النبوي.
1: هذا قنديل وقنديل فاطمة جابت خليل، هذا قنديلك يا حوا من المغرب يشعل لا توا. هذه الأهازيج تنطلق من حناجر الفتيات والصبيان التي تنساب عبر أرجاء الحي، وكأنها أغاريد العصافير فيما تتخللها الزغاريد المنطلقة من حناجر أمهاتهن المليئة بالسعادة والسرور. هذا العيد له مكانة خاصة عند الأطفال، فإنهم ينتظرونه بفارغ الصبر قبل قدومه، وفي ليلة المولد يستقبلونه بمواكب احتفالية صغيرة ومتفرقة مقسومة إلى مجموعات حسب الشوارع التي يسكنها. خروج الأطفال والصبية بقناديلهم ومشاعلهم رامزين بذلك إلى مناسبة الميلود، ويتمثل في لبس الجديد من الثياب وتبادل الزيارات إظهارا للفرحة، بالإضافة إلى الاحتفالات الدينية وهي الحضرة وحلقة الذكر. فمن أهم مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى لدى البناغزة هي إيقاد الشموع ووجبة العصيدة والقناديل والمشاعل وشراء الملابس الجديدة والحنة والألعاب والحلويات.
2: رغم الآلام ورغم كل اللي نحن فيه لكن الظروف اللي عايشينها، لكن يوم العيد هذا يوم استثنائي، فرحة كيف حرام؟ ما تجيش بالعقل بالمنطق، ما تجيش بجميع المقاييس، ما تجيش حرام، هذا حلال 100%. هذا عيدنا كلنا، نحن في ليبيا هنا كلنا عيدنا عيد مولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عيدنا كلنا، هذا عيد الإنسانية كلها.
3: والله ما شاء الله، هو الأجواء رائعة، تشوف الناس زي ما أنت شايف، يعني الأمور ماشية رغم المشاكل اللي أنت عارفها اللي هنا بتاعت السيولة وكذا، لكن يعني إحياء ذكرى المولد النبوي هذه مهمة جدا، لأن بشاعات الأطفال الصغار يعرفوا أن فيه نبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعني فرحانة كلنا.
0: في السودان يتجمع المواطنون في هذه المناسبات بأراض مخصصة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تنصب الخيام فيها وتتلألأ الأنوار وترفع الرايات ابتهاجا بمولد رسول الهدى.
4: ما أن يحل شهر ربيع الأول إلا وتزدان الميادين العامة في مختلف المدن السودانية بالثريات الملونة، وتنصب الخيام، وتعلو أصوات المنشدين احتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: أماكن الاحتفال في الساحات الكبيرة وفي المساجد وفي الدور في الزوايا وفي المنازل وحتى في الطرقات نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في شهر ربيع الأول إلى اليوم الأخير الذي ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
4: وتمثل احتفالات المولد النبوي في السودان تقاليدا درج عليها الناس على مدى سنوات وسنوات بشكل يربطونه بتحقيق السلام الاجتماعي والمحبة.
6: نحن أمة سودانية جميعا محبة ومعظمة إلا من أبى، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لنروي للناس سيرته.
4: في احتفال السودانيين بذكرى المولد النبوي يمتزج الذكر والمدح والصلوات بالإطعام والإنفاق في أوجه الخير.
0: في الجزائر تصدح مختلف المدن بأصوات المفرقعات ومشاهد الألعاب النارية، خاصة لدى الأطفال الذين يستهويهم هذا النوع من الاحتفالات. كما تبدي الأسر الجزائرية اهتماما كبيرا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي غالبا ما تتصدره عادات وتقاليد تفضلها العديد من العائلات بالتجمع على مائدة عشاء خاص، وهي فرصة لزيارة الأقارب والأحباء، وتبدأ الجلسات بالذكر المجرد تتناوب خلالها القصائد في تمجيد الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي فلسطين يحتفل الفلسطينيون بذكرى المولد النبوي الشريف، وتنتشر الأعلام في المدن والزينة لهذه المناسبة، وتخرج فرق الإنشاد بزي خاص ومميز إلى الشوارع تردد أناشيد وابتهالات مدح المصطفى بمشاركة الأطفال. وخلال الاحتفال يوزع التجار الحلوى على المارة في الشارع.

وبلادنا اليمن تحتفل بهذه الذكرى العطرة التي أخرج فيها الناس من الظلمات إلى النور، حيث تقام فيها العديد من الفعاليات الثقافية والدينية والمسيرات التي تلهج ألسنة الناس فيها بذكر الله وبحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم.

يظل الاحتفال بمولد النبي ذكرى لها ميزة خاصة في قلوب المسلمين، يعبرون فيها عن فخرهم بالانتماء إلى دين الإسلام الحنيف الذي يحمل من القيم والمبادئ السامية ما تحقق الأمن والسلام للعالم، بعكس ما يروج عنه أنه

0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: من الإرشيف
2: هنا صنعاء، الصوت الحر والأثير الحي لكل اليمن.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
2: وقفة إعلانية.
4: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
7: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
6: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
8: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
7: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب الوفاء والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في الحلقة 28 من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: وفي مستهل حلقتنا الجديدة والمتنوعة بالأحداث التاريخية نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعي الكرام، في الحلقة السابقة من هذا البرنامج التاريخي كان الحديث عن المواجهة الأولى مع الغزو الأيوبي والمتمثلة بدولة بني مهدي في مدينة زبيد. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن مقاومة تعز للغزو الأيوبي، وكذلك معركة عدن، إلى جانب ذلك معارك ذمار. والبداية للحديث سيكون بمقاومة تعز.
1: فعندما أدى الانتصار للأيوبيين في مدينة زبيد إلى حالة من الخوف لدى بقية المقاتلين التابعين لبني مهدي، تمكن الغزاة خلال فترة وجيزة من التقدم إلى تعز دون أن تقف أمامهم أي قوة، وما تبقى من حاميات بني مهدي لجأت إلى الجبال. وفي أثناء تواجدهم بالجبال عمل الأهالي على رفع معنوياتهم وتشجيعهم على القتال والتصدي، وبالفعل فإن الغزاة الأيوبيين الذين تمكنوا من قطع المسافة بين زبيد وتعز اصطدموا بمقاومة عنيفة من قبل أبناء جبل صبر.
0: وعندما تقدم الأيوبيون إلى جبل حبشي انطلقت المقاومة للتصدي لهم بكل ما لديها من قوة، وإلى جوارهم جنود بني مهدي، حتى تمكنوا من إجبار الغزاة على المغادرة وتحويل وجهتهم إلى الجند. ويعيد بعض المؤرخين عدم تمكن الأيوبيين من السيطرة على جبل صبر وجبل حبشي إلى منعة تلك الجبال ومنعة الحصون عليها، وذلك لأن الجغرافيا المعقدة عامل مساعد للمقاتل الذي بدونه لا يمكن أن تهزم أي قوة تحاول التقدم باتجاه تلك المناطق.
1: وبعد ذلك الاندحار والهزيمة للغزاة الأيوبيين من تعز تأتي معركة عدن. فعبر البر ومن تعز توجه الجيش الأيوبي نحو عدن بهدف السيطرة عليها، وذلك لأهميتها الاستراتيجية وعوائدها المالية الكبيرة. فما أن وصلت طلائع الجيش الأيوبي إلى عدن حتى تصدت لهم قوات تابعة لدولة بني زريع بقيادة ياسر بن بلال المحمدي، ودارت معركة كبيرة بين الطرفين في منطقة خارج مدينة عدن، وذلك في يونيو من العام 1174 للميلاد.
0: وعندما شعر اليمنيون أنذاك بقوة الجيش الأيوبي حاولوا العودة إلى المدينة والتحصن بها، إلا أنهم تفاجأوا بوجود قوة من الأيوبيين قد سبقتهم إلى المدينة، لتصبح قوات بني زريع بين فكين، حيث كان تورانشا قد أرسل مجموعة من جنوده للسيطرة على عدن، بينما بقية الجيش استمر في القتال خارج مدينة عدن.

0: مستمعينا الكرام، وبعد أن أغرت انتصارات الأيوبيين في زبيد وعدا القائد تورانشاه على التطلع للسيطرة على مناطق المرتفعات الوسطى والشمالية، وكانت مناطق غنية بالمحصولات الزراعية والثروة الحيوانية، فكان الهدف القادم جبلة في إب وسط اليمن، وكانت جبلة تدعى وقتها مخلاف جعفر، ولا تشير المصادر التاريخية إلى مقاومة يمنية للغزاة الذين وصلوا إلى ذي جبلة وسيطروا على حصن التعكر في يوليو من العام 1174 للميلاد،
1: لتأتي بعد ذلك معارك ذمار مع الغزاة الأيوبيين. فعندما سارع الجيش الأيوبي في تقدمه نحو المناطق الشمالية معتمدا على تمكنه من تحقيق انتصارات زبيد وعدن وكذلك عدم وجود مقاومة في مخلاف جعفر، فعبر منطقة سمارة ووصل إلى تخوم ذمار، وهناك اصطدم بمقاومة عنيفة لقبائل ذمار. وبعد أن أدرك تورانشاه ضراوة المقاومة لأبناء ذمار سارع إلى مغادرتها باتجاه صنعاء، إلا أنه اصطدم مرة أخرى بالقبائل التي أرادت توجيه ضربة قاسمة لقواته، فدارت معركة تعتبر من أشهر المعارك بين اليمنيين والأيوبيين، حتى كاد القائد الأيوبي أن يتعرض لهزيمة ساحقة من أبناء اليمن.
0: نعم، وذلك لمسارعة تورانشاه إلى تحسين موقفه العسكري برفع الروح المعنوية لجنوده، فقد وضعهم أمام مصيرهم المحتمل فيما لو خارت قواهم واستسلموا للقبائل اليمنية، وتمكن في نهاية الأمر وبعد أن تعرض لخسائر كبيرة من التغلب على القبائل اليمنية.
1: أحبتنا الكرام، إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى الملتقى لكم منا أجمل وأرق التحايا.
0: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
1: أفراح العنسي،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الإخراج إيمان المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في الجزء السادس والأخير من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أولياء الله دائما يدعون الله أن يرزقهم تذكر وشكر نعمه، وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت هذه النعم لا تملكهم، لا تخدعهم، لا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة، لا تلهيهم عن ذكر الله. ثانيا أكد أن المعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم، هو توجه إلى النفوس. القرآن الكريم توجه إلى النفوس، إذن لنتوجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله التي للإنسان دور فيها. فإذا لاحظت بأن الناس ناسين لله، لا يشكرون الله على ما أنعم عليهم، لا تأتي لتصب جام الغضب على الدنيا وتحذرهم من الدنيا وتصفها بالخداعة المكارة، لا، هي نعمة أنعم الله بها على الناس، ولكن توجه إلى النفوس وعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، كيف يهتدون بهدي الله، كيف يبتغون من فضل الله ويتذكرون أن ما هم فيه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فينشدون إلى الله أكبر وأكثر ويشكرون الله على ما أنعم به عليهم. ثالثا أكد أن من أهم الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس، عندما ترى ما أنت عليه نعمة، عندما تنظر إلى الموقف الحق الذي تقفه، أنك وقفت في وجه الظالمين، عندما تنظر إلى العمل الذي تنطلق فيه العمل الحق أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه النظرة هي تمثل حصانة عن أن تنخدع بالآخرين، لأنك سترى ما أنت عليه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن وقفت، كما قال موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنعم الله عليه بالوقوف موقف حق، ما بدا من مزرعته أو ما فتح باب مزرعته ونظر إليها وقال ربي بما أنعمت علي، أتت هذه الجملة بعد أن وقف موقف حق. وعندما تقف أو عندما تنظر إلى المواقف أو إلى العمل

عندما تتذكر هذه الحالة من التذكر تشدك إلى الله وتربطك بالله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس الحاجة لأن نرتبط بالله الولي والخالق والرازق والمنعم، الله ولينا. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه من الصفحة 12، نجد كذلك كيف يأمر الله عباده بشكر نعمته بصورة عامة، فيقول: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومتى ستشكر الله؟ إذا كنت دائم التذكر لنعمه العظيمة عليك، هذا أول نقطة. متى ستشكر الله؟ عندما تكون دائم التذكر لنعمه العظيمة عليك ستتوجه وستشكر في حالة التذكر للنعم. يأتي في المقابل خطورة الإساءة التي تحول النعم فتبدل النعم، تلك الإساءة العظيمة إلى الله: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ما هي هذه النعمة هنا؟ أليست هي نعمة هداية؟ من أبرز ما تعنيه هذه الآية فيما نفهم هو التركيز على نعمة الهداية إلى الإيمان، هداية الآيات البينات فيما تتركه من أثر في النفوس، فسماها نعما. كم آتيناهم من آية بينة، هي نعم عظيمة عليهم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فالتذكر هنا أنك عندما ترى نفسك تسير على هدي الله، أو فتذكر هنا أنك عندما ترى نفسك تسير على هدي الله، تهتدي بآيات الله، تلزم نفسك على أن تعمل وفق آيات الله التي تهديك إلى أن تعمل الأعمال الكثيرة التي فيها رضاه، فأنت في نعمة عظيمة. فإذا ما استبدلت بها غيرها خطوطا أخرى، مواقف أخرى، أشياء أخرى هي مخالفة لهدي الله سبحانه وتعالى، تسير بك على غير صراطه، فاعلم بأنك قد عرضت نفسك لعقوبة عظيمة من الله، وأنك قد بدلت نعمة الله. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم هي مصير الذين يتنكرون للنعم. هذا نقطة ثانية أكد فيها رضوان الله عليه أنك عندما ترى نفسك تسير على هدي الله، تهتدي بآيات الله، تلزم نفسك على أن تعمل وفق آيات الله التي تهديك إلى الأعمال الكثيرة التي فيها رضا الله، فأنت في نعمة عظيمة. فإذا ما استبدلت بهذه النعمة غيرها خطوطا أخرى أو مواقف أخرى، أشياء أخرى مخالفة لهدي الله، فاعلم بأنك قد عرضت نفسك لعقوبة عظيمة من الله، وأنك قد بدلت نعمة الله. وجزاء من يبدل نعمة الله جهنم، جهنم يصلونها وبئس القرار. تأمل كيف أن الله يذكرنا بأن متى ما وفقنا إلى عمل هو اهتداء بآياته، يذكرنا أن ننظر إلى ما نحن فيه أنها نعمة عظيمة، لا تعتبرها إشكالية وتعتبرها حملا ثقيلا. انظر إلى ما وعد الله به من يعمل كعملك، انظر إلى ما وعد الله به أولياءه، انظر إلى ما وعد الله به المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، كيف تراه وكيف ستقتنع فعلا، وترى بأنك في نعمة عظيمة فترعاها

0: لا تبدلها ولا تتبدل عنها، ولا تحاول أن يكون موقفك موقف من يستبدل الله به غيره، فتكون قد عرضت نفسك إلى أن يكون مقرك هو جهنم، ونعوذ بالله من جهنم التي قال فيها: وبئس القرار، بئس المستقر. هذا نقطة ثالثة ومهمة، أن الله يذكرنا بأن متى ما وفقنا إلى عمل هو اهتداء بآيات الله، يذكرنا أن ننظر إلى ما نحن فيه أنه نعمة عظيمة، لا تعتبرها إشكالية ولا تعتبرها حملا ثقيلا، لأنك عندما تنظر إلى ما وعد الله به من يعمل كعملك، إلى ما وعد الله به أولياءه، عندما تنظر إلى ما وعد الله به المؤمنين، حينها ستقتنع فعلا بأنك في نعمة عظيمة فترعاها. ويقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لماذا كفرت بأنعم الله؟ هم كانوا يتقلبون داخل مدينتهم في نعم كثيرة، حاجتهم متوفرة أو حاجاتهم متوفرة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أي واحد منهم يمكن أن يعمل له أي عمل فيدر عليه دخلا كبيرا، يبحث عن حاجاته فيراها كلها بين يديه تتوفر، والحياة في المدينة فعلا تكون على هذا النحو، لكنها تكون خطيرة. حياة المدينة هي خطيرة جدا، فمظهر كفر النعم الجماعي يأتي من داخل المدن، فتكون العاقبة هكذا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأنهم نسوا أن يتذكروا تلك النعم العظيمة التي هم فيها من سهولة المعيشة، سهولة الحصول على الرزق، توفر الحاجات. تأتي المدينة من القرى، من الأرياف، من البلدان الأخرى. هذا نقطة رابعة تتلخص في أن حياة المدينة تكون خطيرة جدا، فمظهر كفر النعم الجماعي يأتي من داخل المدن، فتكون النتيجة: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وربما، والله أعلم، أن اليهود يعرفون هذه القضية، فلهذا يعملون على أن تظل الأرياف في مختلف الشعوب الإسلامية أريافا تفتقر إلى الكثير من خدمات الحياة، فتكون الحياة فيها صعبة ليهاجر الناس نحو المدن، فيجتمعون هناك بأعداد كبيرة لا ضابط لها، ليس هناك من يوجهها ويرشدها، ليس هناك من يرعاها، بل العكس، ترى هناك مظاهر الفساد في المدن، ترى هناك وسائل الإضلال، فتؤدي بتلك المجاميع التي كانت تشكر الله هنا وهي في قراها عندما كانت تحصل على رزقها من بين أيديها، عندما كانت تحصل على رزقها مما بين أيديهم، يكون لديهم الحيوانات، أبقار وأغنام وغيرها من الحيوانات، ولديهم مزارع ويشتغلون فيها ويحيون حياة تجعلهم يحافظون على دينهم وعلى قيمهم، لكن يرون مظاهر الحياة الأخرى تتطور وتهملهم الدولة، فلا كهرباء ولا مياه ولا مراكز صحية ولا مدارس ولا تلفون ولا خطوط ولا أشياء كثيرة يفقدونها، فينطلقون نحو المدن بأعداد كبيرة، وهناك في المدن يتجمعون أعدادا تنسى الله، أعدادا تكفر بنعمه، فأعداد كهذا هي ذابت فعلا، ذابت في حياتها الإيمانية، ذاب في نفوسها الإيمان وتضاءلت القيم، حتى تلك القيم التي كانت عربية تتمتع بها في قراها تضاءلت وأصبحت منسية. أمة كهذا هل يمكن أن تحظى برعاية من الله؟ لا يرعاها الله. هذا نقطة خامسة، أن اليهود والله أعلم يعرفون هذه القضية، ولذلك يعملون على أن تظل الأرياف في مختلف الشعوب الإسلامية أريافا تفتقر إلى الكثير من خدمات الحياة، فتكون الحياة في الريف صعبة من أجل أن يهاجر الناس نحو المدن، فيجتمعون في المدن بأعداد كبيرة لا ضابط لها، ليس هناك من يوجهها ولا من يرشدها، بل العكس ترى مظاهر الفساد ووسائل الإضلال. هذه الوضعية يستغلها اليهود فيتجهون للإفساد. مجاميعك هذه من المسلمين إنما تجمعت في شبكات للصيد، تصبح فريسة في أيدي اليهود، تصبح فعلا فريسة في أيدي اليهود، لأن كل فساد هو في خدمة اليهود، والمدن هي من أسرع المناطق في الشعوب إلى الفساد والإفساد. حتى الأرياف نفسها لا تفسد إلا بعد أن يصل إليها الفساد من المدن. تذكرت عندما قال لنا ونحن نذهب في رحلة في شمال إيران أحد الإخوة الإيرانيين إنهم يهتمون جدا بالأرياف، قال إنهم يهتمون جدا بالأرياف لأن الغربيين يريدون أن يبقى الناس في الأرياف، لا تتوفر لهم الخدمات، لا تتوفر لهم وسائل الحياة التي يتمتع بها أهل المدن، فيهاجرون إلى المدن، فيصبح بواسطتهم مشاكل كثيرة تحصل، اقتصادية وبيئية وأخلاقية، وتصبح المدن مظاهرها فاسدة. فاهتموا فعلا هناك أي في إيران أن يوفروا للقرى الكثير من الخدمات، فبيد من يصنع هذا، بيد من ترسم هذه الخطط، هم اليهود الذين يمتلكونها، كما قلنا أكثر من مرة، هم اليهود الذين يمتلكون كما قلنا أكثر من مرة خبرة بالسنن الإلهية وبالسنن الإنسانية. هذا نقطة سادسة، أن كل فساد هو في خدمة اليهود، وأن المدن من أسرع المناطق للفساد والإفساد من بين الشعوب، ولذلك يحرص اليهود على أن تفتقر القرى للخدمات من أجل أن يجتمع الناس في المدن، فيصبحوا في المدن أشبه شيء بمجتمع في شبكة صيد يستطيع اليهود أن يفسدوهم. فاليهود هم من يرسمون هذه الخطط، يهتمون بالمدن ويهملون الأرياف من أجل أن يجتمع الناس في المدن، فيسهل من خلال اجتماعهم إفسادهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونجد بعد هذا وعد الله الحسن للشاكرين، حيث يقول سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول عن قوم لوط عليه السلام إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فننجي الشاكرين، ننجي الشاكرين من كثير من المهالك. وبهذا عرفنا أيها الإخوة كيف أنه يجب علينا أن نكون دائمي التذكر لنعم الله علينا، لما لها من علاقة قوية، علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة الله تجعلنا نتولى الله ونعظمه ونحبه، فننطلق في كل عمل يؤدي بنا إلى رضاه، يؤدي بنا إلى أن نفوز برضاه وجنته. هذا نقطة سابعة وأخيرة، أنه يجب علينا أن نكون دائمي التذكر لنعم الله علينا، لما لها من علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، وبمعرفة الله نتعرف على الله من خلال نعمه تجعلنا أيضا نتولى الله ونعظمه ونحبه، فننطلق في كل عمل يؤدي بنا إلى رضاه، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نصل إلى هذه الحالة، الانطلاق في الميدان العملي أو في كل الميادين التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ولن نصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن نتعرف على الله، ولنتعرف على الله أيضا من خلال نعم الله. نسأل الله أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين لنعمه، والشاكرين له عليها، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. دأب أعداء هذه الأمة اليهود والصهاينة والمستكبرين في الغرب وعملائهم من أبناء هذه الأمة في صفوف النفاق والتطبيع والخيانة على الحيلولة دون وحدة هذه الأمة التي تتعرض لأخطر المؤامرات وأجسم الأحداث والمكائد التي يحوكها هؤلاء الأعداء بحلفهم الشيطاني الهجين المركب والأخطبوطي الذي ما زال يجهد ويعمل على إلحاق أكبر الضرر بهذه الأمة سعيا لإضعافها وإلحاق الهوان بها حتى يسهل لهؤلاء الأعداء ابتلاعها والنيل منها، ولذلك عملوا بكل وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية الخطيرة والتي للأسف لم يعي كثير من أبناء هذه الأمة خطورتها ومفاعيلها على حاضرهم ومستقبلهم. ومن المعروف أنهم في سبيل تحقيق هذه الغاية جندوا قوى وجماعات وأطراف في هذه الأمة وعلى رأسها النظام السعودي العميل، هذا النظام الكهنوتي الوهابي المتصهين الذي وظف كل إمكاناته وكل ما تمتلكه الأمة من موارد وثروات يسيطر عليها في نجد والحجاز لخدمة هؤلاء الأعداء، بدءا بمشروعهم الصهيوني الذي سيطروا به على فلسطين واحتلوها وما زالوا يلحقون هذا الأذى الدموي بالشعب الفلسطيني ويمارسون هناك الجرائم اليومية من قتل وتنكيل ونهب للأراضي وإحراق للأشجار والمزارع ومصادرة للأرض وكل أشكال التنكيل بالشعب الفلسطيني منذ 80 عاما. كل هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي لم تقتصر على أبناء فلسطين ولبنان وإنما نالت الكثير من شعوب هذه الأمة واكتوت بنارها وعانت منها شعوبنا في اليمن وفي السودان وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي أكثر من مكان، عبثوا بمقدرات هذه الأمة وبشعوبها وحالوا دون وحدتها. وكان المعين لهم على كل هذه الجرائم هو طابور الخيانة والنفاق والتطبيع، وفي رأس هذا الطابور النظام السعودي ومملكة الشر التي كان من أبرز مهامها الموكلة إليها من قبل منشئها البريطاني الصهيوني ومتعهدها بالرعاية الأمريكي. من أهم تلك الوظائف الحيلولة دون وحدة المسلمين وضرب شعيرة الحج في صميمها، لأن الحج يعرف الأعداء جيدا أنه رمز لوحدة المسلمين وأنه بكل ما أراد الله منه كشعيرة أساسية في هذا الدين يعد من أهم صور وحدة هذه الأمة ومن أهم وسائل إحياء الشعور في وجدان المسلمين بضرورة توحدهم وأن يكونوا صفا واحدا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي سورة الصف بأن يرصوا صفوفهم وأن يكونوا موحدين في مواجهة أعدائهم الذين ما فتئوا يقفون أمامهم عوائق وصعوبات وحيلولة دون تحقيق أي من أهداف هذه الأمة المشروعة ودون تحقيق وحدتها، وهي العنصر الأهم في المواجهة الناجعة لهؤلاء الأعداء الذين لم يملوا ولم يكلوا في نسج المؤامرات وحياكة المخططات والمشاريع المستهدفة لهذه الأمة. واليوم يبدو المخلصون والشرفاء والأحرار أحرص ما يكون على تفويت الفرصة على أعداء هذه الأمة بالعمل على كل ما من شأنه توحيد صفها. وفي هذا الإطار يأتي انعقاد المؤتمر السنوي للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران، والتي دأبت الجمهورية الإسلامية في إيران على تنظيمه في كل عام. وفي هذا المعلم التاريخي السنوي تحديدا الذي يحتفل فيه المسلمون سنة وشيعة ومن كل الطوائف بمولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا تنتهز هذه الفرصة والتي أراد الأعداء أن يجعلوها فجوة للخلاف بين المسلمين، هنا تستغل وتستثمر لكي تكون وسيلة للتوحيد بين صفوفهم ولتذكيرهم بأنهم بكل طوائفهم ومذاهبهم مستهدفون من عدوهم اللدود، العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. صحيفة كورية تكشف تداعيات الحصار البحري اليمني على تجارة العدو السعودي. باكستان تؤكد مواصلة جهودها الدبلوماسية لدعم الوساطة بين طهران وواشنطن، وتنفي وجود مبعوث أمريكي. بزشكيان يطالب بتحويل قدرات الأمة إلى إرادة مشتركة. والحرس الثوري يؤكد فشل واشنطن عسكريا ولجوءها إلى حرب الإدراك. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي أن الحكومة تضع نصب أعينها الثوابت المبدئية التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير، معلنة مضاعفة الجهود لترسيخ الثوابت عبر برامجها وأنشطتها وتعزيز التنسيق الرسمي والشعبي، مشددا على أن حق اليمنيين في إيقاف العدوان ورفع الحصار لا تراجع عنه. كشفت الصحيفة سول إيكونوميك ديلي الكورية الجنوبية عن تصاعد التداعيات الاقتصادية واللوجستية للحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الصحيفة تزايد تجنب شركات الشحن للمسارات المتجهة من وإلى المملكة وارتفاع أقساط التأمين بشكل كبير مع تعذر وصول الشحنات وصعوبة العثور على سفن متجهة إليها. كما أكدت وزارة الشركات الكورية وقوع أضرار لوجستية فعلية طالت حركة التجارة الدولية عقب سريان قرار الحصار البحري. استمر العدو الإسرائيلي في خرق قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك عبر قصف مدفعي وبحري طال بيت لاهيا وحي شجاعية والتفاح وبحر خان يونس، ما أسفر عن إصابة طفل برصاص العدو شرق مدينة أحمد. وردا على الجرائم الصهيونية ومحاولة التضييق، استنكرت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تصنيف واشنطن حركة بالستاين أكشن كمنظمة إرهابية، وصفة القرار بالنفاق والمحاولة لإسكات المطالبين بالمحاسبة. فيما أكد مكتب إعلام الأسرى استمرار الكيان في احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مطالبا بضغط دولي لإنهاء تلك الجريمة واسترداد الجثامين. استهدف جيش العدو الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان بغارات جوية وقصف مدفعي، حيث ألقى الطيران المسير جالونات متفجرة على منازل المواطنين في بلدة المنصوري بالتزامن مع شن غارات جوية على بلدات عدة. وفي إطار الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الأراضي السورية، استهدفت مدفعية العدو تلة باط الوردة في محيط بلدة جن بريف دمشق الغربي بثلاث قذائف بالتزامن مع توغل دورية عسكرية تابعة للعدو في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وتفتيش أحد منازلها.
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية مواصلة جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم مساعي الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والعمل على خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة القائمة في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إسلاماباد تجري اتصالات مكثفة عبر وزير الخارجية إسحاق دار ونظرائه الإقليميين لحل الأزمات في الشرق الأوسط وإحياء محادثات السلام. كما نفى أندرابي صحة الأنباء التي زعمت أن رئيس الأركان المشير عاصم منير قد زار طهران بصفته مبعوثا أمريكيا وصفا تلك الادعاءات بالمضللة، ومؤكدا أن الاتصالات الباكستانية تأتي في إطار مبادرتها المستقلة الرامية إلى تهدئة الأوضاع. قال الرئيس الإيراني مسعود بوزوكيان إن مشكلة العالم الإسلامي لا تكمن في نقص الإمكانات بل في عدم تحويلها إلى إرادة وقوة مشتركة. وشدد خلال كلمته في المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية في طهران على أن الوحدة تقتضي التعايش رغم الاختلاف المذهبي والسياسي ونصرة الحق والعدل، معتبرا الدفاع عن فلسطين واجبا أصيلا على كافة دول الأمة. في السياق ذاته أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن الولايات المتحدة منيت بالفشل العسكري ولم تستطع فتح مضيق هرمز رغم استعانة قواتها بحلف الناتو، ما دفعها للجوء إلى حرب الإدراك والتأثير المعرفي. وأوضح محبي أن إيران لم تعاني أي نقص في قدراتها الصاروخية بخلاف واشنطن التي واجهت نقصا أسرع في أسلحتها الاستراتيجية، مشيدا بالدور المحوري للإعلام للصحفيين في التصدي للشائعات وكشف الجرائم الأمريكية وترسيخ إرادة الشعب والوحدة الوطنية. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ قواتها ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت منشآت للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية ومرافق لتكرير النفط والطاقة في كييف ومناطق أخرى عدة. وقالت الدفاع الروسية إن الضربات طالت البنية التحتية لموانئ أوديسا وتشيرنومورسك وريني المستخدمة في نقل المساعدات العسكرية والوقود للجيش الأوكراني، وذلك في إطار الاستهداف اليومي المستمر للسفن ومرافق التخزين بالموانئ الأوكرانية. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا تذكير بالعناوين: صحيفة كورية تكشف تداعيات الحصار البحري اليمني على تجارة العدو السعودي. باكستان تؤكد مواصلة جهودها الدبلوماسية لدعم الوساطة بين طهران وواشنطن وتنفي وجود مبعوث أمريكي. بوزوكيان يطالب بتحويل قدرات الأمة إلى إرادة مشتركة. والحرس الثوري يؤكد فشل واشنطن عسكريا ولجوءها إلى حرب الإدراك. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيها طوفان إيماني مهيب في مولد خاتم الأنبياء والمرسلين. المجرم ترامب يغطي على هزائمه المتوالية التي يمنى بها من إيران بالتهديدات الجوفة. أهلا بكم.

كان المشهد مهيبا وغير مسبوقا. الحشود المليونية تتنظم وتلهج بذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من 15 ساحة مركزية في 15 محافظة. الملايين في الساحات المكتظة والمزدحمة بشكل غير مسبوق ينتظرون لحظة إطلالة القائد وكلمته للمناسبة. وقد تعودت الجماهير أن خطاب المولد هو الأهم على صعيد العام لرسم ملامح التوجه وإصدار المواقف الهامة والتأكيد على ثوابت بلدنا وشعبنا وقضايا أمتنا العربية والإسلامية. هذا ما كتبه المحلل السياسي والإعلامي حميد رزق في تحليل نشر له تحت عنوان قراءة في خطاب السيد القائد بمناسبة المولد النبوي الشريف. قوى الإجرام والظلم والضلال نحو الانهيار والزوال والمستقبل والتمكين والظهور للإسلام. أكد فيه الكاتب أن اليمن والشعب اليمني تميز في الاهتمام بهذه المناسبة الجليلة، فصار اليمنيون في صدارة الشعوب الإسلامية تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله وترسيخا للانتماء الإيماني وتذكيرا برسول الله واستلهاما للدروس والعبر من هذه المناسبة والذكرى في مقام التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في إطار نهضة الشعب اليمني الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، مبينا أن السيد القائد حرص على أن يشير إلى مستوى الحضور الكبير وغير المسبوق الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، معتبرا ذلك من مصادق الحديث الشريف الإيمان يمان والحكمة يمانية، كما أن يمثل تجليا للتقوى التي يحملها اليمانيون في قلوبهم، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال السيد القائد إن مناسبة المولد النبوي الشريف ترتبط برسول الله، وبالتالي فإن أولى فوائدها ونتائجها أن تذكرنا بخاتم الأنبياء وبالرسالة الإلهية، وبالتالي فهذه المناسبة عظيمة العطاء، فوائدها كثيرة، بركاتها وأنوارها واضحة، ولسيما في مرحلة وزمن الأمة الإسلامية في أحوج ما تكون لإعادة تقييم واقعها والسعي لترسيخ صلتها الإيمانية الواعية بالرسول والرسالة لتكون منهج حياة في كل المجالات، كما أن الواقع يثبت أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة يدفعنا للسعي نحو الخلاص من أشكال التبعية لقوى الشر والضلال والظلام المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله، مشيرا إلى أن اليهود يحملون راية الشر والضلال والظلام والإفساد في هذا العالم ويقودون هجمة وحشية إجرامية ضد المسلمين لتحقيق أهدافهم الشيطانية. واستدرك الكاتب من الإيجابيات في هذا الزمن، كما أشار السيد القائد، أن قوى الطاغوت المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت مكشوفة مفضوحة أمام شعوب أمتنا الإسلامية وأمام العالم أجمع بما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية بكونها، أي أمريكا وإسرائيل، تمثل الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى وعيسى عليهم السلام المحاربين لامتداد رسالات السماء وهو الدين الحنيف وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وكتاب القرآن الكريم، مؤكدا أن الكفار والجاهلية في زمن بعثة رسول الله قبل أكثر من 1400 عام وامتدادهم في عصرنا الحاضر أمريكا وإسرائيل هم أعداء الرسالة الإلهية والصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة ويرتكبون أبشع الجرائم.
ولم يرى العالم بمثل ما عرف عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي يقول السيد القائد لابد من الشدة من قبل المسلمين لوضع حد لإجرام أولئك وإيقاف ظلمهم ومنعهم عن فرض باطلهم.

هل ستنجح إدارة الرئيس الأمريكي المجرم ترامب عن عزل إيران وخنقها اقتصاديا من خلال العقبات التي تهدد بفرضها وتعتبر من وجهة نظرها أكبر هجوم مالي على الإطلاق عليها؟ وأي دولة تتعاون مع إيران ستصبح معزولة عالميا؟ هذا هو السؤال القوي الذي يتردد في الأوساط الإقليمية والعالمية. هو الإجابة الأولية لا، لأن إيران لم تخضع للعقوبات والحصار السابقة التي فرضتها أمريكا قبل 43 عاما، كما أن جميع التهديدات الأمريكية الأخرى العسكرية والسياسية والاقتصادية منيت بالفشل الشديد. هذا ما أكده الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان في تحليل له نشره موقع صحيفة الحقيقة، مبينا أن ثلاثة حروب شنتها أمريكا وإسرائيل لم تنجح في تركيع إيران واستسلامها، وكل حاملات الطائرات الأمريكية وأكثر من 20 فرقاطة عسكرية ومئات الطائرات المتطورة لم تستطع فرض السيادة الأمريكية على مضيق هرمز أو تفكيك البرنامج النووي الإيراني وهزيمة كتائب المقاومة المدعومة إيرانيا ماليا أو تسليحيا. فمثلما استعدت إيران للتحشيد الأمريكي العسكري بإدارة ذكية عالية المستوى وتحصين جبهتها الداخلية جيدا تجاه الاختراقات الاستخبارية العسكرية وصد معظم الثغرات إن لم يكن كلها وتعزيز الوحدة الوطنية، ها هي تظهر الاستعداد نفسه بل ربما أكثر لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يمكن رصد هذا الاستعداد في الخطوات التالية. أولا، تأكيد إيران بأنها سترد بطرق كافة على هذا العدوان الاقتصادي بضرب جميع المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة والنفطية منها على وجه الخصوص. وأصدرت لجنة في البرلمان الإيراني مختصة بالدفاع الاقتصادي قرارا أوليا بإقرار رسوم على جميع السفن والتي تعبر مضيق هرمز، وسيكون التسديد بالريال الإيراني أو العملات الأخرى التي سيتم اعتمادها رسميا. ستكون هناك استثناءات للدول الصديقة، ناهيك عن التهديد بمعاقبة جميع الدول والخليجية المحيطة بإيران على وجه الخصوص في حال رضوخها للإملاءات الأمريكية ومشاركتها في هذا الحصار. أخيرا، مواصلة سياسة ضرب القواعد العسكرية الأمريكية ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما المقامة في الدول الأوروبية أيضا للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية مثل قبرص وبلغاريا وربما تركيا. ونوه عطوان إلى أن إدارة المجرم ترامب تستخدم توصيفات ضخمة جدا لتهديداتها العسكرية قبل أن تعترف رسميا بفشل خيارها العسكري وتلجأ إلى العدوان الاقتصادي مثل أضخم ضربة عسكرية في التاريخ وأضخم هجوم منذ الحرب العالمية الثانية وفتح أبواب جهنم وإزالة إيران من الخريطة. وعندما تقابل القيادة الإيرانية هذه التهديدات بالسخرية والصمود والاستعداد، يتراجع المجرم ترامب عنها في اللحظات الأخيرة رعبا من النتائج المترتبة على التنفيذ، ويرسل الوسطاء المسلمين للأسف حسب وصف الكاتب لإخراجه من هذا المأزق والوصول إلى تسوية تلغي أو تمجد أو تجمد الخيار العسكري. وجاءت مذكرة التفاهم وهدنة الشهرين لإنقاذ ماء وجه المجرم ترامب بمثابة طوق النجاة لإدارته. كما بين أن صول المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني والحاكم الفعلي في البلاد ورجل أمريكا القوية، وفقا للكاتب إلى أن طهران اليوم على رأس وفد يضم وزير الداخلية كان متوقعا، وبعد اتصال جرى بينه وبين الرئيس المجرم ترامب وبطلب من الأخير لتقديم السلم له للنزول عند شجرة العقوبات الاقتصادية العالية جدا.
واستدرك الكاتب ترامب كبر حجمه بالقول أن هذا الهجوم المالي والاقتصادي على إيران سيكون الأكبر على الإطلاق، والرد الإيراني هو اللامبالاة. وعلى من تقرأ مزاميرك يا داود فنحن نعرفك جيدا، وأهلا وسهلا بتراجعك الفاضح الجديد، فمن قاوم وصمد أمام جميع عقوباتك السابقة سيعرف كيف سيتعاطى مع عقوباتك الجديدة، كبيرة كانت أو صغيرة، كبيرة كانت أو صغيرة. واختتم الكاتب تحليله بالتأكيد بأن إيران انتصرت في المواجهة العسكرية باعتراف 92% من الإسرائيليين و82% من الأمريكيين، وستنتصر أيضا في الحرب الاقتصادية بالنسبة نفسها إن لم يكن أكثر. ونحن في انتظار الاطلاع على تفاصيل هذه العقوبات وتراجع المجرم ترامب المخجل ومقولته التبريرية الشهيرة بأن هذا التراجع جاء بطلب من الوسيط الباكستاني وبعد مباحثاته في طهران والأيام بيننا. مستمعينا، نختم متابعتنا الإخبارية التي استمعتم فيها إلى طوفان إيماني مهيب في مولد خاتم الأنبياء والمرسلين. المجرم ترامب يغطي على هزائمه المتوالية التي ينابها من إيران بالتهديدات الجوفة. لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة طه سلامة، ومن التقديم أماني عامر. دمتم بخير.

0: إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

بك بشر الله السماء فزينت

خير من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب. ومن هو من؟ هو من؟

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا من أرضنا، أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار،
4: برع
0: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: على أسوار السيادة اليمنية تكسرت أجنحة الغطرسة السعودية وانحنت الجبال أمام إرادة شعب يرفض الوصاية والخنوع. وفي مشهدية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، تزاحمت ساحات العزة والشموخ في صنعاء وعموم المحافظات اليمنية الحرة بأنصار من حملوا الرسالة المحمدية. فسلام الله على يمن الإيمان والحكمة، وسلام على كل الأحرار الذين يرفضون الخضوع والاستسلام وما زالت حناجرهم تهتف ببرع يا استعمار.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تتفاقم معاناة المواطنين وترتفع أسعار المواصلات في المحافظات الجنوبية المحتلة نتيجة استمرار أزمة انعدام الغاز المفتعلة من قبل السعودية وأدواتها، وغضب شعبي يهدد أركان حكومة الاحتلال في عدن.
2: سمعت الغاز هذه ولا خلصت داخله على كل مكان داخل عدن.
0: تتسع أزمة الغاز في مدينة عدن المحتلة لتتجاوز أزمة توفير الوقود المنزلي بعدما انعكس شح المادة على حركة النقل داخل المدينة ورفع كلفة التنقل اليومي للسكان، وسجلت أجور عدد من خطوط المواصلات زيادة جديدة، إذ وصلت تعرفة خط المعلق الشيخ عثمان إلى 700 ريال بدلا من 500 ريال فيما بلغت أجرة الرحلات بين الشيخ عثمان وكل من المعلق كريتر وخرمكسر المستوى نفسه، بينما وصلت أجرة خط كالتكس إنما إلى 400 ريال وفق التعرفة المتداولة، وأفادت سائقي الحافلات. ويربط سائقون هذه الزيادة بتراجع توفر الغاز وارتفاع نفقات تشغيل المركبات، الأمر الذي دفع عدد من وسائل النقل العاملة بالغاز إلى تقليص نشاطها مع انتقال كلفة النقص في الوقود مباشرة إلى أجور الركاب. في عدن طوابير انتظار الغاز المنزلي تحولت إلى مسرح للجريمة، وحالة الانفلات الأمني تعكس حالة الفوضى التي تعيشها المدينة نتيجة الصراع الدائري بين مرتزقة السعودية وميليشيات الانتقال التابعة لدولة الإمارات.
3: تجددت الانفجارات بمقر إقامة الحكومة العاملة التابعة للاحتلال السعودي في مدينة عدن المحتلة بالمنطقة الجنوبية، وأفادت مصادر محلية بدوي سلسلة انفجارات قوية في قصر المعاشيق مقر إقامة حكومة التحالف المعينة من الرياض ومحيطه، مشيرة إلى مشاهدة إطلاق كثيف للمضادات الأرضية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن هجوم جوي أم أصوات المضادات الجوية. ويتعرض قصر معاشيق منذ أيام لتحليق جوي مسير في الوقت الذي لم يعرف بعد من يقف وراء تلك الطلعات، ولم تتبنى أي جهة العملية جنوبنا، بينما يواصل الانتقالي برنامجه التدريجي لطرد الاحتلال السعودي. ويعتبر قصر معاشيق واحدا من عدة مواقع وقواعد عسكرية تتخذها قوات الاحتلال السعودي مقرات لها، في الوقت الذي يعكس حالة الانهيار المجتمعي وانعكاسات الأزمات المعيشية الخانقة، تحولت طوابير انتظار الغاز المنزلي في مدينة عدن المحتلة إلى مسرح لجريمة قتل مروعة أسفرت عن مصرع شخص إثر شجار دامي اندلع وسط زحام المحطات. هذا العبث المستمر خلف موجة سخط شعبي واسعة النطاق إزاء المعاناة اليومية التي أرقت حياة المواطنين وأعادت المدينة إلى ظروف معيشية قاسية، لا سيما مع لجوء الأهالي لاستخدام الحطب لتسيير شؤون حياتهم الأساسية جراء تعطل مقومات الحياة وغياب أبسط الخدمات العامة.
0: وفي شبوة تتواصل معاناة المواطنين جراء استمرار أزمة الغاز رغم احتضان المحافظة منشأة بلحاف أكبر مشروع لتصدير الغاز في اليمن، حيث تبلغ إيرادة المنشأة نحو 4 مليارات دولار سنويا في وقت يحرم فيه أهالي المحافظة من اسطوانة الغاز.
4: تتواصل أزمة الغاز المنزلي في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي وسط شح حاد في الكميات وغياب واضح للمعالجات الرسمية في وقت تفاقم فيه الأوضاع المعيشية للمواطنين. وتصاعدت شكاوي المواطنين من استمرار الأزمة في ظل أوضاع معيشية متردية يواجهها سكان وسط انتقادات واسعة لما يصفه الأهالي بالتجاهل المستمر لمعاناتهم. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحمل رسالة من مواطن من أبناء مديرية نصاف في محافظة شبوة تحدث فيها عن معاناة المواطنين جراء انقطاع الغاز وصعوبة الحصول عليه، معبراً عن حالة الغضب والاستياء التي يعيشها الأهالي في وقت يواجه فيه المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المدعومة من الاحتلال السعودي أزمات متلاحقة في الخدمات والمواد الأساسية.
5: حضرموت تدخل مواجهة مفتوحة مع الرياض، والأخيرة تساوم بن حبريش بأسرته، والقبائل تطوق منابع النفط وتعلن مسار الحكم الذاتي، حيث تصاعدت شدة الخلاف بين المحتل السعودي وحلف قبائل حضرموت، وشهدت الأيام الماضية توترا بعد تحركات قبلية واسعة لتطويق منابع النفط في الهضبة الشرقية بالتزامن مع إعلان ترتيبات جديدة للحكم المحلي، في وقت تحاول فيه الرياض احتواء زعيم الحلف عمرو بن حبريش عبر تسوية مشروطة تتعلق بعودته وأسرته إلى المحافظة. وفي المهرة دعت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المحافظة برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي إلى تعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها المحافظة وترسخ الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الاجتماعي من التهديدات الخارجية.
0: أعلن ما يسمى المؤتمر الوطني لشعب الجنوب تأييده المطلق مباركة مخرجة اللقاء الذي دعا إليه رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة الشيخ علي سالم الحريزي، وفي مقدمتها الاعتراف بالمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله العفرار بوصف الإطار الجامع والمعبر الوحيد عن إرادة أبناء المحافظتين والمفوض الشرعي في تمثيل قضاياهم المشروعة وحمل تطلعاتهم في جميع المحافل والاستحقاقات الوطنية المقبلة. وأصدر المؤتمر الوطني شعب الجنوب بيانا مبارك في مخرجة اللقاء الوطني الذي ضم كافة المكونات السياسية والمشايخ والشباب محافظة المهرة، والذي يسعى للوحدة والحفاظ على النسيج الوطني والتلاحم بين أبناء المهرة وسقطرة، مؤيدا قرار توفيق رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة الشيخ محمد عبد الله العفرار بكافة قضايا المحافظتين. وكان المؤتمر قد أكد بأن اللقاء محطة تاريخية نوعية في سياق تعزيز الوحدة الداخلية، فإنه يستحضر ضرورة تضافر الجهود في هذا التوقيت الدقيق لمواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة التي تكتنف المنطقة بما يحفظ لمحافظة المهرة مكانتها وهويتها الخاصة.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
5: الحصار بالحصار، الإنذار والرد. في معركة الحرية والاستقلال لا تكون السيادة مجرد مفهوم سياسي يكتب في البيانات، ولا تكون حماية الأرض مجرد شعار يرفع في المناسبات الوطنية، وإنما تتحول إلى موقف وفعل وقدرة على الردع. وفي خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ثلاث رسائل حاسمة ومختصرة لنظام العدو السعودي خادم أمريكا وإسرائيل.
6: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
5: يستدد الخطاب الجهادي المقاوم للسيد القائد إلى القرآن الكريم وإلى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية تضع الاعتداء في سياق الحق المشروع وتؤكد أن مواجهة العدوان لا تنفصل عن التقوى وضبط السلوك، وأن القوة في مواجهة المعتدين لا ينبغي أن تتحول إلى عدوان منفلت، بل تظل مرتبطة بمبدأ دفع الاعتداء وحماية الحقوق. وعلى هذا ارتكزت معادلة الردع وتأسست على منظومة متكاملة من الإرادة والوعي والاستعداد والقدرة على حماية الأرض والسيادة.
7: حصار يمني يقطع ما تبقى من أنفاس الاقتصاد السعودي. منذ 20 يوليو عمليات الردع اليمنية تضرب البحر والبر، فتتعثر الصادرات وتتساقط الخسائر اليومية كالسيل. وها هي المملكة لأول مرة في تاريخها تستورد زيت الوقود والغاز الفراغي من روسيا وفق بيانات لرويترز.
8: كشفت بيانات متعاملين ومجموعة بورصات لندن أن السعودية ظلت الوجهة الأولى لشحنات زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي التي انطلقت من الموانئ الروسية في يوليو.
7: الإنتاج يتراجع للربع والموانئ الحيوية مشلولة والعملاء يبحثون عن بدائل.
9: تستخلص وكالة بلومبرغ في تقريرها الجديد نتيجة واقعية مفادها أن الكثير من المصافي الآسيوية العملاقة ترفض الاستمرار في عمليات تحميل شحنات النفط من ميناء ينبع السعودي.
7: هذا هو المشهد الحقيقي، قوة نفطية تتهاوى وصنعاء تفرض معادلتها بلا تردد. حصار يجابه بحصار وضغط يقابل بضغط حتى تجبر الرياض على الاستجابة للمطالب المشروعة وإنهاء العدوان والحصار.
5: من ساحل ينبع إلى العبر والوديعة عمليات نوعية أكدت فيها القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وفرضت معادلات الحصار في البحر والبر. كما كشفت العمليات الأخيرة للقوات المسلحة عن حالة السقوط المدوي والانهيار العسكري والاقتصادي للعدو السعودي.
7: من أمام ينبع عادت النار لتشتعل من جديد. هدوء لم يطل وهجوم صار يكشف أن المعركة لم تنتهي. سفينة نفطية سعودية تحمل اسم أمزان تلقت ضربة صاروخية أمام سواحل ينبع، إصابة مباشرة وحريق يتصاعد من على متنها، بينما فرت سفن أخرى من منطقة الاستهداف.
10: تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع.
7: لم يكن المشهد محض حادث هامشي، فهذه هي السفينة الثانية التي تستهدف قرب ينبع منذ إعلان صنعاء حظر الملاحة السعودية في 20 يوليو. وبحسب المعلومات المعلنة ترتفع حصيلة الهجمات في مناطق متفرقة من البحر الأحمر خلال الشهر الماضي إلى 9 عمليات.
11: طبعا السفينة أمزان السفينة التاسعة التي تستهدف من قبل القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء.
7: ولم يقتصر الهجوم على البحر، ففي العبر والوديعة تم استهداف رتن عسكري سعودي محمل بالعتاد. أكثر من 10 شاحنات محملة بالأسلحة أحرقت ودمرت، وفي الكنائس استهدفت تحشيدات ومخازن أسلحة. والرسالة التي ترسل من ساحل ينبع ومناطق الحدود واحدة تتلخص في أن قرار حظر الملاحة يتجاوز التهديد العابر ليصبح معادلة ثابتة ترسم بالنار، وهي أن الحصار بالحصار.
5: ما يجري لا يمثل مجرد جولة جديدة في المواجهة بين صنعاء والرياض، وإنما معادلة فرضت فيها صنعاء إعادة تعريف قواعد الاشتباك من خلال استخدام الحصار والضغط الاقتصادي واستهداف موانئ العدو السعودي ونقل الحرب من داخل الجغرافيا اليمنية إلى الجغرافيا السعودية حتى تتم تلبية المطالب المحقة ويرفع الحصار وإنهاء الاحتلال. للوقوف أمام آخر الأحداث والمستجدات ولمناقشة أبرز ما حمله خطاب قائد الثورة من رسائل للعدو السعودي، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
12: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك وأختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة إشراف المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللأخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
5: حياك الله أستاذ عبد الرقيب وكل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. خطاب السيد القائد تضمن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ثلاث رسائل حاسمة ومختصرة. الأولى مفادها أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة لا رجعة عنها حتى إنهاء الحصار والاحتلال وانتزاع كافة الحقوق. أما الرسالة الثانية، لن نسمح ببقاء تحشيدات العدو السعودي داخل اليمن ولن نتهاون في سحقها. والرسالة الثالثة بأن تحركات العدو السعودي لتأليب العالم ضدنا وحربه الإعلامية التضليلية لتفكيك وحدة الشعب لن تفيده وستفشل. سؤالي لكم أستاذ عبد الرقيب، كيف يمكن قراءة هذه الرسائل في ظل ما تمارسه السعودية من حماقة وهروب من تنفيذ استحقاقات السلام، وما هي الكلفة التي ستتحملها الرياض إذا تجاهلت هذه الرسائل؟
12: وأنتي بألف خير وعافية وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا اليمن اليوم انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الاستباق في الهجوم من خلال هذه المعادلة التي يضعها بهذه الثلاث النقاط، وبالتالي اليوم اليمن يريد انتزاع حقوقه التي لم تأتي إليه عن طريق مفاوضات السلام التي كان العدوان السعودي يقول ويردد من أنه يريد إحلال السلام وأنه يريد الخروج من المستنقع اليمني وأنه أيضا قد سئم من هذه الحرب التي طال أمدها، وأيضا أتى هو وطلب عملية فرض الوساطة العمانية على جانبنا الوطني الذي بدوره أيضا استجاب لطلب الوساطة العمانية وقال نحن مستعدون أيضا لعملية طالما وأنهم أرادوا أن يجنحوا للسلم فنحن لا. ولكن العدو السعودي ليس قراره بيده، ولذلك هو يعمل كأداه عميل. وحدد أيضا السيد القائد الثورة السيد عجمان بن الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه حتى في خطابه بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الماضي حينما حدد وقال اليوم العدو السعودي هو أساسا أداة يعمل لمن؟ للعدو الصهيوني. ولذلك يجب أن يكون شعبنا في حالة استمرار في نهجه الجهادي والعمل على السير قدما لانتزاع حقوقه المشروعة والاستمرار في هذه العمليات العسكرية حتى يستعيد كافة حقوقه، لأنه لو كان اليوم العدو السعودي بالفعل يريد الخروج من هذا المأزق بدلا من صرف هذه المليارات وتريليونات الدولارات والبضع الذي يصرفها على الأعداء الصهيونية الأمريكية وأيضا ما ينفقه على أدواته وعملائه من خلال التخريب من خلال شحنات الأسلحة العسكرية من خلال كل هذه العمل في إيجاد كل العراقيل واصطناع الأعذار الواهية، كان الأفضل والأقدر به والأسلم عليه أن يتجه صوب طريق السلام ويوقع على الملف الإنساني الذي هو بداية لطريق السلام لعملية إنهاء هذه المعاناة للشعب اليمني وإنهاء هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار. لكنه هو كان في البداية يقول بأنه مستعد لتلبية هذا الطلب، ثم بعد ذلك بدأ يقلب على هذا المنوال خاصة بعد أن أتاه ما يسمى بالمنعوث الأمريكي الذي كان يأتي إليه ويطلب منه أن يجعل نفسه بأنه عبارة عن وسيط ما بين اليمنيين وأن أدواتهم وعملائهم والطرف في هذا الصراع وأن السعودية تأتي كعملية مصلحة ومسالمة وتريد إحلال السلام فيما بين اليمنيين وذلك لأن تخلع عن نفسها هذه الجريمة التي اقترفتها بحق الشعب اليمني من خلال العدوان والحصار الظالم الذي استمر على 12 عاما متنافيا من أنه أعلن العدوان أساسا من داخل أمريكا ثم بعد ذلك يسميها عاصبة الحزم وأنه أتى للتغيير وإعادة ما يسميها بالشرعية الزائفة وأعلن الحصار وحاول أن يستجد قرار من مجلس الأمن الدولي تحت مسمى 2216 وأنه يريد اليوم إعادة من يسميهم بأدواته وعملائه كل هذه الفزاعات الواهية التي يريدون استخدامها وأيضا عملية المماطلات فالهدف الحقيقي هو كان احتلال اليمن وشعبها ونهب ثرواتها المختلفة لكنهم حينما عجزوا عن تحقيق هذا الهدف وصدموا بأن الشعب اليمني واليمن صخرة صلبة تتحطم أمامها كل تلك العواصف وكل تلك المؤامرات وكل تلك أيضا القرارات الأممية وكل تلك التحالفات التي أتت من كل دول العالم من أجل أن يغزوا ويحتلوا اليمن ظنا منهم من أنهم سوف يقترعوه كلقمة سائغة اليوم هم أصبحوا خائرين وبالتالي يجب على العدو السعودي قراءة السطور بشكلها الصحيح قراءة سياسية قراءة موضوعية قراءة إعلامية قراءة عسكرية قراءة اقتصادية قراءة اجتماعية بأنه لا يمكن أن يحقق أهدافه وأن يحتل أي شبر حتى في الأراضي اليمنية وليس اليمن بأكمله لكنه للأسف الشديد اليوم هو يقوم بتنفيذ مخطط صهيو أمريكي كما نشاهده فيما فعله في لبنان أيام حكومة الدكتور حسان دياب التي كانت تابعة للمقاومة اللبنانية ولأن هناك كان وزير الأعلام اللبناني الذي قال ما يحدث في اليمن عبارة عن حرب عبثية وكيف تم التعامل مع لبنان كيف أيضا تم التعامل مع العراق كيف يتم التعامل مع إيران كيف يتم التعامل مع المقاومة الفلسطينية بمعنى أنهم هؤلاء يقومون في خدمة العدو الصهيوني الأمريكي يريدون انتزاع كل سلاح المقاومة العمل على تدمير أي قوة تقف ضد العدو الصهيوني الأمريكي ومخططاته التآمرية العمل على إيجاد ما يسمى بعملية التطبيع الصهيوني وهؤلاء العرب المستعربة الذين هم بالأساس مطبعين وهم موجودين في خدمة الأعداء منذ الأزل ولكن اليوم هم يريدون أن يكون هناك الجو فارغا لهم وأن يستفيدوا في المنطقة العربية والإسلامية تحت مسمى تغيير الشرق الأوسط وإعلان دولة إسرائيل الكبرى لكن حينما فوجئوا بأن اليمن خرج بهذه القوة العظمى وأنه أصبح قوة عظمى إقليمية ودولية ويشكل خطرا على أولئك الأعداء وأدواتهم وعملائهم من الأنظمة العربية المستعدة في تنفيذ كل هذه المخططات التعاملية الاحتلالية الإجرامية العدوانية الاستعمارية وبدوا بأن اليمن لا يمكن كسره ولا يمكن أن يتم لي ذراعه حتى يكون دليلا خانعا ومطبقا لما يريده أولئك الأعداء لذلك لاحظنا كيف كان يتم استخدام العميل عجلوس الزبيدي تحت مسميات وهي أنه يريد التطبيع مع إسرائيل يريد خدمة إسرائيل كيف

0: العصابات العسكرية التي يريدون من خلالها إيصال رسائل من أن اليمن اليوم أحد الدول التي تتبع لكيان العدو الصهيوني وتقوم بتنفيذ مخططاته داخل اليمن. كل ذلك لن يبدي نفعا ولن يبدي للعدو السعودي أو الصهيوني الأمريكي أي شيء من مخططاته التي تقع ضمن مخيلاته التي هي في الأوهام. وبالتالي نحن نقول اليمن اليوم يصنع التاريخ من جديد ويحاول إيجاد توازنات جديدة وأيضا تغيير المنطقة كما يريدها أيضا الله من سبحانه وتعالى، وأن تكون منطقة خالية من تلك الغدة السرطانية ومنولها وداعمها.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، أنت هنا تحدثت عن نقطة مهمة جدا، أنه الصورة التي يحاولون رسمها لليمن من خلال تطبيعه مع العدو الإسرائيلي واستخدام أدواتهم من العملاء والمرتزقة لذلك، ولكنهم فشلوا. هنا يعني عندما نتحدث حول هذه النقطة بالذات، يعني ما حصل يوم الثلاثاء الماضي، الصورة الناصعة، الصورة الجميلة للشعب اليمني وهو يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كشفت هذه الذكرى والحشود المليونية التي أحيت المناسبة عن حجم ذلك التضليل والحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو السعودي ومرتزقته عن تحريم الاحتفال بمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه بدعة، و قاموا بتبديع مشروعية الاحتفال، لكن اليمنيين رسموا بحضورهم المليوني صورة ومشهدا أبهر الصديق قبل العدو، ونسف كل تلك المحاولات والافتراءات التي حاول من خلالها العدو السعودي ثني اليمنيين من حضور الفعالية. سؤالي لكم أستاذ عبد الرقيب، يعني أنتم كخبير وقارئ سياسي، كيف رأيتم ذلك المشهد، وما هي الرسائل التي يمكن أن تحملها تلك الحشود المليونية للعدو وللصديق التي في جوهرها ومضمونها تبعث على الفخر والانتماء اليمني والهوية الإيمانية في تجسيد محبة النبي قولا وعملا؟
0: خروج الشعب اليمني بتلك المسيرات من ملايين الأمواج البشرية التي خرجت لتحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لنبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، رسمت لوحة فنية دينية رائعة أكدت للأعداء من أن الإسلام لا يمكن أن يكون في حالة الأفول والطمس التي يسعى إليها الأعداء، لا عن طريق الرسوم الكاريكاتورية التي تسيء إلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا عن طريق تدنيس القرآن الكريم وإحراقه، ولا عن طريق الفتاوي الدينية الزائفة التي تصدرها تلك التنظيمات الماسونية الصهيو أمريكية فيما يسمى حزب الإصلاح، فيما يسمى جبهة النصرة، فيما يسمى أيضا الأخوانجية، في كل تلك المسميات والخزعبلات التي أتت من أجل أن تعمل على تشويه الإسلام والقرآن، وأيضا العمل على تحريف كل ما جاء به القرآن الكريم وتحريف سيرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ودعيني هنا أستدل فيما قاله أيضا المتحدث باسم جيش كيان العدو الصهيوني أفغاي أدرعي قبل حوالي 3 أعوام، حينما قال لا يوجد إسلام إلا لدى الوهابية، لا يوجد إسلام ولا علماء إلا فلان الذي هو قال بالدرجة الأولى السديس القرضاوي الهريفي القرري الزنداري كل أيضا طارق السويدان، كل أولئك الذين هم كانوا يأتوا عن طريق تلك إصدار الفتاوي الدينية الزائفة في عملية تحريم أيضا الأشياء الكثيرة، تحريم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي كان يحتفل به اليمنيون دائما ومنذ الأزل، ولا يستطيعوا حتى وعد هذه الطقوس الدينية التي يمارسها اليمنيون بكل ما أوتوا من تلك المصطلحات وتلك الفتاوي الزائفة التي حاول

0: التنظيمات الإرهابية الاستعطاف الديني وإدخال الدين كواجهة من أجل أن يحمدوا هذه الفكرة الدينية لدى الشعب اليمني.
1: نعم.
0: ولذلك هذه التنظيمات الماسونية الصهيونية الأمريكية هي تم إنشاءها بالأساس من أجل تشويه القرآن الكريم، تشويه الدين الإسلامي. كيف يتم تشويه القرآن الكريم وتشويه الدين الإسلامي؟ تشويه القرآن الكريم من خلال إصدار الفتاوي الدينية الزائفة، مثلا في تحريم ذكرى المولد النبوي الشريف. الشيء الثاني والنقطة الثانية إصدار فتاوي أيضا في عملية ما يسموه الجهاد في سبيل الله عن طريق العمليات التي يقومون بها في التفجيرات الإرهابية عن طريق الأحزمة الناسفة، أيضا العبوات الناسفة، السيارات المفخخة، الدراجات النارية، كل ذلك. مثلا على سبيل المثال جامعات الإيمان التي كان يترأسها أبا رهب الزوجاني 20 عاما داخل العاصمة صنعاء، هل هناك طالب واحد تخرج من هذه الجامعة لكي يخدم في داخل الوطن في أي منشأة حكومية كعامل يعمل على إيجاد مثلا كتخصص في الطب، كتخصص في الهندسة، كتخصص حتى في القرآن، كتخصص في أي تخصص من التخصصات التي تخرج فيها وتكون داخل هذا المجتمع عنصرا صالحا؟ كلا. 20 عاما كانت كلها عبارة عن أنفاق، عبارة عن عبوات ناشفة، عبارة عن إحضار من الأفغان من كل الدول التي يأتون بها بتلك العناصر. نسمع كنا كل يوم عملية ذباح البيوت، عملية التفجيرات الإرهابية، ولو كان استمروا وتواجدهم داخل العاصمة صنعاء واستطاعوا كانوا أن ينفذوا ذلك المخطط وبقائهم في مكان يسمى بالربيع العبري، لكنا اليوم نشاهد العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية عبارة عن أنهار تسيل فيها الدماء بتلك التفجيرات الإرهابية.
1: نعم.
0: على سبيل المثال حينما تطلع في حافلة فيها مجموعة من الركاب، النساء، الأطفال، الشيوخ، أيا كان من المجتمع الذين يقومون في ممارسة أعمالهم اليومية عن طريق التسوق، عن طريق الخروج إلى الشارع، ثم يأتي ذلك الخنزير الذي هو يقوم بعملية الدخول في تلك الحافلة والتفجير الإرهابي أو داخل مستشفى أو داخل سوق أو أيا كان في المناطق، ويقوم بذلك التفجير، ثم يصدر بيانا من هذا التنظيم من أن هذا البيان اليوم يعلن عن عملية استشهادية وهي جهاد في سبيل الله. فعن أي جهاد يتحدثون؟
1: يعني هكذا الأداء،
0: هذا هو كان الهدف من تشويه القرآن الكريم وتشويه الإسلام. بمعنى أنا حينما أقول مثلا كشخصية أمريكية أو كشخصية أوروبية أو كشخصية عربية أو إسلامية في أي مكان وألاحظ مثل هذه التفجيرات، تتولد عندي قناعة أقول هل هذا هو الإسلام؟ يعني من هنا
1: تشويه
0: عملية الخروج. مثلا إذا كنت راغبا في الدخول في الإسلام لا أستطيع حتى الدخول في الإسلام لأن أكره مثل هذه الأفعال الإسلامية، وأقول إذا كان الإسلام يعمل في هذا المجال فأنا لا أريده. فهكذا. وأيضا من هم مسلمون يعملون على الخروج أيضا من نطاق الإسلام إلى نطاق الكفر والشرك، وهذا هو الهدف الأساسي، وهذا يعتبر التنظيم، هو يعتبر أحد فصائل اللوبي الصهيوني التي تسمى فصائل الجمجمة والعظمة التي نلاحظ عليها دائما تلك الراية السوداء وعملية إيجاد العظمين المتواجدين مثلا في أثناء زراعة الألغام وغيرها. هذه تسمى التقرب إلى الله. في اللوبي الصهيوني هذا المجتمع يسمى التقرب إلى الله أو هذا الفصيل، وهو من قام بإنشاء هذه التنظيمات الإرهابية. طبعا لو كان استمر هؤلاء الإرهابيون وهؤلاء التنظيمات الإرهابية في البقاء في عملية تشويه الدين لكنا اليوم يقولون أن حتى الصلاة على النبي لا يجوز وهي معظمة شرعا وقانونا، وكل الفتاوى الدينية الزائفة
1: نعم.
0: في سبيل هذه الفتاة.
1: إذا أستاذ عبد الرقيب، أنا أعتذر عن المقاطعة، يعني إذا ما هي الرسائل القوية التي وجهها الشعب اليمني بخروجه واحتفائه بذكرى مولد النبوي الشريف؟ يعني هناك رسائل كثيرة، رسائل قوية تم توجيهها من خلال الجمع الكبير، يعني هناك عدد وحضور لم يكن أحد يتوقع أن يتم بذاك الشكل. فهل الرسائل أيضا التي وجهت، هل يستطيع أحد فعلا من أعداء اليمن في الداخل وفي الخارج وحتى من أصدقائها أن يستوعب تلك الرسائل القوية التي كانت تصدح بها حناجر الشعب اليمني من خلال هتافهم ومحبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
0: طبعا الرسائل كانت هي رسائل شعبية، رسائل دينية، رسائل سياسية، رسائل عسكرية، رسائل إعلامية، رسائل مجتمعية تؤكد أولا حبها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا إيمانها القوي بالله الملك سبحانه وتعالى والتمسك بقرآنه، وأيضا العمل على سير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في العملية الجهادية، وأيضا أن الشعب اليمني الذي أتيتم لكسره وسمه وجعله أن يكون ضمن الماسونية والصهيونية الأمريكية، ها هو اليوم يؤكد ثباته على قوته وهويته الإيمانية والقرآنية، ها هو الشعب اليمني الذي يسير على ذلك النهج الجهادي المستمر في تطهير فلسطين والمنطقة العربية والإسلامية من دنس وريكس الصهيونية وأدواتها وعملائها وداعميها الذين يحاولون اليوم استبدال الدين الإسلامي والقرآن بالديانة اليهودية والنصرانية، ومهما أنفقتم من تريليونات الدولارات ومليارات الدولارات ومهما حاولتم بالإصطلاح أيضا تشويه الدين والإسلام والقرآن فأنتم غير قادرين على ذلك، لأن الإسلام والقرآن أولا هو محفوظ من الله الملك سبحانه وتعالى، ثم من أن أولئك الذين قد وصفهم الله الملك سبحانه وتعالى حينما يقول بحثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وهنا هو يوصف اليمنيين بأنه قد وصفهم بآية سورة قبل هذه الآية حينما قال أولي قوة وأولي بأس شديد في سورة الشورى، وهذه الآية الثانية التي يوصف بها من أنه مهما تغطس الصهاينة واليهود أنه سوف يتم بعث إليهم عبادا أولي بأس شديد، وهم اليمنيون الذين اليوم يرسمون هذه اللوحة الفنية الدينية الرائعة ويؤكدون مدى ثباتهم وتمسكهم بهويتهم الإيمانية والقرآنية وثباتهم على الإسلام، وأنهم كما كانوا مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن منذ بداية الدعوة سرا وجهرا وحتى الفتوحات الإسلامية وحتى الآن هم مستمرون أيضا على هذا النهج، وهم من سوف يأتون أيضا بجعل الإسلام في طريقه الصحيح ويضعونه في مكانه المرموق الذي يجب أن يكون حاليا من تلك الشوائب الاستعراضية التي تسمى بالتنظيمات الإرهابية والفتاوي الدينية الزائفة التي أتت بها الوهابية وكل أولئك الأوغاد. ولذلك هنا دعيني أتحدث عن شيء حصل حقيقي، عن أن واحد أخوي سئل هل الغنى حرام؟ قال ليس حراما. قال له وما الدليل على ذلك؟ قال لو كان حراما لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابنته أم كلثوم. هنا تشويه أيضا لعملية الرسول صلى الله عليه وسلم وللدين، مسمى مسميات خزعبلات، وكأن الرسول كان يعرف أم كلثوم التي هي الفناء المصرية.
1: نعم هذا صحيح،
0: سمى بنته على اسمها.
1: نعم يعني
0: هؤلاء الأوغاد يحاولون دائما اصطناع الأقاويل والفتاوي الزائفة التي هي غير صحيحة وفي مكانها صحيح، ولذلك عملوا على إصدار فتوى بأن التحالف الذي أتى ضد اليمن هو خير وأنه يجب أن يكون عمله صحيح وهو يقتل البشر.
1: نعم يعني إدخال الفتاوى الدينية
0: صهيوني عبد الله زعتر يقتلوا 24 مليون يمني، وكان عبر قناة الإخبارية السعودية وعلى الملأ، وهذه فتوى تعتبر دينية زائفة بقتل الشعب وأيضا إعطاء العاطية في احتلال الشعب اليمني نعم. واليمن بكل ما يملكه من الثروات.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، يعني أنا أعتذر عن المقاطعة لكن استغلالا للوقت لأن ما زال لدي مجموعة من الأسئلة. يعني لو عدنا للعمليات الأخيرة التي نفذتها قواتنا المسلحة من ساحل ينبع إلى العبر والوديعة، ثلاث عمليات نوعية وفق معادلة الحصار بالحصار من خلال استهداف سفينة أمزان النفطية في ينبع، وكذلك استهداف رتل عسكري سعودي في العبر والوديعة، واستهداف تحشيدات للعدو في الكنايس بمحافظة مأرب. في هذه العمليات أو هذه العملية انتقلت القوات المسلحة اليمنية من محاولة كسر الحصار المفروض إلى فرض معادلة تقوم على إعادة توزيع كلفة المواجهة وتحمل العدو السعودي وأدواته عبء اقتصادي وعسكري يهدد مصالحها الحيوية، حيث ذكرت صحيفة سول الكورية الجنوبية عن ارتفاع أقساط التأمين وتزايد المخاطر البحرية على المسارات المتجهة من وإلى السعودية وتجنب شركات الشحن لتلك المسارات، وأنه من الصعب إرسال السفن إلى السعودية. سؤالي لكم، هل باستطاعة السعودية تحمل كلفة هذا الحصار البحري والذي ستفوق كلفته من كلفة الحصار البحري الذي فرضته قواتنا المسلحة على العدو الصهيوني إذا مستمر العدو السعودي في حماقته، وهل ستسعى السعودية لفك هذا الحظر البحري من خلال إغراء لبعض شركات الشحن ومحاولتها إعادة دوران العجلة إليها، خصوصا يعني المحاولة الأخيرة في بريطانيا التي قامت بها السعودية؟
0: طبعا إذا كان لم يمضي لهذا الحصار البحري اليمني اليوم على العدو السعودي يعني أقل من شهر، وقد تم إحداث هذه التكلفة الاقتصادية والتكلفة السياسية والتكلفة العسكرية لدى أجانب العدو السعودي وعدواته وعملاءه. وبالدرجة الأولى العدو السعودي اليوم الذي يتكبد الخسائر الفادحة سواء عن طريق عدم عجزه عن تصدير النفط، أيضا ما خسره من براميل النفط، التريليونات التي تم أيضا إحراقها عن طريق الضربات اليمنية التي استخدمت خزانات النفط في جيزان أيضا في بقيق وخويص في ينبع، أيضا استهداف تلك السبل التي تم استهدافها. احنا نتكلم اليوم عن حوالي 9 سفن تم احراقها، عن ايضا حوالي اكثر من 60 سفينة تم اعادها الى ادراجها، عجز العدو السعودي عن تصدير ذلك النفط والعمل على اليوم الاستقرار بالعجل تغطية الخسائر الفادحة التي تكبدها شركة أرامكو، الضربات في التحشيدات العسكرية التي تم شراءها أيضا بتلك المخازن من الأسلحة التي تم شراءها بمليارات الدولارات، القوات العسكرية السعودية اليوم التي باتت تحت ضربة الصواريخ، العمليات الاستباقية الهجومية اليوم للقوات المسلحة اليمنية التي باتت تفرض معادلة أكبر ومعادلة استراتيجية كبرى، بمعنى أنها اليوم هي من تفرض هيمنتها وسيطرتها على العدو السعودي الذي كان يتبجح ويحاول أن يعمل على فرض الحصار البحري على موانئ الحديدة، الذي كان يحاول أيضا استعراضاته بالطائرات الحربية وكل أنواع الطائرات، ويأتي وضرب العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ويرتكب المجازر البشعة. اليوم صار عاجزا حتى عن القيام في أي مواجهة عسكرية، لأنه قد شاهد على 12 عاما ما الذي حدث له، وأيضا شاهد العدو الأساسي الذي كان هو داعمه ودافعه للمواجهة العسكرية مع اليمنيين ما الذي حل به. لذلك مثلا استهداف منطقة الكنائس، أنا أقول الكنائس هذه بأول مرة يتم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية. كان هناك العديد من مخازن الأسلحة التي تم تهريبها من داخل الجوف ومن أيضا مأرب ومن حضرموت، وأيضا ما تم تخزينه مؤخرا عن طريق الوديعة والعبر ووصاله إلى هذه المنطقة. هذه الكنائس هي تقع ما بين مأرب والجوف وتبعد حوالي 40 كيلو عن مأرب. هذه التحشيدات العسكرية تم التفاجؤ فيها من خلال الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة اليمنية التي استطاعت أيضا أن تحبط كل تلك التحشيدات والتجمعات العسكرية ومخازن الأسلحة التي كان يعزها أيضا في عمل عمليات عسكرية داخل الأراضي اليمنية، استهداف الوديعة العبر، استهداف أيضا معسكر الرويت، استهداف صحن الدين، تداوين كل المناطق، أيضا الساحل الغربي ما يتم استهدافه، وهناك عمليات عسكرية سيتم الإعلان عنها ربما في هذا اليوم من قبل المتحدث العسكري الرسمي العميد يحيى تريح القوات المسلحة اليمنية. العمليات أخرى أيضا في عمق العدو السعودي وداخل أيضا الساحل الغربي وعدة مناطق. كان الأعداء قد اعترفوا بها بالأمس من أنهم تعرضوا
1: لضربات
0: مسيرة يمنية، بمعنى أن اليوم اليمن كل ما ازداد العدو السعودي في عتوه ونفوه عن التوقيع على الملف الإنساني والذهاب إلى طاولة المفاوضات والعمل على إعطاء الشعب اليمني لحقوقه، كلما تحاولت القوات المسلحة اليمنية أن تصعد من عملياتها العسكرية.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب،
0: على نقطة مهمة في خطاب السيد القائد في الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحج سلام الله عليه ورضيه عنه، حينما قال في آخر كلمة في خطابه في المولد النبوي الشريف الذي ركز من خلالها على استمرار الشعب اليمني في نهجه الجهادي وانتزاع أساس حقوقه ضد العدو الصهيوني السعودي الذي هو يعمل في تعذيب للصهيونية ويقوم بتنفيذ مخططاته، وهذا يشير إلى أننا اليوم متجهون نحو تصعيد أكبر ومعارك أكبر هنا ومواجهة كبرى مع هؤلاء الأعداء الذين هم الأدوات والعملاء.
1: نعم هذا صحيح أستاذ عبد الرقيب. نعم أستاذ عبد الرقيب، ولكن أيضا وزارة الخارجية كان هناك بيان صدر عنها أنه السلام أقل كلفة من الحرب، وعلى النظام السعودي أن يسلك طريق السلام بدلا من إنشاء التحالفات وشراء المواقف التي تساند أعماله الإجرامية، وتسخير أموال بلاد الحرمين في حرب عبثية ستكلف الكثير والكثير، إلى جانب رسائل السيد القائد والقوات المسلحة. كذلك طبعا هناك تجديد لدعوة للنظام السعودي إلى سلوك طريق السلام كما قلنا من وزارة الخارجية. أستاذ عبد الرقيب، يبدو أن العدو السعودي ما زال مصر على الحماقة، حماقته ومتجاهل للرسائل، ويمضي في تحشيداته وعدوانيته من خلال محاولة الزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهات مباشرة مع صنعاء رغم تباين المواقف في هذا الجانب، إلا أن العدو السعودي يمارس الضغط الاقتصادي وسياسة التجويع وتأجيج الصراع بين القبائل، وما يمارسه في محافظة حضرموت من ضغوط على بعض قيادة في المحافظة هناك يعني كمثال. في الجانب الآخر يبدو أن السعودية تخلت عن قيادات جماعة الإصلاح بالدفع بقيادات الجماعات السلفية لتوليها زمام أو توليها زمام الموقف في عدن. كيف تقرؤون تناقضات العدو السعودي في إدارة الصراع في المحافظة المحتلة من جهة وإدارة المواجهة مع صنعاء بهذا التخبط؟
0: طبعا بيان وزارة الخارجية هو كان يأتي في إطار النصح الديني والسياسي وأيضا العاطفي الذي يعمل على أن هناك العروبة والإسلام لدى اليمنيين الذين لا زالوا يحفظون حق الجوار مع السعودية بإقصدتها دولة عربية وإسلامية، وأنه يجب أن نكون متوحدين ضد الأعداء وليس ضد بعضنا البعض. أيضا يعطيها الإشارات الصريحة والواضحة بدلا من إنفاق تريليونات الدولارات ومليارات الدولارات لشراء الأسلحة وأيضا لإعطاء العدو الصهيوني الأمريكي هذه الأموال من أجل خراب ودمار الشعوب العربية والإسلامية وتدمير اليمن وغيرها، هذا الأفضل لكم والطريق الأمثل لكم أن تتجهوا صوب طريق السلام وأن تكونوا أيضا متحالفين معنا وضد الأعداء الحقيقيين، بمعنى أننا سندا لكم ولسنا ضدكم. وأيضا يعطيها الإشارات الصريحة الواضحة من أن اليمن قد يتجه إلى عمليات تصعيدية أكبر إذا استمر التعنت السعودي في المماطلة وعدم التوقف صوب إحلال طريق السلام وإعطاء الشعب اليمني حقوقه. تواجد العدو السعودي في المناطق اليمنية المحتلة وخاصة في المناطق الجنوبية لأن هناك الأطماع الاحتلالية الأزلية للعدو السعودي الذي يريد أن يحتل تلك المناطق لأغراض دنيئة، وأيضا لتوسع العدو السعودي في داخل الأراضي اليمنية كما هو له أطماع أيضا في دول الخليج برغمتها، حتى له أطماع في احتلال سلطنة عمان بالكامل، وكان له أطماع في احتلال اليمن بالكامل. شامل من خلال ما تسمى عاصفة الحزب والاحتلال الذي أتاه المخططات واستخدام الأدوات والعملاء. لكن حينما فشل في تنفيذ هذا المخطط اليوم هو يحاول إيجاد بدائل أخرى من أجل أن يكون له تواجد في بعض المناطق في اليمن مقابل أنه يريد إحلال السلام كما يدعي ويزعم. وهذا يأتي عن طريق الوساطات التي تم إرسالها. كان هناك آخر وساطات قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع التي أتت من 4 دول: باكستان، تركيا، أيضا قطر، عمان، من أنهم أرادوا أن يتوسطوا. فكان الكلام صريح وواضح من قبل جانبنا الوطني في صنعاء: لا يمكن أن يكون هناك أي إحلال سلام أو أي توقف للعدو السعودي إلا بتنفيذ شروط اليمن، وبالدرجة الأولى الملف الإنساني وتوقيعه والبدء في تنفيذ شروطه كاملا. وأشار إلى ذلك الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني حينما قال طريق السلام صريح وواضح ومحروف يبدأ في عملية تنفيذ هذا الجانب الإنساني الذي يعمل في أقساط صرف المرتبات، رفع الحصار، نبع صرعاء، رفض البطارات، الموانئ، أيضا الإفراج عن جميع الأسرى، فتح الطرقات بين المدن وبين اليمن وأيضا عمان والسعودية. يعني هذه أشياء سهلة وبسيطة جدا، لا تحتاج حتى إلى إرسال وساطات ولا تحتاج إلى أن تأخذ
1: أكيد
0: صعوبات وعراقيل.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، الوقت أدركنا، وفي الختام نقول حرية اليمن واستقلاله ستبقى الخيار الوحيد والرسالة الواضحة التي سيسعى اليمن قيادة وشعبا وجيشا إلى نيلها بكل الطرق المشروعة. وعلى النظام السعودي إما الجنوح للسلام أو تحمل تكاليف خسائر حماقته، وفي كل الأحوال ستبقى الكلفة في كل الخيارات لصالح الشعب اليمني وقضيته المحقة والعادلة. في الختام نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يسلم.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: الرسالة واضحة، ومعادلة الحصار بالحصار لن ينجو منها العدو السعودي إلا بإنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق، وإلا فالوعد حامي والمخاطر محمية.
5: يا شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعب يا الله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها، والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بان القى من الهدنة سلام حققه، ما عاد بان القى من الهدنة سلام حققه، لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها، جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة الاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز، ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطغاتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراصة من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهد هي المنطقة، لا ما عطفناها اسمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها اسمحنا ندها وكفاتها.
1: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة، تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار، وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
6: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار.

0: برع استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم أن جريمة العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تتوقف عند حدود القتل، وإنما تتوصل بعد الموت عبر احتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصير المفقودين وترك الرفات تحت أنقاض المنازل والمنشآت التي دمرها العدوان الصهيوني. رحب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالمواقف الصادرة عن عدد من النواب البريطانيين التي دعت حكومة بلادهم إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وصل جيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا عدة مناطق وغارة جوية وقصف مدفعي جنوب لبنان. استهدفت مدفعية العدو تلة بط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي بثلاث قذائف بالتزامن مع توغل دورية عسكرية تابعة للعدو في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وتفتيش أحد منازلها. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن مشكلة العالم الإسلامي لا تكمن في نقص الإمكانات، وإنما في عدم تحويل هذه الإمكانات المتفرقة إلى إرادة وقوة مشتركة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر إندرابي أن بلاده ستواصل وفقا للقوانين الدولية تجارتها الثنائية مع إيران، مشددا على أن إسلام أباد ليست ملزمة بالعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على طهران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سامعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
0: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد
3: أعلمت ما فعل كعب بن الأشرف في مكة يا حسان؟
4: لعنه الله راح يحرض قريشا على رسول الله
3: سمعت أنه كان يحرضهم بشاره
4: أجل لقد قال ما قال ولكن الله سيفشلهم ويذهب ريحهم
3: ألا رددت عليه يا حسان؟
4: كيف لا أرد على عدو الله؟
3: هاتي أسمعنا إلى
4: أبكي لكعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجدعا لا يسمع ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع فابكي فقد أبكيت عبدا راضعا شبه الكليب إلى الكليبة يتبع ولقد شفى الرحمن منا سيدا وأهان قوما قاتلوه وصرعوا ونجا وأفلت منهم من قلبه شغف يظل لخوفه يتصدع

0: ماذا وراءك يا علقمة؟
1: ورائي ما يسرك سماعه يا عروة.
0: قل بالله عليك، ماذا حدث؟
1: أصبنا عير أبي سفيان محملة بتجارة قريش.
0: غير تلك التي أصبناها قبيل بدر؟
1: أجل، إنها عير جديدة لقيناها على ماء القردة، دليلها فرات بن حيان.
0: وهل أسرتم الرجال؟
1: لا، فقد فروا لا يلوون على شيء.
0: الحمد لله، إنما النصر من عند الله. قل يا علقمة.
1: ماذا يا عروة؟
0: من الذي بعثه رسول الله عليكم؟
1: زيد بن حارثة.
0: تبا لهم، ما الذي سلك بهم طريق العراق؟
1: إذن تريد أن يسلكوا طريق الشام؟
0: طريق الشام محرمة عليهم، إنهم لا زالوا يذكرون بدرا وأصحاب القليب. قل، أشهد حسان ما حدث؟
1: أجل يا عروة.
0: هذا حسان قد جاء.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام،
1: ورحمة الله وبركاته.
0: ماذا عندك يا أبا الوليد؟
2: لقد شفى الله نفسي وأذهب غيظ قلبي يا عروة.
0: بسرية زيد بن حارثة.
2: أجل، وبغنمنا عير قريش.
0: هذا والله يستحق الشعر يا حسان.
2: أجل أجل، تعالوا والأسمع به رسول الله.
1: هذا رسول الله ينظر إليك يا حسام.
2: فداك أبي وأمي يا رسول الله، سأسمعك ما تطيب له نفسك. أقمنا على الرس النزيع لياليا بأرعن جرار عريض المبارك، نسير فلا تنجو اليعافير وسطنا، ولو وألت منا بشد مواشك. ذروا فلجات الشام قد حال دونها ضراب كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حق وأيدي الملائك. إذا هبطت حوران من رمل عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك، فإن نلقى في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن وهن هالك، وإن نلقى قيس بن امرئ القيس بعده نزد في سواد وجهه لون حالك. فأبلغ أبا سفيان عني رسالة، فإنك من شر الرجال الصعالك.
3: اللهم نصرك الذي وعدته لرسولك.
2: ويح قريش، لقد أكل الحقد قلوبهم. أفعلتها حقا لتقاتل رسول الله؟
3: أجل يا حسان، خرجت برجالها وأحابيشها لتثأر لبدر.
2: ولكن الله سيقتلهم ويشتت جمعهم.
3: لن يفلح أعداء الله أبدا. ولكن قل لي يا حسان، ما بال رسول الله لا يريد الخروج إليهم؟
2: لا أدري، إن رسول الله يكره الخروج ويقول دعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها.
3: ولكن المسلمين يريدون غير ذلك.
2: أجل أجل، إنهم يريدون الخروج للقاء قريش، ويقولون اخرج بنا يا رسول الله الى اعدائنا، لا يرون ان جبنا عنهم او ضعفنا.
3: تعال يا حسان لنرى ما يفعله رسول الله.

0: الحمد لله، ها قد لبس رسول الله لأمته.
1: إذن فقد عزم على الخروج للقوم.
0: أجل، وها قد بدأ المسلمون بالمسير إلى عدوهم.

0: أترى يا عروة؟ ها قد نزل رسول الله الشعب من أحد.
1: أجل، وها قد جعل ظهره وعسكره إلى أحد،
0: وها هو رسول الله يدعو المسلمين ألا يقاتلوا حتى يأمرهم بالقتال،
1: وها قد أمر على الرماة عبد الله بن جبير.
0: أترى يا عروة؟ إن قريشا في 3000 رجل ومعهم 100 فرس، ونحن في 700 رجل،
1: الواحد منا بعشرة منهم إن شاء الله.
0: انظر يا عروة، ذاك أبو دجانة قد لبس عصابته الحمراء.
1: أجل، بعد أن أعطاه رسول الله سيفه ليأخذ بحقه في القتال.
0: إذن فقد دنت المعركة وقرب اللقاء.
2: يا بني عبد الدار، يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فاحفظوا الراية وقاتلوا محمدا ولكم النصر.
3: تقدموا يا مسلمون وقاتلوا أعداءكم، فوالله لا يقتل واحد منكم إلا أدخله الله الجنة.

0: انظر الى ابي دجانة يا عروة، انه لا يلقى احدا من قريش الا قتله، وهذا حمزة يهد الناس بسيفه كالجمل الاورق. قتل عثمان بن طلحة حامل لواء المشركين، انظر ذاك حنظلة بن ابي عامر يلتحم مع ابي سفيان وابن شعوب. اللهم انصر المسلمين واهزم الكافرين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. تبا لك يا ابن شعوب، قتلت حنظلة. يا الهي، وذاك مصعب بن عمير قد سقط شهيدا. الى جنات الخلد يا ابن عمير.
1: اضرب يا عاصم بن ثابت، اضرب اعداء الله بسيفك.
0: سلمت يداك يا عاصم، لقد قتلت مسافع بن طلحة، وها قد الحق به اخاه الجلاس. ثكلتك امك يا وحشي، رميت حمزة بحربتك.
1: اضربوا يا مسلمون، ذودوا عن رسول الله والله ينصركم.
0: انظر يا علقمة، انظر انظر الى ام عمارة، انها تذب عن رسول الله قائمة بسيفها. وذاك ابو دجانة وقتادة بن النعمان. يا رب يا رب نصرك، ولا تشفي بنا صدور قوم مشركين.

0: لقريش الفعال وإن الحرب سجال يوم بيوم أعل هبل
1: الله أعلى وأجل لا سوى قتلان في الجنة وقتلاكم في النار
0: أنشدك الله أقتلنا محمدا
1: اللهم لا وإنه لا يسمع كلامك الآن
0: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر إن موعدكم بدر للعام القابل
1: نعم هو بيننا وبينكم موعد

0: لو سمعت يا حسان، لو سمعت ما قالته هند بنت عتبة تذكر ما صنعت بحمزة.
1: ويل لها، ورحم الله حمزة. والله إني لأنظر إلى الحربة تهوي وأنا على رأس فارع، فقلت والله إن هذه لسلاح ما هي بسلاح العرب، وكأنها إنما تهوي إلى حمزة ولا أدري. لكن أسمعني بعض ما قالت هند يا أوس.
0: قالت: شفيت من حمزة لنفسي بأحد حتى بقرت بطنه عن الكبد.
1: لعنها الله، فلتسمع مني ما أقول. لمن الصبي بجانب البطحة في الترب ملقى غير ذي مهدي، نجلت به بيضاء آنسة من عبد شمس سلطة الخد، تسعى إلى الصياح معولة. يا هند إنك صلبة الحرد، فإذا تشاء دعت بمقطرة تذكى لها بألوة الهند. أشرت لكاع وكان عادتها دق المشاش بناجذ جلدي.
0: هذا والله الهجاء الموجع يا حسان، ولكن أرأيت كيف سقط لواء المشركين بعد أن قتل أصحابه؟
1: أجل، حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش.
0: أتذكر من أخذه؟
1: بلى، أخذه صؤاب الحبشي، غلام لأبي طلحة.
0: صدقت يا حسان، وقاتل به حتى قتل.
1: أجل، وإني لأقول لقريش:
2: وغدا نلتقي
1: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام على المستمعين ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 29 و30 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان تأتيان ضمن آيات التعقيب على قصة سجود الملائكة لآدم وإباء إبليس عن السجود، ثم وسوسته لآدم بما أخرجه من الجنة. وبهذا تمت كلمة الله بأنه جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم وذريته، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهكذا فإن القصة بما انتهت إليه وبما أسفرت عنه توضح للإنسان وهو المستخلف لله في الأرض كيف يكون موقفه من الملائكة الكرام ومن إبليس الرجيم، وكيف يكون مسلكه مع الفريقين. فلقد اتضح من القصة أن إبليس يغوي ويردي ويأمر بالفحشاء ويعد بالغرور، وأن الحذر منه واتخاذه عدوا هو السبيل للإنسان للفوز العظيم برضاء ربه الرحيم الذي استخلفه في الأرض. كما اتضح لنا من القصة أن الملائكة معنا في كل حين وفي كل حال، حفظة لنا بأمر الله، يعيننا على الهدى ويثبتوننا على الحق، ويبشرون المؤمنين بجنات من ربهم وبأمن وسلام، كما أنهم رسل الوحي إلى الأنبياء والمرسلين لينذروا الناس ويبشروا وليذكروا. وهكذا يتضح للإنسان أن فوزه هو أن يكون من فريق الملائكة، وأن يكون مثلهم يسبح بحمد الله ويقدس له، وأن يتمسك بما جاءه من هدى، وأن يأخذ زينته وتقواه، ولا يغفل عن ذكر الله في كل حال، يفعل ذلك مستعينا بالله مستعيذا به. فإن تساهل أو غفل أو نسي مال عليه الشيطان فتولاه وصار مولاه وأضله وأغواه وبالشهوات أغراه وفتنه عن ربه فأرداه. إنه يزين له السيئات ربحا وهي الخسران، ويصور له الفاحشة نوعا من الإحسان وهي البغي والعدوان ولا غروة، فهذا هو مآل من تجرد عن الإيمان. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فهم بالغرور مطوقون وبالوسواس مسيرون وبالظنون مطمئنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يا للغفلة المطبقة، ويا للافتراء المبيد، ويا للجهل البليد. إنه افتراء على الله ذي العرش المجيد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لكن هذا هو مسلك كل المعتدين الظالمين في كل عصر وحين، وهذا هو منطق الفاسدين في الأرض في كل زمان. يروجون الظنون والخرافات ويصدقون، ويتخذون الباطل مرجعا إليه وإليه يطمئنون، ويتبعون ما تسوله الشياطين يحسبونه الحق المبين، ويغترون بما يفترون وكأنه الرشد الأمين، ويرون سبيل الرشد هو الغي. ألا إنهم هم المعتدون المفسدون ولكن لا يشعرون. وأن يشعرون وهم في براثن الشياطين وفي شباكهم مأسورون. ولكي يخرج الله الناس من هذا الأسر تأتي الآية التي نقبس منها مشعة بنوره الساطع وحكمته الجميلة. قل أمر ربي بالقسط، وهو أمر ثابت دائم لا يتبدل، مستمر قائم لا يزول. فالتزموا أيها الناس بالقسط، ولا تعتدوا، ولا تفسقوا عنه، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تصدقوا الشيطان الذي يأمر بالعدوان، إن القسط هو الذي يقوم به كل شيء خلقه الله، وهو قائم به على كل شيء وفي كل حال. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكونوا أيها الناس مع الشاهدين شهداء لله بالقسط، وكونوا مستمسكين بالقسط عاملين به في كل حال وفي كل منقلب في حياتكم. ولكي تتمكنوا من هذا السلوك المستقيم وتثبتوا في هذا المقام الكريم، فاعتصموا بالله وحده، واستعيذوا به من الشيطان الرجيم وجنده، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. استمروا واثبتوا متوجهين بوجوهكم وأنفسكم وقلوبكم وأسماعكم وأبصاركم وكل قواكم ومدارككم إلى الله. استمروا مقيمين وجوهكم إليه، مرجين، مستعينين، معتصمين، خاشعين، خائفين، طامعين، شاكرين، ذاكرين، لا يشغلكم عنه شاغل، ولا يحول بينكم وبينه حائل، ولا يلهيكم عنه شيء من متاع الدنيا الزائل. اجعلوا كل أعمالكم عبادة خالصة لله، قاصدين رضاه، مبتغين وجهه الأعلى، واتخذوه وليا ووكيلا وملاذا ومأوى ومتجها ومنجا، فهو نعم الولي والوكيل والمولى، وهو المتجه الأسمى، وإليه مآب كل سعي ومسعى. لا أحد ولا شيء سواه ينفع ولا يشفع ولا يضع ولا يرفع، فإليه اتجهوا ثابتين، وله استقيموا طائعين ساجدين. افعلوا ذلك عند كل مسجد، أي في كل حال وحين. أليست الملائكة معكم تحفظكم بأمره وله تسجد؟ أليس كل ما حولكم ومعكم من الكائنات لله يسجد؟ ألستم جزءا من هذا الكون ومن هذا النظام الساجد لله؟ فله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد يسجده الساجدون. لا تشذوا عن هذا الموكب الكريم، ولا تخرجوا عن هذا المقام الذي يريده الله الأكرم لكم يا بني آدم. فمن يخرج عن هذا المقام فقد أهان نفسه ورضي لنفسه بالذل، ومن يهن الله فما له من مكرم. فيا أيها الناس، التزموا بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين. ادعوا ربكم وحده، واعبدوه لا شريك له، حنفاء مسلمين. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله لكم، فكونوا فيه مخلصين، ولا تقصدوا غرضا ولا أحدا سواه. لا تستسلموا لمن طغى ويقيم نفسه ربا وندا لله. كلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن كان دينه متلبسا بعبادة المال أو تعظيم الطغاة أو الركون للظالمين أو موالاة الكافرين، فقد أخلص لغير الله وبه عدل، وسوى العباد والمتاع برب العالمين، وذلك هو الشرك وهو الخسران المبين. فيا أيها الناس، التزموا بالقسط، وأقيموا وجوهكم لله، واعبدوه وحده، فإنه ربكم الذي خلقكم وإليه تحشرون، كما بدأكم تعودون. ذلك هو الحق اليقين، وذلك هو المصير لكل العالمين. فكيف يحسن أن نلقى الله؟ هل في زي المهتدين العابدين المقسطين، أم في ذل المكذبين الضالين؟ نرجو أن نكون في الفريق الأول. فلقد قضى الله وكتب منذ سجود الملائكة لآدم أجمعين وإباء إبليس اللعين، قضى أن الناس سيكونون فريقين. فريقا هدى، وهم الذين أقاموا وجوههم عند كل مسجد وأقاموا القسط وشهدوا أن لا إله إلا الله، وفريقا حق عليهم الضلالة، وهم الذين اختاروا طريق الضلال وأصروا عليه وبه اطمأنوا، فتركهم الله لما اختاروا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنه العمى الذي يقودهم إلى الحسرة العظمى يوم يرون أن ولاية الشيطان خلق أحمق وأن الله مولاهم الحق. اللهم اجعلنا ممن عبدك وأخلص لك الدين وممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض ملامح الجانب الاقتصادي في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله في بداية تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد الهجرة، وكيف وضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله أسس لبناء الجانب الاقتصادي من الناحية الزراعية والتجارية وأيضا الحرفية الصناعية. حينما نتأمل الموارد الاقتصادية التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله أو الموارد المالية، كان هناك عدد من الموارد التي يعتمد عليها الرسول في تمويل حركته الجهادية والإدارية والعملية، وكان يبني أيضا البناء البعيد المدى. مثلا من أهم الموارد المالية هي الغنيمة والفي، والله سبحانه وتعالى قد أذن لرسول الله في ذلك وكانت من أهم الموارد المالية، لكن الرسول لم يكن يعتمد عليها فقط وفي نفس الوقت ينتظر المسلمون حتى تحدث غنيمة أو في، إنما كان هناك بناء استراتيجي طويل المدى للاكتفاء الذاتي، كي يتحول المجتمع إلى مجتمع يكتفي ذاتيا ويعتمد على نفسه في مصادر دخله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان هناك الكثير من المعارك والسرايا التي غنم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من أولها غنيمة سرية عبد الله بن جحش، ثم جاءت غنيمة غزوة بدر التي تعد أول غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله. فكان هناك التشريع الإلهي أن يكون هناك الخمس لله ولرسوله ولذو القربى، ثم يوزعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله على المقاتلين على المجاهدين في سبيل الله، وبحسب ما يراه الرسول وبحسب الوضع الذي يعايشه الناس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله أيضا كان من الغنائم التي غنمها في غزوة بدر أيضا الفدية، لأن كان هناك مجموعة كبيرة من الأسرى 70 أسير من قريش، ففرضت عليهم الفدية أن تدفع قبيلته أو عشيرته مبلغ من المال ليترك ذلك الأسير، وكان هناك مجموعة من الأسرى من الفقراء كما تحدثنا سابقا، فرض عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله أن يعلموا أطفال المسلمين، أن كل واحد منهم يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة. ومن يتأمل الجانب الإداري لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقد كان له أشبه ما يكون بجهاز إداري يحفظ الغنائم ويديرها حتى يقسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله. ما بعد غزوة بدر حدثت غزوة بني قينقاع على اليهود، حينما نقضوا العهد مع المسلمين وكشفوا عورة مرأة مسلمة وقتلوا مسلما، حاصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأجلاهم من المدينة، وغنم المسلمون غنائم اليهود من بني قينقاع، كانت عبارة عن أموال وسلاح وآلات، لأن يهود بني قينقاع كانوا صاغة صيغون المجوهرات والحلي، ولم يكونوا أصحاب أرض، أي لم يكن لهم أرض زراعية، بل كانت مهنتهم التجارة، ولذلك غنم الرسول هذه الحلي والمجوهرات والأموال والآلات آلات الصياغة، واستفاد منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله للمسلمين ليتعلموا الصياغة ولديهم هذه الآلات، حتى يكون هناك حالة اكتفاء ذاتي في الجانب الحرفي في هذه الصنعة. أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله جاءت له غنائم في غزوة بني النضير في العام 4 للهجرة، وكان بني النضير أصحاب أرض، يعني لم يكونوا مثل أصحاب بني قينقاع أصحاب حرفة، أصحاب أرض. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن عندما قال سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فكانت هذه الغنيمة هي الفيء، والفيء يكون خالص للرسول، الفيء معناها الغنيمة التي يحصل عليها المسلمون دون أن يكون هناك قتال ومواجهة للعدو، وأمر توزيعها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله له الحق الكافي في أن يوزعها بحسب ما يراه وبحسب الوضعية التي يراها. ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أيضا غنم من بني قريظة بعد أن هزمت الأحزاب في العام 5 للهجرة، ذهب رسول الله وتوجه لحصار بني قريظة الذين نقضوا العهد
وكانوا يشكلون خطورة كبيرة جدا على المدينة، على الذراري وعلى النساء وعلى البيوت في المدينة، لأنهم كانوا يريدون إدخال المشركين من الجهة الخلفية للمدينة. فكان الرسول يرصدهم حتى إذا هزمت قريش توجه لضرب بني قريظة، وحصلت غنائم أيضا في بني قريظة. ونجد أن أكبر الغنائم التي غنمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله جاءت من قبل اليهود، الذين كانوا أشبه ما يكونون بمجمع المال، إما أن يكونوا مصيدرين على أرض خصبة أو يكونوا أصحاب تجارة ولديهم الكثير من الأموال. وهكذا تجد أن اليهود يسيطرون على الجانب الاقتصادي، تجاري أو زراعي أو صناعي. ولذلك مثلا من أكثر الغنائم التي حصل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله هي الغنائم التي حصل عليها في غزواته على اليهود، وأكثرها في خيبر في العام السابع للهجرة، لأن خيبر كانت أرض خصبة وأصحاب خيبر كانوا أصحاب زراعة. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى الرسول بأموال اليهود، ما قال الله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فكانت خيبر هي هذه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله غنم من خيبر أموال وترك الأرض بيد أهلها على أن يزرعوها، لأن لديهم خبرة في الزراعة، تركها الرسول صلى الله عليه وعلى آله بأيديهم حتى لا ينشغل المسلمون بالزراعة ويتركوا بقية الأعمال وخاصة الجهاد في سبيل الله، تركها بأيديهم وعاملهم على أن يزرعوها على نصف الثمرة، بحيث أن يعطوا رسول الله نصف الثمر في كل عام، وبقيت بيد أولئك من اليهود. وحينما نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يدير كل عمل، بمعنى أن هناك وظيفة إدارية جعلها الرسول في خيبر استعمل عليها أحد المسلمين وهو عبد الله بن رواحة، يكون هو الذي يذهب ليخرص أي يقدر الثمر، أي نصف الثمرة التي سيدفعها اليهود في كل عام من خيبر، وهو الذي يستلمها ويأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فكانت هذه أحد المصادر المالية للمسلمين. نحن هنا نتحدث عن المصادر المالية كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله. وعندما علم بقية اليهود في الجزيرة العربية بما فعله الرسول في خيبر، حيث ترك المال بيد أهله وقاسمهم على النصف، استهوت هذه القضية بعض اليهود في الجزيرة، فمثلا أهل فدك طلبوا مصالحة النبي صلى الله عليه وعلى آله، وأصبحت فدك فيئا لرسول الله أعطاها لفاطمة عليها السلام. وأيضا يهود وادي القرى صالحوا النبي صلى الله عليه وعلى آله بعدما علموا ما فعله في خيبر، لكن بعد أن واجه يهود وادي القرى واجهوا الرسول أو امتنعوا عن المصالحة، ففتح الرسول عنوة أخذ الأموال والمتاع وترك الأرض بأيديهم وعاملهم على ما عامل به أهل خيبر وأهل فدك. أهل تيماء كذلك، اليهود الذين كانوا في تيماء صالحهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله على الجزية. أيضا حصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله على غنائم كبيرة جدا في غزوة حنين من قبيلتي هوازن وثقيف الذين واجهوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله ورفضوا الدخول في الإسلام. ونجد أن هذه من أهم الموارد الاقتصادية في زمن رسول الله. أيضا جاءت فريضة الزكاة من الله سبحانه وتعالى على أموال المسلمين ليدفعوا العشر من محصول الأرض إذا كانت السماء هي من سقته، ويدفعوا نصف العشر فيما يسقونه بالمسنى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله

حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح محافظ إب عبد الواحد صلاح ونائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود ووكيل وزارة المالية لقطاع تنمية الموارد العامة والرقابة على الوحدات الاقتصادية الدكتور يحيى الثقاف اليوم العناية المركزة الموسعة بهيئة مستشفى الثورة التعليمي بالمحافظة بسعة 15 سريرا، واستمعوا إلى شرح عن التجهيزات بالعناية الموسعة والتي تم رفضها بأحدث التقنيات بتمويل ذاتي بلغ 50,400,000 ريال في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفى. وخلال الافتتاح أكد المحافظ أن افتتاح العناية المركزة وتحديث عدد من الأقسام في الهيئة يأتي ترجمة لاهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتطوير القطاع الصحي في المحافظة والارتقاء بخدماته. بدوره أوضح نائب وزير الصحة والبيئة أن افتتاح مشاريع طبية جديدة تعكس مستوى التطوير الذي تشهده هيئة مستشفى الثورة في تحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. تفقد نائب وزير الشباب والرياضة ومعه عدد من رجال المال والأعمال اليوم عددا من المشاريع الاستثمارية الشبابية والرياضية بأمانة العاصمة، واطلعوا على التجهيزات الفنية والرياضية لمشروع مضمار الفروسية بمدينة الثورة الرياضية وقصر الشباب الثقافي والقاعة الكبرى بالوزارة، كما اطلعوا على سير العمل في عدد من المشاريع الرياضية الجاري تنفيذها بمدينة الثورة، واستمعوا إلى شرح حول الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير البنية التحتية للقطاعين الشبابي والرياضي. إلى ذلك زار أمين عام محلي أمانة العاصمة رئيس مجلس إدارة نادي وحدة صنعاء أمين جمعان ووكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع الرياضة حسين الخولاني مشروع الفروسية وعددا من المرافق بمدينة الثورة الرياضية، واطلع على الجهود المبذولة في التجهيزات الفنية والبنية التحتية بالمدينة وكذلك الفرص الاستثمارية والرياضية المتاحة لتطويرها. سيرى أبناء منطقة الحيوف عزلة رجام الأعلى بمديرية بني حشيج محافظة صنعاء اليوم قفلة من العنب دعما لأبطال القوات المسلحة المرابطين في جبهات العزة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال تسيير القافلة التي تكونت من نحو 500 سلة من أصناف العنب المختلفة، أوضح المشاركون في تقديم القافلة أنها تعد أقل واجب يمكن تقديمه لأبطال القوات المسلحة المرابطين في الجبهات، وعبروا عن سعادتهم بتزامن تقديم القافلة مع مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مؤكدين ولائهم وارتباطهم الوثيق برسول الله والتأسي بسيرة العطرة في نصرة المظلومين في غزة، وأشاروا إلى استمرار قوافل العنب حتى انتهاء الموسم، وكذا مواصلة إرسال قوافل الدعم المالي والبشري للجبهات حتى يتحقق النصر. أنهى صلح قبلي في محافظة حجة قاده مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي قضية قتل بين آل الخاشب وآل العبالي من أبناء مديرية مبين، وفي الصلح أعلن أولياء دم المجني عليها من آل العبالي العفو عن الجاني عبد الجبار عبد الله الخاشب لوجه الله تعالى واحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال الصلح ثمن مدير أمن المحافظة موقف آل العيالي بعفوهم عن الجاني وإنهاء القضية الذي ترجم موجهات القيادة الثورية وجسد القيم الأصيلة للمجتمع اليمني القائمة على التسامح والتصالح والعفو. أكد حرص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على حلحلة كافة القضايا وتعزيز تلاحم الجبهة الداخلية وعوامل الصمود والثبات والتفرغ لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي. نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة والأغذية والبيئة في جامعة صنعاء اليوم ورشة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية حول استراتيجيات التعليم والتعلم النشط. هدفت الورشة التي أقيمت بإشراف من مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة إلى بناء وتطوير قدرات المشاركين وإكسابهم المعارف والمهارات الحديثة في مجالات التعليم والتعلم، وتوضيح المفاهيم المتصلة بالفروق بين التعلم والتعليم ونظريات التعلم وأدوار كل من المحاضر والطالب في بيئته التعليمية النشطة، بالإضافة إلى التمييز بين استراتيجيات وطرق وأساليب التدريس وآلية موائمتها مع مخرجات التعلم المقصودة للمقررات الدراسية. وفي الافتتاح أكدت الكلمات أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن جهود تحديث المنظومة الأكاديمية بالكلية لمواكبة التطورات المتسارعة في العلوم الزراعية، ولفتت إلى أن التحول نحو التعلم النشط يمثل مركزا أساسيا للانتقال من التلقين التقليدي إلى التعليم التفاعلي الذي يضع الطالب في مركز العملية التعليمية ويعزز مهارات التفكير النقدي والابتكار التطبيقي. سجلت محطة مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية محلية محسوسة على بعد 42 كيلومتر جنوب غرب عتق بمحافظة شبوة، بلغت قوتها 40 درجة على مقياس ريختر. وأكد المركز استمرار المركز في متابعة ومراقبة النشاط الزلزالي في المناطق اليمنية على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ومتفرقة إلى عدد من المحافظات خلال 24 الساعة المقبلة، وفقا للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبة البرد على محافظات صعدة عمران حجة المحويت ريمة وذمار والبيضاء وإب والضالع تعز، وتمتد لتشمل أجزاء من سهل تهامة. ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات صنعاء لحج أبين وأجزاء من مرتفعات وصحاري المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف. وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول، كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وجوار الأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب العواصف والصواعق، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وبفصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء حفاظا على سلامة الأرواح. وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.

0: جميعا
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية.
3: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
4: قلنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
5: نسينا.
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: اشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
7: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
2: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
8: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
7: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب الوفاء والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في الحلقة 28 من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: وفي مستهل حلقتنا الجديدة والمتنوعة بالأحداث التاريخية نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعي الكرام، في الحلقة السابقة من هذا البرنامج التاريخي كان الحديث عن المواجهة الأولى مع الغزو الأيوبي والمتمثلة بدولة بني مهدي في مدينة زبيد. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن مقاومة تعز للغزو الأيوبي، وكذلك معركة عدن، إلى جانب ذلك معارك ذمار. والبداية للحديث سيكون بمقاومة تعز.
1: فعندما أدى الانتصار للأيوبيين في مدينة زبيد إلى حالة من الخوف لدى بقية المقاتلين التابعين لبني مهدي، تمكن الغزاة خلال فترة وجيزة من التقدم إلى تعز دون أن تقف أمامهم أي قوة، وما تبقى من حاميات بني مهدي لجأت إلى الجبال. وفي أثناء تواجدهم بالجبال عمل الأهالي على رفع معنوياتهم وتشجيعهم على القتال والتصدي، وبالفعل فإن الغزاة الأيوبيين الذين تمكنوا من قطع المسافة بين زبيد وتعز اصطدموا بمقاومة عنيفة من قبل أبناء جبل صبر.
0: وعندما تقدم الأيوبيون إلى جبل حبشي انطلقت المقاومة للتصدي لهم بكل ما لديها من قوة، وإلى جوارهم جنود بني مهدي حتى تمكنوا من إجبار الغزاة على المغادرة وتحويل وجهتهم إلى الجند. ويعيد بعض المؤرخين عدم تمكن الأيوبيين من السيطرة على جبل صبر وجبل حبشي إلى منعة تلك الجبال ومنعة الحصون عليها، وذلك لأن الجغرافيا المعقدة عامل مساعد للمقاتل الذي بدونه لا يمكن أن تهزم أي قوة تحاول التقدم باتجاه تلك المناطق.
1: وبعد ذلك الاندحار والهزيمة للغزاة الأيوبيين من تعز تأتي معركة عدن. فعبر البر ومن تعز توجه الجيش الأيوبي نحو عدن بهدف السيطرة عليها، وذلك لأهميتها الاستراتيجية وعوائدها المالية الكبيرة. فما أن وصلت طلائع الجيش الأيوبي إلى عدن حتى تصدت لهم قوات تابعة لدولة بني زريع بقيادة ياسر بن بلال المحمدي، ودارت معركة كبيرة بين الطرفين في منطقة خارج مدينة عدن، وذلك في يونيو من العام 1174 للميلاد.
0: وعندما شعر اليمنيون أنذاك بقوة الجيش الأيوبي حاولوا العودة إلى المدينة والتحصن بها، إلا أنهم تفاجأوا بوجود قوة من الأيوبيين قد سبقتهم إلى المدينة، لتصبح قوات بني زريع بين فكين، حيث كان تورانشا قد أرسل مجموعة من جنوده للسيطرة على عدن، بينما بقية الجيش استمر في القتال خارج مدينة عدن.

0: مستمعينا الكرام، وبعد أن أغرت انتصارات الأيوبيين في زبيد وعدا القائد تورانشاه على التطلع للسيطرة على مناطق المرتفعات الأسطى والشمالية، وكانت مناطق غنية بالمحصولات الزراعية والثروة الحيوانية، فكان الهدف القادم جبلة في إب وسط اليمن، وكانت جبلة تدعى وقتها مخلاف جعفر، ولا تشير المصادر التاريخية إلى مقاومة يمنية للغزاة الذين وصلوا إلى ذي جبلة وسيطروا على حصن التعكر في يوليو من العام 1174 للميلاد،
1: لتأتي بعد ذلك معارك ذمار مع الغزاة الأيوبيين. فعندما سارع الجيش الأيوبي في تقدمه نحو المناطق الشمالية معتمدا على تمكنه من تحقيق انتصارات زبيد وعدن وكذلك عدم وجود مقاومة في مخلاف جعفر، فعبر منطقة سمارة ووصل إلى تخوم ذمار، وهناك اصطدم بمقاومة عنيفة لقبائل ذمار. وبعد أن أدرك تورانشاه ضراوة المقاومة لأبناء ذمار سارع إلى مغادرتها باتجاه صنعاء، إلا أنه اصطدم مرة أخرى بالقبائل التي أرادت توجيه ضربة قاسمة لقواته، فدارت معركة تعتبر من أشهر المعارك بين اليمنيين والأيوبيين، حتى كاد القائد الأيوبي أن يتعرض لهزيمة ساحقة من أبناء اليمن.
0: نعم، وذلك لمسارعة تورانشاه إلى تحسين موقفه العسكري برفع الروح المعنوية لجنوده، فقد وضعهم أمام مصيرهم المحتمل فيما لو خارت قواهم واستسلموا للقبائل اليمنية، وتمكن في نهاية الأمر وبعد أن تعرض لخسائر كبيرة من التغلب على القبائل اليمنية.
1: أحبتنا الكرام، إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى الملتقى لكم منا أجمل وأرق التحايا.
0: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
1: أفراح العنسي،
0: الهندسة الصوتية خالد عبد العليم،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الإخراج إيمان المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

الكون أشرق والخلائق صرفت وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة الجزء

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حبا وعشقا وهياما للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الحرف المقدس.
1: رحلة الحرف المقدس.
0: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجاً طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، لطالما شدنا المديح النبوي في قداسة حرفه وأسس دولة الحب المحمدي في أبهى تجلياته وأقصى غاياته، حين عبر عن مكنونات النفس وما يعتلج في القلب من عشق نبوي متفرد، جعل من الفؤاد مدينة لا تنطق إلا بالحب، ولا تعيش إلا بالحب، ولا تمضي إلا بالحب. إنه حب خير مخلوق على وجه البسيطة. والنشيد الديني والسماع لقصائد المدح والثناء لله جل في علاه، والمديح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارتبط بصورة أساسية بأربطة العلم وزوايا التصوف المنتشرة في محافظة تعز، وهي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، النشيد الصوفي القادم من أعماق قلب التصوف الذي هام بحب الحبيب محمد سر الله الساري ومداده الجاري في سائر الأسماء والآثار. صلوات ربي على من جعله الله روحا والكون له جسد ووتر العدد، أفضل من صام وقام وركع وسجد، وخير من تلا قل هو الله أحد، أحمد خير من حمد النبي محمد.

المديح النبوي الشريف ولا يزال تلك المكانة الكبيرة في قلوب العاشقين للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولعل يا فرصة إحدى مديريات تعز موت

موطن الشيخ العالم العارف الصفي أحمد بن علوان الأثر الكبير في انتشار الإنشاد، وكانت الأربطة تمثل منارات علم يقصدها طلبة العلم، وفيها يتحصلون على العلوم من المشايخ القائمين على هذه الأربطة والزوايا الفائضة بحب نبوي خالص ممتد من أقصى قلب إلى أقصى. وحين يجتمعون في مناسبة المولد النبوي الشريف ينشدون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، من الله نرجو الغفران، رب صلي على النبي التهامي وعلى آله نجوم الظلام، صلاة الله على من أتى والصدر مشروح والمصطفى محمد حبيب القلب والروح.

ولعل من أشهر شعراء الشعر الصوفي صفي الدين أحمد بن علوان، شاعر وفقيه شافعي عاش في القرن السادس الهجري في تعز، ويعتبر إمام الصوفية وفيلسوفهم في عصر الدولة الرسولية في اليمن. نشأ في أحضان الرئاسة والعلم، لزم الخلوة والعبادة، واشتهر بحب الوعظ، فقد كان يسلك في وعظه طريقة ابن الجوزي حتى لقب بجوزي اليمن. وله رسائل كثيرة ومؤلفات جمعت في مجلدات، منها كتاب الفتوح المصونة والأسرار المخزونة، فضلا عن ديوانه الشعري الذي جاء أغلبه في التصوف وفي المديح النبوي، ومن قصائد كثيرة يصف فيها الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زيارة مقامه الكريم، وأيضا حبه لآل بيت رسول الله الكرام، حين قال: ذكر المقام لدى المقام وزمزم، فارتاح بلبله الفصيح ورنم، صب أطار الشوق واصف سره، فبحيث خيمة الأحبة خيمة، إقليمه إقليم آل محمد في الأرض كان مقامهم أو في السماء.

كانت أمنية بن علوان أن يظل فكره مائدة يلتقي عليها الجميع، فقد عول على المضمون قبل الشكل وعلى الجوهر دون الظاهر. قال: فالحب فيه مذهبي وديني، مفلسفا بعد ذلك كل قول وفعل وعمل واعتقاد في خدمة هذا الحب لله ولرسوله. فالحب في فكره ولله وللرسول وآل بيته وللمؤمنين، وقد تحقق له من أمنيته ذلك، وهو القائل: يا نور برهاني، يا سر إنساني، يا عين أشفاني، الحي أحياني، يا منتهى قصدي، يا مشتهى وجدي، رميتني وحدي من بين أقراني.

وفي بحر التصوف وعالم الإبحار في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغوص المتصوفون في صفات الحبيب محمد ليجدوا النور الإلهي المقدس الساكن في صفاته وأفعاله وأقواله في حياته ومماته. حبيب سكن قلوبهم وحل فمالت واستمالت مشاعرهم وتاهوا في تفاصيل هذا العشق، وصاروا مدرسة يهفو لها كل محب لسيد الخلق أجمع المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ولعل من أهم هؤلاء الشعراء الذين أثروا الساحة الصوفية الشاعر الكبير الشيخ عبد الهادي السودي والقائل: لغير جمالكم نظري حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وعمر النسر منكم بعض يوم، وساعة غيركم عام فعام.

مستمعينا الكرام، الشعراء الصيفيون كثر ولم نستطع أن نتعرض لجميعهم في قداسة الحرف النبوي، وإنما انتقينا أشهرهم واستمر معهم الموشح الصوفي صادحا يقاوم التغريب ويتفرد بعذوبته عن كافة فنون الدنيا، يرافق المحبين أينما أحلوا، يذهب معهم في حلهم وترحالهم، ويسكن تلك القلوب النابضة بحب أحمد محمد صلاة ربي عليه وعلى آله وسلم. وللصوفية شعراء، منهم العارف بالله الشاعر عباس إسماعيل إسحاق، والذي أضاف لمحيطها قداسة أخرى وفيضا من بحر القافية الشاسع الذي ملأ الآفاق إبداعا وفنا وإحساسا مغنى، يعزف على ناي الروح ألقا بديعا ونهجا آخرا للحسن الأدبي الماثل، في أبيات تنز عذوبة وذوبانا في أكرم مخلوق على وجه الأرض، كيف لا وهو حبيب رب العالمين وسيد المرسلين. وما قاله الشاعر عباس إسحاق إسماعيل: يا ربيع القلوب أنت ربيعي، يا إمامي وسيدي وشفيعي، إن يكن للأنام شهر ربيع أنت للعالمين خير ربيعي.

0: رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس.
1: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: طابت أمسياتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين: استشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام بنيران مرتزقة العدو السعودي في محافظة تعز. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الإسرائيلي. مجلس الشورى الإيراني يؤكد أن بلاده سوف تهزم الأعداء في الميدان الاقتصادي كما هزمتهم في الميدان العسكري. والدفاع الصينية تحذر من التحركات العسكرية لليابان. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن اليوم جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي منازل المواطنين ومزارعهم في محافظة تعز. مصدر في المحافظة أفاد باستشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام ونفوق عدد منها جراء استهداف مرتزقة العدو لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديرية خدير. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم حالة حرجة اليوم جراء قصف طائرات العدو الإسرائيلي خيمة للنازحين في شارع الحية بمنطقة المواصي خان يونس، واستهداف دراجة كهربائية قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة. كما صعدت قوات العدو من عملياتها وانتهاكاتها المتواصلة لتنفيذ المخططات الصهيونية الاستيطانية عبر هدم المنازل والمنشآت والإخطارات بالهدم ووقف البناء والاستيلاء على الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية لصالح مشاريع الاستيطان. أكد عضو المكتب السياسي رئيس مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية حماس هارون نصر الدين أن استبدال العدو الصهيوني المجرم للعديد من الأسماء التاريخية بأسماء عبرية وتهديده بهدم عشرات المدارس يأتي في إطار الحرب الشاملة والجرائم المتصاعدة التي يشنها على القدس والمقدسيين بهدف تهويد المدينة وتهجير أهلها. وأوضح أن استبدال الأسماء التاريخية في القدس بأسماء عبرية هو تزوير للتاريخ وللوقائع ومحاولة يائسة لطمس الهوية الإسلامية والعربية في مدينة القدس المحتلة. استشهدت عروس لبنانية وأصيب آخرون إثر غارات للعدو الإسرائيلي على بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوبي البلاد، كما شنت غارات عدة على منزل في حي الثكنة بالنبطية الفوقى ودمرته، وعلى محيط منطقة علي الطاهر وبلدة برعشيت والمنصوري، فيما نفذت مسيرة صهيونية غارة على دفعتين في النبطية الفوقى، بينما ألقت مسيرة أخرى قنبلتين صوتيتين على دوحة كفر رمان في النبطية. توغلت قوات العدو الإسرائيلي جنوبي سوريا وأقامت حاجزين مؤقتين على طريق الصمدانية الشرقية خان أرنبة وفي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وتوغلت قوة أخرى للعدو مؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها قوة من المشاة في قرية جملة الواقعة بمنطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي. هذا التطور يأتي في سياق تصاعد التحركات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وسط صمت من لدى السلطات المحلية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف اليوم أن بلاده ستهزم أعداءها في الميدان الاقتصادي كما هزمتهم في الميدان العسكري، قائلا إن الظروف التي خلفتها الحرب ألقت بأثارها على اقتصاد البلاد، حيث أحضر فيها العدو جميع إمكاناته للضغط على الشعب الإيراني، موضحا أن إيران تخوض حربا اقتصادية شاملة، ومشيرا إلى أن المسؤولين بذلوا جهودا فعالة لإدارة البلاد ويسعون جاهدين إلى معالجة الوضع الصعب الذي أنتجته الحرب. بدوره أكد وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد ابن الرضا اليوم أن بلاده غيرت موازين القوى في المنطقة وأثبتت أن عهد الحصار والتهديدات وجني الثمار من وراء المحيطات قد ولى. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم أن بلادها سوف تعمل مع إيران ودول أخرى على إسقاط سياسة العقوبات الغربية التي تحولت إلى أداة لمعاقبة الدول غير المرغوب فيها من قبل الغرب. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن بلاده ستواصل وفقا للقوانين الدولية تجارتها الثنائية مع إيران، مشددا على أن إسلام أباد ليست ملزمة بالعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على طهران. النبأ الأخير. حذرت وزارة الدفاع الصينية اليوم من التحركات العسكرية المتسارعة لليابان، معتبرة أن الأجندة التي تنتهجها القوى اليمينية في طوكيو تمثل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ جانغ في تصريحات بشأن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة إن طوكيو تعتزم توسيع وزارة الدفاع إلى جانب خطط تزويد مركبة يابانية غير مأهولة تحت الماء بصواريخ بعيدة المدى، فضلا عن اتفاق مع أستراليا لاختبار صاروخ فرط صوتي ياباني. ودعا المجتمع الدولي للتصدي بحزم لتحركات العسكرة الجديدة في اليابان والعمل على حماية السلام والاستقرار في المنطقة. كان ذلكم سمعين الكريم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: استشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام بنيران مرتزقة العدو السعودي في محافظة تعز. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الإسرائيلي من انتهاكاته. رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد أن بلاده ستهزم أعداءها اقتصاديا قبل كما هزمتهم عسكريا. والدفاع الصينية تحذر من التحركات العسكرية لليابان. إلى هنا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية إن أتيح لنا الوقت الكافي. وسيكون معنا الآن على لواهي مباشرة المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. مرحبا بك يا أستاذ الكرار.
3: أهلا وسهلا الله.
2: نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون من تصريحات القوات المسلحة اليمنية وبياناتها خلال الأيام المنصرمة لهذا الأسبوع. أكد مصدر عسكري يوم الأحد المنصرم إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدو السعودي أثناء اختراقها للأجواء اليمنية في محافظة حجة. أيضا يوم الاثنين المنصرم أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفينة نفطية تابعة للعدو السعودي شمال البحر الأحمر أمام سواحل ينبع وتحشيدات سعودية في مناطق العبر والوديعة والكنائس. طيب أستاذ الكرار، نريد أولا أن نأخذ هذه الجزئية من زاوية الرسائل والردع اليمنية. بعد إسقاط طائرة التجسس في أجواء حجة، ما مدى قدرة الدفاعات الجوية اليمنية على منع الاختراقات في الشريط الحدودي الشمالي مع السعودية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بالنسبة فيما يخص الدفاعات الجوية اليمنية هناك تطور ملحوظ إلى حد كبير لكل متابع يتابع مدى المراحل التدريجية التي مرت فيها الدفاعات الجوية ومرت فيها أغلب القطاعات العسكرية للجيش اليمني في هذا العدوان الظالم الذي تشنه السعودية ومن يقف إلى جانب. لذلك اليوم صنعاء تفاجئنا كل بين الفترة والأخرى بأنها تبتكر الحلول، وكما يقال من عمق المعاناة يولد الإبداع. ولذلك هذا الشعب المحاصر اليوم لمدة 12 عام هو يصنع سلاحه بيده، هو يبدع في صناعة هذا السلاح وفي تطور هذا السلاح تكنولوجيا يعني على مختلف الزوايا المتعددة، وهذا التطور سيستمر بحسب المعركة ومجرياتها على كافة الأصعدة التي تدار عليها اليوم. لذلك هذا السلاح يشكل ورقة إضافية لصنعاء في هذه المعادلة وفي هذا التصعيد القائم اليوم بين صنعاء والرياض، وأعتقد بأنه يضيف ورقة جديدة للمفاوض اليمني في على طاولة المفاوضات إن حدثت في وقت لاحق.
2: نعم. طيب أستاذ الكرار، استهداف سفينة نفطية أمام سواحل ينبع، ما هي المعادلة البحرية الجديدة التي تفرضها القوات المسلحة على الملاحة السعودية؟
3: أعتقد بأن استهداف السفينة النفطية التابعة للعدو أمام سواحل ينبع هي رسالة عسكرية سياسية أكثر من أنها عسكرية بحتة. هي تريد القوات المسلحة اليمنية أن تقول من خلال هذه العملية بأنها قادرة أن تصل إلى سواحل العدو،
2: يعني رسائل جغرافية. نعم
3: بالضبط.
2: تفضل.
3: لذلك هي من خلال هذه العملية تقول بأنها قادرة على أن تستهدف السفن العدو وهي في سواحله وفي يعني مدنه حتى في العمق السعودي، وأن هناك تطور للبحرية اليمنية تستطيع أن تناور فيه، تستطيع أن ترغم العدو سواء السعودي أو الأمريكي أو غيره في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي كل المياه الإقليمية اليمنية، أن تقول فيها كلمتها وأن تكون هي صاحبة الكلمة الفصل في كل ما يخص اليمن.
2: نعم. طيب أستاذ الكرار، هناك ظهور تحشيدات في منطقة الكنائس في مارب بالتزامن مع العمليات البحرية أيضا والجوية، ما الهدف من فتح ثلاث جبهات في وقت متزامن؟ وأنت ربما لديك معلومات أكثر تفصيلا عن منطقة الكنائس. أولا أستاذ الكرار، ما أهمية هذه المنطقة؟
3: عفوا دعني أكون صادق معك، أنا ليس لدي معرفة بها جغرافيا، لكن ممكن قراءة هذا التحشيد هو لم يتوقف السعودي يوما، بالعكس هو كل يوم وهو يفاجئنا بفعل جديد وبمراهقة جديدة ومحاولة اكتساب ورقة ضغط جديدة للضغط على صنعاء في أي معركة قادمة. لذلك هو ليس مفاجئا هذا التحشيد، والسعودية تقوم به يعني فقط في الأشهر الأخيرة برز بشكل واضح وأمام العلن، بينما كانت صنعاء منذ البداية ترصد هذا التحشيد وتعد له العدة، ولذلك عندما جاء الوقت المناسب عسكريا، والإخوة في الجانب العسكري هم من يقررون هذا الأمر يعني، والعدو قد أقدم على خطوات كبيرة جدا، رأينا الضربات للقوات المسلحة اليمنية وهي ضربات دقيقة ومسددة واستطاعت أن تفشل كل مخططات الأعداء.
2: نعم. طبعا أستاذ الكرار، منطقة الكنائس أعتقد هكذا جغرافيا إنها منطقة حدودية ما بين منطقة محافظة الجوف ومحافظة مارب وأيضا الحدود السعودية، ولهذا هي ربما تعتبر ملتقى عسكري لهؤلاء الثلاث المحافظات، وكان الاستهداف بدقة جدا. طيب أستاذ الكرار، إذا ذهبنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير يوم أمس الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، أكد على حق الشعب اليمني في موقفه الحق وقضية العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما مع ما يقوم به من تحشيد عسكري. طيب نستمع سويا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الجزئية. ابقى معنا أستاذ الكرار، من ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا.
4: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.
2: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم أمس الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف. طيب أستاذ الكرار، في ظل إصرار النظام السعودي على تشديد الحصار والتحشيد العسكري للتصعيد وتفكيك الشعب اليمني بإشراف أمريكي، ما دلالة تأكيد السيد القائد على حق اليمن في موقفه العادل ومطالبه المشروعة بإنهاء حصار دام 12 عاما من ظلم واحتلال غاشم لبعض المناطق الجنوبية؟
3: أولا، هذا الموقف هو يأتي متسلسل أو استكمالا للموقف الذي بدأه السيد القائد منذ اليوم الأول للعدوان في 2015، بأن موقفنا هو موقف دفاعي أخلاقي، وبأن هؤلاء معتدون. ليس هناك مبرر للعدوان السعودي على اليمن، لا يوجد مبرر واحد. ولذلك هذا اليوم بعد 12 عاماً ها هو السيد القائد يؤكد ذات الموقف، وبأننا مستمرين في هذه المعركة، معركة التحرر الوطني، حتى تطهير كل ذرة من تراب هذا الوطن لا زال فيها معتدي، سواء سعودي أمريكي بريطاني أي كانت جنسيته. وإن اليمن لا يمكن أن تقبل الاحتلال، ومهما اختلف اليمنيون سيأتي اليوم الذي يتفقوا فيه ويكونوا فيه مع بعض لبناء هذا الوطن، لكن لا يمكن أن يقبلوا بالمعتدي الخارجي ومصيره إلى زوال. وهذا موقف ثابت ومبدئي، وهو ما أكده السيد القائد في خطاب الأخير الذي سمعنا له جزء منه قبل قليل.
2: نعم، نذهب إلى لبنان، وما زال الكيان الصهيوني يمارس عدوانه على جنوبه بصورة متقطعة. وهناك تصريحات للنائب اللبناني علي فياض، قال إن الأمريكيين يضغطون على السلطة لتشديد الخناق على حزب الله ومؤسساته وصولا إلى تصادم معه، وهم لا يكترثون بالاستقرار الداخلي. وخيار السلطة ومسارها التفاوضي اصطدم بالجدار وبلغ طريقا مشدودا، ذهبت معه كل التيارات هباء لصالح الكيان الصهيوني. طيب أستاذ الكرار، عدوان متقطع على جنوب لبنان بالتزامن مع ضغط أمريكي على السلطة، ما علاقة التصعيد الميداني للكيان والضغط الأمريكي الداخلي على السلطة اللبنانية؟
3: أصلا الأمريكي والإسرائيلي منذ اليوم الأول التي أوجدت فيها الولايات المتحدة هذا الكيان الغاصب والسرطاني في منطقتنا، وهو يأتي استكمال الله. من يأتي ليتحدث من هناك خلاف أمريكي صهيوني أو إسرائيلي هو إما ساذج وإما عميل، لأنه لا يمكن. هناك تكامل في الدور الأمريكي والدور الصهيوني، ويعني لا يمكن أن نفصلهم على بعض. بل إن الكيان المغروس في خاطرة وطن المنطقة ووطننا العربي الكبير وصناعة أمريكية، وهو الابن المدلل للوحش الأمريكي العدواني. لذلك اليوم يأتي استكمال هذا السيناريو والمبتغى الأمريكي بأن أمريكا تضغط دبلوماسيا وسياسيا، بينما العدو يواصل عملياته وشن هجومه، ويعني التفجيرات التي تحدث للمنازل وكذلك كل جرائمه التي ترتكب في جنوب لبنان.
2: نعم، طيب أستاذ الكرار، وصول التفاوض إلى طريق مسدود وذهاب تنازل السلطة ذهب هباء منثورا لصالح الكيان الصهيوني، إلى أين تتجه السلطة اللبنانية بين ضغط واشنطن وخيار المواجهة مع حزب الله؟
3: أعتقد بأنه أن السلطة في لبنان حتى وإن كانت عميلة، لكن هي تعرف بأنها ليس لديها القدرة، لا القدرة العسكرية، الجيش اللبناني متواضع تسليحه، وكذلك هو ليس على رأي واحد. والأمر الآخر أيضا هو أن هذه السلطة هي تعرف بأنها عميلة، لذلك هي ليس لديها فكر اجتماعي أو مجتمعي داخل المجتمع اللبناني ممكن أن يراهن عليه من في السلطة اليوم في يعني ردة أي فعل من الطرف الآخر. لذلك ممكن أن تحصل اشتباكات أو نوع من الشد والجذب، لكن لا يمكن أن تصل إلى اصطدام الشام.
2: نعم، ولمن سيكون الشارع؟
3: أكيد بالتأكيد هو لحزب الله وللمقاومة بكل أطيافها من أمل وحزب الله وغيرهم. الناس هي تقف مع من يقف معها في معاركها الوطنية. نعم. وإن كان هناك مثلا أي وجهات نظر مختلفة مع هذه الأحزاب، إلا صح. أنه في المعارك الوطنية كل الأبناء الشرفاء والمحترمين من أي بلد بالتأكيد يقفون إلى بلدهم وإلى من يدافع عنه بغض النظر على أي خلافات قد تكون موجودة.
2: نعم، ومصلحة الوطن فوق كل شيء
3: بالتأكيد.
2: نعم، من لبنان إلى سوريا والعدوان الإسرائيلي على قاعدة أبو الظهور شمال غربي سوريا المحددة لتركيا، قابله بيان لوزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية يدين بشدة غارات الكيان الإسرائيلي على هذه القاعدة، ودعوا الكيان لاحترام اتفاق فض الاشتباك وانسحابها من الأراضي السورية. طبعا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو قال لن نتسامح مع أي وجود عسكري تركي في سوريا يهدد إسرائيل. وأمس يصرح ما يسمى وزير دفاع الكيان الإسرائيلي من داخل الأراضي السورية، يوجه رسالة للشرع عندما تستيقظ صباحا في قصرك بدمشق وتنظر إلى جبل الشيخ وترى الجيش الإسرائيلي فأنت تعلم أننا هنا لحماية مجتمعاتنا وحدودنا. هذا ما جاء على لسان ما يسمى وزير دفاع الكيان الإسرائيلي. طيب أستاذ الكرار، قصف العدو الإسرائيلي قاعدة أبو الظهور المحادية لتركيا، قابله إدانة عربية إسلامية وتهديد إسرائيلي مباشر لأنقرة، ما هي الحدود الجديدة التي سترسم للسيادة السورية بين أطماع الكيان الصهيوني ونفوذ أنقرة؟
3: أولا هذا الكيان هو جاء في تم الدفع به بقوى خارجية متعددة ولديها مصالح في سوريا وليس جديدا، ولذلك تضارب المصالح هو الذي يجعل أحيانا تحدث خلافات أو مشاكسات نوعا ما، أو حتى وإن لم تظهر وتأخذ حقها في الإعلام. لذلك أنا لا يمكن أن أتوقع أن يأتي اليوم الذي يتواجه فيها التركي مع الصهيوني.
2: ما هو السبب؟
3: السبب الأول لأن تركيا منخرطة في حلف الناتو، وحلف الناتو لديه علاقة جيدة بالكيان، ولا يمكن أن تكون عضو فعال بحجم تركيا أن تسمح له بالانزلاق في إلى هذا المنحدر في هكذا معركة. الأمر الآخر، أردوغان هو يلعب على موضوع الأحاسيس والبروغندا الإعلامية التي يصنعها وهو يهاجم الكيان الصهيوني أو يهاجم بنيامين نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي، لكن في الفعل لا يوجد هناك أي أثر حقيقي لأي أمل تركي. ونرى كم حجم الصادرات والواردات بين تركيا والكيان بعشرات الملايين من المليارات وتزداد كل عام، وهذا الموضوع ليس جديدا منذ عشرات السنوات، وهو والكيان يربطه علاقة جيدة بتركيا. لذلك مهما كان الخلاف ممكن أن يأتي الجميع وإن كانوا يختلفون في سوريا على طاولة مستديرة، منها التركي والإسرائيلي والأمريكي، ويتفقون على حلول مرضية ترضي كل الأطراف.
2: طيب تركيا هي كانت السبب الأول في إسقاط النظام السابق، نظام بشار الأسد.
3: بالتأكيد هي لا تريد، يعني هي في الأخير عندما أتت بالشرع هو أتى بالتوافق مع عدة دول غربية وكذلك عربية خليجية بالذات، وكان هناك حتى قد بدأت تسريبات تتحدث على أنه كان قد عرض الأمر على بشار الأسد لكنه رفض حتى المصالحة معهم لا وقت قصير قبل دخولهم. لذلك هو كان يراهن النظام التركي بأنه لو سقط بشار الأسد وجاء هؤلاء أصحابه من الشرع ومن إليه ومن يعمل تحت إمرته بأنهم ممكن أن يغيروا أو أن يكونوا أداة طيعة لتركيا، ولذلك هو أحسن الاستثمار فيهم. ونراهم اليوم كيف هم، مهما كانت مصالح تركيا، مهما كانت مصالح سوريا، مهما كان التركي متدخل أو ممكن أن تدخله يضر بسوريا، لكن تركيا لديها الأولوية والامتيازات الخاصة التي تمنح اليوم له خصيصا في سوريا.
2: طيب وماذا عن بيان 12 دولة الذي يطالب بالانسحاب، انسحاب الكيان الإسرائيلي وتصريحات نتنياهو برفض الوجود التركي في سوريا؟
3: بالنسبة للدول العربية أخي ليست تقل في هذا العالم، نعرف كيف يتم بيع وشراء هذه الأصوات لهؤلاء الأشخاص، وكل الأشخاص الدول العربية ليست تلك الدول الوازنة باستثناء السعودية ومصر، ولذلك أعتقد بأنها هي نوع من الاستثمار السياسي والمواقف التي لا تعبر أثرا ولو بحجم الحبر الذي كتبت به.
2: نعم. طيب أستاذ الكرار، هناك اجتماع مؤخرا بين وزير الخارجية، ما يسمى وزير الخارجية السوري، ومدير الموساد، موساد الكيان الإسرائيلي، لخفض التوتر بين دمشق وتل أبيب، وصفه وزير الخارجية السوري بالإيجابي، وصف هذا الاجتماع بأنه إيجابي. طيب كيف تجرؤ السلطة الحالية في سوريا ممثلة بوزير خارجيتها على مصافحة مدير الموساد للكيان، بينما دبابات الاحتلال جاثمة على الجولان السوري والتوغل في أكثر من منطقة سوريا، وكذلك كما ذكرنا سابقا تصريحات ما يسمى وزير الدفاع الكيان الإسرائيلي؟
3: يا سيدي الكريم، هؤلاء هم الذين كانوا يصمون آذاننا بأن مسيرتهم ستصل إلى القدس، ولأنها لم تصل إلى القدس إلا بأن تمر عبر دمشق. هذه أو أغلب هذه الجماعات التي تتشتك بالدين وبأنها ملتزمة هي جماعات متطرفة صنعتها أجهزة المخابرات وليس لها أصل ممكن أن نعتمد عليه كأحزاب مثلا موثقة أو لديها فقهية.

0: أن يعني أعتقد بأن عندما نستبق الأحداث في هذا الأمر
1: تكهنت فقط لا غير،
0: إنه ليس جديدا، هم فعلوا أكبر من هذا الأمر. هم باعوا، هم الكيان أقطع جزء كبير من الجولان السوري المحتل
1: وجبال الشيخ أيضا. نعم،
0: متوقع منهم أي شيء وليس غريب.
1: نعم، نذهب إلى آخر التطورات من العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية. وزير الخزانة الأمريكي صرح مؤخرا بأن أمريكا ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، والهدف هو قطع كل شرايين حياة الاقتصاد الإيراني، وأي دولة تعمل كشريان مالي مع إيران عليها أن تتوقع تقاسم العزلة مع إيران. قبل تلك التصريحات، برد من قابل تلك التصريحات طبعا رد من الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بالقول بأنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية لن تصدر قطرة نفط لا عبر مضيق هرمز ولا أي مكان من الخليج العربي. طيب، عندما أمريكا تعلن أضخم هجوم مالي لقطع شرايين الاقتصاد الإيراني وتهدد شركائها بالعزلة، لماذا لجأت أمريكا إلى الحرب الاقتصادية؟ وهل نقول دخلت واشنطن وطهران حرب وجود اقتصادية؟
0: أولاً هو لم الأمريكي بالنسبة للجانب الاقتصادي هو يخنق إيران منذ 40 عام، لكن كانت هناك بعض المداخل أو بعض الوسائل التي استطاعوا من خلالها الإيرانيين تجاوز هذا الحظر الذي يفرض عليهم الأمريكي. ولذلك اليوم عندما فشلت المواجهة العسكرية كان هنا الورقة الأخيرة، وهي ورقة الاقتصاد، يحاول من خلالها الكيان يحاول من خلالها
1: العدو الأمريكي
0: أن يضع كل ثقل عليها، وبأنه يحلم بأن إيران ممكن أن تستسلم عندما تمارس عليه هذه الورقة الكبيرة جدا.
1: نعم. طيب أستاذ، تهديد رضائي بإغلاق مضيق هرمز ووقف كل صادرات النفط مقابل الحصار المالي الأمريكي، ما مدى تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأمريكي والعالم بشكل عام؟
0: أكيد، يعني ما يمر عبر مضيق هرمز هو عدد كبير جدا، ويمثل سواء في الصادرات التي تصدر من منطقتنا والتي هي المواد البترولية والنفط بشكل عام، أو السفن التي تأتي من أوروبا ومن دول التصنيع إلى الشرق الأوسط. لذلك إغلاقها بشكل كامل هو ضربة للاقتصاد العالمي ولكل دولة متورطة في هذا العدوان.
1: نعم. طيب أستاذ الكرر، إذا كان مثلا هذا الإغلاق لمعظم دول العالم، مثلا ستتأثر معظم دول العالم اقتصاديا من هذا الإغلاق، كيف ترى الموقف الدولي من هذا الإغلاق تجاه أمريكا؟
0: لا يستطيع أي طرف. الأوروبيون الذين لديهم من القدرة أو هم أفضل ويحاولون أن يناووا أمريكا أو يقولون لها لا، أصبحوا بلا موقف واضطراب بذجبهم في حروب يعني عبثية، وبعض الدول لا تعلم عن اسمها إلا بعد أن يعلن عليه وأن يتناوله الإعلام، وهي لا تعلم عن الشيء. هي حرب همجية بكل المقاييس ما دام يقودها ترامب الذي يغير في الساعة رأيه، يقول الرأي ويقول نظيره أحيانا في نفس اللحظة وفي نفس المقابل. لذلك هذه الحرب ستبقى تزينها أو تضبط الإيقاع فيها هي مدى قوة الطرفين ومدى تأثير أي ضربات أي طرف على الآخر، وكيف تكون ردة الفعل التي من خلالها ممكن أن تخرط هذا الإيقاع الحاصل الآن بين الطرفين بين إيران وأمريكا، وممكن أن ندخل أو نصل إلى مرحلة الانفجار والحرب الكاملة.
1: لكن أستاذ الكرار، هناك استياء يعني من بعض الناشطين، من بعض السياسيين، وخاصة من الحزب الديمقراطي تجاه هذه العمليات والتهورات للمجرم ترامب.
0: بالتأكيد هو كل الذي يقوم به المجرم ترامب في حربه العدوانية سواء على إيران أو الحروب التي تخوضها أمريكا منذ اليوم الأول هي حروب عدوانية واحتلالية ولا يوجد لها مبرر. لذلك ترامب هو جاء فقط ليقول أن هذا هو وجه أمريكا الحقيقي، لا تصدق الوجه الآخر الذي يتملقكم والذي يضحك لكم ويجاملكم.
1: نعم، يعني يعتبر أكثر صراحة ووحشية أمام العالم.

0: صحيح.
1: نعم، مؤخرا أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الأحد المنصرم تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق هرمز مقابل خدمات تقدم هذه تقدمه جمهورية إيران الإسلامية للسفن المارة من هذا المضيق. طيب أستاذ الكرار، أليس من حق إيران السيادية تأمين مواردها من أهم ممر مائي تتحمل عبء حمايته؟
0: بالتأكيد هذا يعني أعتقد بأن الإيرانيين جادين فيه، ورأينا كم حصل من الضغط الكبير، وعادت أحيانا المواجهات لأكثر من مرة بسبب هذا القرار، لكن يبدو أن القيادة الإيرانية باتة فيه وهو قرار لا رجعة فيه. لذلك رغم كل التحذيرات وكل التهديدات ورغم الوساطة الصينية والباكستانية والدخول الكثير من اللاعبين الدوليين على الخط، إلا أنه لم يؤثر على القرار الإيراني الثابت والمبدئي بأنها ستفرض رسوما على كل من يمر عبر مضيق هرمز ويأتي من الناحية الإيرانية، والتي يعني كانت قد قامت حاولت أمريكا أن تقوم بفتح طريق من الجهة المحاذية لعمان، لكن البحرية الإيرانية اعترضتها وأرغمتها على التراجع. وأعتقد كل هذه والتطورات والأحداث هي بأن الجانب الإيراني جاد في هذه المعركة ولا يمكن أن يتراجع مهما كانت يعني التحديات والتضحيات التي يبذلها.
1: نعم، حتى في المثل اليمني رب ضرة نافعة. طيب، هل يمثل قرار تحصيل رسوم في من مضيق هرمز ردا مشروعا وعقلانيا لإيران على حرب اقتصادية تشن ضد شعبها، يعني قانونيا دوليا؟
0: في الحروب كل شيء مستباح، ومن يتحدث عن الأخلاق هي للمزايدات فقط، ولذلك هذا العالم الذي أصبحت تحكمه أمريكا تحت المظلة الدولية ومجلة الأمن هو لا يعرف إلا لغة القوة، وإذا كنت تمتلك القوة تستطيع أن تفعل ما تريد. ونرى اليوم كيف يفعل الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، لأنه صاحب قوة، بينما الجانب الفلسطيني هو المستضعف ولا يسمع له بال، لأن الآخر هو من يمتلك القوة.
1: نعم، نختم هذا اللقاء من قراءة في خطاب المرحلة بهذه المخاوف الأمريكية من تصرفات الرئيس الأمريكي ترامب تجاه جمهورية إيران الإسلامية. مدير معهد السياسات الدولية في واشنطن باولو فون شيرا قال: حكومة ترامب لا تزال تبحث عن طريق لإعلان الانتصار، والرأي العام الأمريكي لا يزال لا يفهم سبب الحرب على إيران. من هذا التصريح أستاذ الكرار ماذا تفهم منه؟
0: هي الحرب منذ البداية هي حرب إسرائيلية وتخدم الكيان الإسرائيلي وأمريكا، لكن لا نستطيع أن نقول بأن إسرائيل زجت في أمريكا. أمريكا هي العقل المدبر لما يدور، أغلب ما يدور في هذا العالم، ولديها عشرات بل مئات المراكز الأبحاث والدراسات وتدرس كل قضية على حدة، ولذلك هي تعلم خطر هذا التواجد وتطور هذه القوى الإيرانية، ولكن بتحريض من الكيان وبتوفر لها عوامل جيدة دفعتها إلى هذا القرار وإلى هذه الحرب العدوانية التي لا تزال نتائجها إلى اليوم ولم توقف بشكل رسمي حتى الساعة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار المراني.
0: شكرا جزيلا.
1: وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر المستجدات وتطورات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. مرة أخرى شكرا لك أستاذ الكرار، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق،
3: إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاي.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. دأب أعداء هذه الأمة اليهود والصهاينة والمستكبرين في الغرب وعملائهم من أبناء هذه الأمة في صفوف النفاق والتطبيع والخيانة على الحيلولة دون وحدة هذه الأمة التي تتعرض لأخطر المؤامرات وأجسم الأحداث والمكائد التي يحوكها هؤلاء الأعداء بحلفهم الشيطاني الهجين المركب والأخطبوطي الذي ما زال يجهد ويعمل على إلحاق أكبر الضرر بهذه الأمة سعيا لإضعافها وإلحاق الهوان بها حتى يسهل لهؤلاء الأعداء ابتلاعها والنيل منها، ولذلك عملوا بكل وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية الخطيرة والتي للأسف لم يعي كثير من أبناء هذه الأمة خطورتها ومفاعيلها على حاضرهم ومستقبلهم. ومن المعروف أنهم في سبيل تحقيق هذه الغاية جندوا قوى وجماعات وأطراف في هذه الأمة وعلى رأسها النظام السعودي العميل، هذا النظام الكهنوتي الوهابي المتصهين الذي وظف كل إمكاناته وكل ما تمتلكه الأمة من موارد وثروات يسيطر عليها في نجد والحجاز لخدمة هؤلاء الأعداء، بدءا بمشروعهم الصهيوني الذي سيطروا به على فلسطين واحتلوها وما زالوا يلحقون هذا الأذى الدموي بالشعب الفلسطيني ويمارسون هناك الجرائم اليومية من قتل وتنكيل ونهب للأراضي وإحراق للأشجار والمزارع ومصادرة للأرض وكل أشكال التنكيل بالشعب الفلسطيني منذ 80 عاما. كل هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي لم تقتصر على أبناء فلسطين ولبنان وإنما نالت الكثير من شعوب هذه الأمة واكتوت بنارها وعانت منها شعوبنا في اليمن وفي السودان وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي أكثر من مكان، عبثوا بمقدرات هذه الأمة وبشعوبها وحالوا دون وحدتها. وكان المعين لهم على كل هذه الجرائم هو طابور الخيانة والنفاق والتطبيع، وفي رأس هذا الطابور النظام السعودي ومملكة الشر التي كان من أبرز مهامها الموكلة إليها من قبل منشئها البريطاني الصهيوني ومتعهدها بالرعاية الأمريكي. من أهم تلك الوظائف الحيلولة دون وحدة المسلمين وضرب شعيرة الحج في صميمها، لأن الحج يعرف الأعداء جيدا أنه رمز لوحدة المسلمين وأنه بكل ما أراد الله منه كشعيرة أساسية في هذا الدين يعد من أهم صور وحدة هذه الأمة ومن أهم وسائل إحياء الشعور في وجدان المسلمين بضرورة توحدهم وأن يكونوا صفا واحدا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي سورة الصف بأن يرصوا صفوفهم وأن يكونوا موحدين في مواجهة أعدائهم الذين ما فتئوا يقفون أمامهم عوائق وصعوبات وحيلولة دون تحقيق أي من أهداف هذه الأمة المشروعة ودون تحقيق وحدتها، وهي العنصر الأهم في المواجهة الناجعة لهؤلاء الأعداء الذين لم يملوا ولم يكلوا في نسج المؤامرات وحياكة المخططات والمشاريع المستهدفة لهذه الأمة. واليوم يبدو المخلصون والشرفاء والأحرار أحرص ما يكون على تفويت الفرصة على أعداء هذه الأمة بالعمل على كل ما من شأنه توحيد صفها. وفي هذا الإطار يأتي انعقاد المؤتمر السنوي للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران، والتي دأبت الجمهورية الإسلامية في إيران على تنظيمه في كل عام. وفي هذا المعلم التاريخي السنوي تحديدا الذي يحتفل فيه المسلمون سنة وشيعة ومن كل الطوائف بمولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا تنتهز هذه الفرصة والتي أراد الأعداء أن يجعلوها فجوة للخلاف بين المسلمين، هنا تستغل وتستثمر لكي تكون وسيلة للتوحيد بين صفوفهم ولتذكيرهم بأنهم بكل طوائفهم ومذاهبهم مستهدفون من عدوهم اللدود، العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار.

0: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: على أسوار السيادة اليمنية تكسرت أجنحة الغطرسة السعودية وانحنت الجبال أمام إرادة شعب يرفض الوصاية والخنوع. وفي مشهدية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، تزاحمت ساحات العزة والشموخ في صنعاء وعموم المحافظات اليمنية الحرة بأنصار من حملوا الرسالة المحمدية. فسلام الله على يمن الإيمان والحكمة، وسلام على كل الأحرار الذين يرفضون الخضوع والاستسلام وما زالت حناجرهم تهتف ببراع يستعمر.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تتفاقم معاناة المواطنين وترتفع أسعار المواصلات في المحافظات الجنوبية المحتلة نتيجة استمرار أزمة انعدام الغاز المفتعلة من قبل السعودية وأدواتها، وغضب شعبي يهدد أركان حكومة الاحتلال في عدن.
2: أزمة الغاز هذه ولا خلصت داخلها، على كل مكان داخل عدن.
3: تتسع أزمة الغاز في مدينة عدن المحتلة لتتجاوز أزمة توفير الوقود المنزلي بعدما انعكس شح المادة على حركة النقل داخل المدينة ورفع كلفة التنقل اليومي للسكان، وسجلت أجور عدد من خطوط المواصلات زيادة جديدة، إذ وصلت تعرفة خط المعلق الشيخ عثمان إلى 700 ريال بدلا من 500 ريال فيما بلغت أجرة الرحلات بين الشيخ عثمان وكل من المعلق كريتر وخرم مكسر المستوى نفسه، بينما وصلت أجرة خط كالتكس إنما إلى 400 ريال وفق التعرفة المتداولة. وأفادت سائقي الحافلات ويربط سائقون هذه الزيادة بتراجع توفر الغاز وارتفاع نفقة تشغيل المركبات، الأمر الذي دفع عدد من وسائل النقل العاملة بالغاز إلى تقليص نشاطها مع انتقال كلفة النقص في وقود مباشرة إلى أجور الركاب.
0: في عدن طوابير انتظار الغاز المنزلي تحولت إلى مسرحين للجريمة، وحالة الانفلات الأمني تعكس حالة الفوضى التي تعيشها المدينة نتيجة الصراع الدائري بين مرتزقة السعودية وميليشيات الانتقال التابعة لدولة الإمارات.
4: تجددت الانفجارات بمقر إقامة الحكومة العاملة التابعة للاحتلال السعودي في مدينة عدن المحتلة بالمنطقة الجنوبية، وأفادت مصادر محلية بدوي سلسلة انفجارات قوية في قصر المعاشيق مقر إقامة حكومة التحالف المعينة من الرياض ومحيطه، مشيرة إلى مشاهدة إطلاق كثيف للمضادات الأرضية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن هجوم جوي أم أصوات المضادات الجوية. ويتعرض قصر معاشيق منذ أيام لتحليق جوي مسير في الوقت الذي لم يعرف بعد من يقف وراء تلك الطلعات، ولم تتبنى أي جهة العملية جنوبنا، بينما يواصل الانتقالي برنامجه التدريجي لطرد الاحتلال السعودي. ويعتبر قصر معاشيق واحدا من عدة مواقع وقواعد عسكرية تتخذها قوات الاحتلال السعودي مقرات لها، في الوقت الذي يعكس حالة الانهيار المجتمعي وانعكاسات الأزمة المعيشية الخانقة تحولت طوابير انتظار الغاز المنزلي في مدينة عدن المحتلة إلى مسرح لجريمة قتل مروعة أسفرت عن مصرع شخص إثر شجار دامي اندلع وسط زحام المحطات. هذا العبث المستمر خلف موجة سخط شعبي واسعة النطاق إزاء المعاناة اليومية التي أرقت حياة المواطنين وأعادت المدينة إلى ظروف معيشية قاسية، لا سيما مع لجوء الأهالي لاستخدام الحطب لتسيير شؤون حياتهم الأساسية جراء تعطل مقومات الحياة وغياب أبسط الخدمات العامة.
0: وفي شبوة تتواصل معاناة المواطنين جراء استمرار أزمة الغاز رغم احتضان المحافظة منشأة بلحاف أكبر مشروع لتصدير الغاز في اليمن، حيث تبلغ إيرادة المنشأة نحو 4 مليارات دولار سنويا في وقت يحرم فيه أهالي المحافظة من اسطوانة الغاز.
3: تتواصل أزمة الغاز المنزلي في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي وسط شح حاد في الكميات وغياب واضح للمعالجات الرسمية في وقت تفاقم فيه الأوضاع المعيشية للمواطنين. وتصاعدت شكاوي المواطنين من استمرار الأزمة في ظل أوضاع معيشية متردية يواجهها سكان وسط انتقادات واسعة لما يصفه الأهالي بالتجاهل المستمر لمعاناتهم. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحمل رسالة من مواطن من أبناء مديرية نصاف في محافظة شبوة تحدث فيها عن معاناة المواطنين جراء انقطاع الغاز وصعوبة الحصول عليه، معبرا عن حالة الغضب والاستياء التي يعيشها الأهالي في وقت يواجه فيه المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المدعومة من الاحتلال السعودي أزمات متلاحقة في الخدمات والمواد الأساسية.
0: حضرموت تدخل مواجهة مفتوحة مع الرياض، والأخيرة تساوم بن حبريش بأسرته، والقبائل تطوق منابع النفط وتعلن مسار الحكم الذاتي، حيث تصاعدت شدة الخلاف بين المحتل السعودي وحلف قبائل حضرموت، وشهدت الأيام الماضية توتراً بعد تحركات قبلية واسعة لتطويق منابع النفط في الهضبة الشرقية، بالتزامن مع إعلان ترتيبات جديدة للحكم المحلي في وقت تحاول فيه الرياض احتواء زعيم الحلف عمرو بن حبريش عبر تسوية مشروطة تتعلق بعودته وأسرته إلى المحافظة. وفي المهرة دعت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المحافظة برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي إلى تعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها المحافظة وترسخ الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الاجتماعي من التهديدات الخارجية.
3: أعلن ما يسمى المؤتمر الوطني لشعب الجنوب تأييده المطلق مباركة مخرجة اللقاء الذي دعا إليه رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة الشيخ علي سالم الحريزي، وفي مقدمتها الاعتراف بالمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله العفرار بوصف الإطار الجامع والمعبر الوحيد عن إرادة أبناء المحافظتين والمفوض الشرعي في تمثيل قضاياهم المشروعة وحمل تطلعاتهم في جميع المحافل والاستحقاقات الوطنية المقبلة. وأصدر المؤتمر الوطني شعب الجنوب بيانا مبارك في مخرجة اللقاء الوطني الذي ضم كافة المكونات السياسية والمشايخ والشباب محافظة المهرة، والذي يسعى للوحدة والحفاظ على النسيج الوطني والتلاحم بين أبناء المهرة وسقطرى، مؤيدا قرار توفيق رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى الشيخ محمد عبد الله العفرار بكافة قضايا المحافظتين. وكان المؤتمر قد أكد بأن اللقاء محطة تاريخية نوعية في سياق تعزيز الوحدة الداخلية، فإنه يستحضر ضرورة تضافر الجهود في هذا التوقيت الدقيق لمواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة التي تكتنف المنطقة بما يحفظ لمحافظة المهرة مكانتها وهويتها الخاصة.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار، الإنذار والرعب. في معركة الحرية والاستقلال لا تكون السيادة مجرد مفهوم سياسي يكتب في البيانات، ولا تكون حماية الأرض مجرد شعار يرفع في المناسبات الوطنية، وإنما تتحول إلى موقف وفعل وقدرة على الردع. وفي خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ثلاث رسائل حاسمة ومختصرة لنظام العدو السعودي خادم أمريكا وإسرائيل.
5: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
0: يستدد الخطاب الجهادي المقاوم للسيد القائد إلى القرآن الكريم وإلى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية تضع الاعتداء في سياق الحق المشروع وتؤكد أن مواجهة العدوان لا تنفصل عن التقوى وضبط السلوك، وأن القوة في مواجهة المعتدين لا ينبغي أن تتحول إلى عدوان منفلت، بل تظل مرتبطة بمبدأ دفع الاعتداء وحماية الحقوق. وعلى هذا ارتكزت معادلة الردع وتأسست على منظومة متكاملة من الإرادة والوعي والاستعداد والقدرة على حماية الأرض والسيادة.
6: حصار يمني يقطع ما تبقى من أنفاس الاقتصاد السعودي. منذ 20 يوليو عمليات الردع اليمنية تضرب البحر والبر، فتتعثر الصادرات وتتساقط الخسائر اليومية كالسيل. وها هي المملكة لأول مرة في تاريخها تستورد زيت الوقود والغاز الفراغي من روسيا وفق بيانات لرويترز. كشفت بيانات متعاملين ومجموعة بورصات لندن أن السعودية ظلت الوجهة الأولى لشحنات زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي التي انطلقت من الموانئ الروسية في يوليو. الإنتاج يتراجع للربع والموانئ الحيوية مشلولة والعملاء يبحثون عن بدائل.
7: تستخلص وكالة بلومبرغ في تقريرها الجديد نتيجة واقعية مفادها أن الكثير من المصافي الآسيوية العملاقة ترفض الاستمرار في عمليات تحميل شحنات النفط من ميناء ينبع السعودي.
6: هذا هو المشهد الحقيقي، قوة نفطية تتهاوى وصنعاء تفرض معادلتها بلا تردد. حصار يجابه بحصار وضغط يقابل بضغط حتى تجبر الرياض على الاستجابة للمطالب المشروعة وإنهاء العدوان والحصار.
0: من ساحل ينبع إلى العبر والوديعة عمليات نوعية أكدت فيها القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وفرضت معادلات الحصار في البحر والبر. كما كشفت العمليات الأخيرة للقوات المسلحة عن حالة السقوط المدوي والانهيار العسكري والاقتصادي للعدو السعودي.
8: من أمام ينبع عادت النار لتشتعل من جديد. هدوء لم يطل وهجوم صار يكشف أن المعركة لم تنتهي. سفينة نفطية سعودية تحمل اسم أمزان تلقت ضربة صاروخية أمام سواحل ينبع، إصابة مباشرة وحريق يتصاعد من على متنها، بينما فرت سفن أخرى من منطقة الاستهداف.
9: تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع.
8: لم يكن المشهد محض حادث هامشي، فهذه هي السفينة الثانية التي تستهدف قرب ينبع منذ إعلان صنعاء حظر الملاحة السعودية في 20 يوليو. وبحسب المعلومات المعلنة ترتفع حصيلة الهجمات في مناطق متفرقة من البحر الأحمر خلال الشهر الماضي إلى 9 عمليات.
10: طبعاً السفينة أمزان السفينة التاسعة التي تستهدف من قبل القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء.
8: ولم يقتصر الهجوم على البحر، ففي العبر والوديعة تم استهداف رتن عسكري سعودي محمل بالعتاد. أكثر من 10 شاحنات محملة بالأسلحة أحرقت ودمرت، وفي الكنائس استهدفت تحشيدات ومخازن أسلحة. والرسالة التي ترسل من ساحل ينبع ومناطق الحدود واحدة تتلخص في أن قرار حظر الملاحة يتجاوز التهديد العابر ليصبح معادلة ثابتة ترسم بالنار، وهي أن الحصار بالحصار.
0: ما يجري لا يمثل مجرد جولة جديدة في المواجهة بين صنعاء والرياض، وإنما معادلة فرضت فيها صنعاء إعادة تعريف قواعد الاشتباك من خلال استخدام الحصار والضغط الاقتصادي واستهداف موانئ العدو السعودي ونقل الحرب من داخل الجغرافيا اليمنية إلى الجغرافيا السعودية حتى تتم تلبية المطالب المحقة ويرفع الحصار وإنهاء الاحتلال. للوقوف أمام آخر الأحداث والمستجدات ولمناقشة أبرز ما حمله خطاب قائد الثورة من رسائل للعدو السعودي، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك وأختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة الشرائح المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياك الله أستاذ عبد الرقيب وكل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. خطاب السيد القائد تضمن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ثلاث رسائل حاسمة ومختصرة. الأولى مفادها أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة لا رجعة عنها حتى إنهاء الحصار والاحتلال وانتزاع كافة الحقوق. أما الرسالة الثانية، لن نسمح ببقاء تحشيدات العدو السعودي داخل اليمن ولن نتهاون في سحقها. والرسالة الثالثة بأن تحركات العدو السعودي لتأليب العالم ضدنا وحربه الإعلامية التضليلية لتفكيك وحدة الشعب لن تفيده وستفشل. سؤالي لكم أستاذ عبد الرقيب، كيف يمكن قراءة هذه الرسائل في ظل ما تمارسه السعودية من حماقة وهروب من تنفيذ استحقاقات السلام، وما هي الكلفة التي ستتحملها الرياض إذا تجاهلت هذه الرسائل؟
11: وأنجلي بألف خير وعافية وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا اليمن اليوم انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الاستباق في الهجوم من خلال هذه المعادلة التي يضعها بهذه الثلاث النقاط، وبالتالي اليوم اليمن يريد انتزاع حقوقه التي لم تأتي إليه عن طريق مفاوضات السلام التي كان العدوان السعودي يقول ويردد من أنه يريد إحلال السلام وأنه يريد الخروج من المستنقع اليمني وأنه أيضا قد سئم من هذه الحرب التي طال أمدها، وأيضا أتى هو وطلب عملية فرض الوساطة العمانية على جانبنا الوطني الذي بدوره أيضا استجاب لطلب الوساطة العمانية وقال نحن مستعدون أيضا لعملية طالما وأنهم أرادوا أن يجنحوا للسلم فنحن لا. ولكن العدو السعودي ليس قراره بيده، ولذلك هو يعمل كأداه عميل. وحدد أيضا السيد القائد الثورة السيد عبد الملك بن الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه حتى في خطابه بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الماضي حينما حدد وقال اليوم العدو السعودي هو أساسا أداة يعمل لمن؟ للعدو الصهيوني. ولذلك يجب أن يكون شعبنا في حالة استمرار في نهجه الجهادي والعمل على السير قدما لانتزاع حقوقه المشروعة والاستمرار في هذه العمليات العسكرية حتى يستعيد كافة حقوقه، لأنه لو كان اليوم العدو السعودي بالفعل يريد الخروج من هذا المأزق بدلا من صرف هذه المليارات وتريليونات الدولارات والبذخ الذي يصرفها على الأعداء الصهيونية وأيضا ما ينفقه على أدواته وعملائه من خلال التخريب من خلال شحنات الأسلحة العسكرية من خلال كل هذه العمل في إيجاد كل العراقيل واصطناع الأعذار الواهية، كان الأفضل والأقدر به والأسلم عليه أن يتجه صوب طريق السلام ويوقع على الملف الإنساني الذي هو إنهاء هذه المعاناة للشعب اليمني وإنهاء هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار. لكنه هو كان في البداية يقول بأنه مستعد لتلبية هذا الطلب، ثم بعد ذلك بدأ يقلب على هذا المنوال خاصة بعد أن أتاه ما يسمى بالبعوث الأمريكي الذي كان يأتي إليه ويطلب منه أن يجعل نفسه بأنه عبارة عن وسيط ما بين اليمنيين وأن أدواتهم وعملائهم وفرت في هذا الصراع وأن السعودية تأتي كعملية مصلحة ومسالمة وتريد إحلال السلام فيما بين اليمنيين وذلك لأن تخلع عن نفسها هذه الجريمة التي اقترفتها بحق الشعب اليمني من خلال العدوان والحصار الظالم الذي استمر على 12 عاما متنافيا من أنه أعلن العدوان أساسا من داخل أمريكا ثم بعد ذلك يسميها عاصبة الحزم وأنه أتى للتغيير وإعادة ما يسميها بالشرعية الزائفة وأعلن الحصار وحاول أن يستجد قرار من مجلس الأمن الدولي تحت مسمى 2216 وأنه يريد اليوم إعادة من يسميهم بأدواته وعملائه كل هذه الفزاعات الواهية التي يريدون استخدامها وأيضا عملية المماطلات. فالهدف الحقيقي هو كان احتلال اليمن وشعبها ونهب ثرواتها المختلفة، لكنهم حينما عجزوا عن تحقيق هذا الهدف وصدموا بأن الشعب اليمني واليمن صخرة صلبة تتحطم أمامها كل تلك العواصف وكل تلك المؤامرات وكل تلك أيضا القرارات الأممية وكل تلك التحالفات التي أتت من كل دول العالم من أجل أن يغزوا ويحتلوا اليمن ظنا منهم من أنهم سوف يبتلعوه كلقمة سائغة، اليوم هم أصبحوا خائرين. وبالتالي يجب على العدو السعودي قراءة السطور بشكلها الصحيح، قراءة سياسية، قراءة موضوعية، قراءة إعلامية، قراءة عسكرية، قراءة اقتصادية، قراءة اجتماعية، بأنه لا يمكن أن يحقق أهدافه وأن يحتل أي شبر حتى في الأراضي اليمنية وليس اليمن بأكمله، لكنه للأسف الشديد اليوم هو يقوم بتنفيذ مخطط صهيو أمريكي كما نشاهده فيما فعله في لبنان أيام حكومة الدكتور حسان دياب التي كانت تابعة للمقاومة اللبنانية، ولأن هناك كان وزير الأعلام اللبناني الذي قال ما يحدث في اليمن عبارة عن حرب عبثية، وكيف تم التعامل مع لبنان، كيف أيضا تم التعامل مع العراق، كيف يتم التعامل مع إيران، كيف يتم التعامل مع المقاومة الفلسطينية، بمعنى أنهم هؤلاء يقومون في خدمة العدو الصهيوني الأمريكي، يريدون انتزاع كل سلاح المقاومة، العمل على تدمير أي قوة تقف ضد العدو الصهيوني الأمريكي ومخططاته التآمرية، العمل على إيجاد ما يسمى بعملية التطبيع الصهيوني وهؤلاء العرب المستعرب الذين هم بالأساس مطبعين وهم موجودين في خدمة الأعداء منذ الأزل.
12: نعم.
11: وبالتالي نحن نقول اليمن اليوم يصنع التاريخ من جديد ويحاول إيجاد توازنات جديدة وأيضا تغيير المنطقة كما يريدها أيضا الله الملك سبحانه وتعالى، وأن تكون منطقة خالية من تلك الغدة السرطانية ومنغوليها وداعميها.
12: نعم أستاذ عبد الرقيب، أنت هنا تحدثت عن نقطة مهمة جدا، أنه الصورة التي يحاولون رسمها لليمن من خلال تطبيعه مع العدو الإسرائيلي واستخدام أدواتهم من العملاء والمرتزقة لذلك، ولكنهم فشلوا هنا. يعني عندما نتحدث حول هذه النقطة بالذات، يعني ما حصل يوم الثلاثاء الماضي، الصورة الناصعة، الصورة الجميلة للشعب اليمني وهو يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كشفت هذه الذكرى والحشود المليونية التي أحيت المناسبة عن حجم ذلك التضليل والحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو السعودي ومرتزقته عن تحريم الاحتفال بمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه بدعة، و قاموا بتبديع مشروعية الاحتفال، لكن اليمنيين رسموا بحضورهم المليوني صورة ومشهدا أبهر الصديق قبل العدو، ونسف كل تلك المحاولات والافتراءات التي حاول من خلالها العدو السعودي ثني اليمنيين من حضور الفعالية. سؤالي لكم أستاذ عبد الرقيب، يعني أنتم كخبير وقارئ سياسي، كيف رأيتم ذلك المشهد، وما هي الرسائل التي يمكن أن تحملها تلك الحشود المليونية للعدو وللصديق التي في جوهرها ومضمونها تبعث على الفخر والانتماء اليمني والهوية الإيمانية في تجسيد محبة النبي قولا وعملا.
11: خروج الشعب اليمني بتلك المسيرات من ملايين الأمواج البشرية التي خرجت لتحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لنبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، رسمت لوحة فنية دينية رائعة أكدت للأعداء من أن الإسلام لا يمكن أن يكون في حالة الأفول والطمس التي يسعى إليها الأعداء، لا عن طريق الرسوم الكاريكاتورية التي تسيد إلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا عن طريق تدليس القرآن الكريم وإحراقه، ولا عن طريق الفتاوي الدينية الزائفة التي تصدرها تلك التنظيمات الماسونية الصهيو أمريكية فيما يسمى حزب الإصلاح، فيما يسمى جبهة النصرة، فيما يسمى أيضا الأخوانجية، في كل تلك المسميات والخزعبلات التي أتت

0: يوجد إسلام ولا علماء إلا فلان الذي هو قال بالدرجة الأولى السديس القرضاوي الهريفي القرضي الزنداني كل أيضا طارق السبيدان كل أولئك الذين هم كانوا يأتوا عن طريق تلك إصدار الفتاوي الدينية الزائفة في عملية تحريم أيضا الأشياء الكثيرة، تحريم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي كان يحتفل به اليمنيون دائما ومنذ الأزل، ولن يستطيعوا حتى وعد هذه الطقوس الدينية التي يمارسها اليمنيون بكل ما أوتوا من تلك المصطلحات وتلك الفتاوي الزائفة التي حاولت تلك التنظيمات الإرهابية الاستعطاف الديني وإدخال الدين كواجهة من أجل أن يحمدوا هذه الفكرة الدينية لدى الشعب اليمني. ولذلك هذه التنظيمات الماسونية الصهيونية الأمريكية هي تم إنشاءها في الأساس من أجل تشويه القرآن الكريم، تشويه الدين الإسلامي. كيف يتم تشويه القرآن الكريم وتشويه الدين الإسلامي؟ تشويه القرآن الكريم من خلال إصدار الفتاوي الدينية الزائفة، مثلا في تحريم ذكرى المولد النبوي الشريف. الشيء الثاني والنقطة الثانية إصدار فتاوي أيضا في عملية ما يسموه الجهاد في سبيل الله عن طريق العمليات التي يقومون بها في التفجيرات الإرهابية عن طريق الأحزمة الناسفة، أيضا العبوات الناسفة، السيارات المفخخة، الدراجات النارية، كل ذلك. مثلا على سبيل المثال جامعات الإيمان التي كان يترأسها أبا رهب الزوجاني 20 عاما داخل العاصمة صنعاء، هل هناك طالب واحد تخرج من هذه الجامعة لكي يخدم في داخل الوطن في أي منشأة حكومية كعامل يعمل على إيجاد مثلا كتخصص في الطب، كتخصص في الهندسة، كتخصص حتى في القرآن، كتخصص في أي تخصص من التخصصات التي تخرج فيها وتكون داخل هذا المجتمع عنصرا صالحا؟ كلا. 20 عاما كانت كلها عبارة عن أنفاق، عبارة عن عبوات ناشفة، عبارة عن إحضار من الأخوان، فعن أي جهاد يتحدثون؟
1: يعني هكذا الأداء،
0: هذا هو كان الهدف من تشويه القرآن الكريم وتشويه الإسلام. بمعنى صحيح. أنا حينما أقول مثلا كشخصية أمريكية أو كشخصية أوروبية أو كشخصية عربية أو إسلامية في أي مكان وألاحظ مثل هذه التفجيرات، تتولد عندي قناعة أقول هل هذا هو الإسلام؟ يعني من هنا
1: تشويه
0: عملية الخروج. مثلا إذا كنت راغبا في الدخول في الإسلام لا أستطيع حتى الدخول في الإسلام لأن أكره مثل هذه الأفعال الإجرامية، وأقول إذا كان الإسلام يعمل في هذا المجال فأنا لا أريده. فهكذا. وأيضا من هم مسلمون يعملون على الخروج أيضا من نطاق الإسلام إلى نطاق الكفر والشرك، وهذا هو الهدف الأساسي، وهذا يعتبر التنظيم، هو يعتبر أحد فصائل اللوبي الصهيوني التي تسمى فصائل الجمجمة والعظمة التي نلاحظ عليها دائما تلك الراية السوداء وعملية إيجاد العظمين المتواجدين مثلا في أثناء زراعة الألغام وغيرها. هذه تسمى التقرب إلى الله. في اللوبي الصهيوني هذا المجتمع يسمى التقرب إلى الله أو هذا الفصيل، وهو من قام بإنشاء هذه التنظيمات الإرهابية. طبعا لو كان استمر هؤلاء الإرهابيون وهؤلاء التنظيمات الإرهابية في البقاء في عملية تشويه الدين لكنا اليوم يقولون أن حتى الصلاة على النبي لا يجوز وهي معظمة شرعا وقانونا، وكل الفتاوى الدينية الزائفة
1: إذن أستاذ عبد الرقيب، أنا أعتذر عن المقاطعة، يعني إذن ما هي الرسائل القوية التي وجهها الشعب اليمني بخروجه واحتفائه بذكرى مولد النبوي الشريف؟ يعني هناك رسائل كثيرة، رسائل قوية تم توجيهها من خلال الجمع الكبير، يعني هناك عدد وحضور لم يكن أحد يتوقع أن يتم بذاك الشكل. فهل الرسائل أيضا التي وجهت، هل يستطيع أحد فعلا من أعداء اليمن في الداخل وفي الخارج وحتى من أصدقائها

0: أن يستوعب تلك الرسائل القوية التي كانت تصدح بها حناجر الشعب اليمني من خلال هتافهم ومحبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
1: طبعا الرسائل كانت هي رسائل شعبية، رسائل دينية، رسائل سياسية، رسائل عسكرية، رسائل إعلامية، رسائل مجتمعية تؤكد أولا حبها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا إيمانها القوي بالله الملك سبحانه وتعالى والتمسك بقرآنه، وأيضا العمل على سير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في العملية الجهادية، وأيضا أن الشعب اليمني الذي أتيتم لكسره وسمه وجعله أن يكون ضمن المسؤولية والصهيونية الأمريكية، ها هو اليوم يؤكد ثباته على قوته وهويته الإيمانية والقرآنية، ها هو الشعب اليمني الذي يسير على ذلك النهج الجهادي المستمر في تطهير فلسطين والمنطقة العربية والإسلامية من دنس وريكس الصهيونية وأدواتها وعملائها وداعميها الذين يحاولون اليوم استبدال الدين الإسلامي والقرآن بالديانة اليهودية والنصرانية، ومهما أنفقتم من تريليونات الدولارات ومليارات الدولارات ومهما حاولتم بالاصطلاح أيضا تشويه الدين والإسلام والقرآن فأنتم غير قادرين على ذلك، لأن الإسلام والقرآن أولا هو محفوظ من الله الملك سبحانه وتعالى، ثم لأن أولئك الذين قد وصفهم الله الملك سبحانه وتعالى حينما يقول بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وهنا هو يوصف اليمنيين بأنه قد وصفهم سورة قبل هذه الآية حينما قال أولي قوة وأولي بأس شديد في سورة الشورى، وهذه الآية الثانية التي يوصف بها من أنه مهما تغطس الصهاينة واليهود أنه سوف يتم بعث إليهم عبادا أولي بأس شديد، وهم اليمنيون الذين اليوم يرسمون هذه اللوحة الفنية الدينية الرائعة ويؤكدون مدى ثباتهم وتمسكهم بهويتهم الإيمانية والقرآنية وثباتهم على الإسلام، وأنهم كما كانوا مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن منذ بداية الدعوة سرا وجهرا وحتى الفتوحات الإسلامية وحتى الآن هم مستمرون أيضا على هذا النهج، وهم من سوف يأتون أيضا بجعل الإسلام في طريقه الصحيح ويضعونه في مكانه المرموق الذي يجب أن يكون خاليا من تلك الشوائب الاستعراضية التي تسمى بالتنظيمات الإرهابية والفتاوى الدينية الزائفة التي أتت بها الوهابية وكل أولئك الأوغاد. ولذلك هنا دعيني أتحدث عن شيء حصل حقيقي، عن أن واحد أخوي سئل هل الغنى حرام؟ قال ليس حراما. قالوا له وما الدليل على ذلك؟ قال لو كان حراما لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابنته أم كلثوم. هنا تشويه أيضا لعملية الرسول صلى الله عليه وسلم وللدين مسمى مسميات خزعبلات، وكأن الرسول كان يعرف أم كلثوم التي هي الفنانة المصرية.
0: نعم هذا صحيح.
1: سمى بنته على اسمها. يعني هؤلاء الأوغاد يحاولون دائما اصطناع الأقاويل.
0: نعم يعني إدخال الفتاوى الدينية.
1: صهيوني عبد الله زعتر قتلوا 24 مليون يمني، وكان عبر قناة الإخبارية السعودية وعلى الملأ، وهذه فتوى تعتبر دينية زائفة لقتل الشعب وأيضا إعطاء العاطية في احتلال الشعب اليمني واليمن بكل ما يملكه من الثروات.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، يعني أنا أعتذر عن المقاطعة لكن استغلالا للوقت لأن ما زال لدي مجموعة من الأسئلة. يعني لو عدنا للعمليات الأخيرة التي نفذتها قواتنا المسلحة من ساحل ينبع إلى العبر والوديعة، ثلاث عمليات نوعية وفق معادلة الحصار بالحصار من خلال استهداف سفينة أمزان النفطية في ينبع، وكذلك استهداف رتل عسكري سعودي في العبر والوديعة، واستهداف تحشيدات للعدو في الكنايس بمحافظة مأرب. في هذه العمليات أو هذه العملية انتقلت القوات المسلحة اليمنية من محاولة كسر الحصار المفروض إلى فرض معادلة تقوم على إعادة توزيع كلفة المواجهة وتحمل العدو السعودي وأدواته عبء اقتصادي وعسكري يهدد مصالحها الحيوية، حيث ذكرت صحيفة سول الكورية الجنوبية عن ارتفاع أقساط التأمين وتزايد المخاطر البحرية على المسارات المتجهة من وإلى السعودية وتجنب شركات الشحن لتلك المسارات، وأنه من الصعب إرسال السفن إلى السعودية. سؤالي لكم، هل باستطاعة السعودية تحمل كلفة هذا الحصار البحري والذي ستفوق كلفته من كلفة الحصار البحري الذي فرضته قواتنا المسلحة على العدو الصهيوني إذا ما استمر العدو السعودي في حماقته؟ وهل ستسعى السعودية لفك هذا الحظر البحري من خلال إغراء لبعض شركات الشحن ومحاولتها إعادة دوران العجلة إليها، خصوصا يعني المحاولة الأخيرة في بريطانيا التي قامت بها السعودية؟
1: طبعا إذا كان لم يمضي لهذا الحصار البحري اليمني اليوم على العدو السعودي يعني أقل من شهر، وقد تم إحداث هذه التكلفة الاقتصادية والتكلفة السياسية والتكلفة العسكرية لدى أجانب العدو السعودي وعدواته وعملائه. وبالدرجة الأولى العدو السعودي اليوم الذي يتكبد الخسائر الفادحة سواء عن طريق عدم عجزه عن تصدير النفط، أيضا ما خسره من براميل النفط، التريليونات التي تم أيضا إحراقها عن طريق الضربات اليمنية التي استخدمت خزانات النفط في جيزان أيضا في بقيط وخويص في ينبع، أيضا استهداف تلك السبل التي تم استهدافها. نحن نتكلم اليوم عن حوالي 9 سفن تم إحراقها، عن أيضا حوالي أكثر من 60 سفينة تم إعادها إلى أدراجها، حجز العدو السعودي عن تصدير ذلك النفط والعمل على اليوم الاستغراق بالأجل تغطية الخسائر الفادحة التي تكبدها شركة أرامكو، الضربات التحشيدات العسكرية التي تم شراءها أيضا بتلك المخازن من الأسلحة التي تم شراءها بمليارات الدولارات، القوات العسكرية السعودية اليوم التي باتت تحت ضرب الصواريخ، العمليات الاستباقية الهجومية اليوم للقوات المسلحة اليمنية التي باتت تفرض معادلة أكبر ومعادلة استراتيجية كبرى، بمعنى أنها اليوم هي من تفرض هيمنتها وسيطرتها على العدو السعودي الذي كان يتبجح ويحاول أن يعمل على فرض الحصار البحري على موانئ الحديدة، الذي كان يحاول أيضا استعراضاته بالطائرات الحربية وكل أنواع الطائرات ويأتي وضرب العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ويرتكب المجازر البشعة، اليوم صار عاجزا حتى عن القيام في أي مواجهة عسكرية، لأنه قد شاهد على 12 عاما ما الذي حدث له، وأيضا شاهد العدو الأساسي الذي كان هو داعمه ودافعه للمواجهة العسكرية مع اليمنيين ما الذي حل به. ولذلك مثلا استهداف منطقة الكنائس، أنا أقول الكنائس هذه بأول مرة يتم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية، كان هناك العديد من مخازن الأسلحة التي تم تحريدها من داخل الجوف ومن أيضا مارب ومن حضرموت، وأيضا ما تم تخزينه مؤخرا عن طريق الوديعة والعبر ووصاله إلى هذه المنطقة. هذه الكنائس هي تقع ما بين مارب والجوف وتبعد حوالي 40 كيلو عن مارب. هذه التحشيدات العسكرية تم التفاجؤ فيها من خلال الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة اليمنية التي استطاعت أيضا أن تحبط كل تلك التحشيدات والتجمعات العسكرية ومخازن الأسلحة التي كان يعد لها أيضا في عمليات عسكرية داخل الأراضي اليمنية، استهداف الوديعة العبر، استهداف أيضا معسكر الرويك، استهداف صحن الجن، تداوين كل المناطق، أيضا الساحل الغربي ما يتم استهدافه، وهناك عمليات عسكرية سيتم الإعلان عنها ربما في هذا اليوم من قبل المتحدث العسكري الرسمي العميد يحيى سريع للقوات المسلحة اليمنية، العمليات أخرى أيضا في عمق العدو السعودي وداخل أيضا الساحل الغربي وعدة مناطق. كان الأعداء قد اعترفوا بها بالأمس من أنهم تعرضوا
0: لطائرات
1: مسيرة يمنية، بمعنى أن اليوم اليمن كل ما ازداد العدو السعودي في عتوه ونفوه عن التوقيع على الملف الإنساني والذهاب إلى طاولة المفاوضات والعمل على إعطاء الشعب اليمني لحقوقه، كلما تحاولت القوات المسلحة اليمنية أن تساعد من عملياتها العسكرية.
0: نعم، سيد عبد الرقيب،
1: على نقطة مهمة في خطاب السيد القائد للثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحج سلام الله عليه ورضيه عنه، حينما قال في آخر كلمة في خطابه في المولد النبوي الشريف الذي ركز من خلالها على استمرار الشعب اليمني في نهجه الجهادي وانتزاع أساس حقوقه ضد العدو الصهيوني السعودي الذي هو يعمل في تعذيب للصهيونية ويقوم بتنفيذ مخططاته. وهذا يشير إلى أننا اليوم متجهون نحو تصعيد أكبر ومعارك أكبر هنا ومواجهة كبرى مع هؤلاء الأعداء الذين هم الأدوات والعملاء.
0: نعم هذا صحيح استاذ عبد الرقيب. نعم استاذ عبد الرقيب، ولكن ايضا وزاره الخارجيه كان هناك بيان صدر عنها انه السلام اقل كلفه من الحرب، وعلى النظام السعودي ان يسلك طريق السلام بدلا من انشاء تحالفات وشراء المواقف التي تساند اعماله الاجراميه، وتسخير اموال بلاد الحرمين في حرب عبثيه ستكلف الكثير والكثير، الى جانب رسائل السيد القائد والقوات المسلحه. كذلك طبعا هناك تجديد للدعوة للنظام السعودي إلى سلوك طريق السلام كما قلنا من وزارة الخارجية. أستاذ عبد الرقيب، يبدو أن العدو السعودي ما زال مصر على الحماقة، حماقته ومتجاهل للرسائل، ويمضي في تحشيداته وعدوانيته من خلال محاولة الزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهات مباشرة مع صنعاء رغم تباين المواقف في هذا الجانب، إلا أن العدو السعودي يمارس الضغط الاقتصادي وسياسة التجويع وتأجيج الصراع بين القبائل، وما يمارسه في محافظة حضرموت من ضغوط على بعض قيادة في المحافظة هناك يعني كمثال. في الجانب الآخر يبدو أن السعودية تخلت عن قيادات جماعة الإصلاح بالدفع بقيادات الجماعات السلفية لتوليها زمام أو توليها زمام الموقف في عدن. كيف تقرؤون تناقضات العدو السعودي في إدارة الصراع في المحافظة المحتلة من جهة وإدارة المواجهة مع صنعاء بهذا التخبط؟
1: طبعا بيان وزارة الخارجية هو كان يأتي في إطار النصح الديني والسياسي وأيضا العاطفي الذي يعمل على أن هناك العروبة والإسلام لدى اليمنيين الذين لا زالوا يحفظون حق الجوار مع السعودية بصفتها دولة عربية وإسلامية، وأنه يجب أن نكون متوحدين ضد الأعداء وليس ضد بعضنا البعض. أيضا يعطيها الإشارات الصريحة والواضحة بدلا من إنفاق تريليونات الدولارات ومليارات الدولارات لشراء الأسلحة وأيضا لإعطاء العدو الصهيوني الأمريكي هذه الأموال من أجل خراب ودمار الشعوب العربية والإسلامية وتدمير اليمن وغيرها، هذا الأفضل لكم والطريق الأمثل لكم أن تتجهوا صوب طريق السلام وأن تكونوا أيضا متحالفين معنا وضد الأعداء الحقيقيين، بمعنى أننا سندا لكم ولسنا ضدكم. وأيضا يعطيها الإشارات الصريحة الواضحة من أن اليمن قد يتجه إلى عمليات تصعيدية أكبر إذا استمر التعنت السعودي في المماطلة وعدم التوقف صوب إحلال طريق السلام وإعطاء الشعب اليمني حقوقه. تواجد العدو السعودي في المناطق اليمنية المحتلة وخاصة في المناطق الجنوبية لأن هناك الأطماع الاحتلالية الأزلية للعدو السعودي الذي يريد أن يحتل تلك المناطق لأغراض جميعها، وأيضا لتوسع العدو السعودي في داخل الأراضي اليمنية كما هو له أطماع أيضا في دول الخليج برغمتها، حتى له أطماع في احتلال سلطنة عمان بالكامل، وكان له أطماع في احتلال اليمن بالكامل من خلال ما يسمى عاصفة الحزب والاحتلال الذي أتى المخططات واستخدام الأدوات والعملاء، لكن حينما فشل في تنفيذ هذا المخطط اليوم هو يحاول إيجاد بدائل أخرى من أجل أن يكون له تواجد في بعض المناطق في اليمن مقابل أنه يريد إحلال السلام كما يدعي ويزعم، وهذا يأتي عن طريق الوساطات التي تم إرسالها. كان هناك آخر وساطات قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع التي أتت من أربع دول باكستان تركيا أيضا قطر عمان من أنهم أرادوا أن يتوسطوا، فكان الكلام صريح وواضح من قبل جانبنا الوطني في صنعاء لا يمكن أن يكون هناك أي إحلال سلام أو أي توقف للعدو السعودي إلا بتنفيذ شروط اليمن، وبالدرجة الأولى الملف الإنساني وتوقيعه والبدء في تنفيذ شروطه كاملا. وأشار إلى ذلك الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني حينما قال طريق السلام صريح وواضح وبحيث يبدأ في عملية تنفيذ هذا الجانب الإنساني الذي يعمل في صرف المرتبات رفع الحصار عن الأسرى فتح البطارات الموانئ أيضا الإفراج عن جميع الأسرى فتح الطرقات بين المدن وبين اليمن وأيضا عمان وسوريا. يعني هذه أشياء سهلة وبسيطة جدا لا تحتاج حتى إلى إرسال وساطات ولا تحتاج إلى أن تأخذ
0: أكيد نعم أستاذ عبد الرقيب الوقت أدركنا وفي الختام نقول حرية اليمن واستقلاله ستبقى الخيار الوحيد والرسالة الواضحة التي سيسعى اليمن قيادة وشعبا وجيشا إلى نيلها بكل الطرق المشروعة. وعلى النظام السعودي إما الجنوح للسلام أو تحمل تكاليف خسائر حماقته، وفي كل الأحوال ستبقى الكلفة في كل الخيارات لصالح الشعب اليمني وقضيته المحقة والعادلة. في الختام نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برا يستمر.
2: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: الرسالة واضحة، ومعادلة الحصار بالحصار لن ينجو منها العدو السعودي إلا بإنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق، وإلا فالوعد حامي والمخاطر محمية.
5: يا شعبنا تسليم للسيد وطاعة مطلقة ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يلاه تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها، جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقة، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريده حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث يا حضرة المبعوث ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومعلقة. ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه. ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة. تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة لا ما عطفناها اسمحنا ندها وكفاتها. لا ما عطفناها اسمحنا ندها وكفاتها.
0: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار
6: برع يا استعمار
7: برع من أرض الأحرار
2: برع يا استعمار.

براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العاشرة مساء، نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن النظام السعودي يبذل جهودا مضنية لتحشيد أتباعه ومرتزقته لإلحاق الضرر باليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إلى أن هذا النظام ما يزال مستمرا في الحصار للمطارات والموانئ اليمنية ومصادرة الثروات الوطنية بهدف إنهاك اليمن وإفقار شعبه، مشددا على أن هذه الأعمال الإجرامية وغيرها ترتد عليه اليوم استهدافا لتحشيداته وحصارا لموانئه وتكبيده خسائر تتراكم لتلحق الضرر البالغ باقتصاده. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن اليمن مصمم على انتزاع حقوقه أكثر من أي وقت مضى، فالتحرك أصبح مسؤولية دينية ومطلب شعبي وضرورة وطنية. استشهد مواطن جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي منازل المواطنين ومزارعهم في مديرية خدير بمحافظة تعز. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم حالة حرجة اليوم جراء قصف طائرات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. استشهدت عروس لبنانية وأصيب آخرون ودمر منزلان إثر تواصل غارات العدو الإسرائيلي على قرى وبلدات عدة في الجنوب اللبناني. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في جنوب سوريا وأقامت حاجزين مؤقتين على طريق الصمدانية الشرقية وفي قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، كما توغلت قوة أخرى للعدو مؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها قوة من المشاة في قرية جملة الواقعة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربية. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني إبراهيم عزيزي أن الولايات المتحدة وصلت إلى مأزق استراتيجي نتيجة فشل حساباتها السياسية والاقتصادية والعسكرية في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن باتت تواجه تكاليف متزايدة لأي تحرك جديد ضد طهران. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، ولكن قبل أن نبدأ في خوض تفاصيل فقراتنا لهذا الأسبوع لابد لنا من وقفة وفاء وامتنان وشكر وواجب ومستحق يتجدد لأبناء شعبنا العزيز الذين أذهلوا العالم في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جسدتم بعزيمتكم وحضوركم الملايين في مشهد يماني مهيب امتد عبر أكثر من 60 ساحة عبر أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. أروع صور العشق والولاء لرسول الإنسانية. إن تلك المشاهد الإيمانية التي رسمتموها ما زالت أطيافها استحق منا كل الإجلال. شكرا لكل فرد منكم، شكرا للآباء والأمهات، للشباب والأطفال، شكرا لكل قدم مشت نحو تلك الساحات، ولكل يد رفعت بالصلاة على محمد رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله. شكرا لرجال الميدان واللجان التنظيمية والأمنية والإعلامية التي سهرت لتخرج هذه اللوحة المحمدية بأبهى صورها. لقد أثبتتم للعالم أجمع وفاءكم وثباتكم، وجسدتم الوفاء في أبهى صورة لرسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم هذا الحضور المشرف، وأن يجعل سعيكم مشكورة، وأن يعيد علينا هذه المناسبة العظيمة وشعبنا وأمتنا في خير وعزة ونصر. سامعينا الكرام، سنخصص حلقتنا لهذا اليوم لعدد من المكاتب الحكومية التي تقدم الخدمة لهذا المواطن. ستكون فقرتنا الأولى طبعا مع مستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة إب، ولديهم أقسام تم افتتاحها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أيضا سننتقل إلى صندوق النظافة والتحسين بمديرية يريم، وما الذي تم عمله في هذا الصندوق. أيضا سنناقش في حلقتنا لهذا الأسبوع مستشفى الرضمة وما تم تحديثه وتطويره في هذا المستشفى. ستكون فقرتنا الأخيرة مع مؤسسة المسالخ بمحافظة الضالع، والذي سنطلعكم ما الذي تم عمله في هذه المؤسسة، ما الذي تم اتخاذه وآلية العمل لديهم. سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الأولى من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لمستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة إب. سنطلعكم ما تم عمله في هذا المستشفى، وما هي المشاريع والأقسام التي تم افتتاحها بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم. ستكون ضيفتنا الدكتورة إيمان أحمد العوذلي، المدير العام لمستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة إب. مرحبا بك دكتورة.
5: اهلا وسهلا. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا لتواجدكم معنا في مستشفى الام والطفوله.
4: دكتوره، بمناسبه مولد النبوي الشريف، ماذا عن المشاريع والاقسام التي تم افتتاحها بهذه المناسبه العظيمه؟
5: في بدء حديثي، اولا بمناسبه حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاه والتسليم، وتزامنا مع افتتاح عده اقسام في مستشفى الام والطفوله، منها قسم جراحه الاطفال وقسم الحضانات بفرعيها الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الأقسام منها قسم الجراحة العامة، العديد من العيادات الاستشارية الخاصة بالنساء والتوليد، وفتح بعض الأقسام التشخيصية مثل الأشعة، مثل البنك الدم وغيرها. وقد صادف هذا تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي، يعتبر هذا إنجاز يحسب للمستشفى وبجهود مبذولة داخليا وخارجيا في المستشفى، وهذا ما نحبين نقدمه حتى يحصل المريض في مستشفانا على خدمة متكاملة، ابتداء من الطوارئ التوليدية مرورا بالحضانات بالأقسام الجراحة، والحمد لله.
4: ما هي الخطوات التي عملتموها حتى وصلتم إلى افتتاح هذه الأقسام؟
5: في الحقيقة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الجهود المبذولة فتحنا أقسام جديدة، يعني منها زي ما تطرقت لكم جراحة الأطفال، ووفرنا العدد من الكادر الاستشاري لهذا المجال وفي صدد العمل به، وفتحنا هذه الأقسام. طبعا كون المستشفى المطفولة مستشفى تعليمي أكاديمي، تم فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة اللي هي أقل من 100 يوم إعادة مساق النساء والتوليد للمستشفى، وفتح زمالة الأطفال، وهذا بحد ذاته يخدم خدمة أساسية في رعاية المريض لدينا.
4: طيب دكتورة، ما هي التخفيضات التي عملها المستشفى بمناسبة اليوم العظيم لميلاد رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم؟
5: عاملين تخفيضات يومية، طبعا عاملين تخفيضات وبإعلان رسمي في صفحتنا الرئيسية وفي الشوارع، توصل ل30% هذا المعلن عليه، لكن المريض عادة يأتي سكان المناطق المجاورة، فلا يعفينا من تخفيض نسبة الإعفاء، نوصل ل50 وإعفاءهم كاملا، يعني من فين يجيب نحن مستشفى حكومي، لما مع المريض يعني ايش يموت، ما مستحيل يكون هذا الكلام ابدا. أبدا. أي مريض يطلع للمكتب حقنا بيخرب إلا ما مستحيل مستحيل تبقى المادة هي ثمنها يعني صحة المريض.
4: تجويد الخدمة دكتورة في هذا المستشفى نظرا للوضع القائم اليوم في ظل الحصار والعدوان على شعبنا العظيم، كيف تم تجويد الخدمة وهل تقدم بسهولة لهذا المواطن؟
5: لازلنا في طور نحن نقدم خدمة ذات جودة عالية ذات جودة وكفاءة، فلازلنا في صدد توفير كادر فني مؤهل يعني موجود، لازلنا في صدد توفير العلاجات وهكذا، ولكن بالإمكانيات الموجودة تقدم الخدمة بصورة مرضية. فلم نصل إلى القمة لكن لا نزال نرغب في الصعود إلى القمة. موجود المعايير والجودة منذ زمن ونحن الآن في طور العمل بها وطور التطوير منها والاستمرار في أدائها، والتطوير مستمر لا زال. وموجود عندنا طبعا الدورات التدريبية لكل الكادر الموجود عندنا، كل أسبوعي انتقام ورشات عمل. موجود عندنا الدورات التأهيلية للكادر، موجود مع احنا دورات وندوات من المندوبين ومستمرين يعني مع دورات تدريبية مع مساق نساء والتوليد، ومعنا كمان طلبة البكالوريوس. معنا كوادر قليلة لكن إن شاء الله خير.
4: طيب دكتور، هل الكادر متخصص من النساء بما أنه خاص بالأم والطفلة، وما هو الهدف الذي تسعوا إليه؟
5: هو مستشفى مخصص فقط للأم والطفلة، لا يوجد عندنا أي كادر يعني استقبال أي كادر من الرجال. نحن على أساس أن احنا متخصصين لتقديم هذه الخدمة يعني، وهذا ما نصبوا إليه. فكان هدفنا كله في الفعالية والافتتاح هو صب الأهداف على الأم والطفل فقط يعني، وتوفير الخدمة المناسبة لهم.
4: هل جميع التخصصات الخاصة بالأم والطفولة مثلا عظام قلب كلى موجودة في المستشفى أم تخططون لافتتاحها؟
5: حاليا من ضمن الأشياء اللي احنا نطمح لها يعني هو فتح العيادة الاستشارية على أساس فتح المساق التخصصات اللي تطرقت لها. من ضمن الأهداف ونحن نبحث عن الكادر الفني في أن احنا نفعل عيادة استشارية لكل يوم لتخصص، وإن شاء الله ربنا يوفق.
4: هل المبنى كافي ويحتوي الخدمات الطبية للأم والطفولة، وما هي الخدمات التي تقدم بالنسبة للعمليات؟
5: إلى حد الآن مرضي المبنى كأم وطفل كافي يعني، تقديم خدمات للأم والطفل هو إن شاء الله بإذن الله كافي. كافة أعمال النساء والولادة منذ الولادة الطبيعية والقيصرية واستئصال الرحم وأورام الرحم والأكياس والحمل خارج، كافة العمليات النوعية والطوارئ في قسم النساء والتوليد.
4: أسعى السرير لديكم في المستشفى والحضانات الأطفال، هل تم التوسعة فيها؟
5: طبعا تم التوسعة فيها خلال هذه الفترة. الساعة السريرية معنا الحضانات دورين يعني ساعة حضانة داخلية وحضانة خارجية تقريبا 28 حاضنة، ومعنا طبعا الساعة السريرية للأم في قسم الجراحة العامة بما يعادل 18 سرير، وفي جراحة الأطفال بالمثل يعني، ومعنا قسم التغذية برضو نفس الكلام ما يعادل 32 سرير، ونفس هكذا في قسم رقود الأطفال ساعة سريرية متوسعة للأم والطفل.
4: بالنسبة للعمل العيادة الاستشارية كيف تتم، وهل تستقطبون كوادر العمل مثلا في هذه العيادة الاستشارية؟
5: أيوة، معنا المفعل حاليا هو عيادة الاستشارية للنساء والولادة، موجود فيها كادر أخصائيات استشاريات وأخصائيات على مدار الأسبوع. موجود معنا في الباطنية دكتور استشاري برضه، موجود معنا عيادة الأسنان وكادر، موجود معنا الأنف والأذن والحنجرة والأطفال. طبعا أهم شيء الأطفال، أيوة موجودين عندنا كادر الأطفال برضه استشاريين كامل وأخصائيين، هي معنا حاضنات الأطفال الخدق والأطفال كامل يعني ما دون سن البلوغ عندنا. نعم، دكاترة متخصصين وأساتذة جامعيين في جامعة إب وجامعة قبلة كلهم.
4: بالنسبة لأتمتة دكتورة، أتمتة النظام لديكم وإدخال البيانات، ماذا عنها؟ هل تم تحديثها وتطويرها في المستشفى؟
5: موجود معنا نظام الأتمتة وشغالين عليه والحمد لله رب العالمين.
4: دكتورة، نأتي إلى خطتكم القادمة، ما الذي تستعملونه؟ أنتم على ما ذكرتي لي في 100 يوم فتحتم أقسام توسعتم الخدمة الطبية لهذا المواطن، ما الذي تستعملونه رفت هذا المستشفى بمثلا تخصصات أكثر وفتح أقسام جديدة؟
5: ما نصب إليه حاليا هو فتح العيادات الخارجية بكل التخصصات كما أشرت إليك، العيادة الاستشارية، ونرجو ونتمنى كمان احنا نوفر او على اساس افتتاح قسم الجراحة الاطفال وتفعيله على ارض الواقع، بالاضافة الى استقطاب المساق والعمل فيه مساق الاطفال كما هو موجود معنا النساء والولادة والحمد لله شغال. يعني الخطوة الجاية هي تفعيل العمل المهني في هذا المستشفى بكل الكفاءات والقدرات. جراحة الاطفال نسائيا احنا خلاص شغالين على كلها، كل هذا قلت لك العيادة الاستشارية، أما كتدخلات جراحية ما أتوقع إحنا قادرين نفعلها الآن يعني، لكن عيادات نساء ولادة حالات نساء ولادة نستقبلها كامل يعني، لكن لا مانع من وجود عيادة استشارية لهذه التخصصات.
4: قبل الختام، أدعو من هنا مدير عام مكتب الأشغال أن يعملوا حل للبساطات التي موجودة جوار المستشفى. أنا حينما صعدت إلى مستشفى الأمم والطفولة لقيت صعوبة جدا من البساطات، من أصحاب الباصات. من هنا أدعو أيضا مدير المرور أن يعمل حل، يعني باص يوقف لك وسط الخط يمسح الباص أو يحمل الركاب والناس بعده طوابير. إذا في مريض أو مرة ستلد ما يصل إلا بصعوبة إلى مستشفى الأمم والطفولة. بساطات وباصات أغلقت الشارع المؤدي إلى مستشفى الأمم والطفولة، وأنتم تعلمون أن المستشفى مرتفع بأعتقد في الجبل، مرتفع عن مدينة إب وهي طلعة أيضا. كل هذه موجود فيها بساطات وأيضا فرزة باصات تحمل تعرقل المواطن المريض الذي يريد أن يصعد إلى هذا المستشفى. أدعو من هنا مدير المرور ومدير عام مكتب الأشغال أن يعملوا حل البساطات التي جوار اللي تحت المستشفى لكي يصعد المواطن بسرعة وبسهولة إلى مستشفى الأمومة والطفولة. وإن شاء الله سننتقل إلى الأستاذ إبراهيم المهندس إبراهيم لتطلع بهذا الخصوص.
5: نتمنى منهم المعني بالأمر إيجاد حلول بالرغم من هذه المشكلة كما أوضحتها أنت، لكن حقيقة ما لم يبقى إلا شهور قليلة ويمضي على افتتاح المستشفى 20 عاما، ما حسيناش انه اثر على عملنا، اثر على هذا الشيء. يمكن انت لنقيت وقت الظهر او حاجه زي كذا، لكن هي مشكله ما ننكرهاش، بس برضو لو وجدنا حل ما ننكرهاش.
4: دكتوره في ختام حديثنا ما هي رسالتك وتقولها للمواطنين والمرضى اللي بيتردوا عليكم؟
5: نتمنى لهم الصحة والسلامة الدائمة في الأول والأخير، ثانيا أنه المستشفى مفتوح على مدار الساعة وبإذن الله تقدم لهم الخدمات.
4: طيب ما الذي توعدينه المواطن في تقديم الخدمة لهم؟
5: والله نتمنى أن يعيننا الله سبحانه وتعالى ونتقدم في مستوى أدائنا ونوصل لمرحلة الرضا اللي احنا نتمناها، وتقديم خدمة متكاملة مرضية بأسعار مقبولة، وربنا إن شاء الله يسهل.
4: في الختام سامعي كرامة تبقى إلا أن نشكر الدكتورة إيمان أحمد العوذلي المدير أعمال مستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة إب. شكرا لكم دكتور.
5: شكرا لكم جزيلا وشكرا لحضوركم، أهلا وسهلا فيكم يا مرحبا.
4: مستمعينا الكرام رحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم الذي خصصناها لصندوق النظافة والتحسين بمديرية ريم محافظة إب. سنطلعكم ما تم عمله خلال السنوات الماضية، كيف مرحلة التطوير لهذا الصندوق، وما هي خططهم والإنجازات التي تم عملها في هذا الصندوق لمديرية ريم التي أصبحت هي بحد ذاتها محافظة لأنها خط سير يمشي منه جميع المسافرين الذين يترجلون إلى المحافظات الأخرى. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ مبروك الطريقي مدير العلاقات العامة صندوق النظافة والتحسين بمديرية كريم. مرحبا بك أستاذ.
6: أهلا وسهلا وشرفتونا بزيارتكم إلى الصندوق.
4: أستاذ مبروك، ما هي الخطة لديكم التي تم تنفيذها في هذا الصندوق، خصوصا أنه كان لي مقابلات أعتقد قبل 3 سنوات مع الصندوق وكنتم تشكون من أشياء كثيرة، هل تحسن الوضع في مديرية يريم؟
6: بسم الله، بالبداية نرحب بزيارتكم وهي زيارة ثانية، حيث كانت الزيارة السابقة كانت معظم النقاط التي طرحناها هي عبارة عن معوقات وعراقيل كانت تواجه سير أعمال الصندوق. بعد مجريات المقابلة السابقة والحمد لله الآن 3 سنوات من شهر 7/2022 إلى الآن تحسن الوضع والحمد لله. في البداية يعني كان المفروض نشكر المدير التنفيذي محمود زيد الرعيني الذي جاء وجاء الخير معه في فتح الحساب للصندوق، نفقات وإيرادات وجت المعدات وكذا، يعني أشهر قليلة وتم التوفيق من الله أنه تم اعتماد فتح الحسابات في وزارة المالية واعتماد موازنة من وزارة المالية ومعدات وكذا، وذلك لأن الصندوق الآن صار مستقل عن محافظة إب ماليا وإداريا، تبقى فقط إصدار قرار إنشاء الصندوق من وزارة من رئاسة الوزراء. أهم الإنجازات التي حدثت من شهر 7/2022 حتى اليوم والحمد لله، حصل الصندوق على معدات من وزارة المالية عددها 7 معدات، هي عبارة عن 4 قلابات ودمبر و2 بوبكات. هذه المعدات هي توك، هذه المعدات التي حصل عليها الصندوق من وزارة المالية. ساهمت هذه المعدات بنجاح كبير للعمل الميداني نظرا لحجم المعدات، نظافتها، مرونتها. قام الصندوق من خلال ما استلامها المعدات بإدراج أعمال الجمع المباشر في الحارات والشوارع والمحلات والمنشآت التجارية عبر مكبرات الصوت والنغمة المعروفة الخاصة بالنظافة والتي صارت معروفة لدى الجميع، يعني صغار وكبار في هذا النغمة. الحمد لله والشكر له، في كل عام نضع خطط وإدراج حارات حتى نستكمل المديرية المدينة مع القرى المجاورة لها، لأنه معظم المخلفات التي تدخل في مداخل مديرية تريم أو مدينة تريم من تجاه كتاب وتجاه خاو وسوق القرعي من أصلاء عبيدة هي من القرى المجاورة مش من المدينة. أيوة، بس إحنا الآن بتحسن، الآن كتاب ضمينا لها، دينا لها توك توك بيعملها نقع واصل، إضافة إن القلاب بيزورها 3 مرات بالأسبوع بعد ما كنا نزورها إحنا بال15 اليوم مرة واحدة. أيوة، بالإضافة إلى أني شاملة للحملات الربعية، حملات النظافة الربعية في 4 مرات في السنة لهذا المناطق.
7: حملة
6: معتمدة من وزارة المالية، حملة ربعية، حملة نظافة ربعية في كل 3 أشهر نقوم بحملة نستهدف. الحمد لله والشكر لله، كانت هناك مخلفات متقدسة لها سنين وأعوام كثيرة في خط السدة، قمنا بعمل الحملة في خط السدة، كلفت ما يقارب 1,800,000، وفيها أذيل وفيها مساهمة مجتمعية غير 1,800,000، ما أخذناه إلا بقواطر المخلفات، نقلناها بقواطر إلى تحت المقلب، ومن المقلب مقلبة أخرى لا طالع المقلب.
7: المقلب قريب منها؟
6: المقلب يعني 3 كيلو من داخل المدينة بالجهة من دائري عدن.
7: هل هذا المقلب، هو يعني بالمواصفات المطلوبة؟
6: لا، المقلب الحالي كان من سابق لديه استيعاب للمخلفات المرحلة من المدينة، كنا نستأجر الشيول ب3 أو 4 أشهر الشيول، وفي بداية العمل كنا نستأجره بالشهر مرة، الآن 3 مرات بنستأجر الشيول لمسح أرضية المقلب والطريق لاستيعاب المخلفات المرحلة، لأن حجم المخلفات والعمل بالورديات القلاب الآن بيشتغل كقلابين، وردية الصباح وردية بالمساء لكي نواكب التعداد السكاني والحارات.
7: المعدات كافية، مقطوع حديثك لمثلا أخذ القمامة من المنازل؟
6: هذا عديد من ضمن المعوقات، أن عدبي معنا نقص في المعدات، وبنعمل إحنا بالمعدات الحالية بعمل بكثافة مما يتسبب بقلة سنة الخدمة. أيوة، لكن المعدات تكون أقل مما هي محددة لها. من ضمن الإنجازات ذي حصلت في هذا أنه أمتلك الصندوق ورشة صيانة للمعدات، ما كان شبه موجودة، مقسمة إلى أقسام، قسم بنشرة وقسم ميكانيك وقسم بطاريات وقسم كهرباء وسرويس للمعدات. هذا من ضمن الإنجازات. والمهندسين تبعنا وبراتب أساسي ودوام مواصل. أيضا امتلاك الصندوق محطة وقود خاصة بالصندوق وخزان ذو سعة 5,000 لتر ديزل. من ضمن الإنجازات كان هناك معدات سابقة معطلة، صيانة قمنا بصيانة المعدات السابقة القابلة للصيانة، هي قابلة للصيانة وإعادتها إلى العمل، عدد 3 معدات. من ضمن الإنجازات اعتماد النظام المحاسبي الموحد الشامل التابع لوزارة المالية مع التحصيل الآلي في معاملة الصندوق كاملة، أي أن الصندوق مرتبط رأسا بوزارة المالية في كل معاملتها المالية. من ضمن الإنجازات إزالة كافة التكدسات للقمائم والتي كانت لها عم كثيرة وعدم السماح بإعادتها، التخلص من معظم مواقع تجميع القمامة، مواقع تجميع القمامة في الحارات وفي الأحياء تخلصنا منهن، ما عبش عودة لهن، ولجأنا إلى ضم الحارات في هذه المواقع إلى أعمال الجمع المباشر.
7: في السوق المركزي،
6: أنتوا زرتوا وكان بكوارث فيها، الآن الحمد لله هم برميل وقلب يدخل واصل عندهم.
7: هل الأسواق الموجودة الآن في الشوارع الرئيسية مثل أسواق الفواكه الخضروات هلقات تعيقكم أنتم كمكتب أو كصندوق في هذا الخصوص؟
6: إحنا بتعيقنا البسطات العشوائية المتمثلة في شارع العام خط الرضمة، لأن كل بسطة تحتها حجم كبير من المخلفات وبيعيقوا حركة السيل، بيسبب تكدس المخلفات السيول تحتهم، عقال حركة النظافة بالقلاب المعدات عندما يمشوا القلاب المظلات بتعيق القلاب، العامل بيلاقي صعوبة بالتنظيف لأنه ما يقدر يدخل لها تحت البسطات، وعندما يتم النظف صاحب البسطة بيدرب، فهذا العشوائية بتشكل لنا عب كبير، حتى إذا زالوهم بتخرج لنا أضنان من المخلفات تحتهم والعب بيرجع علينا احنا. من ضمن الإنجازات، وأنتم في زيارتكم السابقة زرتونا إلى المبنى السابق ذي، كان مبنى الحكومة أو المجلس المحلي كان أيوه، وإحنا كنا الآن الحمد لله لأنه كان من ضمن مقومات الصندوق لابد من وجود مبنى خاص فيه، لأنه من ضمن شروط الاستقلالية أنه لابد من وجود مبنى. الحمد لله وجدنا مبنى مع حوش، مع الحوش وتكاكين للعمل، الورشة والمحطة، الورشة بنفس المبنى. من ضمن الإنجازات معنا براميل حديد، تكلفة البراميل يعني الجديدة بحدود 3,400,000 هكذا من وزارة المالية، توزعنا البراميل عدد من الشوارع وذلك حفاظا المنظر البيئي للقمامة، بدل ما تكون مشتوتة في الشارع تكون في برامي، فوزعناها في الشوارع الرئيسية والثانوية. أما بقية الحارات عاد بعضهم عاد إحنا نشتي نقص البرامي.
7: طيب بالنسبة للتحسين، ما الذي تم عمله من تشجير وطلاء في شوارع ريم؟
6: إحنا كنا في الفترة السابقة بعوام أعمال الصندوق السابق كانت مكسورة نهائيا إلا بكلمة النظافة، تحسين ما كانش به أي تدخل فيه. الحمد لله وشكر لله إطلاء البردورات، الحمد لله وشكرا لله الآن 3 سنوات وإحنا بنقوم بإطلاء البردورات في الخط الدائري وجولة سند الضوري، وأي مشروع بنرفعه بما يخص التحسين من هذا التشجير أو أنه إطلاء أو كذا بتكون قابلية من وزارة المالية والاعتماد من إيرادنا الخاص فينا من الإيراد المحلي. أيضا من ضمن هذا أنه قمنا بتشجير الأماكن الفارغة في الدائري الغربي وكذلك الضوري ومن خط المعسكر حتى سوق القرعي، وساهمنا هذا السنة في تشجير الخط الدائري تجاه عدن.
7: هل هذا الخط جديد؟
6: هذا جديد أيوه، وإحنا عدنا فتحنا وفعلنا فيها التشجير لأول مرة. من ضمن أعمال يعني من ضمن الإنجازات أدرجنا مناطق مجاورة ليري، وهي مثلا كتاء خلاص تخلى خط عمل مربوط بخطة عمل لمدة 3 أيام بالأسبوع بواسطة القلب، وإذا احتجنا للدخول القلب ثاني ندخل عمل تك تك عندهم واصل بنظافة الخط والسوق. منطقة أو عزلة عرأس ضميناها بالجمع المباشر من المنازل معها 2 يوم بالأسبوع بحيث أن المخلفات بيجمعوهن لا ما يجي القلاب يأخذ المخلفات، خفف ذلك من وجود المخلفات بمدخل يريم تجاه إب. قبل 4 أشهر ضمينا منطقة خاء إلى الخط الجمع المباشر وحددنا لهم 1 يوم بالأسبوع والحمد لله التزموا، والآن يعني قابلية. كان بالبداية نبز من حملة أنا قبل بز 4 حملات من المنطقة هذا، هذا 4 حملات كانت تذهب لبينه لا جوار الأحواض حق المجاري ولا الخط الدائري عدن. الآن الحمد لله يعني بالرغم أن المعدات هي قليلة لكن إحنا بنحاول نرضي الناس كلهم ونساهم بالنظافة أن يشمل المواطن أن ماك في المديرية، لأن حدودنا معروفة من حليل حتى قبل كومة، هذا حدود يري. تم تركيب أجهزة تتبع للمعدات، تلفون بنشاهد وين القلاب وين سار وين جاء، يعني خط سيرها الكامل باليوم، وإذا خرج من خط سيره احنا بنوقفه من عندنا إذا راح هكذا أو هكذا، من شان احتساب الديزل، من شان أنه أي مواطن يقدم شكوى بنتأكد من صحة الشكوى بهذا الخط، هو راح زار الحارة هذه أو ما زارهاش، هل هي شكوى كيدية أم شكوى صحيحة.
7: طيب كم لديكم عمال نظافة وكيف تم توزيعهم لأن المواقع متباعدة؟
6: الحمد لله شكر لله العمل بقي تمام، العمال لدينا 31 عامل قلاب و41 عامل شارع، يعني ما أيوة، بس أنه عند التوزيع بالمسافات عاد باقي معنا قصور، لأنه الآن به معنا شوارع تم رصفها بالأحجار تطلب مننا وجود عامل، لابد من وجود عامل حتى لو مش مرصوفة لابد من وجود عامل.
7: هل أنتم طبعا حينما يتم الحملات في هذا الأسواق العبء الكبير عليكم لإزالة المخلفات؟
6: للأسف أنه ما بيكونش التنسيق من سابق، بعد إجراء الحملة بيتصلونا بعد ما يكملوا وتظهر المخلفات ذي تحت البصدات بنتلقى الاتصالات وإحنا نخرج على طول نرفعها بالدمبر وبالمعدات حقنا وبالعمال وننظف، لأنه عملنا حتى وما استدعوناش لابد من رفعها،
7: ولابد من الشراكة بينكم، يعني يكون التنسيق قبلها بيوم أو 2 يومين لكي تنزلوا جمعة.
6: أكيد بالنسبة للعمل اليومي دي بيقوم فيها الصندوق. الصندوق والحمد لله قسم العمل لخمس مناطق. أربع مناطق دي هي خاصة بالأحياء والشوارع والحارات، والمنطقة الخامسة هي خاصة بالمنشآت والمحلات التجارية. وخطة سير القلاب معروفة من أي منين يبدأ وين يخرج، وين قد انتهى الحملة الأولى وين قد انتهى الحملة الثانية. بعمل العمل هذا وطبقناه من دراسة سابقة قام بها الجي تي زد، المشروع اليمني الألماني مخلفة الصلبة، عندما وزع الخطوط السير في المدينة، بس كانت تعداد سكاني سابق وحارات سابقة. احنا ضمينا الآن التوسع العمراني دي موجود مع التعداد السكاني، لأنه كثافة السكانية وحجم المخلفات من المواطن تتطلب منك كم عدد أو حجم القلابات دي تحتاج.
7: طيب ما هي المعوقات والصعوبات التي تواجهكم؟
6: من المعوقات دي بتصادفنا

0: التجاوب من وزارة المالية والشكر لهم. احنا طالبنا بضاغطة قمامة ذي فرامة، وطالبنا بوايت للأشجار وشيول للرف مخلفات، وأيضا للعمل في المقلب. الحمد لله لحد الآن يعني قد بدأ أن نستلم الأسبوع القادم إن شاء الله الوايت الماء، وبعدها الشيول الفرامة أو الضاغطة القمامة قدي في جير يعني في إدارة العمل. والحمد لله الوزير متعاون والوزارة متعاونة معنا، خاصة في مسألة المعدات، وما معدات متجاوبين الصدق. من ضمن المعوقات قد قلت لك إنه رصف معظم الشوارع نحتاج عمالة، بس ما نستطيع. إحنا كان بالسابق إنك تدخل عمالة كم مشتيك، لكن الآن مربوطين بوزارة المالية عدد محدد ما تدخل إلا بتصميح منهم على أساس يعتمدوا حقهم المستحقات. من ضمن المعوقات وهي أهم معوقة عدم استكمال إصدار قرار إنشاء الصندوق. إحنا قد كانت المعاملة لدى وزارة الشؤون القانونية بالسابق، لأنه يقدر المكتب الأولية، فانتهت بالتوقيع برئاسة الوزراء إصدار القرار قدوم، يعني ما أدلت توقع برئاسة الوزراء مع أني حكومة تصريف أعمال وكذا وقائم بأعمال، توقف قرار الإنشاء. هذا قرار الإنشاء أي ساهم معنا بأيش؟ أنه الاعتراف فيك بكل حاجة. الآن عندما بدونا معدات بدوهن محسوبات على أني من محافظة إب، محافظة إب بيخصموا من حق محافظة إب. عندما بدونا شيء بيقولوا على أنه من محافظة إب. ما قد تمشى الاستقلالية النهائية، والاستقلالية مثلا مثل معبر، معبر هي المستقلة ماليا وإداريا مع قرار إنشاء، يعني هو بيعقنا ذي قرار الإنشاء. معانا من المشاكل ضيق مساحة المقلب الحالي، المساحة حقها، وعدم القدرة على استيعاب المخلفات المرحلة، أيوه، واللجوء إلى قيام باستئجار الشيول لثلاث مرات في الشهر الواحد، بينما المعتمد لنا من الوزارة لمرة واحدة هذه 10 ساعات، وإحنا بنمسح ما يقارب 30 ساعة. أيضا معانا حملة الكلاب الضالة والمسعورة، اعتمدت من وزارة المالية المبلغ المعتمد لا يكفي لتغطية الحملة شاملة. المعتمد 1,500,000 1,500,000 فقط. الـ1,500,000 هي عبارة عن شراء كيلو سم $1,500 يعني ب$846,000، وشراء أدوات واحتياجات الحملة، تبقى أجور من يقوموا بالحملة ما بتغلق شنقة، وعندما تجي الكيلو بيكفي الـ1,000 جرعة يعني تقضي على 1,000 كلب، والكلب زيت آلاف يعني، والمنبع حقهن ما بيتمش التخلص منه. احنا بنغطي معظم الشوارع لما يتم وخلاص ما عاد نقدرش نغطي احنا بعض الحارات، والمنبع بيجي من المقلب، الكلاب ذي بالمقلب ما بيتمش هذا، وهو المنبع هو ذي بيغطي في معظم المدينة، ما تقدرش تغطي فيه تبدأ فيهن وتنزل لأنه إذا اديتهن خلاص ذي بالمدينة أجسن على مهن، فاحنا بنتخلص بذي بإذن المواطني. فالمطلوب زيادة الاعتماد للحملة يعني قارب 3 كيلو، نقدر ان احنا نساهم لانه اتقوم بحملة شاملة ويتبقى لديك جزء من السمو. حملة شهرية يعني بالشهر مرة، بالشهر مرة كذا، ايوه، نفس ما بيعملوا في ذمر، نفس ما بيعملوا في اب، نفس ما بيعملوا في امانة العاصمة وصنعاء، يعني احنا نشتي لا اسوة فيهم.
1: يعني فعلا انضبط عمل الصندوق النظافة والتحسين بمدينة ريم، وهذا يحسب لكم انتم كموظفين، يحسب لرئيس الصندوق لمدير الصندوق الاستاذ محمود الرعيني، لانه حينما كان سابقا كل ما تعين مدير تحصل اشكاليات. انا لاحظت انه في سنة او سنتين عينوا 3 مدراء الصندوق، فانت إشكالية كبيرة، والإشكالات هذه تؤدي إلى عوائق يعني تراكم القمامة في مديرية ريم، ومنها تنشأ الأوبئة والمخاطر على صحة المواطن. لكن لما لاحظنا في الإدارة الجديدة تم عمل فعلا، والتمس المواطن عمل الصندوق والتمس عمل الخطط لديهم وحمالة النظافة، وهذا ما يريده المواطن، لأن مديرية ريم هي خط رئيسي للمسافر للتنقل إلى المحافظات الأخرى. في الختام أستاذ، أشتي منك رسائل إرشادية للمواطنين هنا للحفاظ على النظافة، الحفاظ على الشوارع، لالتزام بحط القمامة في الأماكن المخصصة.
0: أنت أديت النقطة الحساسة وهي غياب الوعي لدى المجتمع. للأسف أن ما أنقولش المجتمع ككل، أغلبية المجتمع ليس لديه أي وعي حول التخلص من النفايات والمخلفات بالطريقة الصحيحة، لأنه القلاب قد يمر من الحارة عبر مكبرات الصوت وبيسمعوها، لكن للأسف الشديد معظمهم خلي لا ما يمشي القلاب وخرج للأسف الشديد يوصل ويحطها خارج البرميل، للأسف الشديد يوصل والقلاب جنبه ويضربها

0: أرض وما يتناولش عامل النظافة ولا يطرح على فوق القلاء، يعني لا مبالاة لا مبالاة. وأيضا المواطن لديه حاسة أنه النظافة مقتصرة فقط على عامل النظافة وليس عليه مسؤولية، وهذا الخطأ الكبير، لأن النظافة هي مسؤولية الجميع، مسؤولية نعم. من المعضلات أنه يعني لدينا بالتوعية بالمدارس، توعية بالمدارس الآن تفتتح المدارس، بس الأسف أنه بالمدرسة بيفعلوا شيء السلوك، السلوك هذا هو بيضر النظافة، عندما بيأخر الطالب بيعاقبوا الطالب أنه يجلس ينظف، لا ده حين بيعتبر نفسه طالما أنت عاقبتني بهذا أن أنا فعلت هي الحاجة، إذن هذا ماشي صحيحة وأن السلوك ما هو صحيح، وهذا يولد يعني حاجة خاطئة خاطئة خاطئة جدا. كيف أدبني مجتمع واعي، والطالب والطالب بيقول لك أنا عندما تأخر كان يتلخ كان يتلخ، وهو بيقول أنا بنلاقي عقاب، إذن عقابي ما دام أنا بين أنظف فهذا عقاب، ما يشتغل بهذا الشيء إلا معاقب إلا معاقب. وهذا ظاهرة بنتمنى من مكتب التربية ومن المدرسين ومن هذا أنه يدلاشوها، أدعيننا من خطباء المساجد، ولا معظم خطباء المساجد والحمد لله متعاونين، عقال الحارات متعاونين معنا يعني بالوعي لدى المواطنين، شكوى من المواطن، لأن إحنا لحتى الآن حتى بنلاقي اعتداءات على العمال من المواطنين، يعني استهماج للعامل، بس إحنا قد إحنا بنقدر وضع المجتمع وما عبش مسألة قولة صلبطة أو أنه كذا، لا بس لابد للمجتمع أنه يحترم عامل النظافة، لأنه هو مش موسخ الشارع، هو من بينظف الوسخ ذي وسخ هذا الشخص.
1: في حملة النظافة لابد أن يشارك فيها جميع الطلاب في المدارس لكي يحسوا أنهم بيعملوا شيء عظيم أمام هذا عامل النظافة، حينما يخرج إلى الشارع يلاقي عامل النظافة يساعده يعني يحسن إليه، حتى أنهم ينقلوا الرسالة إلى أباهم وأمهاتهم لإخراج النظافة في الأماكن المحددة. إذن سامعنا الكرام، تبقى إلا نشكر الأستاذ مبروك الطريقي مدير العلاقات العامة لصندوق النظافة والتحسين بمديرية ريم محافظة إب، شكر لكم أستاذ.
0: شكرا لك وشكرا لزيارتك.
1: سمعنا الكرام، رحب بكم مجددا، والذي سنتناول في حلقتنا لهذا اليوم مستشفى الرضمة بمديرية الرضمة محافظة إب. سنطلعكم ما تم عمله من تحديث وتطوير في هذا المستشفى خلال عام 47. احنا زرناه اعتقد قبل سنتين، والمستشفى لم يكن بهذا الشكل الذي زرناه في هذه اليوم. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي الدكتور إياد الذاري مدير عام مستشفى الرضمة بمديرية الرضمة محافظة إب. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستشفى الرضمة، هذه الزيارة الثانية التي تشرفونا بها، فأهلا وسهلا على العين والرأس.
1: دكتور إياد، نبدأ بالتحديث والتطوير لهذا المستشفى، ما الذي حدثتموه في هذا العام عام 47؟
2: أولا الحمد لله رب العالمين، توافر الجهود واستمرارها تم عمل في عام 47 بناء وإنشاء سكن الأطباء على نفقة المجلس المحلي بمحافظة إب، لم يتم الاستكمال للآن، نأمل من السيد المحافظ أن يسارع في استكمال المشروع لأنهم الآن وصلوا إلى 50% من التنفيذ. أيضا كذلك تم فتح قسم الكشافة الإكسراي، كانت معنا الكشافة السابقة شبه منتهية أو تالف بسبب عمرها أكثر من 20 سنة، استبدلناها بديجيتال رقمية، الحمد لله نفعت في حالات طارئة بشكل كبير. أيضا من ضمن الاستحداثات هو أهم استحداث هو مشروع إنشاء الطوارئ التوليدية المستقلة الخاص بمستشفى الرضمة على تمويل مؤسسة يمان، فسيكون قسم الطوارئ التوليدية أعتقد أنه الأكثر تجهيزا واستقلالية على مستوى المربع الشمالي كامل في محافظة إب، حيث سيكون مبنى مستقل مجهز بأحدث التجهيزات، غرفة عمليات مستقلة، غرفة حاضنات، عناية مركزة، سيوفر العناية المركزة التي حرمنا منها في مديرية الرضمة وحتى في مديرية دمت لا يوجد، المديريات المجاورة، فسيكون هناك يعني خدمة إن شاء الله طيبة للمواطنين وأهلنا في توفير العناية المركزة بالذات للنساء الحوامل الذين يعانون من تسمم الحمل وضغط الحمل. سيكون هناك قسم الحاضنات والخدج من ضمن المشروع التسليم في خلال أسبوع من الآن إن شاء الله. وهناك أيضا تجهيزات حديثة جدا جدا تم عمل المناقصة وورثة المناقصة على شركة معينة على حساب مؤسسة يمن نفسها. وبعد التسليم بأسبوع إن شاء الله سيتم إمدادنا بالتجهيزات الحديثة والذي ستعمل نقلة صحية نوعية في مديرية الرضمة هي الأولى من نوعها. والحمد لله رب العالمين هذا بتوفيق الله ودعم الجهات المعنية كاملة.
1: جميل أنه ينضم إلى هذا المستشفى الحكومي هذا التطور والتحديث لكي يخدم المواطن. احنا زرنا دمت لم نلقى مستشفى حكومي في مديرية دمت. أعتقد أنه هذا المستشفى سيخدم الرضمة ودمت وأيضا القرى المجاورة.
2: بالنسبة المناطق التي يستهدفها مستشفى الرضمة، مستشفى الرضمة مسجل في وزارة الصحة أنه مستشفى ريفي يخدم مديرية الرضمة فقط، لكن نحن في مديرية الرضمة نستقبل حالات من دمت طالع، نستقبل حالات من العود من نادرة، نستقبل حالات من مديريات صباح، دائما نستقبل عادي الآن عمليات الآن جارية من جنب ردع، نستقبل حالات من عنس ذمار نعم إلى عندنا، نستقبل حالات من هذا محافظتي الضالع والبيضاء وكذلك مديرية الرضمة. وهذا يؤهلنا إلى أن يتحول المستشفى إلى مستشفى محوري ونطالب جهات المعنية أن تعامل المستشفى على هذا الأساس فيما يخصه من دعم ومن تجهيزات.
1: ثم إلى وزارة الصحة،
2: رفعنا إلى وزارة الصحة، رفعنا في عهد الدكتور طه المتوكل كذلك في الدكتور علي شيبان ولا زلنا قيد الانتظار.
1: الاسم هو أهم شيء ما يقدم المستشفى من خدمات، ما دام المستشفى بيقدم الخدمات هذه
2: لا يعنينا الاسم بقدر ما يعنينا تقديم الخدمات. وعند الغرض ليس التسمية، لكن عندما يكون في كشوفات أو في سجل وزارة الصحة مستشفى محوري تكون الاهتمام له بشكل مختلف أكبر وهذا المطلوب. أما الأسماء فلا تسمن ولا تغني من جوع. وأيضا تم عمل من ضمن الإنجازات مصلى في المستشفى لأنه المستشفى يبعد من المناطق الأهلة ولكي يكون مستراح لمرافقي المرضى الذين يأتون مناطق بعيدة.
1: طيب مركز الأمومة والطفولة ما الذي يحتوي؟
2: قسم الطوارئ التوليدية، ما أمومة والطفولة قد يعتبر مستشفى مستقل لكن اسمه قسم الطوارئ التوليدية ومركز الطوارئ التوليدية في مستشفى الرضمة، يحتوي على استقلالية كاملة من ناحية غرفة عمليات خاصة بالطوارئ التوليدية، العمليات القصيرة وأمراض النساء، معنا عناية مركزة خاصة بالنساء، معنا حاضنات ضمن الطوارئ التوليدية، معنا مختبر يكون مستقل خاص بالطوارئ التوليدية، صيدلية خاصة بالطوارئ التوليدية، منعزل تماما ما فيها الولادة وغرف الرقود والتعقيم وكل شيء، سيكون هناك استقلالية كاملة تماما في ما يخص الطوارئ التوليدية.
1: طيب الأقسام الأخرى يعني لابد ما يكون لديكم قسم عظام، قسم آخر كلى وما إلى ذلك.
2: هذا معنى أتكلمت معنا وأنت سابقا أن يجب أن يتحول المستشفى إلى مستشفى محوري، لأن إحنا الآن في طور المستشفى الريفي لا يحق لنا أن نفتح عظام ولا يحق لنا أن نفتح كلى، معنا تخصصات معينة نلتزم بها، فنطالب عبركم الجهات المعنية في المحافظة والوزارة أن يعاملوا مستشفى الرضمة ويتم تحويله رسميا إلى مستشفى محوري ومستشفى عام لكي يتسنى لنا ودعمهم عبر دعمهم فتح بقية الأقسام الذي يحتاجها المواطن.
1: هل المبنى مؤهل أنه سيكون هذا الأقسام موجودة فيه؟
2: لا زال ينقصنا بنية تحتية كثيرة، لكن نحن الآن نعالج هذه المشكلة برنامج الطبيب الزائر. احنا أيضا عملنا حددنا يوم في كل شهر لاستقبال في الشهر، وهذا طبعا نأمل أن يكون أسرع، لاستقبال استشاري أول جراحة عظام مفاصل وعمود فقري، لاستقبال الحالات عن طريق الدكتور عبد الفتاح الصيادي، أيضا معنا الدكتور سلطان العقيلي أخصائي أنف أذن حنجرة أسبوعيا. هذا للتخصصات التي نستضيفها كطبيب زائر. نحن لدينا خطة مستقبلة لاستضافة أخصائيين جلد وأخصائي باطنية بعد استكمال جهاز الإيكو إن شاء الله. نحن في طور أن احنا نوفر لنا جهاز إيكو عبر مبادرة مجتمعية أو من وزارة الصحة لكي يتسنى لنا أن احنا ننزل أخصائي قلب كطبيب زائر لكي يخدم الماضين في مديرية الرضمة والمديريات المجاورة بسبب عدم تكبدهم عن السفر إلى عواصم المحافظات.
1: طيب الأتمتة لديكم هل تمت؟
2: الأتمتة نحن في الأتمتة، وكلمتكم في اللقاء السابق قبل سنتين تقريبا، مستشفى الرضمة من أوائل المستشفيات في المحافظة التي طبقت نظام الأتمتة والربط الشبكي. نحن الآن في صدد تجهيز معدات كاملة من أجل افتتاح القسم الجديد الطوارئ التوليدية وأن يكون ضمن الأتمتة أيضا.
1: نأتي إلى المخيمات الطبية وهي المهمة جدا لهذا المواطن، هل تم عمل المخيمات هنا في مستشفى الرضمة؟
2: تم فتح في العام 1447 عملنا مخيم للعيون واستقبلنا 3500 حالة تقريبا في مدة 15 يوم، وعدد كبير ومهول، كان من ضمنهم 100 عملية احتياج المواطن في دير رضمان لأكثر من 100 عملية إزالة مياه بيضاء. وعدونا الجهات المختصة في محافظة إب في مكتب الصحة عن طريق دكتور عصام المكرماني أن يوفر لنا داعم لكي يتكفل بقيمة هذه العمليات، ولا زلنا قيد الانتظار. نطالب عبركم الجهات المعنية في وزارة الصحة في مكتب الصحة بالمحافظة أن يوفروا لنا داعم لعمل هذه العمليات، كون المواطنين بحاجة لها. ومديرية الرضم أكثر المديريات التي يحتاج المواطن فيها العمليات المياه البيضاء. اللجنة الطبية التي جاءت في المخيم الطبي كان مخيم طبي تشخيصي وعلاجي، يعني حددت 100 حالة الذين يحتاجون إلى عملية مياه بيضاء. نرجو الاهتمام. مكتب الصحة في المحافظة، يعني قسم المخيمات في وزارة الصحة ولا في المكتب، يحاولوا إيجاد جهة داعمة لدعم هذه العمليات وتمويلها من أجل إقامة
3: الزكاة.
2: في الحقيقة
3: الزكاة هي بتدعم المخيمات، لكن عندكم
2: مديرية الرضمة. مديرية الرضمة للأمانة نقولها لم نجد أي دعم، لا من زكاة ولا من غيرها ولا من أي جهة داعمة، سواء ما يقدمه المواطن من رسوم مقابل الخدمة التي يأخذها. للآن احنا لا يوجد لدينا أي جهة داعمة.
3: وهذه من ضمن الصعوبات والإشكالات لجو.
2: هذا الصعوبات والإشكالات التي لدينا، ولكن في الأخير البناء التحتية مهمة جدا، وما قام به من الدعم هذا عبر المشروع اليمن أعتبره إنجاز عظيم، كونهم وفروا بنية تحتية مهمة لمديرية الرضمة كانت محرومة منها. أيضا أنا أعمل أن زيادة مثل هذه المشاريع، لكن كمشاريع تمويل ذاتية أو مشاريع دعم منظمات كرواتب وحوافز لا يوجد نهائيا.
3: ما بعد التحديث والتطوير في هذا المستشفى، ما الذي سيتم عمله؟
2: في خططنا المستقبلية إن شاء الله أن استقلالية الطوارئ التوليدية، سيكون هناك مبنى خاص بالطوارئ التوليدية والأمومة والطفولة بشكل كامل مستقل. سن إن شاء الله سيتم التركيز على الطوارئ العامة، وسيكون هناك مبنى مخصص للطوارئ العامة مكتمل التجهيزات بعون الله، من غرفة عمليات مستقلة بالطوارئ العامة، من تحديثها بالإشعاعات إكسراي ديجيتال دي جاهزة، مع أيضا تحديثها بأقسام رقود مستقلة، وكل شيء بفضل الله يكون مبنى طوارئ مستقل ويخدم المربع، خصوصا مع فتح الطريق العام بين صنعاء عدن أصبحنا نستقبل حوادث بشكل يومي وشكل متكرر وحوادث كبيرة جدا. فيكون إن شاء الله كمركز يخدم مركز طوارئ كبير ضمن مستشفى الرضمة، خذ هذه المراكز ضمن مستشفى الرضمة للطوارئ التوليدية أو للطوارئ العامة إن شاء الله.
3: في ختام حديثنا دكتور إياد، ما هي الرسائل التوجيهية والإرشادية التي توجهها أولا للمسؤولين في المحافظة بعدها إلى المواطنين؟
2: أولا نشكر مسؤولينا في محافظة إب، أولهم الشيخ عبد الواحد محمد صلاح محافظ المحافظة الذي دعم وشجع وساند، كذلك مدير عام الصحة الدكتور نجيب الكامل، كذلك وزارة الصحة وكل من سعى وساهم في تمويل مستشفى الرضمة بالمشاريع والبنى التحتية والذي تعتبر أهم إنجاز في هذا العام. وكذلك ندعو المواطنين أيضا أن يثقوا أن مستشفى الرضمة أصبح فيه نقلة نوعية كبيرة، وهم يروا بعينهم هذا الكلام، ونحن نعمل الليل مع النهار والله لا يهدأ لنا بال حتى نوفر كافة الخدمات لهذا المواطن الذي واجبنا وأهم مشاريعنا هي كيف نخدمه وكيف نوصل له الخدمة، والذي حرم منها 40 عام سابقا واصل. هدفنا الأول والأخير بعد رضا الله سبحانه وتعالى هو كيف نقدم هذه الخدمة وكيف نوفر هذه الخدمات التي توفر لأهلنا في هذه المديرة والمديرات المجاورة تكاليف السفر والخروج إلى عواصم المحافظات.
3: نناشد محافظة المحافظة والسلطة المحلية في محافظة إب أن تستكمل ما تم عمله من سكن للدكاترة في مستشفى الرضمة. كملوا الجميل يا قيادة محافظة إب، ما عليكم إلا أن تكملوا هذا الجميل لكي ينهض هذا المستشفى، وادعموه ليقدم الخدمة. وأيضا هذا المستشفى هو في مديريتكم، سواء لمحافظة المحافظة أو وكلاء المحافظة، يعني هي المديرية الذي احتضنتهم وترعرعوا فيه، فلا بد من تقديم الخدمة لهذا المواطن بغض النظر عن المديريات الأخرى. قدموا أولا، إذا قدمتم خدمة في المديرية حقكم بتقدموا خدمة في المديريات الأخرى.
2: لكن في الختام أنت كمراقب كسلطة رابعة أنت بتلاحظ تغييرات، ما هي سهلة ولا إنها جات بصورة عفوية، يعني نقلة نوعية كبيرة من الزيارة السابقة إلى زيارتك الآن. وكذلك قبل كان أيضا المستشفى الحمد لله رب العالمين ورشة تطوير مستمر منذ 4 سنوات إلى الآن.
3: أعتقد قبل 5 سنوات كانت أول زيارة لي، وأنا شهدت من هنا محافظة بأن يهتموا بهذا المستشفى. بعدها جيت قبل 2 سنين لاحظت بداية الخدمة في هذا المستشفى الآن؟ ينبهر الجميع يعني بالخدمة التي تقدم في هذا المستشفى، سواء مركز أمومة وطفولة، وحنا بنقول الصدق يعني على ما شاهدته أنه مركز أمومة وطفولة أو قسم أمومة وطفولة محدث بأحدث التجهيزات الآن، مبنى مخصص. أيضا المستشفى سيكون على ما قال لكم الدكتور إياد، هو يوسع مركز الطوارئ هنا في الأقسام الأخرى لكي تستقبل حوادث بعد ما فتحوا طريق صنعاء عدن. أتمنى من الجميع أن يكون عونا لهذا المستشفى الذي يخدم مديرية دمت. زرنا مديرية دمت، لم يوجد فيها مستشفى حكومي إلا مركز أمومة وطفولة صغير جدا، ما يقوم حتى بالعمليات، فقط تقديم مشورة وتقديم ولاده او ولاده طبيعيه فقط، لا يوجد في عمليه ولا يوجد شيء. اتمنى ان الجميع ان يكون يدا واحده. اتمنى ايضا من مدير الدمت ان يساعدوا في تقديم هذا المستشفى للخدمات، ما ان المواطنين في مدير الدمت ياتوا الى مستشفى لتقديم الخدمه لهم. في الاخير سامعنا الكرام، ما تبقى الا نشكر الدكتور اياد الذاري مدير عام مستشفى الرضمه بمديريه الرضمه محافظه اب. شكرا لكم دكتور.
2: اشكركم كثيرا على زيارتكم، اهلا على العين والراس في اي وقت اخي، تشرفونا، زيارتكم شرف لنا.

0: سامعنا الكرام، في فقرتنا الأخيرة سننتقل إلى مؤسسة المسالخ بمحافظة الضالع، والذي سنطلعكم ما يتم عمله بهذه المؤسسة وآليتهم والرقابة على المسالخ والدواجن في محافظة الضالع. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ عبد الفتاح الخاشة، مدير فرع المؤسسة العامة للمسالخ بمحافظة الضالع. مرحبا بك أستاذ.
1: حياكم الله عز وجل.
0: آليتكم للرقابة على اللحوم في المطاعم أو في المسالخ والذباح وما إلى ذلك، ما هي الآلية لديكم في هذا الخصوص؟
1: معنا طبعا الدكاترة بيطريين يبكروا يعني بعد الفجر للمسلخ عند الذباحة، ما يذبح الجزار إلا والدكتور موجود، يقوم بالفحص يعني قبل الذباحة وبعد الذباحة، فأي أمراض أو أي إعدام جزئي أو إعدام كلي للذبيحة، ويقوم يعني يختم على اللحوم السليمة، واللحوم الذي غير صالحة للاستهلاك يقوم إعدامها وإحراقها.
0: تتم الرقابة مثلا على المطاعم، حتى المطاعم لأنه هذا الأيام ما حد داري ما بيذبحوا.
1: المطاعم معنا فريق متابعة وتفتيش يوميا يعني 24 ساعة يعني من الصباح لا ظهر، وطبعا ودين يفعلوا لهم يعني حتى العشاء على الزرايب بالنسبة للمذبوح، لكن الصباح هذا الفريق دكاترة باستمرار على المطاعم باستمرار يعني أذباحة على اللحوم المستوردة على الدقة على يعني ويرفعون تقارير يعني يوميا.
0: هل ما تذبح الذبيحة له عليها ختم؟
1: نعم، ما يتم الذباحة بالمسلخ إلا والدكتور يختم على اللحوم السليمة صار على استهلاك الأدمي بالمطاعم أو بالمسالخ.
0: المسالخ الموجودة في محافظة الضالع لأصحابها، هل مثلا يتم الرقابة عليها لأنه البعض يذبح في البيت؟
1: لا لا لا يذبح في البيت يعني أبدا، لا يتم الذباحة إلا بالمسلخ المصرح من قبل المؤسسة العامة للمسالخ، وإن شيء واحد قام ذباحها في محله يقوموا يفعلوا له مخالفة ويضبطوا، لا شيء يعني واحد مستعجل هكذا يجي ما يلحقش المسلخ يعني يضطر أنه بدل ما يوصل المسلخ بعيد يقوم يذبح بالمحل حقه يعني مستعجل هكذا يذبوه، فذلك نفعل له مخالفة ولو هو يعني ولو هو اللحم سليم بس نفعل له مخالفة ليش ما وصل المسلخ.
0: بالنسبة للدواجن، هذه الأيام انتشرت أمراض في هذه الدواجن، لاحظ من منطقة إلى أخرى يتم رمي الدواجن ميتة في بعض الأحياء وهذا خطر كبير جدا. أنا زرت العديد من المديريات ولاحظ فيها أصحاب الدواجن وأصحاب المزارع يتم رمي هذه الدواجن المحملة بفيروسات المريضة والميتة إلى بعض المناطق، وهذه تأكلها الكلاب تأكلها الدمام وتنقلها الأوبئة. أنتم في محافظة الضالع كيف يتم الرقابة على هذا الدجاج؟
1: بالنسبة للدواجن هو إحنا لا يتم الفحص عبر المنافذ، عبر المنافذ من قبل الدكاترة ومعانا حجر بيطري بكل المنفذ، لا من قبل العيد يعني إشكالية إحنا وزارة الداخلية في رفعة البياضرة من المنافذ، وهذا يسبب ضرر على المواطنين مريع للتعميم من الداخلية لا ما يسمحون لنا نزل بياضرة المنافذ.
0: يعني حتى الآن ما يتم فحص أي دجاج بسبب رفع النقطة في المنفذ؟
1: بالنسبة للفحص بالمنفذ حاليا موقفة من قبل وزارة الداخلية، وقد عنا مذكرات وعنا تعاميم في أمراض لا تدخل من خارج المحافظة للدواجن، لحد الآن لم يستجيبوا لنا من الداخلية نحن نزل بياضرة المنافذ. في يتم الفحص إلا بالأسواق عبر الأسواق وعبر الذباحة يعني، أما بالمنافذ ما لا نقدرش يعني أو المسبوقين أو العابرين ما نقدرش لأنهم رفعونا من المنافذ.
0: طيب هذا يحتاج لك موظفين كثير، كم لديكم موظفين للرقابة؟
1: المحافظة هي صغيرة جدا ومعانا ما يكفي يعني معانا حوالي 25 دكتور بيطري موظفين بفرع الضالع.
0: عدد موجود المسالخ لديكم؟
1: احنا معانا مسلخ في جمان ومسلخ في دم فقط.
0: خلال ايام العيد هل يتم الذبح في هذا المسالخ؟
1: لا ايام العيد يعني ما نقدرش نحصر الكل يعني قدر من الامكان يعني الذي نعمم، وان هذا يجي وذي مواطن اكثر الناس المواطن يقول لك انا اذبح الضحيه حقي بيتي ما نقدرش نضبط عليه يجي.
0: عند الجزاري؟
1: الجزاري كلهم يذبحوا بالمسالخ، بالنسبة للجزاري يذبح المسلخ، إلا المواطن اللي هي ضحية يقول لك أنا أذبحها في بيتي معاي، إحنا نعمم ونوعي الناس، أما بالنسبة للجزار ما يذبح له بالمسالخ.
0: ألا قمتم حملات ميدانية؟
1: باستمرار، الحملات الميدانية باستمرار يعني يومياً سواء بالعيد أو بغير العيد.
0: هل تم ضبط مثلاً الناس يتم ذباحة ميتة أو ما إلى ذلك؟
1: في ضبط واصل ولا يتم ضبطهم وحالتهم للنيابة، ما مش ميتة لأنه فيها يعني يذبحون مخالفين يعني من ما يذبحش من أسلاح
0: ميتة ما قد ذبحش ميتة
1: ما قد ذبحها ميتة أبدا إلا لهي لحوم غير صالحة للاستهلاك أو تجي هزيلة قد تجي هزيلة فإحنا نتم ضبطها وإحراقها ونحولها للنيابة.
0: كيف يتم الرقابة على هؤلاء مثلا لا يتكرر في هذا الشيء؟
1: يتم الرقابة والتشتيت على هذا وهو يعني خاف الله قبل أن يخافني بهذا.
0: مثلا أصحاب الدواجن يقول لك البعض، أنا عملت حلقة مع صحة البيئة يقول لك البعض أنه إيش موجود كلاب جوار هذه المسالك حق الدجاج مما يؤثر على البيئة.
1: لا شيء كلب ولا اثنين يجي للمجزرة، إحنا قلنا نكافح قدر المستطاع. لا راعي الذبح لا شي كلب يجي له باب المحل او ذا، هو صاحب المسرح يرجمه معي يخليه يجي، احنا نفعل حملات وتسميم الكلاب. عندنا قد انتم شفتوا طلعتوا الميدان بالنسبه للكلاب بالميدان احنا نسممهن، وهي اقل محافظه تجد الكلاب الشوارع هي محافظه الضالع. لا شيء يعني باب ملحمه، اي كلاب ما تدخل الملاحم تاكل العظم وتاكل المخلفات، بس لا يتم مكافحتها.
0: هذه المسؤوليه تقتصر على صاحب المسلخ الدجاج ام عليكم؟
1: هذه على صحه البيئه وعلى النظافه وعلى الاشغال وعلى المسالخ وعلى كل الحملات.
0: هل اقمتم حملات مشتركه مع بعض المكاتب؟
1: احيانا نقوم بحملات مشتركه مع الصناعه والتجاره والاشغال والتحسين احيانا، لكن بلا زال ثلاثة الشركاء يقوم حملة مشتركة لتسميم الكلاب أو المطاعم مشتركة.
0: ما هي الصعوبات والمعوقات؟
1: الصعوبات والمعوقات من الجهات الأمنية بعدم الضبط، هذه يعني الجهات الأمنية بعدم التعاون معنا بالضبط المخالفين بالمنافذ أو بالسوق، ونفس الوقت يعني إمكانية وسيلة التواصل المتابعة الميدانية. عند أحد الآن ما قبلش معنا وسيلة المواصلة إلا عبر الدراجة النارية الموظفين فقط.
0: خطتكم لعام 48؟
1: خطتنا لعام 48 إن شاء الله إحنا على قدم نساق عليها بتوسع النشاط الخدمي والصحي وتطوير بعض المحلات والزامهم والاشتراطات الصحية، وإحنا إن شاء الله الحين عزورونا مرة ثانية وتشوفوا فرق ما بين 47 و48 إن شاء الله.
0: في الختام اشتي منك رسالة للمواطنين وأصحاب المسالخ للالتزام بالأنظمة والقوانين.
1: رسالتنا للمواطنين هي باستمرار، ورسالتنا ان احنا للتوعيه او الاستيعاب من قبل اي دكتور بيطري او اي ارشاد من الاوقاف عبر منع ذبح الاناث بالنسبه للمواطنين، والتعاون مع البياض راه هو الاستيعاب لاي واحد يمكن ينزل من المواطن يعني يرشده يستوعب لا يرجع هاشمي عنصريه او كذا.
0: نبههم ان يحافظوا على المسالخ لديهم اصحاب الجزارين وما الى ذلك واصحاب الدواجن. اتمنى من المواطن ان يحافظ على صحته، اتمنى من اصحاب الدواجن أن إذا في دجاج مريضة أن يتلفى بعيدا عن الذباحة بعيدا عن المواطن لكي لا تنتقل الأوبئة لهذا المواطن. نتبقى سمعي كرام، نشكر الأستاذ عبد الفتاح الخاشة مدير فرع مؤسسة المسالخ بمحافظة الضالع. شكر لكم أستاذ.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: في الأخير سمعي كرام، تبقى إلا نشكركم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وحلقة جديدة نناقشها مع المكاتب التنفيذية. إلى اللقاء.
2: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم ونوافي حضراتكم بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تؤكد تصميم بلادنا على انتزاع الحقوق أكثر من أي وقت مضى. استشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام بنيران مرتزقة العدو السعودي في تعز. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الإسرائيلي من انتهاكاته في فلسطين ولبنان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحذر واشنطن من عواقب أي عدوان جديد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن النظام السعودي يبذل جهودا مضنية لتحشيد أتباعه ومرتزقته لإلحاق الضرر باليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي. وأوضحت في بيان صادر عنها أن من يرفض المشاركة مع النظام السعودي وفق رؤيته التخريبية يضعه تحت الإقامة الجبرية. ولفتت إلى أن هذا النظام ما يزال مستمرا في الحصار للمطارات والموانئ اليمنية ومصادرة الثروات الوطنية بهدف إنهاك اليمن وإفقار شعبه، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية وغيرها ترتد عليه اليوم استهدافا لتحشيداته وحصارا لموانئه وتكبيده خسائر تتراكم لتلحق الضرر البالغ باقتصاده. وحذرت وزارة الخارجية شركات التأمين من الوقوع في فخ التضمينات الوهمية للنظام السعودي والسقوط معه في مستنقعه. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن اليمن مصمم على انتزاع حقوقه أكثر من أي وقت مضى، فالتحرك أصبح مسؤولية دينية ومطلبا شعبيا وضرورة وطنية. استشهد مواطن بنيران مرتزقة العدو السعودي في محافظة تعز. وأفاد مصدر في المحافظة باستشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام ونفوق عدد منها جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنازل ومزارع المواطنين في مديرية خدير. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم حالة حرجة جراء قصف طائرات العدو الإسرائيلي خيمة للنازحين في شارع الحية بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين في قصف من مسيرة تابعة لجيش العدو استهدفت خيمة تأوي نازحين في محيط مفترق أنصار غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف من جيش العدو استهدف مخيم الشاطئ، فيما أصيب طفل برصاص جيش العدو شمال غرب خان يونس. إلى ذلك وصلت قوات العدو حملات المداهمة والاعتقالات في أنحاء مختلفة من بلدات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والتي طالت 13 مواطنا فلسطينيا. وصعدت قوات العدو من عملياتها العدوانية وانتهاكاتها لتنفيذ المخططات الصهيونية الاستيطانية عبر هدم المنازل والمنشآت والإخطارات بالهدم ووقف البناء والاستيلاء على الأراضي. استشهدت عروس لبنانية وأصيب آخرون إثر غارات للعدو الإسرائيلي على بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوب لبنان. وشنت طائرات العدو عدة غارات على منزل في حي الثكنة في بلدة النبطية الفوقة ودمرتها، وغارات أخرى بمحيط منطقة علي الطاهر وبلدة برعشيت وبلدة المنصوري، فيما نفذت طائرة مسيرة للعدو غارات مستهدفة بلدة النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان في النبطية. في سوريا توغلت قوات العدو على طريق الصمدانية الشرقية خان أرنبة وفي قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي وأقامت حاجزين مؤقتين. كما توغلت قوة أخرى للعدو مؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها قوة من المشاة في قرية جملة الواقعة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درع الغربي. حضر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي حضر الولايات المتحدة من عواقب أي عمل عدائي جديد ضد إيران، مؤكدا أن طهران ستلحق بمصالحها العسكرية والاقتصادية ضربة تسجل في التاريخ. وقال رضائي خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة، موضحا أنها خانت الدبلوماسية والمفاوضات مرارا، وأضاف إن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران أولا قبل أن تقدم طهران على إعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف اليوم أن بلادها ستعمل مع إيران ودول أخرى على إسقاط سياسة العقوبات الغربية التي تحولت إلى أداة لمعاقبة الدول غير المرغوب فيها من قبل الغرب. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أكد أن بلاده ستواصل وفقا للقوانين الدولية تجارتها الثنائية مع إيران، مشددا على أن إسلام أباد ليست ملزمة بالعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على طهران. هددت روسيا بضرب أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا أو خارجها ردا على ما وصفته بمواصلة لندن نهجها العدائي وتقديم الدعم العسكري والتكنولوجي لكييف. ونقلت وكالة سبوتينغ الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن النهج البريطاني سيخلق مخاطر نقل الصراع إلى مستوى جديد تماما، داعية القيادة البريطانية إلى التخلي عنه بشكل فوري وحاسم وواضح. وأشارت إلى أن موسكو ترصد وتوثق معلومات بشأن نقل بريطانيا بيانات تكنولوجية إلى أوكرانيا يمكن استخدامها لإنتاج صواريخ في منشآت وشركات أوكرانية. الخبر الأخير، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن محادثات بين فرق أوكرانية وروسية قد تعقد في شهر سبتمبر المقبل بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن بلاده تسعى لإحياء المحادثات مرجحا أن يشهد الشهر المقبل تطورات أخرى. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح مطلع الأسبوع الجاري أن أوكرانيا رأت فرصة سانحة للوساطة الأمريكية حتى نهاية الصيف، مشيرا إلى أن بلاده صاغت أفكارا مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الخارجية تؤكد تصميم بلادنا على انتزاع الحقوق أكثر من أي وقت مضى. استشهاد فتى أثناء رعيه للأغنام بنيران مرتزقة العدو السعودي في تعز. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الإسرائيلي من انتهاكاته في فلسطين ولبنان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحذر واشنطن من عواقب أي عدوان جديد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

وفي يمن الصمود معكم بمواكبة مستجدة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار وبمتنوع الفقرات من الآن وحتى فجر النصر بإذن الله تعالى.

وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى بمعنويات عالية فوق السحاب، بالله وفي سبيل الله نمضي شامخين واثقين بوعد الله الحق، وبسم الله نبدأ.

كلنا رهن الإشارة رافعين الجاهزية، كلنا جيش لهذا البلد لهذا الوطن لهذا الدين، نمضي في دروب الله ونحن جند لله سبحانه وتعالى. بعنا من الله وندعو الله أن يقبل بيعتنا وأن يشتري منا. نمضي ونحن واثقون ثقة عالية في طمأنينة وسكينة بنصر الله الأكبر والذي يروح في الأفق وأصبح قاب قوسين أو أدنى.

وببركات خير خلق الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله، وببركة ذكرى مولده، وما بعد المولد ليس كما قبل المولد. الفتوحات، الإنجازات، الانتصارات تتوالى بعون الله وتأييد الله.

قبل التحايا. من صحيفة إندبندنت: فشلت القوة الأمريكية في إيران، ومن غير المرجح أيضا أن ينجح يوم الحساب الاقتصادي.

0: صحيفة سول إيكونوميك ديلي الكورية الجنوبية يوم أمس كتبت وقالت: تزايد وتيرة تجنب شركات الشحن للمسارات من السعودية وإليها مع إعادة تقييم المخاطر. صحيفة سول إيكونوميك ديلي: ارتفاع أقساط التأمين وتزايد المخاطر على المسارات المتجهة إلى السعودية وارتفاع عدد البلاغات عن تعذر الوصول إلى المملكة. صحيفة سول إيكونوميك ديلي: ارتفاع البلاغات جاء بالتزامن مع إعلان اليمنيين في 20 يوليو حصارا بحريا على السفن المرتبطة بالسعودية في مضيق باب المندب. صحيفة سول إيكونوميك ديلي: وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية تؤكد وقوع أضرار لوجستية فعلية مرتبطة بمسارات السعودية عبر البحر الأحمر. ومسؤول في شركة شحن لصحيفة سول إيكونوميك ديلي يقول: شركات الشحن تظهر ترددا واضحا في إرسال السفن باتجاه السعودية. مسؤول في شركة شحن لصحيفة سول إيكونوميك ديلي يقول: أصبح من الصعب إرسال السفن من السعودية وإدخال السفن إليها على حد سواء، لا دخول ولا خروج. رئيس شركة التصدير في إنشون لصحيفة سول إيكونوميك ديلي يقول: العثور على سفينة شحن متجهة إلى السعودية أصبح شبه مستحيل يا قوة الله.
1: بعنا حاصر جوا،
0: بعنا حاصر برا،
2: حاصرنا حاصر بحرا،
1: بعنا حاصر جوا كل سعودي، بعنا حاصر بحرا كل سعودي، بعنا حاصر جوا ما عندنا أي خضوض ومانع.
0: صحيفة سول إيكونوميك ديلي تقول: رئيس الجمعية التعاونية الكورية لصناعة البلاستيك يقول إن الشركات قد تحصل على طلبات وتنهي الإنتاج ثم تعجز عن الشحن بسبب عدم التوفر أو عدم توفر السفن إلى السعودية.

قبل التحايا. وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء. النظام السعودي يحشد أتباعه ومرتزقته لإلحاق الضرر باليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي. وزارة الخارجية: النظام السعودي مستمر في الحصار للمطارات والموانئ اليمنية ومصادرة الثروات الوطنية بهدف إنهاك اليمن وإفقار شعبه. وزارة الخارجية اليمنية: اليمن مصمم على انتزاع حقوقه، والتحرك أصبح مسؤولية دينية ومطلبا شعبيا وضرورة وطنية.

0: قبل التحايا، انعقاد المؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية في طهران. كلمة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد الشهرياري في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية يقول: الحرب على إيران مستمرة لأنها نموذج يحتذى به في العالم الإسلامي، واستهداف العدو للمؤسسات الإيرانية لأنها تشكل حضارة تخيف الغرب وتهدد مصالحه في المنطقة، وإيران تسقط حاليا الرأسمالية المتغطرسة والهيمنة الأمريكية، وشباب إيران وقواتها المسلحة أثبتوا قوة بلادنا ولم يستطع الأعداء تحقيق أهدافهم. الشيخ حميد شهرياري يقول: هذه الحرب ليست من أجل الموارد فقط، وإنما هي مواجهة بين الحضارة الإسلامية والوحشية الغربية، وقوة إيران تجلت في استهداف القواعد الأمريكية التي هرب منها الأعداء، وفي هذه المعركة مع العدو وصلتنا رسائل أخوة من العالم الإسلامي، ما أكد أهمية الوحدة الإسلامية. ورسالة القيادة الإيرانية دائما ووصية الإمام الشهيد السيد علي خامنئي هي التقارب والوحدة بين الأمة الإسلامية. ويقول الشيخ حميد شهرياري: نشكر جميع الدول العربية والإسلامية التي تعمل على التقارب والوحدة والتضامن. قبل التحايا، في المؤتمر أيضا كلمة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب في مؤتمر الوحدة الإسلامية، قال: الأمة الإسلامية تواجه تحديات وجودية غير مسبوقة في مواجهة المجرمين الذين يريدون السيطرة على العالم، والجمهورية الإسلامية في إيران تقف في مواجهة طغاة الأرض مستندة إلى مفاهيم الإسلام الحضاري. وأدعو جميع الدول والعلماء إلى التضامن مع إيران في مواجهة الأعداء على قاعدة أن الأمة الإسلامية جسد واحد. ويقول الشيخ علي الخطيب: عسكرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحولت اليوم إلى منحى تدميري للبشرية، وأنا أدعو إلى الحوار الإسلامي الإسلامي لتعزيز الوحدة والتقارب مع احترام خصوصية كل طرف. وأصبح واضحا أن التعاون بين الدول الإسلامية هو الطريق الوحيد لمواجهة العبث بمقدرات الأمة. أما كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في المؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية في طهران، فجاء فيها الرئيس الإيراني: نجتمع في ظروف استثنائية في هذا المؤتمر الذي حضر في فكر الإمام الشهيد السيد خامنئي، والإمام الشهيد كان ينادي دائما بأن الاختلاف لا يجب أن يؤدي إلى التفرقة، وهذا المؤتمر بني على هذا الموروث الفكري، والوحدة تعني بأن الخلاف لا يجب أن يحولنا إلى أعداء، فيبقى الشيعة شيعة والسنة سنة، ولا يجب أن نقبل بتهديد أمن دولة إسلامية وتهديد أمن شعب إسلامي. والعالم الإسلامي اليوم يقع في قلب منطقة استراتيجية حيوية تعبر منها الحضارات والثقافات، وهو محور الاقتصاد العالمي. الرئيس الإيراني يقول أيضا: التبادلات التجارية لا تتجاوز 19% بين الدول الإسلامية، وهذا يدعو إلى مزيد من التأمل. ولماذا لا نتوحد وندعم أمتنا الإسلامية؟ لماذا أراضي أمتنا هي مركز الحروب في العالم؟ الرئيس الإيراني: مشكلة العالم الإسلامي هي ليست قلة المقدرات، بل عدم استثمارها في الوحدة والتعاون. فالأمة الإسلامية لن تصل إلى الاستقلال والعزة إلا عبر التعاون والوحدة. الأمة الإسلامية لن تصل إلى الاستقلال والعزة إلا عبر التعاون والوحدة. وكانت المفاوضات سارية، يقول الرئيس الإيراني: كانت المفاوضات سارية عندما بدأت الحرب ضدنا، وكان الحل السلمي يطبخ على الطاولة. نحن لم نبدأ الحرب، نحن ندافع عن سيادتنا واستقلالنا، وهذا حق مشروع، وهو لا يعني العداء للدول الإسلامية ودول الجوار. ودول الجوار لا يجب أن تكون شريكة في العدوان علينا. الرئيس الإيراني: الوحدة أوجب على كل العالم الإسلامي، وإذا كانت إيران تقف في وجه الظالم فهذا ليس فضلا بل واجبا. ويقول أيضا: إذا لم تحترم الإنسانية أو تحترم الإنسانية فسنكون أمام صورة أخرى من عصور الجاهلية، وهذا ما نراه اليوم حيث يوظف التقدم لقتل الناس. الرئيس الإيراني: علينا أن نقطع الطريق أمام الاختلاف، فالوحدة تحتاج اليوم إلى احترام سيادة الدول المسلمة، وعلينا أن نضع أمن المنطقة في موقع متقدم، وهذا يصب في صلب وحدة الدول المسلمة. ويقول: الوحدة الإسلامية تنسحب أيضا على صعيد التكنولوجيا والعلم والتجارة والاقتصاد، فكتابنا واحد ونبينا واحد، وهذا يحتم علينا الوحدة وتقوية التعاون بيننا على مختلف الصعد. الرئيس الإيراني يقول: دور الوحدة الإسلامية يكمن في بناء مستقبل الدول الإسلامية، وهي رأس مال كل صمود وعزة، والوحدة ليست تكتيكا للأمة، وواجبنا أن نحولها إلى إرادة عملية قوة.
1: الإمام الشهيد الخامنئي كان ينادي دائما بالوحدة، كتابنا واحد ونبينا واحد، والوحدة يجب أن تنسحب أيضا على صعيد التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد، علينا أن نضع أمن المنطقة في موقع متقدم، كما نعتبر الدفاع عن فلسطين واجب علينا.
0: قبل التحايا، وفي إيران تم إزاحة الستار عن الكتب المتنوعة الصادرة عن مجمع التقريب ما بين المذاهب في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران. قبل التحايا إلى العراق، والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يقول: الحكومة تحرص على تنظيم ملف السلاح، ولن نسمح بإعادة حديث الطائفية وبث الشائعات المغرضة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان: 30 سبتمبر أيلول يوم وطني القادم، يوم وطني عراقي تبدأ معه صفحة جديدة من تاريخ العراق. وبيقول: سنصل بعد أيام إلى موعد مغادرة آخر جندي من قوات التحالف، وكلنا ثقة بأن القوات الأمنية قادرة على حماية السيادة، وقد قطعنا شوطا كبيرا في ملف حصر السلاح. ويقول: عملية حصر السلاح مطلب سيادي وشعبي، وستتم وفق حوار عراقي عراقي دون أي تدخل خارجي. قبل التحايا وإلى إيران أيضا، ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول: لن نسمح بأن تسود الاضطرابات والتقلبات في سوق الصرف الصحي، أو معذرة، في سوق الصرف الأجنبي. محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي يقول: لدينا ما يكفي من العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق. قبل التحايا وكالة فارس عن رئيس منظمة التعبئة الشعبية حسين طائب يقول: إذا كان من المقرر أن يختل الاقتصاد الإيراني فإن الاقتصاد الأمريكي أيضا سيختل، واقتصاد الكيان الصهيوني سيتعرض لمشاكل أيضا، وسيتضرر الاقتصاد العالمي، ولذلك لا خيار أمامهم سوى الوفاء بالتزاماتهم.

قبل التحايا. وكالة نور نيوز عن مسؤول أمني رفيع في إيران يقول: نحذر من المساعي الأمريكية لإعادة تفعيل الآلية المعروفة باسم محاكم الغنائم. نور نيوز: إذا استخدمت واشنطن هذه الآلية فإن إيران ستتخذ إجراءات جادة وسريعة لفرض تكلفة مقابلة على المصالح الأمريكية في الخليج. محاكم الغنائم طبعا معناها بعض الهيئات الاقتصادية أو القضائية أثناء النزوع أو أثناء يعني نشوب نزاعات في البحر. محاكم أو محاكم الغنائم يعني امتلاك ناقلات نفط وما تحمله أيضا من نفط ومن غاز وكذا، وبيعها ومصادرة العائد منها إلى الدولة التي تتحكم في هذه المحاكم. يعني أمريكا تشتي تنهب ناقلات النفط الإيرانية والنفط الإيراني وكله وتحولها إلى حساباتها في البنوك. المسؤول لنور نيوز يقول: إذا كان من المقرر أن تقوم أمريكا باحتجاز النفط الإيراني ثم مصادرته فعليها أن تستعد لتعريض مصالحها لإجراءات انتقامية. مسؤول إيراني رفيع لوكالة نور نيوز: مصالح هذا البلد في الشحن والطاقة والتأمين والتمويل والبنية التحتية المرتبطة بالخليج لن تكون بمنأى عن تداعيات. مسؤول إيراني رفيع لوكالة نور نيوز: الشركات التي تؤدي دورا في ملكية المصالح الأمريكية أو تمويلها أو تأمينها أو تشغيلها قد جرى تحديدها وهي تخضع للمراقبة، ويخطئ الأمريكيون إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون بالاستفادة من تعقيدات شبكة الملاحة أن يتجنبوا تحمل تبعات إجراءاتهم، وعند الضرورة سيحدد الكل أو سيحدد لكل مستوى من الإجراءات الأمريكية مستوى متناسبا من الرد. وبدء احتجاز النفط الإيراني ومصادرته بصورة منظمة سيعني بدء مسار ثنائي الاتجاه، ولا يمكن لواشنطن أن تمنح نفسها حق المصادرة وفي الوقت نفسه تتوقع أن تظل مصالحها في الخليج بمنأى عن أي رد متبادل. مسؤول رفيع في إيران لوكالة نور نيوز: القرار النهائي بشأن كيفية الرد ومستواه سيكون مرهونا بسلوك الطرف المقابل، وإذا صعدت واشنطن مسار المواجهة الاقتصادية والبحرية فإن طهران تمتلك أيضا الأدوات اللازمة لرفع تكلفة هذه السياسة.

ولا بيتركوه فرصة، ولا بيتركوه أي فرصة للمجرم ترامب أنه يسرح وتستمر تصريحاته كذا عدة ساعات، يحاول من خلالها يتغطرس يستعرض عضلاته. كل ما صرح كل ما طلع له مسؤول إيراني أهان كرامته ورد فيه صفعاته واللكماته والضرباته القاضية، مش ما بلا الضربات بس بالنقاط. ترامب بيصرح مضيق هرمز مفتوح، مررنا 24 سفينة ولا زلنا بنمرر، واللي شي يمر منه يمر منه وأمام العالم بكله وعيني عينك وهو مغلق من قبل طهران. قبل التحايا، منظمة استخبارات حرس الثورة، سيادة إيران على مضيق هرمز مستمرة، ونهج إيران لم يعد يقتصر على الرد بل يتحرك نحو تعزيز المبادرة الاستراتيجية والتأثير. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا يقول: إيران غيرت معادلات القوة في المنطقة، وإيران أثبتت أن زمن سياسة ضرب وهرب والحملات العسكرية القادمة من وراء المحيطات والتهديد قد انتهى. قبل التحايا،

رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول كان بإمكان أمريكا إنفاق الأموال على شعبها بدلا من ضخ مليارات الدولارات على إسرائيل. أما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي والذي التقى قبل أن يلتقي برئيس الوزراء القطري محسن رضائي صرح نحذر أمريكا من أنها إذا بدأت أي عمل عدائي ضد إيران فستتحمل عواقب تمس مصالحها العسكرية والاقتصادية يسجلها التاريخ. اللواء محسن رضائي بيقول يجب على الولايات المتحدة أولا اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ شروط إيران وبعد ذلك ستتخذ إيران خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الكلام للرئيس الوزراء القطري ووزير خارجية قطر واللي قال رئيس الوزراء القطري حريصون في ظل الظروف الحساسة الراهنة في المنطقة على التعاون مع إيران. القواعز

المجرم ترامب جالس بيعلن أنه ليس هناك أي مفاوضات الآن مع إيران، رغم أنه أرسل قبل فترة رئيس الجيش، رئيس جيش باكستان، واليوم أرسل رئيس وزراء قطر يتوصلوا إيران لإيجاد حل. إيران مصممة على أن هذا المجرم، وعلى أمريكا المجرمة أن تلتزم بشروط إيران أولا، ويتم تنفيذها والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، بعدها ممكن يفكروا في الجلوس في المفاوضات.

أصلاً أصلاً لو كان مضيق هرمز على قولة المدلوز مفتوح، كان مفتوح هرمز مفتوح، ومرروا 24 سفينة بالأمس واليوم عيمرروا نفسها ويمرروا كل يوم. لو كان مفتوح أصلاً ليش العقوبات على إيران الآن؟ ليش العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية وإرسال الوفود والوساطات ليش المحاولة على توقيع اتفاق وفتح مضيق هرمز؟ هو مفتوح. قال لك المدلوز عبرنا أو عبرنا الليلة الماضية ب 24 سفينة عبر مضيق هرمز، ونحن نسير هذه الرحلات باستمرار. وهذا لا يعني أننا انتهينا من الجانب العسكري، لكننا بالفعل نسيطر على الوضع، فالمضيق مفتوح كما تعلمون. هذه يا بيات حشيش فاخر من الآخر. قبل التحايا، وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية: مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية في أوروبا تراجعت لمستويات أقل بكثير من الحد الأدنى الضروري بسبب الحرب مع إيران. كأنها بترد على ترامب. وكالة أسوشيتد بريس: استخدمت الولايات المتحدة نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت، أي قرابة 1500 صاروخ من أصل 2330 خلال الحرب مع إيران. كان باقي 830 واستخدمت 1500. وكالة أسوشيتد بريس: نقل المخزونات إلى الشرق الأوسط ترك أوروبا بقدرة محدودة للغاية على التصدي حتى لهجوم صاروخي باليستي واحد. أسوشيتد بريس: يواجه بعض حلفاء الناتو وضعا غير منطقي إذ تمتلك دولهم أنظمة باتريوت بدون مخزون كاف من الذخيرة اللازمة لتشغيلها. باع أوروبا وباع الشرق الأوسط وباع دول الخليج وباع العالم الإسلامي والعالم الغربي كله المدلوز من أجل عيون نتنياهو، من أجل عيون الكيان الصهيوني.

اسمع اسمع اسمع قبل التحايا اسمع. تقرير حديث جدا مصنف سري للغاية يظهر أن مسار إضعاف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية قد تسارع. التقرير أعدته لجنتا الأمن الداخلي والأمن القومي في مجلس النواب الأمريكي. وفي التقرير إقالة عدد كبير من مديري وخبراء المكتب بينهم مختصون بروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وإقالات جديدة قد تطال نحو 400 موظف في المكتب بينهم عاملون في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وتغييرات طالت تقارير وتحليلات استخباراتية بشأن الحرب مع إيران بما يتوافق مع رغبات الرئيس بيعدلوا. وفي وقت أو يأتي ذلك في وقت سبق أن انخفض فيه عدد العاملين في المكتب خلال فترة كابارد من نحو 2000 موظف إلى 1300 موظف. من عضول الفضايح في أمريكا مجهز للملفات الأمريكيين أنفسهم. معارضون في الكونغرس يرون أن التغييرات تهدف لإقصاء معارضي ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنهج روسيا وإيران.

قبل التحايا. وزير الخارجية الإيراني رحب خلال لقائه نظيره القطري باستمرار جهود دول المنطقة والدول المجاورة للمساعدة في خفض التوتر. وزير خارجية إيران عباس عراقجي يقول: الوضع الراهن نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي واستمرار الإجراءات الأمريكية غير القانونية ضد إيران، وموقف إيران واضح بضرورة تعزيز الثقة بين دول المنطقة لإيجاد آليات أمن إقليمية مستقلة عن التدخلات الخارجية. ولا حد بيفهم من دول الخليج، خلونا نأمن أنفسنا. إيران بتقول لهم أمن الإقليم مسؤوليتنا، يعني مسؤوليتنا نحن، مش مسؤولية أمريكا ولا أي تدخلات خارجية. عراقجي يقول: تحقيق الأمن الإقليمي يتطلب التزام دول المنطقة بحسن الجوار وعدم استخدام أراضيها لشن عدوان أو حرب اقتصادية ضد إيران، وإيران التزمت بحسن نية بتفاهم إنهاء الحرب، لكن الولايات المتحدة أخلت بتعهداتها وعطلت تنفيذها، والولايات المتحدة كشفت عن عدائها للشعب الإيراني عبر موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي. بيقول وزير خارجية إيران: إيران عازمة وثابتة على متابعة مصالحها وأمنها الوطنيين، وستستخدم جميع إمكاناتها للدفاع عن سيادتها ومصالحها. أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي فيقول: المسار الوحيد هو الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني وقبول شروط إيران، ما لم احنا جاهزين. وصلوا هالترامب. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا يقول: الضاحية الجنوبية وبيروت خطنا الأحمر، وأي حرب محتملة ستكون مختلفة عن الحرب أو عن الحروب السابقة، وسنرد على أي تصعيد اقتصادي بإجراءات مضادة تستهدف المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة.

أيضا في آخر الأخبار وقبل التحايا، المدلوز ترامب خلال توقيعه على أمر تنفيذي بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، يقول: لا نستطيع السماح باستمرار الوضع القائم مع كندا، وسنفرض رسوما جمركية كبيرة على السيارات الكندية التي تدخل أسواقنا، وأخذنا ما كان يعرف بخليج المكسيك، اسمع، وغيرنا اسمه ليصبح خليج أمريكا، والآن بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وكل ما ينقصنا الآن هو محيط، نشي بندور محيط نسميه محيط أمريكا. شوف الهندي ولا الهادي ولا الأطلسي، المهم يعني يغيره إلى محيط أمريكا. وبيقول: عاملنا المسؤولين الكنديين معاملة سيئة للغاية، بل عاملنا المسؤولون الكنديون معاملة سيئة للغاية، إنهم أناس سيئون ويفرضون رسوما جمركية بنسبة 400% على مزارعينا. الكندي رئيس الوزراء الكندي ردا على المدلوس ترامب قال: اسم بحيرة أونتاريو سيبقى كذلك الآن وإلى الأبد، رغما عن أنف ترامب، بين قوسين ورجل فوق رقبته.

0: أمانة حاز على كل الألقاب، ترامب مجرم، مصاص دماء، قرصان، كل الألقاب، شيطان، هذا هو ترامب. ما شيء، ما هو.
1: إنها الإرهاب ذاته،
2: إنها الإرهاب ذاته،
1: والقوى الأخرى بناته،
2: والقوى الأخرى بناته،
1: سيفه
0: ألقاب ومواهب جندها كلها في جزيرة أبستين. أنتم تخيلوا، يكفي تخيل بس.
1: كم أبادت من شعوب،
2: كم أبادت من شعوب،
1: كم أثارت من حروب.
0: رئيس المرحلة الانتقالية، الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الأيام عتمر أيام وهو جالس رئيس سوريا. احنا نعرفه صح، عرفنا كيف طلع وجهه ماضي و... مع الأيام ممكن تمر السنين وجالس رئيس سوريا إلى أن يصبح الزعيم أحمد الشر، موحد سوريا، المهم، وناس يسموهم شرعيين. تخيل أحمد الشر أبو محمد الجولاني يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. أمريكا وحدتهم، أوامر أمريكية.

قبل التحايا. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: لا تعبر أي سفينة مضيق هرمز دون إذن من القوات المسلحة. إبراهيم عزيزي يقول: حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم تحت إشراف ورقابة صارمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية. ما نصدقه هو ولا ترامب؟ ترامب نفسه بيصدق إبراهيم عزيزي.

إبراهيم عزيزي بيقول في الوقت الحالي لا تستطيع أي سفينة عبور مضيق هرمز سواء عند الدخول أو الخروج من دون إذن وموافقة القوات المسلحة ولا سيما القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: بالحصار

0: تجنيدها
1: فاقت المليون في تجنيدها. شعب أكمله كل الجيش كله جيش يأشر السيد بس تأشير، والشعب كله رهن الإشارة. حرب السعودية مطلب كل يمني، الثأر من النظام السعودي مطلب كل يمني ويمنيه.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الأحرار أينما كنتم، على الصامدين والصامدات، سلام الله على كل الثابتين والثابتات، سلام الله عليكم وأنتم تذهلون العالم في كل مناسبة أيا كانت، آخرها ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله. بحشود مليونية غير مسبوقة أذهلتم العالم وأرعبتم العالم، فسلام الله عليكم وأنتم متفردون دائما ومتميزون بهذا الحب والعشق للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. ليس أمرا جديدا، في كل عام نثبت مجددا بأن المتميزون والمتفردون في عشق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، صمود ثبات دائما وأبدا. نثبت ونرسل رسائل لكل العالم بأن أهل الحق لا نخاف إلا الله، ولا نخشى إلا الله، ولن نخضع ولن نركع ولن نخنع إلا لله سبحانه وتعالى، مهما كانت التضحيات، مهما بلغ الثمن. واليوم أيدنا الله وزادنا من قوته ومن بأسه، وأصبح لدينا من سلاح الردع ما يمكن أن نحقق به النصر الأعظم بعون الله وتأييده. فسلام الله عليكم، وألف ألف سلام منا ومنكم لرجال الله، للمجاهدين، لأعز الناس، لأطهر الناس، لأشجع الناس، لأجود الناس، للأسود اليمانية، لحامين الحمى، للحصن الحصين لهذه الأمة، رجال الله في كل الجيش اليمني، للمرابطين في كل الجبهات، إلى رجال الأمن البواسل، سلام الله عليكم وهنيئا لكم ما أنتم فيه من عزة وإباء، وأنتم في أقدس الميادين تذودون عن هذا الحمى، عن الأرض والعرض تنكلون بأعداء الله، فلله دركم، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أعمى الله عنكم العيون، وسدد الله رمياتكم.

0: وهذه أجمل تحايا طاقم هذه الليلة في يمن الصمود عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. التحية لكم من عبد الله شرغة، محمد صنهوب، محسن عبد الكريم، عبد الدحوس، أحمد عامر، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وسليم محمد الحميدي. أجمل التحايا وأزكاها إخراجا إذاعيا من المخرج إبراهيم عباس الحميدة.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم.

0: في خطى أصغى الألام إلى
1: وهذه أجمل تحياتي أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

تعيش المنطقة مرحلة غليان هادئة. حالة التردد المفتوح المسيطر على معسكر الشر العالمي لا تعني مطلقا تراجعه عن سياسة التصعيد وتفكيك بنية المنطقة وإضعاف قواها. ومع أن انتكاسة الطاغوت في ساح القتال أثبتت أنه لا يملك طريقا نحو تحقيق أهدافه، إلا أنه يمشي مكبا ومكبا على وجهه في حالة من استكبار تحمل دول العالم ثمنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا باهظا وكلفة مضافة تزداد فرصها مع ارتفاع مستوى التوتر في بؤره المنتشرة حول العالم. وفي مرحلة تتقاطع فيها الحروب التقليدية مع صراع المعلومات والمنافسات على الموارد والطاقة وسلاسل الإمداد وكل ما يؤشر لأزمات متشابكة وحوادث خارج السيطرة من أدنى الشرق الآسيوي حتى أقصى الشرق الأوروبي، كما يعبر مستجد الاشتباك بلسان روسي يترقب إجراءات ما تصفه بريطانيا بحلف الراغبين ويحذر من نقل الصراع إلى مستوى جديد. المملكة السعودية هي الأخرى وجدت نفسها أمام تحضيرات يمنية من سياستها الموروثة عن دلال الاستعمار ومن عدمية معثرة أموال شعبها لإنشاء تحالفات وشراء مواقف ليس بوسعها تعديل المعادلة اليمنية ولا إيقاف تفاقم نتائجها وما ستلحقه من أضرار وتداعيات تتشكل بقوة الحكمة اليمنية المتجسدة بين اخضرار الساحة وردع السلاح في ذكرى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتنذر بداياتها بمصير قاتم وشبح هزيمة مخيمة أو شبح هزيمة مخيمة تشابه الواقع المعلق فيه مجرمو الحرب الصهاينة في غزة ودون نتائج حاسمة، لدرجة ارتباط الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وبصورة متزايدة بالدم والأرض العربية من فلسطين إلى لبنان وغيرها. لكن الإجرام وإن وضع في سياق مختلف ليس استثناء طارئا أو معزولا في الأصل عن عقيدة يهودية قائمة على قتل الأغيار، كما أنه يبقي خطر سوء الحسابات قائما، فتراكم الشرارات الصغيرة قد يؤدي إلى حريق أكبر يتعاظم، ومنطق القوة مرشح أن يرتد على الطغاة حول العالم من إسرائيل إلى السعودية وأمريكا وأن يعود عليهم بالوبال.

آخر الأخبار، وكالة رويترز: زلزال بقوة 6.2 درجة شرق خليج عدن. رويترز: زلزال بقوة 6.2 درجة شرق خليج عدن. وسائل إعلام أمريكية: أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزمون تقديم مشروع قرار حول الضفة الغربية، ومشروع القرار يطالب إدارة ترامب بتقديم إجابات بشأن تصاعد عنف المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

رسالة رويترز: ترامب يلتقي الأسبوع المقبل شركات تكرير وتجار وقود لبحث محاولة خفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفية. لا نعطيك هرمز مفتوح، خلاص يعني أسعار النفط أكيد ستنخفض ما دام نعطيك هرمز مفتوح، وأمس عبر ب24 سفينة وكلام.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي نتنياهو من خلال نشر أخبار كاذبة حول خطة إيرانية لاغتيال ترامب أثار الرعب لدى ترامب وتسبب في اضطرابات قراراته. وترامب بسبب خوفه من هذه الأخبار تحرك بسيارة لنقل الطعام وكأنه عامل. اللواء رضائي يقول إذا اتخذنا قرارا ما لن يمنع أي شيء تنفيذه، لكن هذه الأخبار ليس سوى ترهات لنتنياهو، وسنثبت أن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها نتنياهو جعلت نهاية وجود الكيان الصهيوني قريبة. اللواء رضائي يقول سنرسل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى الجحيم. أبو وطن.

وأيضا في الأخبار، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا يقول: علاقتنا مع الشعب اللبناني تاريخية وعريقة، ونحن ندافع عن لبنان بكل ما أوتينا ونقدم له الدعم. ومن شروط مذكرة التفاهم أن على أمريكا إنهاء الحرب في كافة غرب آسيا وخاصة في لبنان. من شروطنا أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها وأن تتحرر أراضي لبنان وكذلك في غزة. رضا يقول: أهم شرط في التفاهم مع أمريكا أن تنتهي الحرب في كافة الساحات وفي لبنان على نحو خاص، ونحن جادون في هذه القضية، والضاحية وبيروت خط أحمر، ونحن لا نسعى إلى الحرب ولسنا من طلاب حرب أبدا، بل إننا نتصدى لطلاب الحرب، وحزب الله وليد الدفاع، وقد نشأ ضمن إطار الدفاع وهو يدافع عن بلده وشعبه. ولو لم يدخل حزب الله المواجهة مع إسرائيل ويكبدها خسائر فادحة لكان من المحتمل أن تصل إسرائيل إلى بيروت. أما قضية مضيق هرمز فهي مرتبطة بانتهاء الحرب في كل المنطقة، وإذا كان الأمريكيون يسعون إلى فتح المضيق فعليهم الالتزام.

في الأخبار أيضا، القناة 14 العبرية تقول: فرار 13 من جنود الهندسة والمعدات الثقيلة في الكتيبة 603 بجيش الاحتلال أثناء الخدمة في جنوب لبنان. وبتواصل قناة 14 العبرية بالقول: الجنود الهاربون نظموا في بداية الأسبوع مراسم أذلوا خلالها جنودا آخرين ومارسوا العنف ضدهم، وعندما علم قائد الكتيبة بالأمر أول أمس وأبلغهم باتخاذ عقوبات بحقهم قرر الجنود الفرار من لبنان وبدون إذن. دوروا لهم عذر.

الدفاع الروسي تعلن إسقاط 39 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات في روسيا في غضون 12 ساعة. موقع ولا العبرية، إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة

الخارجية الباكستانية: لسنا ملزمين بالعقوبات الأحادية الجانب، وسنواصل تجارتنا مع إيران.

وكالة رويترز: بعد 6 أشهر من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، تحولت الحرب التي وصفها ترامب بأنها رحلة قصيرة إلى مستنقع صاخب. في تصريح لقوات اليونيفيل: القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار بجنوب لبنان، وتنفيذه يتطلب الالتزام. ومبادئ القرار 1701 تشمل وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

في بيان أيضا لحركة حماس، استبدال الاحتلال للأسماء العربية وهدمه للمدارس في القدس لن يفلح في تزييف الحقائق وتغيير هوية المدينة المقدسة. استبدال الأسماء التاريخية في القدس بأسماء عبرية هو تزوير للتاريخ وللوقائع ومحاولة يائسة لطمس الهوية الإسلامية والعربية. حماس تهديد الاحتلال بهدم عشرات المدارس في القدس يعد جريمة حرب تهدف لتجهيل الشعب الفلسطيني والنيل من صموده وثباته فوق أرضه، ولن يسمح شعبنا الفلسطيني الأبي بتزوير التاريخ وطمس هويته وتكبيل حقوقه وهو ماض في انتزاع حقوقه بكافة الوسائل المتاحة. وندعو أحرار العالم ومؤسساته الحقوقية وكل المؤسسات الدولية إلى ضرورة الضغط على الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وفي الأخبار أيضا، رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني يائيل زامير يقول: وجهت برفع جاهزية فرقة إضافية لتعزيز قواتنا في الضفة الغربية. وصرح أيضا رئيس أركان جيش الاحتلال زامير: ميزانيتنا في أزمة وخزينتنا فارغة. أنا بحل أمك عكم الخليج، عبوها لكم يا حيال الله.

0: في الأخبار أيضا، الصحفي الأمريكي إيتان ليفين يقول نتنياهو انتهى ويعيش حالة هلع، واستطلاعات الرأي تشير إلى هزيمته في الانتخابات المقبلة. أما المؤرخ الأمريكي روبرت كاغان يقول الولايات المتحدة استنزفت ذخيرتها، والإيرانيون يدركون أنه لا خيار عسكريا الآن. ويقول روبرت كاغان ما يجري يمثل تراجعا كبيرا سيدفع إيران إلى توسيع نفوذها في مضيق هرمز والتحول إلى لاعب محوري عالميا.
1: خيط رفيع يحاول مجرم الحرب نتنياهو وأتلافه السير عليه حتى انتخابات أكتوبر. التصعيد في غزة ولبنان وسوريا بدوافع متعمدة، بينها الحفاظ على نتيجة توفر فرصة للبقاء وسط الانقسامات الشديدة. يدفع العدو الإسرائيلي بعصابات الحرب نحو ضربات واغتيالات وسط وأطراف قطاع غزة. بيان نتنياهو كاتس يؤسس لعدوان طويل من هذا النوع على مدى الفترة الزمنية المقبلة، وسواء كان لمواجهة ما يسميانه تهديد الطيران الورقي أو بدونه، فقد تبدى المخطط مبكرا. خلال زيارة كوشنر لكيان العدو الإسرائيلي انتهى اللقاء إلى ما أطلق عليه الحاجة 60 أو 90 يوما لترتيبات المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ. انحكست الفترة الزمنية سريعا في خطاب نيكولا ميلادينوف أمام مجلس الأمن الدولي حين زعم أن انسحاب عصابات العدو الإسرائيلي من الخط الأصفر ستحدث بالتدرج. دفعت حماس بالعدو الإسرائيلي نحو مسار ضيق في توقيت قاتل، ففي وقت سرعت فيه الحركة من إجراءات المرحلة الثانية التي كانت مجمدة، كان مجرم الحرب نتنياهو وأتلافه بحاجة إلى التصعيد. مع ذلك لا تزال مفاعيل خطوات حماس تؤتي دورها في أزمة كيان العدو الداخلية. توزع استطلاعات الرأي مقاعد الكنيسة على نحو تؤكد مرارا خسارة نتنياهو واليمين مقابل معسكر المعارضة. تقول إحصاءات الاستطلاع إن الليكود وأحزاب اليمين الحليفة لن يصل إلى 50 مقعدا، في حين أن حزب يشار غادي أزنكوت وحلفائه سيحصدون 57 مقعدا، والأحزاب العربية 15 مقعدا. هذا التوزيع يعيد كيان العدو الإسرائيلي إلى أزمة عدم القدرة على الحسم من دون التحالف مع الأحزاب العربية، وهي مسألة تبدو معقدة ولا تنجح دون اضطراب. وعلى الرغم من خسارة مجرم الحرب نتنياهو، إلا أن إعادة الانتخابات تبقي ائتلافه قائما. يحدث ذلك بالتزامن مع خسارة مرجحة للحزب الجمهوري الأمريكي في الانتخابات النصفية لصالح الديمقراطيين، بدعم من تنامي السخط الشعبي الأمريكي وانهيار حظوظ ترامب على إثر تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. شبح الهزيمة سيترافق مع نهاية 3 أعوام من طوفان الأقصى، مع استمرار التحالف الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني معلقا من دون نتائج حاسمة.

في الأخبار أيضا، الذهب يهبط بعد بيانات التضخم الأمريكية. مصرع 12 شخصا في حصيلة مؤقتة بسبب الحرائق التي شهدتها ولايات عدة شرقي الجزائر. تلفزيون الصين المركزي يقول ارتفاع عدد المفقودين جراء الانهيار الأرضي في منطقة جلوينغ الحدودية مع نيبال إلى 558 شخصا، بينهم 260 أجنبي. أيضا في الأخبار، السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى 162 قتيلا و579 مفقودا، بينهم أكثر من 400 سائح أجنبي. يمن صمودة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العربي.

0: اليونان تكشف أوسع هجوم يمني على أكبر موانئ النفط السعودية على البحر. كشفت اليونان الخميس شن القوات اليمنية أكبر هجوم على أهم موانئ النفط السعودية في البحر الأحمر. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية يونانية قولها إن الهجوم على ميناء ينبع تم بسرب من الطائرات المسيرة وعدة صواريخ باليستية، مشيرة إلى فشل اعتراضه. وتحدثت المصادر بأن الدفاعات اليونانية التي تتولى مهام تأمين الميناء النفطي لم تستطع سوى إطلاق 3 صواريخ اعتراضية، وهو ما يشير إلى تأخر إطلاق الصواريخ الاعتراضية في ضوء حديثها عن سرب من الطائرات قد يتجاوز 10 وكذا عدد من الصواريخ الباليستية. ولم تعلن المصادر أي عملية اعتراض ولو واحدة. والهجوم الجديد رغم أن صنعاء لم تكشف كواليسه بعد، إلا أنه يعد الأكبر وفق تقديرات مراقبين منذ بدء العمليات اليمنية ضد السعودية في 20 يوليو الماضي، ويأتي استهداف الميناء بعد أيام قليلة على إحراق سفينة نفط جديدة تدعى أمزان بالقرب من الميناء. ميناء ينبع يعد أكبر موانئ تصدير النفط على البحر الأحمر، وكانت السعودية استخدمته مؤخرا لتصدير قرابة 7 ملايين برميل يوميا، وسط طموح لرفع الكمية إلى 9 ملايين برميل. ويعد الميناء أبرز الأهداف اليمنية منذ قرار حظر الملاحة السعودية في يوليو الماضي، وسبق وأن تعرض لهجمات متكررة. ما قبلش خبر من أكيد من صنعاء، بس أخبار من هنا وهناك. الملاحظ في الأمر، الملاحظ في هذا الخبر، أن السعودية تتجنب أخبار كهذا. اليوم السعودية بفضل الله الحمد لله، اليوم السعودية بتوعز للآخرين، منها اليونان مثلا، أن تعلن عن هذا الخبر أنه تم الاعتراض ولو كذب. حتى إعلان خبر اعتراض هجوم يمني لم يعد مجزيا من السعودية. ليش؟ عارفين ليش؟ يعني السعودية قادرة تطلع في أخبارها وتعلن أنها تمت أو قامت باعتراض طائرة مسيرة وصواريخ باليستية قادمة من يعني من اليمن. السعودية ما عادش قادرة حتى تعلن بهذا الخبر. لماذا؟ لأنه لابد من الرد. طيب أنت اعترضتي الصواريخ أو الطائرة المسيرة، أين الرد؟ ما فيش رد. لذلك بتوعز الآخرين اعلنوا أنتوا على وعسى عد بالتعاطف، حد يرحمنا، حد ينضم إلى التحالفات، حد يقنعهم. المهم مثل ما بيقولوا الغريق يتعلق بقشة.
1: من أمام ينبع عادت النار لتشتعل من جديد. هدوء لم يطل وهجوم صار يكشف أن المعركة لم تنتهي. سفينة نفطية سعودية تحمل اسم أمزان تلقت ضربة صاروخية أمام سواحل ينبع، إصابة مباشرة وحريق يتصاعد من على متنها، بينما فرت سفن أخرى من منطقة الاستهداف.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع.
1: لم يكن المشهد محض حادث هامشي، فهذه هي السفينة الثانية التي تستهدف قرب ينبع منذ إعلان صنعاء حظر الملاحة السعودية في 20 يوليو. وبحسب المعلومات المعلنة ترتفع حصيلة الهجمات في مناطق متفرقة من البحر الأحمر خلال الشهر الماضي إلى 9 عمليات.
3: طبعا السفينة أمزان السفينة التاسعة التي تستهدف من قبل القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء.
1: ولم يقتصر الهجوم على البحر، ففي العبر والوديعة تم استهداف رتن عسكري سعودي محمل بالعتاد. أكثر من 10 شاحنات محملة بالأسلحة أحرقت ودمرت، وفي الكنائس استهدفت تحشيدات ومخازن أسلحة. والرسالة التي ترسل من ساحل ينبع ومناطق الحدود واحدة، تتلخص في أن قرار حظر الملاحة يتجاوز التهديد العابر ليصبح معادلة ثابتة ترسم بالنار، وهي أن الحصار بالحصار.

أخبار من هنا وهناك. تراجع سعودي عن استخدام موانئ البحر الأحمر والمتوسط لتصدير النفط وسط تشديد الحصار اليمني. تراجعت السعودية أمس الخميس عن استخدام موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط لتصدير النفط، ويأتي ذلك وسط اشتداد الحصار اليمني عليها. وأظهرت أقمار صناعية أوروبية عودة السعودية لتصدير النفط من موانئها على الخليج. وأوضح صور الأقمار سنتيل 1 و2 التابعة للاتحاد الأوروبي تصدير السعودية قرابة 7 ملايين برميل خلال الساعات الأخيرة من موانئ متنوعة في رأس تنورة، كما رصدت وجود 4 سفن لنقل النفط، وهو معدل أكبر من نوعه منذ أسابيع. وهذه المرة الأولى التي تقر فيها السعودية استخدام موانئ الخليج منذ استهدافها خلال الحرب على إيران. جاءت العودة لتلك الموانئ بعد أن كانت السعودية نقلت عمليات تصدير النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر وصولا إلى ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط. وقرار العودة من حيث التوقيت يشير إلى حجم الظهر السعودي من استخدام البحر الأحمر، لا سيما في ضوء العملية اليمنية الأخيرة والتي استهدفت سفينة أمزان إحدى أكبر ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر كتاسع سفينة نفط سعودية، وما ترتب على العمليات من رفع رسوم تأمين السفن بالبحر الأحمر.

احتفال صعودي رسمي بالكلاب وتجريم للمولد النبوي، ازدواجية المعايير أم تحول في الهوية؟ تعود هيئة الترفيه السعودية لتتصدر واجهة النقاشات الشعبية العربية والإسلامية إثر إحيائها اليوم العالمي للكلاب في 26 من أغسطس، وسط مفارقة صارخة تمثلت في تزامن هذه الفعالية مع مواقف رسمية متشددة تحظر أو تحارب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في المملكة. أثار هذا الاحتفال موجة استياء واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر منتقدون أن السياسات الثقافية الحالية في المملكة تكل بمكيالين، تتبنى فعاليات ترفيهية مستوردة وتمنحها مساحة واسعة من الرعاية والاحتفاء، بينما تقمع أي مظهر من مظاهر الاحتفاء بذكرى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله، مستندة إلى فتاوى رسمية تصدر عن المؤسسة الدينية الرسمية التي تصف الاحتفال بالمولد النبوي بأنه بدعة وضلالة. ويرى محللون أن هذه المفارقة تعكس تحولا جذريا في هوية الفضاء العام السعودي، حيث تسعى هيئة الترفيه إلى فرض نمط ثقافي جديد يتماشى مع رؤية الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، متجاوزة الحساسيات الدينية والرمزية التاريخية للمجتمع المسلم، وهو ما ينظر إليه الشارع العربي على أنه تناقض قيمي يضرب في عمق الهوية الدينية التي لطالما تبنتها المملكة كمرجعية تاريخية لها، على أن السعودية لم تتردد أثناء قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، لم تتردد في تنظيم أول مسابقة عالمية للكلاب دون اكتراث لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، ما أثار ردود فعل ساخطة في حينه ضد الرياض.

من هنا وهناك. صحيفة الجارديان: الجيش الأمريكي يواجه أزمة مالية حادة بسبب الحرب على إيران. كشفت صحيفة الجارديان الخميس أن الحرب على إيران تسببت بأزمة مالية حادة للجيش الأمريكي، ما دفع البحرية إلى تحويل أموال مخصصة لرواتب الموظفين ومصادر أخرى لتغطية تكاليف العمليات القتالية. وأفادت الصحيفة استنادا إلى وثائق حصلت عليها وإفادات مسؤولين في البحرية الأمريكية أن استيلاء وزارة الحرب الأمريكية على أموال مخصصة للرواتب البحرية إلى نقص في حساباتها وصد استمرار ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول ومتعاقد مع البحرية أن الأزمة المالية تسببت أيضا في تأجيل أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية في ظل إعادة توجيه الموارد لتغطية نفقات الحرب. أنا بين أقول مال ترامب، أنتوا عارفين ترامب أنه صرح اليوم بأن إيران لم تعد قادرة على دفع الرواتب لجنودها وضباطها. أظن كل المثال أنت عند حافظ المثال اللي قال أها تدفيك.

0: السماء.
1: من هنا وهناك صحيفة بريطانية: تحول أمريكا إلى التصعيد الاقتصادي ضد إيران إقرار بفشل الحرب. ترى صحيفة إندبندنت البريطانية أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التصعيد الاقتصادي ضد إيران يمثل إقرارا ضمنيا بفشل الحرب بتحقيق الأهداف الرئيسية حتى لو لم يعترف ترامب بذلك. وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي يوم أمس الخميس إن الحرب تحولت بالنسبة لأمريكا إلى كارثة تداعياتها تجاوزت كوارث حروب وصراعات تاريخية كبرى كحرب فيتنام أو هجوم بيرل هاربر. وأضافت إن هذا التقييم يتزايد بين الناخبين الأمريكيين، ما قد ينعكس في انتخابات نوفمبر، داعية إلى كونغرس أكثر حزما يمهد لإنهاء الحرب قبل وقوع أضرار إضافية.

0: من هنا وهناك السعودية تستنجد بسوق لندن لتفادي الشلل الملاحي في البحر الأحمر. كشفت تقارير دولية تم تسريبها دخول وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين في السعودية بمفاوضات طارئة مع سوق التأمين البحري في العاصمة البريطانية لندن. وجاءت هذه التحركات المحمومة عقب توسيع لجنة الحرب المشتركة في لندن تصنيف مناطق المخاطر العالية ليشمل مساحات من الساحل السعودي على البحر الأحمر، وذلك بعد تصاعد استهداف حركة الناقلات والسفن المرتبطة بالرياضة وضغط معادلة الحصار بالحصار المقررة يمنيا. وأمام قيام شركات التأمين العالمية برفع أسعار التغطية البحرية لدرجات خيالية أو الامتناع التام عن التأمين ضد مخاطر الحرب، وذلك للسفن المتجهة نحو الموانئ الغربية للرياض مثل جدة وينبع، سارعت الحكومة السعودية لطرح مبادرة مدعومة حكوميا برصد مئات الملايين من الدولارات. وتستهدف هذه الخطوة تقديم ضمانات واحتياطات مالية لشركات التأمين البريطانية والوسطاء في سوق لويدز لتشجيعهم على استمرار تغطية الناقلات النفطية والبضائع السعودية ومنع خروجها التام عن الخدمة. ويرى خبراء الشحن المالي والاقتصادي البحري أن هذا اللجوء الطارئ لسوق لندن يعكس تحول الضغط العسكري والميداني في البحر الأحمر وباب المندب إلى كلفة مالية واستراتيجية باهظة تنقل وتثقل كاهل الاقتصاد السعودي، حيث تتسبب المخاوف الأمنية في خنق سلاسل الإمداد وتكبيد حركة التصدير والاستيراد رسوما إضافية ضخمة، ما يجعل استدامة التشغيل عبر الموانئ الرئيسية مقترنة بدعم حكومي مفتوح للحد من التداعيات.
1: حصار يمني يقطع ما تبقى من أنفاس الاقتصاد السعودي. منذ 20 يوليو عمليات الردع اليمنية تضرب البحر والبر، فتتعثر الصادرات وتتساقط الخسائر اليومية كالسيل. وها هي المملكة لأول مرة في تاريخها تستورد زيت الوقود والغاز الفراغي من روسيا وفق بيانات لرويترز.
2: كشفت بيانات متعاملين ومجموعة بورصات لندن أن السعودية ظلت الوجهة الأولى لشحنات زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي التي انطلقت من الموانئ الروسية في يوليو.
1: الإنتاج يتراجع للربع والموانئ الحيوية مشلولة والعملاء يبحثون عن بدائل.
3: تستخلص وكالة بلومبرغ في تقريرها الجديد نتيجة واقعية مفادها أن الكثير من المصافي الآسيوية العملاقة ترفض الاستمرار في عمليات تحميل شحنات النفط من ميناء ينبع السعودي.
1: هذا هو المشهد الحقيقي، قوة نفطية تتهاوى وصنعاء تفرض معادلتها بلا تردد، حصار يجابه بحصار وضغط يقابل بضغط حتى تجبر الرياض على الاستجابة للمطالب المشروعة وإنهاء العدوان والحصار.

من هنا وهناك، ونختم بهذا الخبر. ساعات تفصلنا عن خسوف جزئي للقمر تشهده اليمن فجر اليوم الجمعة، حيث تترقب معظم المحافظات اليمنية فجر اليوم الجمعة ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر يبدأ في تمام الساعة 5:33 صباحا، وتستمر إمكانية رؤية هذه الظاهرة الفلكية لمدة 15 تقريبا قبل أن يأفل القرص ويغيب تحت الأفق الغربي وهو لا يزال في حالة الخسوف.

وإلى الأحداث نتحدث. أحد الخبراء أو المحللين بيقول عن زيارة وزير الخارجية القطري لإيران في هذا التوقيت بالذات. ليش؟ يقول لك القصة وما فيها أن أمريكا لا تريد أن توقف الحرب أو توقف الحرب، ولا تريد أن تعقد اتفاق نهائي مع إيران إلا بشروط إسرائيلية معروفة. والمدروس ترامب أصبح محشور بين القوة الإيرانية العسكرية التي أجبرته على وقف الضربات، وذلك لمشاكل في الذخيرة صواريخ الاعتراضية، وبين الضغط الصهيوني الداخلي من اللوبي الإسرائيلي. قبل يومين كان هناك مسؤول كبير باكستاني، قائد الجيش الباكستاني، كان في إيران، وذلك لنقل الطلبات الأمريكية، وتم رفض الطلب من قبل إيران. اليوم أرسلوا، أمريكا أرسلت وزير الخارجية القطري، وربما بعروض جديدة، وأيضا سيتم رفضها إذا لم يحدث الآتي: أولا، رفع كلي للعقوبات وعدم تجزئتها. ثانيا، رفع الحصار أيضا كليا وعودة القطع العسكرية الأمريكية إلى بلادها. طبعا أمريكا بالفترة الأخيرة أرسلت بعض هذه القطع إلى موانئ أسيوية ربما لإعادة التموين، لكنها لم تغادر إلى بلادها. ثالثا، مضيق هرمز إيراني، ولن يتم الاستماع إلى مقترحات أخرى تنفي أو تجزئ هذه الحقيقة الواقعية. رابعا، تحصيل الرسوم، رسوم المرور من المضيق غير قابل للنقاش تماما. خامسا، وقف الحرب وما يتضمنه من رفع العقوبات وفك الحصار مقابل فتح المضيق وليس مقابل شيء آخر. وهنا ملاحظات بسيطة: لو طهران وافقت على فتح المضيق مقابل رفع جزئي للعقوبات، سيبقى هدفها تخفيف الضغط الاقتصادي بالدرجة الأولى، وهذا الشيء ليس في السياسة الإيرانية الحالية. ليش؟ لأن أهدافها من الحرب لم تعد تطرح فكرة تخفيف الضغط الاقتصادي، هذا الشيء كان قبل الحرب مش بعد الحرب، ولا أيضا بعد المكاسب التي جنتها إيران من المعركة التي خاضتها. لو رفضت إيران العرض القطري، وغالبا سترفضه، سيكون إثبات أن لها أهداف أعمق سياسية وعسكرية وأوسع، ولن تتنازل بسهولة. ولو فشلت الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر وباكستان الآن، قبل يومين باكستان والآن قطر، فقد تكون السيناريوهات قائمة على التالي: أولا، تصعيد عسكري كوسيلة للخروج من الأزمة الداخلية عند الطرفين، يعني أمريكا ممكن أنها تشعل الحرب كوسيلة للخروج من أزمة ترامب الداخلية، أو إثبات أنها لم تتعرض لهزيمة. ثانيا، تحول الخليج لمنطقة حرب مفتوحة تضر كل الدول بلا استثناء، وتعود أجواء حرب 40 يوم منذ فبراير الماضي. ثالثا، توقف تدفق النفط والغاز وما يعقبه من ارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم العالم يندفع نحو ركود اقتصادي لم يشهده منذ عقود. باختصار، أمريكا تشحن ذخيرتها وقوتها، وإيران كذلك تشحن ذخيرتها وقوتها، والطرفين بيستعدوا لإشعال المعركة من جديد مع احتمالات دخول إسرائيل مرة أخرى. وكل الجهود الآن من قطر وباكستان كوسطاء مباشرين أو غيرهم بشكل غير مباشر، هي محاولة فقط إما لتخفيف شروط كل من الطرفين أو الإبقاء على حالة عدم التصعيد فقط.

وزير الخارجية القطري في طهران. قيل إن هدف الزيارة بعث الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، والسؤال الذي يحضر مع تجدد المساعي الدبلوماسية: لماذا تبدو طهران الوجهة الوحيدة طالما أن الهدف وساطة بين طرفين؟ لماذا لم نسمع يوما عن زيارات موازية إلى واشنطن أو لقاءات مع مسؤولين أمريكيين بهدف إقناعهم بالعودة إلى الطاولة بالزخم والوتيرة ذاتهما اللذين يمارسان مع الجمهورية الإسلامية؟ فهل يراد من وراء ذلك الإشارة إلى طهران باعتبارها الطرف المعارقل لمسار التهدئة، أم إن أدوار الدول الوسيطة ليست أكثر من ناقل للرسائل الأمريكية ومعنية بتحصيل الأجوبة؟ تساؤلات كثيرة تدور حول الوساطة التي تقودها باكستان وتشارك فيها قطر. يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لباكستان التي تدير إلى جانب حراكها الدبلوماسي علاقاتها الثنائية مع طهران، لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية، غير أن صورة الوساطة الباكستانية ضربت أمريكيا لأكثر من مرة، آخرها الحرب الاقتصادية التي أطلق عليها الأمريكيون المنبوذ الاقتصادي، حيث جاءت متزامنة مع زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ولقائه مسؤولين إيرانيين بارزين. سرعان ما جرى تداول أن قائد الجيش عاصم منير نقل رسائل من ترامب إلى إيران، وهو ما اضطرت الخارجية الباكستانية إلى نفيه وسط انزعاج مستمر تبديه إسلام أباد تجاه توصيف دورها بساع البريد وما يسببه ذلك من إحراج الله.

الخصم. ورغم ذلك تبدي السياسة الإيرانية مرونة عالية في علاقاتها مع الدوحة. لا يتوقف الأمر عند حد الانقلاب الأمريكي على الوساطة الباكستانية والقطرية. سبق أن أحرجت الولايات المتحدة الوسيط العماني حين بادرت إدارة ترامب إلى شن عدوانها الأخير على الجمهورية الإسلامية في ظل انعقاد المفاوضات في سويسرا وعقب إشاعة الأجواء الإيجابية عن اتفاق وشيك. الخلاصة أن ثمة هشاشة كبيرة تعتري أدوار الوساطة بين واشنطن وطهران، يخدم هذا الضعف الولايات المتحدة وهي التي تدير ملف المفاوضات كغطاء لترتيب العدوان العسكري أو حرب اقتصادية أو استنزاف لإيران ورهان على صناعة انقسامات داخلية، غير أن المفارقة تظل دائما في أن النتائج تأتي على عكس الرغبة الأمريكية.

أيضا في جانب آخر، الثلاثاء الماضي في هذا الحشد المهيب في صنعاء ميدان 70 وساحات المحافظات الحرة احتفالا وابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، العالم كله كان بيتابع، كل العالم الإسلامي وغير الإسلامي كانوا بيراقبوا وبيتابعوا تلك المشاهد المهيبة والحشود غير المسبوقة المليونية لليمنيين وهم يحتفون بحبهم وعشقهم للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. شيء آخر لفت انتباه وسائل إعلام كثيرة وهو مشهد تفتيش، بينما رجال الأمن وهم بيقوموا بتفتيش المحتشدين الواصلين إلى ساحات الاحتجاج وخاصة في ميدان 70، كان هناك المشهد الذي لفت انتباه وسائل إعلام كثيرة، والسؤال كان ما الذي يبحث عنه رجال الأمن أثناء التفتيش بينما المواطن الذي بيفتشوه السلاح ظاهر أمامهم حامل سلاحه الآلي وبيفتشوه وبيدخلوه. أسئلة كثيرة تم تداولها عبر أكثر من وسيلة إعلام وقناة، ما الذي يبحث عنه رجال الأمن في اليمن وهم ما يفتشون المواطنين بينما السلاح كان ظاهر أمامهم وعلى أكتاف المواطنين ويسمحوا لهم بالدخول؟ الجواب منكم أنتم، من المستمعين، من الصامدين، ما رأيكم؟

اليمن يربك العالم، يذهل العالم، يرعد العالم، يحير العالم. هذه الحشود المليونية وكلهم بالأسلحة، بالآلي والمسدس والعديد من أنواع الأسلحة الخفيفة، تحمل على الأكتاف ويدخلون بها إلى ساحات مليئة بالملايين، ورغم ذلك لم تسجل حادثة واحدة أمنية. ولماذا التفتيش ما دام هذه الأسلحة بتدخل؟ يتساءلون، ولا زالت اليمن لغزا أمامهم.

طبعا احنا عارفين ان الجواب البحث عن قنبلة عن مواد متفجرة السلاح الآلي الشخصي مسموح به، عارفين احنا الجواب، لكن ماذا نقول لهؤلاء بيتسألوا؟ يعني التفتيش بيكون دائما عن السلاح حتى عن سكين، أنت تدخل بالجنبية والسكين خلف الجنبية والآلي محمل ومسدس في عرضك وبيتم تفتيشك ويتم السماح لك بالدخول. أرعبناهم، أذهلناهم، حيرناهم، عادك وعاد

الشيء المرعب لهم والمقلق لهم إذا كان هذا هو الشعب، إذا كان هذا هو الشعب اللي بيحتشدوا في ميادين الاحتشاد وساحات الاحتشاد في أي مناسبة، يعني يوم الثلاثاء مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، خلال سنتين ونصف وإحنا بنحتشد من أجل نصرة غزة بنفس المنظر ونفس الهيئة بالسلاح بالجنبية بالمسدس إذا كان هذا الشعب مسلح وأقل واحد أقل مواطن معه آلي أقل مواطن ومسدس، هذا هو الجيش اللي بيتم تعبئته وتدريبه وتجهيزه لرفض الجيش الأساسي. الشعب اليمني كل الجيش مسلح مستعد في أي لحظة لمواجهة العدو، فالرعب قادم من اليمن. اليمن الذي يملك القوة الإيمانية قبل القوة المادية، اليمن الذي يحمل قضية عادلة ومظلومية واضحة، اليمن الذي ينتصر للمستضعفين، الذي لا يبغي على أحد ولا يعتدي على أحد بل يرد الاعتداء عليه، جاهز بكل أطيافه ورجاله المسلحين حول المواطنين في مواجهة العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي أيا كان وأي أدوات لهم، مستعد أن يواجههم بسلاحه بالجنبية أو حتى بسنانه.

النقطة المهمة اللي بيتساءل عليها من هم في خارج اليمن أو عبر القنوات، هل السلاح الذي يحمل على أكتاف المواطنين لمجرد الزينة فقط؟ وصلتهم عدة إجابات بعد استفسارهم واندهاشهم وطرح السؤال لماذا بيتم التفتيش من قبل رجال الأمن طالما السلاح ظاهر على أكتاف المواطنين وبيتم إدخالهم. وصلتهم الإجابة بأنه هذا الأمر شكل متوارث، وكل يمني بيحمل سلاحه، والخوف هو فقط من المتفجرات والقنابل وكذا أو بعض الدواعش أو أي يعني الإجابات المعروفة. لكن النقطة التي بتثير حيرتهم ورعبهم، هل كل من يحمل السلاح يستخدم هذا السلاح، يتقن استخدام هذا السلاح، أم أن البعض بيحمل السلاح ولا هو عارف كيف؟ الإجابة الصاعقة التي أرعبتهم أكثر بأن كل يمني حتى الطفل يتقن استخدام السلاح.

دورات التعبئة التي استمرت أثناء طوفان الأقصى ولا زالت مستمرة كانت أيضا لمزيد من التعليم للمواطنين باستخدام الأسلحة المتوسطة مش الخفيفة المتوسطة، وأيضا الاستخدام الصحيح للأسلحة الخفيفة مثل الآلي ومسدس، تفكيكة تركيبة استخدامه بالشكل الصح، إلى جانب استخدام أسلحة أخرى متوسطة وثقيلة رعب رعب يا قوة الله. اليمن يمتلك أكبر جيش في العالم 40 مليون، حتى النساء تستخدم هذه الأسلحة.

0: أيضا لفت أنظار العالم وكل الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية وكل المواقع الإخبارية حجم الحشود التي احتفلت بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في اليمن. ثنوته عدد كثير من القنوات الفضائية الإسلامية وغير الإسلامية العربية والغربية، وهم يتناولون مشاهد حشود مليونية في أكثر من ساحة وفي أكثر من محافظة احتفاء وابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: بين خضرار الساح وهيبة السلاح ترسم الحكمة اليمانية فصلا جديدا من فصول السيادة. هنا في اليمن لا ينفصل ميدان عن ميدان، ولا محراب عن مترس، ولا منبر عن مقاعد القتال. فالاحتشاد المليوني المتفرد والمنقطع النظير في ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل وقودا روحيا لإدارة معارك الردع وإرساء معادلات القوة.

0: حسن.
1: فرادة المشهد وزخم الحضور أبعد من ابتهاج موسمي وأقرب إلى تفويض شعبي واستفتاء بالنور والنار، يطمئن القيادة، يعزز صوابية الخيار والمسار، ويفتح أفقا جديدا نحو تحول أوسع.

الحصار الاقتصادي المستمر رغم قساوته يحول طاقة شعب الأنصار إلى بناء ذاتي وقوة وإرادة، وما الصواريخ التي تعبر البحار وتبعثر التحشيدات إلا غيظ من فيض وبعض من غضب الملايين المحتشدة هنا في العاصمة صنعاء والمحافظات.

0: حسن. بين ميادين الجهاد هنا وميادين الجهاد هناك ترسم المعادلات وتعاد صياغة الجغرافيا والتاريخ وتكتب بداية النهاية لنفوذ خارجي جثم عقودا على يمن الحكمة والإيمان والجهاد. في غمرة مد لا تحيط به الأعين مهما امتد البصر وكثرت الكاميرات واعتلت المسيرات يتجلى الإيمان اليماني والحكمة اليمانية في كسر قواعد الاشتباك التقليدية، ذلك أن جبهات النفير والدفاع لم تعد محصورة في ميادين الحضور الشعبي وثغور الوطن، بل امتدت لتفرض معادلات استراتيجية تحاصر المحاصر من أقصى البحر إلى أقصاه وتهز عرش اقتصاد الطغاة.
1: الفصل وفصل الخطاب مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.

وبينما يرسم الشعب أخضره هنا ويجدد ولاءه لرسول الله، ترسم القوة أحمرها هناك وتجدد عهدها وولاءها لله ورسوله. وبين هذه وتلك تبرز تجليات الحكمة اليمانية ذودا عن السيادة والحقوق في معركة الكرامة والحرية ورفض الإملاءات الخارجية. ذلك بعض من مصاديق ما أثر عن أعظم مولود في أعظم مولد. الرسول هنا ما غاب إلا شخصه يترجمه أهل اليمن حضورا في البأس وبأسا في الحضور، وشجاعة نبوية عند اللقاء تصاغ اليوم بحديد العقول والقلوب معاً.

أما تساؤلات من كل العالم حول سبب هذا الحشود أو هذه الحشود المليونية وهذا الاحتفاء وهذا العشق المحمدي من قبل أبناء اليمن في ذكرى المولد النبوي الشريف، فالجواب قد يكون، يعني السؤال له عدة إجابات، من بينها أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في إحدى الغزوات وبعد انتهاء الغزوات ووقت تقسيم الغنائم أعطى المسلمين من قريش غنائم، ذروع وأحصنة وسيوف وأموال، بينما الأنصار رجعوا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ودعوة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنه لو سلك الناس شعبا والأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. هذا ما ورثناه عن أجدادنا الذين ورثوهم رسول الله، محبة رسول الله، بينما الآخرون ورثوا أمور دنيوية مادية، استمر التوريث، هؤلاء حيرفوا باعوا ما لديهم من أحصنة وأسلحة أما أجدادنا الأنصار فهم ورثوا محبة رسول الله وأورثوها إلينا جيلا بعد جيل. هذه هي تركتنا، هذا هو إرثنا من أجدادنا، محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، العشق المحمدي للنبي الخاتم.

الرسائل وصلت إلى كل العالم العربي والإسلامي وغير الإسلامي في يوم الثلاثاء بهذه الحشود المهيبة المليونية غير المسبوقة. وصلت رسائل للسعودية إلى النظام السعودي بالذات والأمريكي والإسرائيلي. الإسرائيلي الذي ينزعج يتألم ألما عظيم وكبير عندما يرى هذه الحشود وهذا الاحتفال وهذا الشكل وهذه المظاهر وهذه اللوحة التي يرسمها اليمنيون محبة لرسول الله، عودة حقيقية جادة إلى الدين المحمدي الأصيل. كان هناك بعض المشاهد في أثناء الاحتفال، بعض المشاهد رآها العالم، اللوحة المهيبة، العدد الكبير، الإنصات من قبل كل الحاضرين، التفاعل أثناء ظهور وإطلالة السيدة القائد من قبل كل الحاضرين في الساحات الرجالية والنسائية. أحد النساء قالت حيا بابي وروحي السيدة القائد، هذا وصلت إلى كل العالم. الإنصات أثناء الخطاب للسيدة القائد في كل الساحات، بعض المشاهد لمسها الحاضرين. من المشاهد التي لمستها أنا بعض الخطاب مباشرة، والسيد القائد يحفظه الله بيختم، ركزوا معي، لما قال وفي الختام نهض الناس، لا زال السيد بيتكلم والناس بيتابعوا بس ماشين، بدأوا يتحركوا لأنها لم تعود إلا ثوان فقط. بدأوا ييت، أنا واقف، اللي أمامي واقف، تمام، اللي أمامي واقف واللي أمامه واقف، فاللي أمامي بيدفع لي قدامه بيقول لي يلا مشي يا أخي مشي، علشان خلاص السيد بيختم آخر كلمتين. أنتوا عارفين ما التفت ما قال له؟ والله العظيم قال ما لك، قال مشي، قال ما مشي عذا سيد واضح، قال ما لك، قال أقل لا يختفي من الشاشة، استحي على نفسك، أمشي وهو قدامي. احنا كنا قدام الشاشة الكبيرة اللي في السبعين، اختفى السيد وهو مشي. قلت له ما لك، قال والله ما جزمت خطأ، والله انه قالها، قال والله ما جزمت خطأ، والسيد عدو يعني في الشاشة. هذا الولاء والمحبة، قال والله ما جزمت خطأ لما يختفي لما كمل. والمشهد الثاني واحنا خارجين، طبعا اللي حضروا الفعالية بالتأكيد كان مشهد الخروج يعني غير مسبوق، زحمة بشكل غير طبيعي لم تحدث في أي فعالية، يعني بنخطاها كأن احنا بنسحب رجلنا سحب، يعني زحف، زحمة واحد جنب واحد، واحد بعد واحد، بشكل غريب لأول مرة زحمة. من كثرة الزحمة واحد جنبي قال أنا أسألكم بالله محمد بن سلمان شي مع عقل؟ هذه الحشود كلها جالس محاصلنا بديها من داخل قلبه، هذا شي مع عقل محمد بن سلمان؟ بيبصر على أمه، والله العظيم لو به ذرة عقل إن هذا المشهد يكفيه. من مواطن يمني وصلت في نفسي ليت والله وأنا سجلته، شي مع عقل محمد بن سلمان بيبصر هذه الأمة كلها وعدم حاصلنا لو شي ذرة عقل إن هذا المشهد يكفيه.

0: أما النظام السعودي وعدائه الواضح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عداء واضح للرسول، احتفاء بذكرى المولد، تقديس لسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، التوصل ببركة الرسول في قبر الرسول، أرادوا نبش القبر، هدم القبة، يعني عداء واضح. فكل ما يمت للرسول صلى الله عليه وعلى آله بصلة لازم يعادوا حتى بالكلمة. قبل فترة سمعنا إلى مقطع واحد منهم وبيقول أنه اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد لا يجوز، لأن الشعب يقولوها، لا نقولهاش وعلى آله. يعني حتى الصلاة، حتى في الصلاة أنه لا يقولهاش، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، لأن الشعب يقولوها، يخرجوا عن الإسلام هم. اليوم حتى لبيك يا رسول الله لا تجوز، لا تجوز.
1: سلمان جينا اليوم لعيون الوطن.
2: لبيك يا رسول الله، فهل تجوز هذه العبارة وهل هي شرك وما الواجب علينا نحوها؟
3: لبيك هذا لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ألا تقول لبيك يا رسول الله؟ تقول لبيك اللهم لبيك.
1: لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن.
0: لبيك يا سلمان عادي، لكن لبيك يا رسول الله شرك وبدعة، لابد أن تقول لبيك اللهم لبيك. مثل الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز، بدعة، لكن احتفل بعيد الموسوس بصير وال المؤسس، احتفل بالعيد الوطني للمملكة الهالكة السعودية، احتفل بعيد الكلاب طبيعي، احتفل بعيد الهلوين، أي حاجة عندهم طبيعي، إلا شيء يمت بصلة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله.

الملاحظ أيضا أن هذا العام هو أكثر عام قام هذا النظام السعودي والتيار الوهابي الذي يبدع الاحتفال بالمولد النبوي، هذا العام أكبر عام وأكثر عام شنوا فيه حملات إعلامية لتثبيط الناس وتبديع المولد النبوي الشريف والإشراك يعني والشرك لكل من قام بالاحتفال بالمولد النبوي. رغم كل هذه الحملة وهذا الانزعاج والاستعداد المبكر من قبل التيار الوهابي لتبديع المولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كان هذا العام أكبر عام وأكثر عام خروج واحتشاد ومهابة. سبحان الله، مهما حاولوا مهما عملوا مهما كادوا مهما حاولوا أن يمكروا فمكر الله أكبر.

أوجحهم وما أجبحهم وما أجرأهم على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، على نبي هذه الأمة، وهم يبدعون الاحتفال والابتهاج بذكرى مولده بالصلاة والسلام عليه وعلى آله، بالعودة إلى سيرته ونهجه والاقتداء بأخلاقه وقيمه. ما أجبحهم، ما أجرأهم على رسول الله وهم يسكتون ويصمتون ويطأطئون الرؤوس أمام كل الدعر والفسوق والعهر الذي يحدث في بلادهم بأمر من ولي أمرهم، من انحلال أخلاقي وقيمي وإسلامي. صمت القبور وأمام ذكرى رسول الله وميلاد رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله والمدائح في رسول الله والإنشاد محبة في رسول الله تقوم قائمتهم. هذا هو التيار الوهابي لعنهم الله.

0: وتستمر وقاحتهم وجرأتهم على الدين الإسلامي وعلى أهل الإسلام. آخر صيحاتهم، آخر وقاحاتهم، إطلالة الخنزير سالم الطويل الذي يدعي أنه داعية من الكويت، وهو يتحدث على أشرف خلق الله، على هؤلاء الذين واجهوا بمقاومة عظيمة وصمود غير طبيعي الكيان الصهيوني، على المجاهدين، على الأبطال. يتحدث عن غزة، قال لك لم نسمع، لم نشاهد أن هناك طائرة إسرائيلية قصفت غزة. اسمع ما بيقول.
1: أفلام إلكترونية وأن تضرب الطائرات ومضاد الطائرات، وهذا كله كذب، كله تزوير، كله دعاية في السراديب، في الأنفاق. هل يعقل أن غزة 80 كيلو طولها مع رفح 80 كيلو، وأعرض مكان فيها وقاف 12 كيلو، هل هذه فيها أنفاق من 3 سنوات هم فيها؟ ثم يخرجون سيارات وملابس نظيفة ولا عندهم أسرى إسرائيليين؟ هذه أفلام؟ هذه حقيقة؟ ما استطاع أن ينجو من صواريخ إسرائيل حزب الشيطان في لبنان،
0: تبي عظم إسرائيل،
1: ولا المجوس في إيران، وهؤلاء من 3 سنوات في الأنفاق؟ هذه حقيقة؟ ولا لعب بعواطف الناس؟ ولا لأخذ الصدقات اللي راح منها 500,000 إلى الآن ما يعرف أين هو؟ أنتم الظلمة، يلعبون بعواطف المسلمين ويتظاهنهم انتصروا وأن عندهم الأسلحة، مضاد طيران، وأسقط الطيران الإسرائيلي، وأن النصر قريب. لعب بعواطف الناس حتى وقعت هذه الكارثة في غزة، وهم لا يملكون عدد ولا عدة ولا قدرة على القتال. كيف تواجه بأمة معزولة تتجاوز أعدادهم 2,000,000، قوة استطاعت أن تضرب إيران؟ كيف أنت تورط أهل غزة بحرب مثل هذا؟
0: هذا إسرائيل، يعني هذا إسرائيل. أولا بغض النظر عن التثبيط الواضح والعداء الواضح والخدمة الواضحة لإسرائيل، عندما بيتكلم عن عدة وعتاد وأكثر من 2,000,000 فقط، يعني بتواجهوا إسرائيل الذي ضربت إيران، صواريخ إسرائيل التي دمرت حزب الشيطان على قوله حسب تعبيره في لبنان. يعني العدو الحقيقي أو العدو الأصلي أو العدو الواضح هو حزب الله وإيران، حسب كلامه يفهم من كلامه أنه إسرائيل بتواجه عداء حزب الشيطان ومجوس في إيران وكذا. هم 2,000,000. أول رد نقول للخنزير هذا، العدة والعتاد المفروض أن تكون أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما تملك أو ما يملكه هذا الكيان الغاصب الصهيوني، لأنه لو بالدين حقيقي، لو المسلمين كلهم رجعوا إلى الدين المحمدي، فإحنا أكثر من 2,000,000,000، وعتادنا يفوق أضعاف ما تملكه إسرائيل، لأنه عتاد 2,000,000,000 مسلم. لكن يتحدث عن غزة كأنها الحالة فقط، هو مش مسلم ولا للدخل، لا يعرف جهاد ولا نصرة مستضعفين ولا للدخل. وتحدثنا دائما وهم بيتحدثوا أنه كيف قامت حماس أو فصائل المقاومة بمواجهة إسرائيل دون الاستعداد، على أساس أنهم هم مستعدين. لو كانت إسرائيل واجهتهم مستعدين، الصواريخ النووية والذرية والسلاح الجوي والدفاعات الجوية وكل شيء معاهم، لكن حماس المفروض أنها كانت تنتظر حتى تستعد. إسرائيل منذ 48 وهي في فلسطين محتلة، ولا دولة عربية استعدت لمواجهة إسرائيل، بل كل الدول خضعت لإسرائيل. بكل ما تملكه من عدة وعتاد وأموال ونفط وثروات وأعداد بشرية، خانعين لإسرائيل. حماس فقط الوحيدة التي بتحارب بالنيابة عن كل العرب وعن كل المسلمين. من 2 مليون غزاوي في غزة، 40,000 ولا 50,000 ولا 100,000 مقاوم، يعني 100,000 بيدافع عن أكثر من 2 مليار مسلم، لأن غزة هي الخندق الأول دفاعا عن المسلمين. لو كانت إسرائيل استطاعت أن تهزم حماس وفصائل المقاومة والمقاومين في غزة لكانت توجهاتها تحركت في بقية المنطقة، لكن جالسة حانبة في غزة، العائق لا زال مستمر. وهؤلاء يتحدثون بهذه الطريقة: لم نرى صواريخ ولا طائرات إسرائيلية. أوجع أهل غزة، والله أنه أوجعهم، هناك ردود كثيرة، مقاطع كثيرة لأهل غزة وهم مستوجعين من هذا الخنزير، وهو يتحدث بهذه اللهجة وبهذه اللغة. هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء الذين ما باعوش دينهم أصلا، ما ليس لديهم دين.
2: يوم أكتشف وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح، فلن نرى السلام ونبلغ المرام، ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة.

0: الطويل. يحكى أنه داعية كويتي، لكن ما نطق به لسانه الطويل لم يتجرأ عليه حتى أشد غلاة الحخامات تطرفا في تل أبيب.
1: ما سمعنا أصلا أن إسرائيل استعملت الطيران على غزة.
0: ينفي سالم أنه سمع عن طائرات إسرائيلية دكت قطاع غزة، وحتما لم يفقد الرجل سمعه ولا بصره، لكنها البصيرة حين تعمى والضمير حين يباع في أسواق التضليل.
1: والله لو لم أبقى إلا وحدي لا أتكلم عن حماس، بل نتبرأ إلى الله. أنا واحد من أتبرأ من حماس كبراءة من
0: بداية الطوفان وهو يحرض على كل من يواجه هذا الاحتلال، لكن الأدهى أنه وصف ما جرى في غزة بالمسرحية واللعبة، متناسيا أنه الكومبارس الذي يؤدي دوره المسموم على منابر التزييف.
1: هل يعقل أن غزة 80 كيلو طولها مع رفح 80 كيلو وأعرض مكان فيه قوات 12 كيلو، هل هذه فيها أنفاق من 3 سنوات هم فيها؟ ثم يخرجون سيارات وملابس نظيفة ولا عندهم أسرى إسرائيليين؟ هذه أفلام؟ هذه حقيقة؟ ما استطاع أن ينجو من صواريخ إسرائيل حزب الشيطان في لبنان ولا المجوس في إيران ولا مثل سنواتهم في الأنفاق؟ هذه حقيقة؟
0: سالم وأمثاله لن يسلموا من عاقبة الخذلان ولن يطول أمد زيفهم، فمن أنكر آلة القتل الإسرائيلية سيجد هؤلاء خصوما يطوقون عنقه أمام الله، وهناك سيدرك سالم الطويل أن طريق البهتان مهما طال قصير.
2: يعني والله العظيم
3: لا يكره المقاومة إلا عميل، لا يكره الكرامة إلا ذليل، لا يفهم الجودة بالدماء بخيل، ولا يقدر قليل الأصل أصيل، لا يكره السيد إلا العبيد، لا يفهم الحمية نذل بليد، لا يكره الرجال إلا المخصي، لا يفهم الغلمان القوي العصي، لا يكره الشرفاء إلا أولاد البغايا، لا يكره الفرسان إلا أحقر المطايا، لا يكره الشجعان إلا الجبان، لا يفهم المنافق قوة الإيمان، لا يكره الطاهرة إلا أبناء النجاسة، لا يكره الأحرار إلا عبيد النخاسة، لا يكره الشرفاء إلا ديوث، لا تفهم الخنازير لغة البيوث.

0: الخسالة في بداية الأمر وصفوا كل من قام بإسناد غزة بالمسرحية بأن كل إسناد كان لغزة مجرد مسرحية، لا أحد يستطيع إسناد غزة أبدا أمام الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. إسناد اليمن مسرحية، إسناد حزب الله لغزة مسرحية، حتى إسناد إيران مسرحية والعراق مسرحية، واليوم وصل بهم الأمر إلى أن ما يحدث في غزة مسرحية. معقول غزة فيها أنفاق؟ خش بعد 3 سنوات بسيارات ولابس نظيف، هم أسرى إسرائيليين. صدقت باسمها الذي عملت التقرير، زهرة ديراني، عندما قالت مع عيون وأذن ولكنها البصيرة عندما تعمى، مع أنهم رأوا وشاهدوا. وقال أيضا أنه لم يرى أي طائرة إسرائيلية تقصف غزة. هؤلاء المثبطين، هؤلاء أعداء الدين، هؤلاء خدمة الصهاينة، هؤلاء هم الغثاء والحقراء، هؤلاء أعداء الدين الإسلامي. دقنا وعالم وفتاوى وخطب رنانة، وأظل من بعده أمم يتبعونه ويصدقونه، كل هذا من أجل عدائهم لإسرائيل فقط، سواء في غزة، في لبنان، اليمن، إيران، العراق، في البحرين، في السعودية. أي واحد يحمل عداء لإسرائيل عدوهم.
1: لا زال يخرج علينا من الجحور جرذان، وفي زمن الرويبضة أصبح التافه ينطق في أمر العام، وأصبحت لهم حسابات ومواقع وأسماء، وأسماء انتفشت ببضع أرقام من غثاء. إليك يا أبا جهل، إليكم يا حاخامات العرب، إن بعضكم يظن أنه يدلي برأيه الذي لم يطلبه أحد، بينما بحمقه يرتكب جريمة. وأي جريمة هذه؟ يضع في رقبته التي لم يكفيها وزر الخذلان وعاره، بل يضع دماء أطفال وشيوخ ورجال، ويتحمل وزرهم إلى يوم القيامة. إذ أنك أنت يا أحمق زمانك من أعطيتهم الذريعة، سحقا لكم ولأمثالكم ولمن حمل فكركم. اسمعني جيدا واسمعيني يا أمة لم تدع عارا لجيل غد. التاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر، بل بدأ يوم اقتلعت فلسطين من أهلها عام 1948، وبدأت معها عقود من الاحتلال والتهجير ومصادرة الأرض والقتل والانتهاكات وتدنيس المقدسات التي لا تعرف عنها شيء، ولم يتعلم أبناؤكم عنها شيء، لأنكم في حقبة من الجهل المقيت. أما 7 أكتوبر المجيد فهو حدث جاء في سياق تاريخي وسياسي لم يبدأ في ذلك اليوم، وجاء في ظل حكومة إجرامية متطرفة تريد اقتلاع أهل الأرض من أرضهم وتدنيس المقدسات، بل وهدم قبة الصخرة التي هي شرف للمسلمين وعقيدة، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وأنت الذي لا تعلم عن مقدساتك شيء تأتي لتنظر على حركة مقاومة جاءت وخرجت من رحم شعب محاصر على مدار أعوام منذ احتلال هذه الأرض المباركة وتهجير أهلها منها. التاريخ لم يبدأ 7 أكتوبر، ولكن شكرا لمن بدأ هذا اليوم المبارك لنعلم الخبيث من الطيب، ومن معنا ومن علينا، والحمد لله رب العالمين. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أما أنتم فإلى مزاد التاريخ، حتى الاحتلال الذي تدافعون عنه سيلقفكم.
0: لم يكتفوا فعلا بأن يحملوا ذمتهم تلك المواقف، موقف الخذلان، خذلوا غزة وصمتوا عن كل جرائم العدو الصهيوني في غزة، لا بل زادوها، أن حملوا ذمتهم دماء شهداء غزة من أطفال ونساء وأبرياء ومدنيين ومعاناة 2 مليون غزاوي. قاموا للدفاع عن إسرائيل أعظم مما قامت إسرائيل للدفاع عن نفسها إعلاميا. هاجموا المقاومة بكل ما يستطيعون من تجريح وكلام وتهم وسب وشتم وإهانة وتكفير للمقاومين، بل ووصفهم بالإرهابيين دفاعا عن الصهاينة. هذا هو النظام السعودي الذي بيحرك كل العلماء السعوديين وغير السعوديين. سالم الطول الكويتي يتحرك بأوامر سعودية. الكويت بكلها ودول الخليج كلها تتحكم فيها السعودية، قرارها بيد السعودية. وبالمناسبة تعنت السعودية أمام اليمن ومراوغة السعودية أمام اليمن في توقيع خارطة الطريق واستعادة حقوقنا وانتزاع حقوقنا منها، من ضمن الأسباب الأساسية والركيزة الأساسية في تعنت النظام السعودي هو خوفهم الشديد، رعبهم مجرد التفكير بأن اليمن سيستعيد قراره وبأنها لن تكون لها أي يد في الشأن اليمني الداخلي. لماذا؟ لأن هناك دول أخرى خليجية وعربية وإسلامية لا زال القرار لتلك الدول والأنظمة بيد النظام السعودي. ولكن إذا خرجت اليمن كل هذه الدول قد تفكر، دول مثل ما اليمن خرجت إحنا نخرج. السعودية ليست بحاجة إلى نفطنا، ولكنها بحاجة إلى أن تظل هي المتحكم في قرارات هذه الدول ومن ضمنها اليمن. والله أن السعودية مستعدة تدفع أضعاف أضعاف أضعاف حقوقنا المشروعة، مستعدة أن تدفع أضعافها، ولكن يظل القرار بيدها. وأن نعلن نحن اليمنيين بأن القرار قرار سعودي، وبأنها منحة سعودية، وبأنها الوسيط، وأنها حلت النزاع الداخلي كما تريد أن تسميه، وتدفع أضعاف ما هو عليها. لكن السعودية فاهمة بأن الأمر سيخرج من يدها، اليمن وبعدها دول أخرى. الدول الخليجية والدول العربية وأنظمة إسلامية تتمنى بينها وبين نفسها أن تصل إلى لحظة انتزاع القرار اليمني من السعودية والنصر اليمني الكامل على السعودية. الإدانات وما إدانات والشجب كل كذب مدفوع الثمن، بانتظار فقط انتصار اليمن على السعودية كي تشفي غليلها تلك الأنظمة من السعودية. السعودية أهانتها وأذلت أنظمة كثيرة عربية وإسلامية متحكمة بقراراتها، فاليوم بيشاهدوا عن بعد وهم يراقبون إذلال السعودية بعمائلها، بجرائمها التي ترتكبها، بتعنتها، بتكبرها، بغطرستها، بجرمها وظلمها على أبناء اليمن. اليوم السعودية محاصرة، مذلولة، لا تستطيع حتى أن تذيع خبر أن اعترض صاروخ، مش قادرة حتى أنها تعلن هذا الخبر، اعتراض صاروخ أو مسيرة يمنية، لأنه لابد عليها أن ترد. لا تحالفات ماضية ولا سابقة ولا لاحقة تستطيع أن تساعدها أو أن تنتشلها من المحنة اللي هي فيها. السعودية سترضخ رغما عن أنفها، أن تستطيع أن تقاوم أبدا هذا الحصار، والذي لا زال البداية رغم الأثر الكبير في هذا الحصار. سيتم تصعيد أكثر والسعودية ستستسلم، سترفع الراية البيضاء، سترضخ رغما عن أنفها.

اكد جدا انه بدي اصبحكم في هالوجه، الله يعينكم على هالنهار انكم تتصبحوا بهيك وجه. لكن لازم نحكي، اول شيء هذا اسمه سالم الطويل، لا سلم الله لك صحه ولا اطال الله لك في عمر. هذا كل حياته اوقفها لمهاجمه غزه ورجال غزه، ثم يقول عن نفسه انه داعيه. ايش داعيه؟ على ابواب جهنم. الدين منك.

0: بقول احنا بديننا الاسلامي بقول غير هيك، لكن اذا انت كنت تدين بغير الاسلام ممكن دينك يعلمك غير هذه المبادئ. اسال الله العلي العظيم ان يجعل كل قطر الدم من اهل غزه، كل روح ازقت من غزه، كل بطل من غزه خصم لك يوم القيامه حتى يهلكك الله في الدنيا قبل الاخره. مش فاهم انا هذول العقول بدل ما يقفوا جنبنا وينصرونا شغالين خونه لتبرئه الظالم وادانه اهل غزه.
1: وطن

0: دوام على غزة.
1: تخيل أن يخرج عليك رجل يقدم باعتباره داعية وعالما، لا ليدعم غزة ولا ليشرح للناس حقيقة ما يجري هناك، بل ليقنعهم بأن إبادة غزة التي رأوها بأعينهم لم تكن موجودة أصلا. القصف أفلام، الطائرات لم تقصف غزة، الأنفاق كذبة، الأسرى الإسرائيليون تمثيلية، وأهل غزة لا ينبغي ولا يجوز لهم أصلا أن يقاتلوا الاحتلال.
0: هل هذه فيها أنفاق من ثلاث سنوات يقوم فيها ثم يخرجون بسيارات وملابس نظيفة ولو عندهم أسرى إسرائيليين؟ هذه أفلام؟ هذه حقيقة؟
1: هنا لم نعد أمام اختلاف في الاجتهاد ولا أمام فتوى يمكن مناقشتها بهدوء. نحن أمام سؤال أكبر بكثير، إذا كان هذا الكلام لا يستطيع حتى الاحتلال نفسه أن يقوله بهذه الوقاحة، فلماذا يقوله بعض المنتسبين إلى الدعوة؟ يا سالم الطويل، العالم شاهد السماء وهي تمطر نارا، شاهد المباني تنهار، وشاهد الأحياء تمحى، شاهد الأطفال والنساء والرجال ينتشلون من تحت الأنقاض. هل أصبح العالم كله مخدوعا وأنت وحدك تملك الحقيقة؟
0: طبعا ينجو من صواريخ إسرائيل حزب الشيطان في لبنان، ولا المجوس في إيران، وهؤلاء من ثلاث سنوات في الأنفاق. هذه حقيقة واللعب بعواطف الناس.
1: ثم تأتي المصيبة الأكبر، من يفترض أنه يتحدث باسم الدين يأتي ليقول للضحية لا تقاوم. يا لها من معادلة مريحة جدا للاحتلال. أي دين هذا الذي يتحول فيه المعتدي إلى طرف لا يمس والمعتدى عليه إلى متهم؟ المشكلة ليست في جملة قالها سالم، المشكلة في عقلية كاملة. فالاحتلال عندما يحاول تبرير جرائمه يفعل ذلك دفاعا عن نفسه، أما أن يأتي شخص من خارج آلة الاحتلال ثم يمنح روايته غطاء دينيا فهذه خدمة مجانية لا يحلم بها أي مسؤول إسرائيلي. والرسالة هنا إلى سالم الطويل المتحدث الجديد باسم الاحتلال، غزة لا تحتاج إلى عالم يخبر أهلها أنهم لا يحق لهم مقاومة من يقتلهم، ولا تحتاج إلى أحد يعيد تدوير رواية الاحتلال بلسان عربي وعمامة دينية.
2: أنت مش مضطر تثبت أي شيء لأي حدا، لأنه اللي ما شاف الحقيقة لحد الآن هذا أحمى. اثنين، ما حدش يقذف محصنات في الكومنتات لأني ما حس

أن نضعكم فيه دائما وأبدا، لأن هذا هو التوجه للنظام السعودي. اللي قال ترامب الكاذب وصدق وهو كذوب، قال لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة، ولولا السعودية لما كان

0: كانت هناك إسرائيل. كل هذا البلاء وسببه النظام السعودي السعود. وقلنا لكم هو داعية سعودية داعية كويتي، ولكن جهاز التحكم من النظام السعودي من السعودية، بتحرك كل العلماء السعوديين وغير السعوديين، التيار الوهابي والأنظمة العربية بتحركها السعودية، وخذلان الأنظمة العربية لغزة سببها السعودية، ليس خوفا من إسرائيل فقط وإنما خوفا من السعودية. السعودية إذا دخلت نظام أو بلد أو دولة في رأسها تحدث فيه فتنة وحروب. السعودية مشغلة كل إمكانياتها المالية والدبلوماسية والسياسية وكل ما تستطيع وكل ما تمتلكه من نفوذ خدمة لإسرائيل، إعلامها، سياستها، قوتها، اقتصادها، نفوذها، حتى في مجلس الأمن، حتى في الأمم المتحدة، كل لصالح إسرائيل. لم تكتفي مثل ما قلنا لم تكتفي بالخذلان فقط، دعمت العدو الإسرائيلي، واليوم بتحاول تبرر جرائمه. مشهد غزة مدمرة أصبحت عند هؤلاء الخنازير مسرحية. تلك المشاهد التي رأيناها وحركت العالم الغربي الكافر عند هؤلاء الذي يدعون أنهم علماء مسرحية، مجرد أفلام كذب. هنا ناشط أردني يعني مثل ما أقول لكم نصع بين عيونه، أسقط عليه إسقاط رهيب جدا. اسمعوا وحاولوا تفهموا هذا الإسقاط من هذا الناشط الأردني.
1: إيش؟ ما سمعنا أصلاً أن إسرائيل استعملت الطيران على غزة.
2: تعالوا نعمل هالإسقاط، والإسقاط هو عبارة عن مثال لا يمثل الواقع بالسلة، بس عشان نفهم الواقع تمام. لنفرض أنه هاي غرفة سجن فيها واحدة شريفة طاهرة، وبنفس الوقت فيها واحدة بائعة هوى. بائعة الهوى هي التي تمارس الفحشاء من أجل النقود، وهذول مساجين عاديين. إيش اللي راح ينتج من هاي الغرفة ببساطة؟ يا إما بائعة الهوى بتقنع الشريفة إنها تصير زيها، يا إما الشريفة بتقنع بائعة الهوى إنها توب. توبي. وإذا كل واحدة ثبتت على مبدأها ورأيها وما رضيت تتنازل، إيش ممكن يحصل؟ راح تحاول بائعة الهوى تقنع باقي المساجين إنه هاي مش شريفة. ليش؟ ببساطة لأنه وجود الشريفة معها في نفس الغرفة بيحسسها قد هي عديمة شرف. فبالتالي نطلع من الإسقاط ونفوت على أرض الواقع. كذلك وجود الناس الثابتة على الحق في نفس الكرة الأرضية الموجود عليها المنبطح بيحسس المنبطح قد هو منبطح، فمضطر إنه يتهم، وبل مضطر يثبت للناس إنه هاي الناس ما بتتعرض لظلم. رسالتين مهمات لأي حدا من غزة: أنت مش مضطر تثبت أي إشي لأي حدا، لأنه اللي ما شاف الحقيقة لحد الآن هذا أعمى. اثنين: ما حدش يقذف محصنات في الكومنتات، لأني ما حسمح لهذا المنبطح إنه يكسب حسنات على حسابي. سلام.

لذلك عندما قال السيد القائد يحفظه الله قال نفوسنا طيبة أمام الخطوات اللي بنقوم بها الآن تجاه هذا العدو السعودي، بعد قناعة تامة بأن هذا العدو صهيوني لا أمل فيه أبدا ولا خير فيه أبدا، كل بلاء وكل غمة وكل مصيبة في هذه الأمة بسبب هذا النظام السعودي. أما نحن ونحن نواجه هذا العدو فنفوسنا طيبة، وأمام كل العالم العربي والإسلامي وكل العالم في هذا الكون لن يستطيع أحد في هذا العالم أن يقنعنا بأننا على خطأ في مواجهتنا لهذا العدو السعودي الذي شن علينا حرب لمدة 12 عام ولا زال، وقبل هذا كله حروبه وتحركاته في اليمن وغير اليمن كلها من أجل خدمة هذا الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة العربية والإسلامية. مهما كانت التضحيات مهما كان الثمن فنفوسنا طيبة في اجتثاث هذا العدو وإنهاء هذا العدو وإزالة هذا العدو.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في مثل هذا الوقت عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الناس للناس يعنى بتقديم المعونات بقيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة من الأسر المتعففة جدا التي لا تطلب الناس إلحافا مهما بلغت شدة حاجتها. بنحاول أن نصل لمثل هذه الحالات. فضل من الله أن نكون من المساهمين والمتاجرين مع الله سبحانه وتعالى استشعارا للمسؤولية وتلمسا لهموم الآخرين من الفقراء والمساكين. تلمس هموم رب البيت أو ربة البيت أمام احتياجات الأطفال للقمة العيش وليس للأشياء الكمالية.

تكاتف، تراحم فيما بيننا، بذل وعطاء وإنفاق في سبيل الله، تجارة مع الله، هذا ما بنقوم به في الناس للناس. ومن قبل شهر الربيع المحمدي بأسبوع ومستمرون حتى نهاية شهر ربيع الأول، لازلنا في مشروع هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، محبة في رسول الله. في هذا الشهر المحمدي والربيع المحمدي بيكون هناك الكثير من التكافل والاستشعار بالمسؤولية أمام الفقراء والمساكين، تصلهم هدية رسول الله بواقع 10,000 ريال لكل أسرة. من من المنفقين والباذلين والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هي من ضمن مظاهر الفرح والابتهاج بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، البذل والعطاء إلى روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، محبة في رسول الله، إنفاقا وبذلا لله ولوجه الله، وتقربا إلى الله ورضا الله سبحانه وتعالى، بذل وعطاء وإنفاق ونشر المحبة بين الناس. وأن هذا الشهر المحمدي والربيع المحمدي استثنائي غير كل الأشهر، مثل شهر رمضان فيه الخير والإحسان والبذل والعطاء، كذلك أيضا شهر الربيع المحمدي فيه البذل والعطاء والإنفاق والإحسان والخير لكل الناس، للمنفقين ولمن يصلهم هدايا رسول الله.

عبر برنامج الناس الناس على رقم البرنامج اللي بنعلن به كل خميس 77 80 6 80 23. بنستقبل الإنفاق على هذا الرقم بإرسال لكل من يرغب بالإنفاق والمشاركة والمساهمة في مشروع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بيرسل رسالة قصيرة إلى هذا الرقم، رسالة مش اتصال، رسالة قصيرة SMS مش اتصال، اتفقنا؟ رسالة مش اتصال، رسالة SMS يكتب فيها أريد أن أنفق، أريد أن أساهم، وإحنا برد عليه برسالة من نفس الرقم بطريقة إيصال الإنفاق، كيف يوصل إنفاقه. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، أو يرسل إنفاقه عبر هذا الرقم نفسه، عبر محفظة جيب أي أو أي محفظة إلكترونية، بيوصلنا الإنفاق مباشرة. وقبل ما نبدأ في البرنامج كان بيوصلنا إنفاق عبر محفظة الجيب، وسنعلن عنه خلال هذه الحلقة. إذن 77 80 6 80 23، 77 80 6 80 23. اكتب أريد أن أنفق برسالة SMS، برد عليك برسالة، أو على نفس الرقم عن طريق محفظة جيب.

0: مستمرون في مشروع حديث رسول الله حتى آخر شهر ربيع الأول بإذن الله تعالى. الآن أضعكم في تفاصيل الأسبوع الماضي من الحلقة الماضية أثناء الحلقة الماضية وحتى اليوم قبل الحلقة. المتبقي في حساب الناس للناس من الأسبوع الماضي 14450 ريال. وصلنا إنفاق أثناء الحلقة الماضية لهذا الأسبوع من المنفق والباذل كل أسبوع سلام الله عليه بذلا وعطاء إنفاقا لله أولا وأخيرا. كتب الله أجره ورفع الله قدره ورحم الله والدينا والدي، وهذه رسالة دائما بعشرة ألف ريال وصلتنا أثناء الحلقة الأسبوع الماضي. كما وصلنا أيضا من المنفق معنا من جعفر محمد محمد ضيف الله إسماعيل 5000 ريال، قال لوجه الله تعالى بنية الشفاء لإصبعي جراء تعرضها لجرح تسبب لغرغرين السكري وأطلب الفاتحة شفاء يا ربي الله. أيضا وصلنا بدون ذكر الاسم لو سمحت الناس للناس 2000 ريال. وصلنا أيضا من رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي أثناء الحلقة أيضا 1000 ريال. من بلال علي علي بادي 500 ريال. بدون ذكر الاسم من المنفقين والباذلين معنا ما هي الأول مرة 20000 ريال. بدون ذكر الاسم قال وما يكلف ما يكلف 1000 ريال. للمرة الثانية أثناء الحلقة من رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي 300 ريال. وصلنا أيضا من ميم حاء ميم حاء لوجه الله تعالى وشكرا لنعمة الهداية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 1000 ريال. من المأخذ هكذا في الملاحظات 500 ريال. من سند عبد الباري محمد مقبل العريقي 300 ريال. أبو الأيهم بمناسبة المولد النبوي الشريف للرسول الأعظم وبنية الرحمة للوالد والوالدة رحمة الله تخشاهم 500 ريال. من واو شين عين ألف ألف بنية أن الله يصلح أمور الإذاعة وأن ينتقم ممن كان سبب في انقطاع بثها في معظم المناطق 1000 ريال. يا الله يا رب استجيب. إلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وقراءة الفاتحة والإخلاص بنية الشفاء لوالدي من سفيان عبد أحمد حسين وجيه الدين 1270 ريال. شفاء الله وعفا يا ربي الله بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص. أيضا إلى روح رسول الله وراحة ومغفرة إلى روح والدي رحمهم الله مع رجاء عدم ذكر الاسم 500 ريال. من قاف عين قاف ميم ألف 1500 ريال. بنية الشفاء لزوجتي هكذا رسالة في الملاحظات 500 ريال. من أبو هاشم الشرفي سلام الله عليه مساهمة في هدية رسول الله وهي الموجودة أسأل الله البركة 900 ريال. للمرة الثالثة أثناء الحلقة الماضية رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي 1200 ريال. من الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب 5000 ريال قال مني ومن زوجتي و5000 ريال من والدي وزوجته خالتي الناشطة الثقافية عزيزة الوجي إلى نية أن الله يحسن خاتمة أبي ويحسن خاتمتنا جميعا. وصلت 10000 ريال عبد الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب. أمين علي أحمد الشرفي في حب رسول الله 700 ريال. أحمد حمود أحمد مارش 500 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت بنية الفاتحة لأمي فاطمة الأصبحي في هذه الليلة المباركة في حب رسول الله 2000 ريال بنية الفاتحة.
1: عز الجمال طه محمد في طيب.
0: للمرة الثانية ميم حاء ميم حاء. قال من أم سلطان جغمان هدية رسول الله ولوجه الله 500 ريال. من المنفقات معنا ما هي الأول مرة إيمان طارق ردمان 1000 ريال. للمرة الثانية أيضا قاف عين قاف ميم ألف بنية الشفاء العاجل للأخ عبد الله أحمد وإلى روح الأخ خليل محمد، ونسأل الله أن يتقبل وأن يجعلنا من الباذلين في سبيل الله 500 ريال. من راشد يحيى راشد الشاكري 1500 ريال. هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بدون ذكر الاسم 200 ريال. من أبو حمدان جبهان هدية رسول الله وبنية إن الله يشفي أو يسهل علاج بنتي يا الله يا رب 300 ريال. ميم عين ألف ألف ألف 1000 ريال. مجاهد في سبيل الله ومبتغي رضاه، هكذا اسم نفسه مجاهد في سبيل الله ومبتغي رضاه 5700 ريال. أم المعتز بالله 2000 ريال. من المنفقة معنا ما هي الأول مرة؟ المنفق معنا أيضا فارس محمد سالم أبو نايف 2000 ريال، كتب الله أجره وأجر كل المنفقين. هنا أحد المنفقين قال بدون ذكر الاسم تمام بينفق 200 ريال كل يوم، قال وصلتنا خلال هذا الأسبوع 5 مرات انفق من 1000 ريال 200 200 200 200، وصلتنا 5 أيام 200 ريال. الناس للناس وفي سبيل الله وبدون ذكر الاسم ومفاجرة مع الله، يعني أعلناها مرة واحدة السبت يمكن أو بدا السبت الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاث 5 مرات إلى جانب اليوم أيضا أثناء الحلقة أوصل 200 ريال بدون ذكر الاسم، متاجرة مع الله، الناس للناس وفي سبيل الله. أيضا من أحد المنفقين معنا ما هي الأول مرة فاعل خير بس، هكذا فاعل خير بس، وفي رسالة قال كتب الله أجوركم يا من تسعوا في الخير 10000 ريال بدون ذكر الاسم فاعل خير. محمد حسن عبد الله الحميري للأسر المتعسرة المحتاجة 3000 ريال. من المنفقين معنا دائما في رسالته باسم لنية طالبها لإجراء عملية أو علاج للمحتاجين المتعففين، هكذا دائما رسائله 5000 ريال. عبد الكريم علي فراس السعداني 2000 ريال. أيضا من المنفقين معنا دائما رسالته للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وبدون ذكر الاسم والمبلغ، من المنفقين معنا هذا الأسبوع أرسل 10000 ريال، قال 5000 ريال هدية رسول الله و2500 للفقراء الذين أحصروا و2500 لأسر الشهداء 10000 ريال هدية رسول الله، بنوصلها لأسر الشهداء وللفقراء والمتعففين كل الفئات بدون ذكر الاسم. سلام الله عليه شفاه الله وعافاه من المنفقين والباذلين عبر هذا البرنامج والمشاركين والصامدين، قال هدية رسول الله 9700 ريال. للمرة الثانية فاعل خير بس اللي قال كتب الله أجوركم يا من تسعون في الخير 5000 ريال، المرة الأولى 10000 واليوم الثاني 5000. أيضا وصلتنا من هدية رسول الله من عزيزة يوسف بنية الدعوة لابنتي ريناد بالتوفيق والسعادة في حياتها وربي يسخلها كل خير يا رب يا الله 2000 ريال. المحسن فقط 30000 ريال. من سين عين ميم ألف 10,000 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت، محبة في رسول الله وآله 2,500 ريال. مجموعة من المنفقات في حب رسول الله 9,000 ريال.